في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير. عندما

مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعة والاستماع لحصة هذا المساء من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنسير. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع، طابت أوقاتكم، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من هذا الرواق الأسبوعي الذي يجمع بين الثقافة والإفادة والترفيه. أبرز عناوين عندما يأتي المساء لهذا المساء. بعد قليل ركن خلف الغلاف، اليوم نعرف بإصدار أدبي جديد رواية النهر الحزين للكاتب الدكتور رضا كرعانجي. فقرة كلمة وظلال مع الأستاذة أميرة كرم، اليوم نقوم بتعريف مفهوم البروليتاريا. في تمام التاسعة موجز لأبرز الأنباء، ثم نعود لمواصلة الجزء الثاني من عندما يأتي المساء، فقرة حبر الأيام، اليوم قراءة في مقال حول بدايات علم الجبر مع الدكتور فؤاد النفطي والأستاذة مروة بن عبد الجليل في أصل الحكاية. اليوم سنتحدث عن القصة الأصلية المأثورة عند العرب لمثل مشهور جدا، اختلط الحابل بالنمر. وفي عندما يأتي المساء يختلط الكلام بالمادة الموسيقية، لكن قبل ذلك نوجه تحية لزميلي محمد سيدية في خلاج الحصة تقنيا، صديقنا منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع، كونوا معنا.

0: مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع. أنتم في المتابعة والاستماع لي عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير. أرسلنا لكم بأجمل سلام وأحلى تحية، حللتم أهلا ونزلتم معنا في هذا المساء سهلا. مباشرة إلى الركن الأول خلف الغلاف.
1: خلف الغلاف،
0: خلف الغلاف، خلف الغلاف. اليوم نعرف بإصدار أدبي جديد هو رواية النهر الحزين. هذه الرواية الصادرة مؤخرا للكاتب الدكتور رضا كرعاني. دكتور رضا كرعاني، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
2: مساء الخير أستاذ الأسعد، مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: أبدأ أولا بتهنئتك بمناسبة صدور الرواية الثانية بعد رواية صمت الجبال، تأتي رواية النهر الحزين. طيب، في البداية أفسح لك المجال لتقديم هذه الرواية للسادة المستمعين، كيف يمكن أن نقدم الرواية بشكل مختصر؟
2: يمكن تقديم بأنها رواية متوسطة في 175 صفحة، صدرت عن دار مسكلياني. رواية يعني تتحدث عن سيرة حياة يعني بطل فرد هو مختار، هذا هو بطل الرواية، هذا يعني بإيجاز شديد هذه الرواية يعني.
0: طيب سؤالي هنا يعني بخصوص المضامين الواردة في رواية النهر الحزين، واطلعت على هذه الرواية صراحة واستحسنت هذه الرواية، واستحسنت أيضا لغة الدكتور رضا كرعاني وأيضا هذا العالم الروائي الذي يجمع بين الواقع والمتخيل. سؤالي هنا، لماذا اخترت جنس الرواية لكتابة هذا المحتوى أو هذه المواضيع ومعالجة هذه القضايا الواردة خلف غلاف الرواية؟
2: أعتقد أن الرواية هي أكثر يعني الفنون الحديثة قدرة على استيعاب جميع يعني مختلف المواضيع المتنوعة. والرواية تقريبا هي السائد اليوم لا في العالم العربي إنما في كامل الأداب العالمية، قد تكون هي جمعت مختلف الفنون ما بين السيرة الذاتية، ما بين ربما المقالة المقامة والرحلة وغيرها من الفنون. أعتقد أن هناك يعني إعجاب بهذا الفن بصفة خاصة، لأن ربما الشعر، وأنت شاعر أستاذ الأسعد، يتطلب الموهبة بصفة خاصة، من لم تكن له موهبة لا قدرة له على كتابة الشعر.
0: هل يعني ذلك أن الرواية لا تتطلب موهبة؟
2: ربما أقل من ذلك، ربما الرواية تتطلب الدربة والمعاودة والكتابة من جديد، يعني تتطلب يعني نوع من التراكم أكثر من الشعر الذي يكون مبني بصفة الأساس على الموهبة والدفق يعني الشعري.
0: نعم. طيب سؤال هنا هو بسيط ولكنه يدعونا إلى التأمل. أثناء الكتابة الأكيد أن هناك مجموعة من التحديات التي واجهت الكاتب رضا الكرعاني أثناء كتابة هذه الرواية، أبرز هذه التحديات التي واجهتها أو العقبات الإبداعية، على اعتبار الكلمات الأكيد لا تأتي بسهولة وإنما
2: أكيد هناك ربما أبرز يعني التحديات هو أن تكتب ما هو معروف وشائع ولا تضيف شيء، أو أن تتعاطف مع الشخصية وتحملها أبعاد أخلاقية أكثر مما يحتملها الفن بصفة عامة، ودائما يعني الخوف و التوجس، ما الذي يمكن أن تضيفه هذه الرواية للمتكون الروائي العربي وللرواية بصفة عامة؟ هذا هي يعني أبرز العراقيل أو التحديات بصفة عامة. ثم لغة الرواية، هل ينبغي أن نكتب يعني بلغة قريبة من المتقبل، لغة سهلة، أم نميل إلى الفصاحة واللغة التقليدية؟ الحوار هل ينبغي أن يكون بلغة الاستعمال اليومي أم بلغة عربية؟ هذا يعني أبرز التحديات والإشكاليات التي نواجهها في كتابة الرواية.
0: هذه التحديات أعتقد تكشف الجانب الإنساني لعملية الكتابة. تحدثت منذ قليل عن الشك الذاتي، عن هذه الحيرة، عن هذا التردد، أيضا عن المراجعة وأيضا عن المثابرة وراء العمل النهائي. سؤالي هنا، وأنت تكتب يعني هل تعيد صياغة ما تكتب أحيانا أم تحافظ وتحتفظ بالنسخة الأولى للكتاب؟
2: لا أكيد أنك دائما تعيد وتعيد يعني صياغة الأشياء من جديد، ولكن ربما هذا لا يمس يعني الهيكل الكبير للرواية. ولكن أيضا في بعض الأحيان عندما يعني يكون مخطط في ذهنك لتكتب يعني رواية ما، يعني تتخذ يعني الخطوط العريضة، ولكن بعد ذلك لا تدري إلى أين ستأخذك عوالم الرواية. هناك أشياء تفاجئك أنت نفسك، لأنك يعني ساعتها قد اكتشفتها أو ذهبت إليها من حيث لا تعلم.
0: أسئلة عن شرارة البداية، يعني النهر الحزين، ما هي الشرارة الأولى التي ألهمتك لكتابة هذه الرواية؟ هل الرواية تبدأ بفكرة تخامرك، أم بمشهد شاهدته، أم بشخصية تعايشت معها في هذا الفضاء الجغرافي الذي اعتمدته في كتابة الرواية؟
2: ربما رواية النهر الحزين كانت متأثرة لحد بعيد برواية إسبانية اللي هي رواية بعنوان عائلة باسكوال دوارتو لكاميل نخوشي ثلة. كانت رواية يعني هي صغيرة وبسيطة الأحداث، ولكنها يعني مؤثرة لحد بعيد. عندما قرأت هذه الرواية جاءتني فكرة كتابة رواية يعني تشكلها من حيث يعني بعض في البساطة وفي يعني اعتماد على شخصية واحدة واعتماد الراوي المتكلم، فأردت أن أكتب رواية يعني تشبهها. في يعني كانت ربما القادح الكبير هي هذه الرواية التي حدثتك عنها التي ذكرتها.
0: داخل هذه الرواية هناك العديد من الشخصيات التي تتفاعل فيما بينها في إطار شبكة من العلاقات، أحيانا تكون جامعة وأحيانا تكون مانعة. طبيعة هذه العلاقات تختلف بين مختلف الأطراف، لكن هل هناك دكتور رضا شخصية تشعر بأنك مرتبط بها أكثر من غيرها من الشخصيات داخل هذه الرواية؟ أو يمكن سؤالي هنا، هل هناك شخصية تمثل جزء من شخصية الكاتب؟
2: ربما صعب يعني تتمثل شخصية الكاتب، ولكنها قريبة من عوالمي. مثل الرواية ليس يعني هو شخصية ليس بعيدا عني، يعني تقريبا نشأنا في نفس البيئة هذه أرياف القيروان. تقاسمنا ربما الطفولة المبكرة، هذه الطفولة المحكومة يعني بالأعمال الفلاحية وغيرها، ولكن بعد ذلك كل منا يعني اتخذ طريقه. ربما هو أقرب الشخصيات إلي هذا البطل مختار، هذا الذي يعني فقد والديه منذ الصغر وواجه الحياة في ظروف معينة.
0: يعني هناك تقاطعات بينك وبين شخصية مختار، يعني بين الحياة الحقيقية للكاتب والحياة الحقيقية لأحد أبطال الرواية. طيب، لدرجة أنه أحيانا الكاتب يكون صديق يعني بعض الشخصيات الورقية التي يشتغل عليها. نتحدث دكتور رضا عن النقد، النقد والقارئ والأدب، وخاصة النقد الروائي الموجه للروائي، ونتحدث عن قارئ الرواية. هناك من يقول أنه بعض الروائيين يدعون أنهم يكتبون لأنفسهم، والبعض الآخر يدعي أنه يكتب للجمهور. لمن يكتب الدكتور إذا كان عاني حقا؟ هل تكتب لنفسك أم للجمهور؟
2: أكيد هو كل كاتب في ذهنه يعني جمهور معين، هو يكتب لمتقبل معين، ولا يمكن أن يكتب لذاته، إنما يبحث عن الانتشار بين الناس. ولكن عندما ينبغي أن يرضي نفسه في البداية، لأنه إذا لم يكتب شيء هو يرضى عنه، لابد أن يكون هو القارئ الأول لهذا العمل. أنت تكتب عملا كما تريد أن تقرأه، ثم هذا الجمهور يعني دائما هناك إشكالية، هل ينبغي إرضاء الجمهور بكتابة معينة وهذا الذي يبحث عنه الجمهور، أم ينبغي المساهمة في صنع جمهور معين في ذائقة معينة؟ لأن أعتقد أن الكتابات الكبرى والكتابات الجيدة هي التي قادرة أن تصنع على جمهور ولو بعد حين، وهي التي يعني قادرة أن تغير من ذائقة الجمهور، وهي التي يعني عندما نقرأ الأعمال الكبرى اليوم فإننا بعد قراءتها نكف أن نكون نفس الشخصية التي كنا قبلها، تفتح لنا أفاق جديدة. ثم إن الجمهور والذائقة الأدبية دائما متنوعة، كانت هناك نصوص تعجبنا في الصغر ولكنها لم تعد تعجبنا، وهناك نصوص قديمة كان إقبال الناس عليها كثيرا ولكن لم يعد هناك الإقبال. يمكن أن نذكر مثلا مقامات
0: بديع الزمان الهمذاني والحريري،
2: أو بديع الزمان لم يعد أحد اليوم يقرأهم كما كان قديما، بل بالعكس النصوص التي نشأت فيها مش أذكر يعني رسومات الواسطي أصبحت أكثر شهرة من مقامات الحريري. ثم مسألة النقد والمتابعة النقد هذا مسألة يعني متشعبة وكبيرة. هل هناك نقد في الوطن العربي أو في تونس قادر أن متابعة النصوص ومعرفة النصوص الجيدة أم العملية النقدية كلها محكومة باعتبارات أخرى
0: يعني بطبيعة الحال بالصداقات والعلاقات والإخوانيات؟ لكن في هذا الإطار أستاذ رضا، كيف تستقبل النقد السلبي وهل يؤثر على طريقتك في الكتابة القادمة؟
2: هو أكيد الإنسان يتعلم إذا وجد يعني قارئ متمرس بذلك يعني النوع. وفي الحقيقة نحن ليس لدينا لا نقد سلبي ولا نقد إيجابي تقريبا يعني تكاد يعني ليس هناك جرائد مختصة مثل متابعة الشأن الأدبي، ليس هناك ما يعرف في الغرب بالناقد الكبير أو القارئ الكبير وهو كبار النقاد يعني يعطون ملاحظات أولية على النصوص الصادرة ويشيرون إلى أنه بعض النصوص جيدة وتستحق القراءة وتكون عامل في ارتفاع أسهم أو في ارتفاع الإقبال على مثل هذه النصوص. للأسف الشديد ليس لدينا مثل هذه يعني مثل هؤلاء النقاد حتى العملية.
0: لكن من حين إلى آخر أستاذ رضا يعني نقرأ بعض دعني أقول شبه المقالات، يلا نقول شبه مقالات نقدية فها نقد سلبي وكأنه نوع من القصاص من الكاتب وكأنه في عداوة يعني شخصية، ومن جانب آخر نجد مدحيات يعني وإطراء ومبالغة وغلو يعني في مدح أحيانا بعض الكتابات التي لا تستحق المديح.
2: نعم هذا هو يعني شأن الثقافة في الوطن العربي بصفة عامة وفي تونس ربما بصفة خاصة. ليس لدينا حركة نقدية يعني موضوعية، وحتى الجامعة التونسية منذ زمن بعيد غير قادرة على لعب هذا الدور، وربما متابعتها للنصوص تكون بصفة متأخرة، وحتى العملية النقدية تثير أسئلة كبيرة. أنا يعني أعرف أدرس في الجامعة وأعرف في كثير من الأحيان أرى ما الذي يفعل أستاذ الأدب عندما يحول النص إلى مربعات وإلى أسهم وإلى أدري ماذا خطاب وخبر وغيره دون أن يقول لنا قيمة هذا النص في مدى تأثيره. تقريبا هذه يعني العملية الشكلية المتعثرة بالبنيوية وغيرها، هل هي قادرة أن تقول لنا يعني طبيعة الإضافة الذي يقدمه هذا النص أم لا؟ يعني هناك تقريبا يعني مشكلة كبيرة في النقد في الوطن العربي. وحتى كثير حتى على المستوى العربي أنا أقرأ نصوص تقدم على أنها متحصلة على أرفع الجوائز في الوطن العربي البوكر وغيرها فنجدها نصوص يعني لا تعجبني، هذا أقل بساطة. لا أدري هذا الموقف هل هو يشاطرني فيه عدد كبير من القراء هل تنال، والمشكلة أن مثل هذه الجوائز هي التي تصنع ضائقة أدبية أخرى.
0: صحيح.
2: هناك مشكلة كبيرة لدينا في تقييم النصوص الأدبية في الوطن العربي بصفة عامة.
0: نعم. سؤالي أستاذ رضا الآن، سر يعني الرواية الناجحة بالنسبة إليك، هل السر يكمن في الفكرة التي تطرحها الرواية أم في طريقة التقديم وفي السرد الذي يشتغل به الراوي أو الكاتب؟
2: أعتقد تكمن في كليهما. بالنسبة يعني ليست الرواية هي يعني أطروحة فلسفية أو فكرية لتقدم فيها أفكار بدون لغة جميلة بدون طرافة بدون قصة، وأيضا القصة بدون عمق فكري سيكون مجرد لغو. اللغة التي لا تشير أو لا تحيل إلى عالم خارجي إنما هي مفتونة بنفسها فقط ولا تحيل إلى نفسها ستصير يعني لغة مغلقة ولن تقدم أشياء كثيرة. الرواية تجمع بين الأمرين وقدرة يعني النصوص الكبرى التي بقيت وتأثرت بها الأجيال. يعني انظر مثلا أهم النصوص الأدبية لسارفانتس دون كيخوت، كيف انها اصبحت يعني قدمت نموذج بشري قوي وكان فيها كثير من الفكاهه وكثير من الهزل وهي ما زالت تقرا ويستعاد قراءتها كل يوم حتى ان نقلت الى اداب اخرى فانها حافظت على قوتها وادبيتها.
0: نعم. واعرف الاستاذ رضا كرعاني بالاضافه الى انه كاتب ايضا هو قارئ جيد يعني يقرا بشكل مستمر. الكتاب الذي تمنيت لو انك انت من كتبه؟
2: هناك ممكن كتابات كثيرة في هذا الأمر.
0: أعطيني كتاب تمنيت أنك أنت من كتبت هذا الكتاب.
2: ربما كتابات حسين البرغوثي سأكون بين أشجار اللوز. هذا كتاب يعجبني كثير وأعيد قراءته.
0: جميل. طيب التالي بالنسبة للكاتب رضا كنعاني بعد النهر الحزين.
2: والله لا أعرف أستاذ الأسعد، ربما أنا يعني
0: أصبت بالجمود الإبداعي.
2: نعم ربما هو كذلك. تعرف أني مصاب بجمود فكري. يعني في الدراسات الحضارية لا أتقدم باستيفة أرضى عنها، والآن ربما جمود في يعني في بعض الأحيان تتساءل ما الذي سيمكن أن تضيفه كتابا آخر في مثل هذا يعني الرداء التي نعيشها على جميع المستويات.
0: يعني شرفنا دائما في المحاولة أستاذ، نحن نحاول ونكتب لنترك الإبداع الحقيقي، هو شكل من أشكال المقاومة، مقاومة الرداءة والتفاهة والسخافة التي نعيش لا يمكن أن نقاومها إلا بأن نكتب كتابات جيدة على الأقل، والتاريخ بطبيعة الحال سينصف هذا الإبداع الحقيقي. يعني هنا هل هناك مشروع قادم؟ أريد أن أسأل إن كنت ستحافظ على الكتابة الروائية على هذا الشكل أم ستذهب مثلا إلى القصة أو إلى النقد وما إلى ذلك؟
2: ربما يعني لا، النقد لا يعنيني كثيرا، ربما يعني المشاريع ربما قد أعود إلى الكتابات الفكرية والكتابات الحضارية، ولدي ربما أفكر ربما في مسرحية أقرأ الكثير ليعجبني ما يكتبه برشت، وأريد أن أكتب يعني رواية، وربما يكون لدي مشروع مع شقيقي الصحفي.
0: نوجه له تحية صديقنا الصحفي. تحصل على رواية ومذكرات،
2: روايته دفاتر
0: دفاتر الجيلاني والحمد اللي تحصلت على جائزة كومار يعني، وكان ضيفنا على أثير موجات إذاعة المنستير. لما لا إن شاء الله نقرأ مسرحية يعني لأخوين أديبين كاتبين روائيين الصحفي ورضا، وكأنه هنا عملية الحكي والسرد يعني وكأنها مسألة وراثية يعني تشتركان فيها.
2: أكيد هناك جزء من الوراثة، أكيد نفس البيئة ونفس المعطيات التي دفعت بنا إلى الكتابة.
0: نعم نوجه له تحية. شكرا جزيلا دكتور رضا كرعاني، كنت سعيد جدا بهذه المصافحة، الأكيد سنلتقي في معيد إذاعية إبداعية قادمة. المهم أن رواية النهر الحزين موجود الآن في الأسواق وفي المكتبات في تونس.
2: نعم موجودة
0: في الساحل. موجودة في الساحل.
2: نعم أعرف أنها يعني موجودة في كبريات يعني المكاتب.
0: فأرجو كل الرجاء خاصة محبي الرواية والقراء أن تكون هذه الرواية قريبة بين أيديهم، صراحة رواية ممتعة جدا في لغتها أيضا فيما تتضمن هذه اللغة من مقاطع سردية وأفكار وقضايا قريبة، يعني كل قارئ سيستشعر بأن الكاتب يتحدث عن جزء من حياته ومن خصوصياته الحياتية. شكرا جزيلا أستاذ رضا كرعاني، كنت سعيد جدا بهذه المصافحة ونلتقي في معيد إبداعية لاحقا.
2: شكرا جزيلا أستاذ لسان، سعيد دائما
0: بلي معك. شكرا جزيلا، سهرة طيبة، إلى اللقاء، مع السلامة. شكرا. كان هذا ركن خلف الغلاف، اليوم عرفنا برواية صدرت حديثا بعنوان النهر الحزين للكاتب الأستاذ رضا كرعاني. بعد قليل فقرة كلمة وظلال، واليوم مفهوم البروليتاري. أكثر التفاصيل بعد قليل مع الأستاذة أميرة كرم.
1: فأنت تقرأ الملفوظ برمته فإذا اللفظ متفرد، بل إن اللفظ ينسكب من فيك كالهواء يجري في يسر،
3: وصارت تحدث عنا الطيور صغار السنون وتلك الحبارة،
4: لما حصل من زلزال أصاب من شظايا تطايرت من الزلازل العامة فأصابت مؤسسة اللغة.

0: الأستاذة أميرة كرم، مساء الخير. مرحبا، أهلا وسهلا بك أستاذة أمير.
1: مساء الخير لسعاد، ومساء الخير لكافة مستمعي إذاعة المنسير.
0: كيف الحال أستاذ؟
1: بخير الحمد لله، وانتم شحوية؟
0: الحمد لله الحمد لله. اليوم تخيرنا مفهوم، أعتقد نحن نحاول قدر المستطاع أن ننوع في المرجعيات المتعلقة بالمفاهيم. أحيانا تكون مفاهيم أدبية، أحيانا تكون مفاهيم اقتصادية. اليوم مفهوم من المفاهيم الاقتصادية، خاصة أعتقد أنه يتحدث عن طبقة اجتماعية، وهذه الطبقة يقع يعني تمييزها من خلال وضعها المادي. اليوم مفهوم البروليتاريا، هذه الكلمة نستمع إليها في نشرات الأخبار أحيانا، في بعض التحاليل وما إلى ذلك، وتمر مرور الكرام. لنحاول أن نضبط أهم تعريفات لمفهوم البروليتاريا.
1: أي الكلمة هذه، وهي بما أنها كلمة، وانت تعرف أنه الكلمة كيف ما الكائن الحي تتولد وتعيش وبمر السنين وحتى القرون تتفاعل مع العالم،
0: صحيح،
1: وتاخو معناها من تاريخه وتضيف له معنى جديد. كما كلمة البروليتاريا اللي باش نحكيو عليها اليوم، كلمة قد تبدو اليوم ثقيلة نوعا ما على خاطرها أول ما توحي بماركس الثورة، الصراع الطبقي، وصورة العامل المغترب اللي أمام المصنع، اللي أمام آلة في المصنع. لكن تاريخ الكلمة صديقي أقدم من ماركس برشا. في روما القديمة كان ثم كلمة لاتينية هي بروليتاريوس، تطلق على المواطن اللي ما عندوش ثروة، وكل ما يملكوا هما أبناؤه، ومن هنا جات كلمة بروليس، أي ذرية أو الأبناء. لكن البروليتاري الروماني ما هوش هو بيدو البروليتاري اللي بش يظهر بعد قرون في أوروبا الصناعية، لأنه العالم ديما يتغير. ومع الثورة الصناعية في أوروبا وظهور المصنع الحديث، ما عادش السؤال الأساسي فقط من هو الفقير، بل أصبح من يعمل ولمن يعمل ومن يملك الأشياء التي تجعل هذا العمل ممكنا. لهنا تبدأ الكلمة في اكتساب معناها الحديث، معناها العامل في المصنع ما يملكش الآلات ولا المصنع ولا المواد اللي يعمل عليها ولا السلعة اللي ينتجها، هو يملك حاجة واحدة فقط اللي هي قوة العمل متاعه، ويبيع القوة هذه مقابل الأجر. ولهنا يجي ماركس. ماركس ما استخدمش كلمة البروليتاريا باعتبارها مجرد كلمة أخرى تعني فقراء، وهذه نقطة مهمة. يعني مش كل فقير بروليتاري بالمعنى الماركسي، ومش كل عامل فقير بالضرورة. المسألة لهنا صديقي تتعلق بموقع الإنسان داخل عملية الإنتاج، فما شكون يملك وسائل الانتاج وشكون ما يملكهاش، فيضطر الى بيع قوة العمل متاعه باش يعيش. وهكا تصبح البروليتاريا عند ماركس طبقة اجتماعية مرتبطة بطريقة معينة في انتاج الثروة. لكن لهنا ماركس ما يقفش لهنا، خاطر سؤال بالنسبة لي مش اقتصادي فقط، فما سؤال اخر اكثر عمق، ماذا يحدث للانسان عندما يصبح العمل متاعه شيء منفصل عليه؟ ولهنا نجي والحالة الاغتراب، اغتراب العامل البروليتاري اللي نجم يعيشها. وقت اللي يخدم الإنسان وينتج شيء وما يشعرش أنه الحاجة هذيك اللي ينتج فيها متاعه ولا تعبر عليه، معناها العامل يصنع السلعة لكن السلعة ما توليش ملكه، يقضي ساعات في العمل لكن طريقة العمل والهدف والإيقاع ما تكونش من اختياره، يعني هو يكرس الجزء الكبير من حياته باش في العمل هذا باش ينجم يعيش، لكن حياته الحقيقيه ما تبدا كان بعد انتهاء العمل. ولهنا تصبح المساله اكثر من مجرد اجر، معناها الانسان يتسائل هنا، انا نخدم باش نعيش ولا نعيش باش نخدم؟ ولو احنا ديما نحاولوا ديما المفاهيم هذيا نبسطوها على الواقع المعيش كما صار الايامات اللي فاتت، باش نحكي على حاجه مهمه لهنا. الطبقه في ذاتها والطبقه لذاتها، هذا مفهوم نفسي على في الفكر الماركسي. بمعنى بسيط باش نبسطوا اكثر، قد تكون هناك مجموعه من الناس عندها الموقع الاجتماعي نفسه لكنها ما تدركش أنه تشترك في مصلحة ومصير واحد. وعندما يتحول هذا الاشتراك إلى وعي وتنظيم وفعل جماعي، تتحول الطبقة من مجرد واقع اجتماعي إلى فعل تاريخي. ولهنا بالذات أصبحت كلمة البروليتاريا كلمة سياسية، معناها ما عادش توصف اللي هما في أسفل السلم الاقتصادي فقط، بل أصبحت معناها تشير إلى إمكانية أن يتحول هؤلاء الذين ينتجون الثروة إلى قوة قادرة على تغيير النظام. لكن السؤال المركزي باش نطرحوه اليوم، ماذا بقي من هذه

0: الكلمة اليوم.
1: نعم.
0: خاطر قلنا البروليتاريا تبدو بعيدة وفهمت
1: طيب. قبل أن نصل إلى الإجابة عن هذا السؤال الأكيد باش نحوصل البروليتاريا يعني هي مفهوم يقع اعتماد أو انتشر يعني هذا المفهوم للتعبير عن توصيف لطبقة اجتماعية هذه الطبقة لا تملك أي وسائل إنتاج ومصدر حياتها ومصدر يعني عيشها من أنها تبيع مجهودها سواء كان العضلي أو الفكري هذا الاصطلاح اليوم لو نحاول أن نطبقه على الفئات الاجتماعية المختلفة اليوم هل يمكن أن نقول أن الموظف والمهندس والطبيب والمدير هم بالأساس الآن يمثلون الطبقة البروليتارية
0: كيف نسأل سؤال شنو قام الكلمة هذه اليوم لهنا تصبح المسألة أكثر إثارة على خاطر صورة العامل تغيرت
1: صحيح.
0: معناها ما عادش العامل بالضرورة كالراجل اللي يقف قدام الآلة في المصنع من الصباح لليل
1: أو فئة المزارعين خاصة أو فئة المزارعين يعني اللي كانوا هما بداية يعني ظهور هذه الطبقة نعم
0: يعني صحيح هو مازال تم عمال مصانع وعمال بناء وثم زادة العمال المؤقتين واللي يخدموا بعقود هشة والموظفين واللي يشتغلوا زاد عبر منصات رقمية واللي يخدموا عن بعد واللي يتنقلوا بين فترة وفترة بين عدة وظائف يعني وسائل الانتاج تنوعت وتطورت حتى وليت ساعات في شكل شاشة أو تطبيق وخوارزميات ساعات بيانات يعني في الظاهر العامل المعاصر قد يبدو أكثر حرية من عامل القرن 19 ليه قد يختار متى يعمل ويملك ساعات هاتف وحاسوب يعمل به وقد لا يكون له مدير يقف فوق رأسه لكن لهنا معناها البروليتاريا ترجع بطريقة أخرى تطرح بطريقة أخرى السؤال شكون اللي يملك المنصة شكون اللي يملك البيانات شكون اللي يحدد شروط العمل حتى عندما يبدو العامل حرا في اختيارها على هذيك كيف تطرح سؤال هل مازال البروليتاريا موجودة مانيش باش نمشي ونبحثوا عن عامل القرن 19 للشوارع القرن 21
1: صحيح.
0: بل يلزمنا نتسائلوا هل مازالت العلاقة التي وصفها ماركس موجودة حتى وإن تغير شكلها
1: جميل.
0: معناها هل مازال هناك من كما طولت معناها هل جسم كمل هذه برك هل مازال هناك من يملك وسائل إنتاج فكرتي هذه ومن لا يملك إلا قدرته على العمل على خاطر لهنا لعل العمق الحقيقي اللي تطرح كلمة بروليتاريا باختصار يتجلى في معنى الاغتراب اللي تحدثنا عليه لهنا وقت اللي دورة الانتاج تطلب من العامل ولا الموظف ولا الأجير أنه ينفق العمر متاعه أو أغلبه لتلبية الحاجات الأساسية الدنيا دون بلوغها بالشكل المطلوب الشيء لهنا يتسم بكثير من القسوة صديقي ويصل حتى لفقدان المعنى ونحب نقول للسادة المستمعين معناها أنه إحنا كي نحكي ولهنا عن فقدان المعنى معناها مانيش قاعدين ندعيو لترك العمل ولا الفوضى لكن كل ما في الأمر أن نحب نلفت الانتباه إلى شروط عمل تتحقق فيها الكرامة الإنسانية على هيك كي نتناولوا كلمة البروليتاريا اليوم ونحاول نغوصوا في ظلالها ما عادش باش تكون مجرد كلمة من قاموس الماركسية بل تصبح إعادة النظر فيها محاولة للإجابة عن سؤال قديم جدا لكنه ما فقدش الراهنية متاعه ما الذي يحدث للإنسان عندما يفقد السيطرة على العمل وعلى ما ينشو وعلى الوقت اللي يمنحه للعمل والبروليتاريا في النهاية ما هيش سؤال عن طبقة إنما هي سؤال عن العمل والملكية والسلطة والإنسان اللي يحاول أنه يلقى نفسه فيما يفعل معناها في العمل اللي يعمل
1: جميل يعطيك الصحة كلام جميل لماذا لأنه يلغي يعني في تعريف كمفهوم البروليتاريا يلغي ما يسمى بالصراع الطبقي بين فقراء وأغنياء وما إلى ذلك المهم أنه البروليتاريا يعني تمثل
0: مازالت موجودة
1: طالما أنه
0: بأشكال أخرى
1: صحيح بأشكال أخرى طالما أنه التحولات الاقتصادية العميقة متسارعة الأكيد ولها أثر كبير في استبدال أو تغيير الواقع الاجتماعي أيضا للأفراد والمجتمعات شكرا لك أستاذة أمينة كرم تحية لك على كل هذه الإضاءات شكرا إلى اللقاء الأسبوع القادم نلتقي إلى اللقاء مع السلامة
0: إلى اللقاء
1: إذن كان هذا ركن كلمة وظلال مع الأستاذة أميرة كرم واليوم قدمنا تعريف شامل وظافي تحية للأستاذة أميرة حول مفهوم البروليتاري لمواصلة الجزء الثاني من عندما يأتي المساء نذكركم بأبرز الفقرات للجزء الثاني في قراءة في مقال حول بدايات علم الجبر، ثم بعد ذلك سنبحث في أصل الحكاية عن القصة الأصلية للمثل العربي المأثور اختلط الحابل بالنابل. أكثر التفاصيل في الجزء الثاني، كونوا معنا.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الجزء الثاني من منوعة عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير. وجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين، ونمر مباشرة إلى ركن حبر الأيام.
1: حبر الأيام، حبر الأيام،
0: حبر الأيام لهذا اليوم ستكون قراءة في مقال حول بدايات علم الجبر. أكثر التفاصيل مع ضيفنا الأستاذ فؤاد النفطي. مرحبا، أهلا وسهلا بك أستاذ فؤاد.
2: مرحبا بك أخي الأسعد وبجمهور مستمعي إذاعة المنستير.
0: اليوم سنتعرف عن علم الجبر وبدايات ظهور هذا العلم. سنتحدث عن الأصول التاريخية لهذا العلم، عن الجذور له، جذور بابلية وفرعونية، وأيضا في جذور إغريقية وهندية، وسنتحدث عن دور الخوارزمي في تأسيس هذا العلم. نبدأ أولا بتقديم المقال وتحديد معنى الجبر في العربية.
2: طيب، مقال حبر الأيام هذا اليوم هو من مجلة، من المجلة العربية لصاحبه منذر راشد الفريدان، وقد صدر في 2011-2014. وفي الواقع يعني أسيل العديد، أسيل الكثير من الحبر في مسألة الخوارزمي والجبر، وهذا المقال يندرج ضمن هذا السياق. كما يعلم ربما الجميع أن علم الحساب بصفة عامة أو الرياضيات بصفة عامة لها جذور يعني قديمة جدا، منذ كما تفضلت منذ البابليين والمصريين القدامى،
0: الفراعنة. نعم،
2: والفراعنة، ولكن تحديدا امتازت الفترة، فترة يعني القرن التاسع ميلادي نعرفنا
0: تحديدا سنة 28. نعم،
2: يعني تقريبا حوالي 830 صدر كتاب الخوارزمي، يعني وأسس لمرحلة جديدة في علم الرياضيات لم تكن موجودة من قبل، ولو أنه لها يعني بعض البوادر قبل، لكن كعلم مؤسس يعني له يعني مفاهيمه وله جزءه النظري وجزءه التطبيقي وأبوابه، فصدر مع الخوارزمي لأول مرة.
0: نعم، الكتاب هو المختصر في حساب الجبر والمقابلة.
2: نعم، هو يقال إنه المختصر في كتاب الجبر والمقابلة، وهناك من المؤرخين من يحذف كلمة المختصر ويجعله كتاب الجبر والمقابلة.
0: نعم،
2: لأنه في الواقع ليس مختصرا، يعني هو الكتاب يتكون من جزئين اثنين. الجزء الأول نظري بحث، والجزء الثاني تطبيقات للجزء النظري على مستوى يعني أو كل ما يخص المعاملات و يعني التركة، تقسيم التركات بين الناس، وهو ما يسمى بعلم الفراء فيما بعد.
0: نعم، لو نتحدث عن الجذور البابلية مثلا والفرعونية مثل ما أشرنا منذ قليل، يعني الجبر كان عبارة عن مجرد أمثلة حسابية عددية، ولكن تخلو من القواعد العامة أو نظريات المجردة.
2: بالنسبة يعني الأثر التاريخي الذي وصلنا من بابل فيه بعض الأمثلة المتكررة فقط، يتغير يعني المعطى ويحاول أن يجد عدن، وكأنه حوار بين شخصين، ولكن يقف عند الأمثلة فقط، يتم فيها بلغة أخرى، يعني تحديدا يتم فيها حل معادلة من الدرجة الثانية عن طريق مثال. بالنسبة للفترة، فترة مصر القديمة، يوجد لدينا مخطوط وحيد، هو مخطوط برلين، يعني هذا موجود في متحف برلين. هو الوحيد الذي يحتوي على شذرات من معادلات من الدرجة الثانية. كذلك ليس يعني علم مؤسس، هو مجرد يعني برديتان فيهما بعض الأمثلة عن حل لمعادلات من الدرجة الثانية. حينما نكتبها بطريقتنا نجد أنها معادلات من الدرجة الثانية، يعني ولكن ليس هنالك يعني تأسيس لهذا العلم. الخوارزمي
0: حتى أيضا استسمحك يعني حتى عندما تحدث الإغريق مثلا, الإغريق أعتقد أنه كانوا يهتمون كثيرا بالهندسة بشكل أكبر يعني أكثر من الجبر, والهنود يعني في تعاملهم مع علم الحساب أن المسائل الجبرية مثل ما ذكرت منذ قليل يعني لا تختلف كثيرا عن الصورة التي كانت موجودة في الحضارة البابلية عفوا, أن المسائل الجبرية كانت متناثرة وغير مقننة يعني في نظام مستقل يعني ليست هناك قواعد أيضا.
2: هو إذا تتبعنا خطوات يعني علم الرياضيات نجد أن يمكن أن نتحدث عن مدرستين اثنتين. الأولى مثلها ما يسمى بالمدرسة الفيثاغورية أو بيتاغور.
0: نعم. نسبة يعني إلى بيتاغور.
2: بيتاغور بالنسبة لهذه المدرسة كل شيء عدد. في المقابل نجد أن في أثينا في وهنا يعني هناك نقطة استفهام أيضا على كلمة أثينا ربما سنعود إليها. بالنسبة للحضارة الإغريقية توتي لينية يعني كل شيء خط. فهنا نجد هيمنة الهندسة بالنسبة للإغريق, في حين نجد هيمنة العدد في المدرسة الأخرى. يعني بابل إن أردنا فيها الوجهان, يعني هنالك اهتمام بالعدد وهنالك اهتمام بالهندسة في جانب تقسيم الأراضي, لأن بابل معروفة بأنها كانت أراضيها خصبة وفيها الطين, لذلك الأثر التاريخي من بابل نجده على شكل يعني ألواح طينية, في حين في مصر التي هي فيها الأرز وغير ذلك نجد البردية, لأن يعني المادة التي تصنع منها الشيبور يعني يعني الشيء الذي نكتب عليه
0: المرتكز. طيب كلمة الجبر, معنى الجبر هنا ماذا نعني بالجبر؟ هناك من يقول أن الجبر هو نقل الحد السالب في المعادلة إلى الطرف الآخر لتغيير الإشارات وإصلاحها, والمقابلة هي حذف الحدود المتشابهة بين طرفي هذه المعادلة. سؤالي هنا, ما هو الهدف العلمي من تأسيس هذا العلم, علم الجبر؟
2: طيب واضح, سؤال جيد يعني هو الآن سنخرج قليلا من يعني من ربما من إطار المقال ونتعمق أكثر. شو هو يعني علم الحساب؟ هو انطلاق من المعلوم باستعمال المعلوم فقط. يعني أنطلق من 3 مع 5 وأجد معلوما آخر وهو 8. أنا أعرف أن 8 موجود من قبل. إذن فالحساب هو علم المعلومات. لوكالكول هذا بيه. الآن أصبحت لدينا بعض المسائل التي نجهل فيها شيئا ما. هذا الشيء يمكن أن يكون عددا ويمكن أن يكون بعدا هندسيا نريد إيجاده. فنطلق عليه اسما آخر وهو شيء
0: أو الجذر. الخوارزمي يسميه الجذر هذا المجهول.
2: الخوارزمي يميز بين الشيء والجذر. كيف يميز بين ذلك؟ يقول هو شيء في المطلق بداية, فإذا ضربناه في نفسه يصبح جذرا. وضربه في نفسه يعطيه اسم آخر وهو مال. المال هنا لا علاقة له بالمال, يعني المال العملة أو شيء من ذلك. هو فقط هو هنا مرحلة أو خطوة نحو التجريد. سميه مال, سميه خاتم, سميه ما تريد. هو شيء آخر مخالف للجذر الأول. احنا توا في عصرنا هذا نسميه شيء X ونسميه المال X أو كاري يعني هو 2. هذا هو الشيء والمال. فالخوارزمي نظرا لتواجده في بيئته التي سبقه فيها النحويون الذين أسسوا وكتبوا ونظموا بعض القواميس وبحثوا في اللغة العربية, والبحث في اللغة ينطلق من معلوم وهو الحرف ويبحث عن مجهول وهو الكلمة. ولذلك إذا أخذنا 3 حروف مثلا حا ورا وباء يمكنها أن تعطيني 6 كلمات. حرب, بحر, حبر وكذا.
0: صحيح.
2: فهذه التواليف أو التكوينات
0: المشتقات
2: استلهم منها الخوارزمي. استلهم منها يعني قال أنا أخذ عددا مجردا معلوما وأخذ آخر أسميه شيء وأخذ يعني ذلك الشيء في نفسي وأسميه مال، فأصبحت لدي ثلاثة عناصر مختلفة،
0: شيء وجذر ومال،
2: حيث مختلفة أنطولوجيا يعني
0: وجوديا
2: وجود وجوديا مختلفة. فقام بتوليفة فوجد أنها تقوده إلى ست معادلات سماها المعادلات أو ما نسميها بالمعادلات الست الأساسية أو القانونية، ليكواسيون كانونيك حتى بالقانونية كانونيك يعني. ولما قام بهذه أسس هذه المعادلات الست، قال الآن سأريكم كيف أن أغلب المسائل، وليس كل المسائل بالطبع، يمكن أن تقودنا في النهاية إلى إحدى هذه المعادلات. ثلاث منها يسميها المفردات، حينما يكون شيء يساوي واحد، معناه واحد يساوي واحد آخر، مثلا أموال تعدل عددا أو جذور تعدل أموالا، هذه يسميها مفردات. وإذا كان فيها تركيبة يسميها المقترنات أو ليزيكواسيون كومبوزي يعني بلغتنا توا، مثلا أموال وجذور تعدل عددا عددا، فتصبح عندنا AX كاري بلس BX إيجال C مثلا. هذه معادلة من الدرجة الثانية،
0: مركبة.
2: مركبة. الآن أتيك إلى كلمة جبر. قال المشكل حينما يطرح بداية لا يكون على هذا الشكل البسيط، وإنما قد تكون فيه بعض الحدود التي فيها نقصان، فنجبرها مثل جبر العظم. هو لا يتحدث عن جبر العظم، ولكن هذا هو معنى الجبر بالنسبة لبيئته هو. الجبر يعني حينما تجبر، مثلا أنت باش تقول مثلا 5X وعندك إلا 3X، تجبرها تصبح 2X كتلة واحدة، فكانت كتلة تاني وأصبحت كتلة واحدة كأنه عظم وجبر. فهذه تسمى عملية الجبر. وأما المقابلة فإذا كان لدينا تساوي بين يعني حدود وهنالك حد موجود في اليسار واليمين،
0: يعني
2: يمكن
0: تشابه
2: أن نحذفه، فذلك يسمى بالمقابلة. وهكذا تأسس علم الجبر والمقابل.
0: وكانت الحاجة إليه أعتقد حساب المواريث، أيضا تقسيم الأراضي والتجارة وعمليات عمليات البحث عن المساحة. طيب الخوارزمي الأكيد أن هذا الكتاب الخوارزمي يعني ترجم إلى العديد من اللغات، خاصة اللاتينية في القرن الثاني عشر أعتقد، وكان يدرس يعني في جامعات أوروبا حتى القرن السادس عشر.
2: بالطبع كتاب الخوارزمي ترجم، وقبل أن يترجم كتاب الخوارزمي يعني استفاد منه الرياضيون العرب الذين أتوا بعده مباشرة، مثل أبي كامل والكرجي والسماوئيل المغربي والعديد من والحسن بن الهيثم. وهنا بعد ذلك تمت عملية الترجمة يعني.
0: عمر الخيام أيضا استفاد من ذلك.
2: عمر الخيام أيضا.
0: في الغرب نتحدث عن فرانسوا فيت، أعتقد روني ديكارت أيضا استفاد من هذه المعادلات.
2: فيت يعني الفرنسي أخذ منه يعني بالطبع وكلهم.
0: ديكارت.
2: لكن أنا أركز هنا على نقطة مهمة جدا، وهو أن أحد يعني لاحقي الخوارزمي هو القلصادي، والقلصادي كان يعني في تونس وأقام في مدينة باجة، وكتب كتبا في يعني في الحساب، من بينهم كتاب حساب الغبار القلصادي، ويعني فكتب القلصادي هذا ما يهمني هو أنه انطلقت من تونس، ثم في القرن هو في القرن 15 ثم ترجمت كتبه، وبقي يدرس 300 سنة في أوروبا. المقرر يعني الحساب، مقرر الحساب البروغرام يعني متاع الماتيماتيك
0: برنامج رياضياتنا
2: لمدة 300 سنة هو كتاب كتب القلصادي التونسي. هو ليس تونسي أندلسي، لكن جاء
0: إلى تونس
2: يعني في رحلته إلى الحج، في رحلته إلى الحج ذهب، وفي عودته مكث في تونس وتوفي في تونس.
0: جميل. طيب شكرا لك أستاذ فؤاد النفطي على كل هذه التوضيحات والإضاءات وهذه السباحة في علم الجبر. إذن كانت قراءة اليوم في حبر الأيام قراءة في مقال حول بدايات علم الجبر. شكرا أستاذ فؤاد النفطي، الأسبوع القادم نلتقي، إلى اللقاء، مع السلامة. شكرا،
2: مع السلامة.
0: إذن كانت هذه فقرة حبر الأيام وقراءة في مقال حول بدايات علم الجبر. بعد قليل أصل الحكاية، واليوم سنبحث في أصل القصة الأصلية المأثورة عند العرب لمثل شائع ومتداول، وهو اختلط الحابل بالنابل. أكثر التفاصيل بعد هذا النغم، كونوا معنا.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: نواصل مستمعينا الكرام حصة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير، ونصل مباشرة إلى الركن الأخير، أصل الحكاية.
1: أصل الحكاية. أصل الحكاية.
0: أصل الحكاية في هذا العدد يتعلق بالمثل القائل اختلط الحابل بالنابل. أكثر التفاصيل مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. أستاذة مروة، مساء الخير.
2: مساء الخير سيدي سعد.
0: مرحبا، أهلا
2: وسهلا. لكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: إذن ما هو أصل هذا المثل الذي يقول اختلط الحابل بالنابل؟ هذا المثل يعني متداول، يعني نستعمله في معاملاتنا، في حواراتنا، في نقاشاتنا، لكن لو نحاول أن نحدد أصل هذا المثل والقصة المأثورة لهذا المثل.
2: طيب، أولا نقول لماذا يقال اختلط الحابل بالنابل؟ هو مثل يضرب في تفشي الفوضى واختلاط الأمور واضطرابها. يقول العرب: دار حابله على نابله، أي تداخل أوله بآخره واختلط. ويقولون عفوا: قد سار حابلهم على نابله، على نابلهم، أي أنهم تنازعوا بينهم. ما له حابل ولا نابل، أي ليس له شيء يستحق الذكر. في اللغة الحابل هو صاحب الحبالة، أي المصيدة التي يصاد بها الوحش. والنابل هو صاحب النبل والرامي عن قوسه بالنبل. وكان العرب قديما يفصلون بين الحابل والنابل. فتعطى مهمة رمي النبال والسهام إلى مجموعة، ومهمة إمساك حبال الخيل والجمال إلى مجموعة أخرى. نعم، وحين يشتد غطيس المعركة ويلتحم الجيشين المتحاربان ويرتفع غبار المعركة ويسطع الوهج من سنابك الخيل وتزلزل الأقدام، فلا يعرف حينها الحابل من النابل، أي لا يعرف من يمسك الخيل والجمال من رامي السهام. لذا باتت العبارة كناية عن اختلاط الأمور وتداخلها،
0: تداخل
2: حتى يعصر فهمها وتمييزها.
0: هذه الفوضى أيضا لها علاقة بقصة أخرى تتعلق بالراعي. راعي الماعز.
2: نعم، هنالك قصتين. هذا ما أردت قوله وتوضيحه لأعزائي المستمعين. قبل أن أمرر هذه الأبيات لمصطفى الرافعي، لصادق الرافعي عفوا، حين يقول: كم ملأوا الجو بصيحاتهم وطاولوا النجم بلا طائل، وسيروها صحفا بعضها عن بعضها عن شغل شاغل، تحتشد الأقلام فيها كما يختلط الحابل بالنابل. نعم. القصة الأولى تقول إن هذا المثل يشير إلى الجنود في المعارك، حيث أن الحابل هو الجندي المسؤول عن الإمساك بحبال الخيوط، والنابل هو الجندي المسؤول عن رمي السهام. ويقال: واختلط الحابل بالنابل، للدلالة على أنه عندما تبدأ الحرب وترتفع الرمال بسبب أرجل الخيول، لا يستطيع أحد أن يفرق بين حامل الحبال ورامي السهام. أما القصة الثانية التي ذكرتها سلسعة، فيقال أن المثل مستوحى من موسم عشار الماعز، حيث كان يقوم الراعي بتصنيف الماعز إلى معاشير، هي الناقة أو الماعز غزيرة
0: اللبن.
2: وغير معاشير، حيث تباع المعاشير بثمن أكثر عند نزولها للسوق.
0: الماعز غزيرة اللبن تسمى بالحابل، والأخرى تسمى بالنابل.
2: بالنابل، بالحابل وغير المعاشير بالنابل. وأتي المثل العربي حين اختلط الحابل بالنابل للإشارة على اختلاط الاثنين في السوق، لأن غزيرة اللبن ستباع بثمن مرتفع أكثر من
0: وبالتالي يحتفظ يعني بالمعاشير لأنها تدر عليه يعني أرباحا وافرة، ويحدث ذلك في كثير من الأحيان، يعني تختلط المعاشير مع غير المعاشير.
2: يعني ما أردت قول السلاسة، بلني في بداية الحوار أردت أن أفسر المعنى، أن أشرح المعنى من المفهوم اللغوي ثم إلى أصل الحكاية. ومفهوم اختلاط الحابل بالنابل هي إشارة للفوضى.
0: نعم إشارة للفوضى.
2: نسأل الله السلامة من الفوضى. نعم الفوضى من كل المجالات.
0: نعم شكرا لك أستاذ.
2: كما تقول شي لسعد الفوضى في السياق الصوعة في الطرقات الفوضى في الـ
0: نعم. يعني في كل هي لمحالة في كل المشاهد وفي كل المجالات يعني في المجال الثقافي والأدبي فوضى واختلط الحابل بالنابل والرديء يعني بالحسن وما إلى ذلك إلى درجة أصلنا الغث والسمين وما إلى ذلك. طيب شكرا لك أستاذة مروة بن عبد الجليل تحية لك. هذا على هذه هي القصة الأصلية المأثورة عند العرب للمثل المتداول في قولنا اختلط الحابل بالنابل. شكرا جزيلا إلى اللقاء سهرة طيبة مع السلامة. كذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذه الحصة من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات ذات المنستير. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين على حسن المتابعة والاستماع. عناوين حصة اليوم نذكر بها قبل أن نودعكم. في ركن خلف الغلاف اليوم عرفنا بإصدار أدبي جديد وهو رواية النهر الحزين للكاتب الأستاذ رضا كرعنش. ركن كلمة وظلال اليوم مع الأستاذة أميرة كرم قمنا بتعريف مفهوم البروليتاريا. في حبر الأيام قراءة في مقال حول بدايات علم الجبر مع الأستاذ فؤاد النفطي وأصل الحكاية مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. تحدثنا عن القصة الأصلية أو القصص الأصلية المأثورة عند العرب للمثل الشائع والمتداول والمثل القائل اختلط الحابل بالنبل. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. أزفت ساعة الرحيل. أجمل تحيات فريق العمل لهذا المساء محمد السيدية في إخراج الحصة تقنيا، زميلنا منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية وتنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، كان في خدمتكم ميكروفونين أسعد العياري. أترككم لصوتها وأنا مطمئنا عليكم.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك

وتأفل النجوم، لكن بريقها يظل مرسوما في أحداقنا، يأخذنا إلى أعلى وأعلى وأعلى. كلما ارتفع الجسد عن الكوكب الجذاب خف وتحرر من قيد الجذب، وحلق كما جناح طائر يحمل الحبة النواة، والنواة هي أغلى ما عرفه الإنسان، إنها هي لا سواها ما خف حمله وغلا ثمنه.

لو لم تكن أقدامنا تنجذب إلى مواطنها، ولو لم تكن قلوبنا حجرات للحرص وللخوف، للرغبة في الشيء وضده، لو لم يكن هذا التراب الممغنط هو أديمنا ونسيجنا ولحمنا ودمنا، لما احتفظنا بهذا الجناح. إن هذه الذرة والمجرة التي تسبح في هذا الكون الرحب العظيم ليس لها جناح، لكن لها قلب يحمل النواة. النواة هي ما خف حمله وغلا ثمنه.

أيها الأعزاء، منجذب هذا الكون العظيم لما هو أعظم، بل لمن هو أعظم، وتتضاءل كل عظمة للعظمة المطلقة، فهي صاحبة الأمر والنهي العام والتام. عد أيها المسافر من الأرض إلى الأرض، ما أقصر هذه الرحلة وما أطول هذا الزمن على مثلك. الناس ينامون ويصحون في الزمن العمر، ما أطول عمر الأمل وأقصر عمر الإنسان.

انشر أشرعتك يا بحار، وجهها شطر الطرف الآخر من هذا العالم، واضرب هذا اليم، فلكم يتلقى هذا اليم من المجداف فيصبر، ولكم يحمل أثقالا فوق الألواح، يبلغها مأمنها أو يجذبها في جوفه. اضرب هذا اليم بمجدافك يا بحار، لا يصلح هذا البحر لسكن الإنسان، حين تتوقف عن التجديف ينتصر البحر، لا يقبل هذا البحر ذراعا خائرة هذا الشاطئ، أغلى من أن تتعب من أجله. ظلت تلك اليابسة تقف سنينا في وجه البحر، هو أكبر منها، هي أصغر منه، لكن الرمل أقوى من هذا اليم، هو من حمل الأنهار إلى البحر وفجر قوت الإنسان.

مستودعنا هذا البحر هو منشأ نسيج الإنسان، هو طينه وعجينه وبدايته ونهايته، هو عمر الخطوات وعقارب كل الساعات، هو عمر اللحظة ولحظة هذا العمر.

قالت: هل يغرق فينا الحزن أم نغرق في هذا الحزن؟ قلت: ما دام الغرق نهاية فمن يهتم بمن يغرق في من؟

وقالت الأصداف لصاحبها الإنسان: خذ هذا اللؤلؤ واخرجنا من هذا اليم. لكن من يخرج من هذا اليم تعيشين آمنة من غدر الإنسان؟ قالت: وهل يغدر هذا الإنسان بلؤلؤة ومحارة ويغدر بنسيجه؟ هل هو أظلم من هذا البحر؟ أبقانا في العمق ما أسحق هذا العمق، لا شمس هنا لا قمر هناك، فما هو لون سماء الأرض؟ ما لون الشجر؟ ما حجم القمر وشكل النجمات؟ ما أحلى هذا اللؤلؤ في عنق الإنسان وجيده؟ ما قيمة هذا اللؤلؤ والمرجان بلا عنق الإنسان؟ ما قيمة أن يبقى محبوسا في هذا البحر؟ هل ضل البحار طريقه واختلطت كل جهات الأرض؟ أين فنار البحر وبوصلة البحار؟ غاب نهار آخر في عرض البحر، ما أصبر هذا البحار على هذا اليم، وما أصبر هذا البحر.

أيها السيدات والسادة، سعدنا بصحبتكم، تجمعنا مساءات أخرى إن شاء الله. يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك.

0: المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: غدا ألقاك.
2: بلاش العتاب
0: إذا المنستير.
2: بلاش عتاب يا حبيبي عيش الأمن.

أنا

مش شاب يا علي يا علي يا علي من كلمة قالوها علي من غيرك يا علي.

ابقى افتكرني، حاول حاول تفتكرني.

0: مبارك إن شاء الله. فضع يدك في يد الله ولا تبرح، تفاءل وافتح صدرك للنور والأمل، والله المستعان على كل حال.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من سورة هود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها

وهي تجري بهم في موج كالجبال.

لا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.

وغيض الماء وقضي الأمر واستوت

إن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح،

تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك

أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون.

وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا

فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب

يومئذ. إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم فأصبحوا

0: ربهم ألا بعدا لثمود. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة هود. مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
2: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
3: مع سليم الحيزم.
4: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: استمعنا إلى وصلة من السلمية لفرقة القيروان بقيادة الشيخ عبد المجيد بن سعد.
1: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحاً.

0: دعاء الكروان.
1: اللهم ارزقنا في هذا الصباح بركة في العمر، ونورا في القلب، وضياء في الوجه، وسعة في الرزق، وثباتا على الحق، ورضا في النفس، ومحبة في قلوب الخلق. اللهم طهر قلوبنا بالإيمان، وزين عقولنا بالحكمة، وعافي أبداننا. اللهم يسر أمورنا وفرج همومنا، واغفر لنا ولوالدينا. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين، وألسنتنا ألسنة الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين. اللهم سهل لنا الأسباب، وأكثر من حولنا الأحباب، ولا تغلق أمامنا الأبواب، واجعل دعاءنا مستجاب برحمتك يا عزيز يا وهاب. اللهم زدنا حكمة وفهما ومعرفة وعلما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم اجعلنا من الساجدين لوجهك، المسبحين بحمدك. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا عفوك وعافيتك، ومغفرتك ورضاك، ورحمتك ورزقك، وشفاك وغناك، وتوفيقك وحفظك، وتيسيرك وسترك، وكرمك ولطفك. اللهم نسألك العفو والعافية والستر والسعادة في الدنيا والآخرة. اللهم افتح لنا أبواب فضلك ورحمتك ومغفرتك. اللهم هب لنا نفوسا راضية، وصدورا من الهم خالية، وأتمم علينا العافية. اللهم اغسل قلوبنا من كل ضيق، ولا تحملنا ما لا نطيق. يا واهب الأرزاق، افتح لنا أبواب رزقك، ويسر لنا أمورنا، وفرج همومنا. اللهم اجعلنا ممن تواضع لك فرفعته، وأقبل تائبا فقبلته، وتقرب لك فقربته، وذل لهيبتك فأحببته، وسألك سؤاله فأعطيته، وشكى لك همه ففرجته، وسترت ذنبه وغفرته. اللهم في هذا اليوم اجعلنا ممن نظرت إليهم فرحمتهم، وسمعت دعاءهم فأجبتهم. اللهم فرج همنا، ويسر أمرنا، وأسعد قلوبنا، ونور دروبنا. اللهم ارزقنا حمدا يملأ الميزان، وشكرا يزيدنا في الأحسان، وتوبة صادقة تدخلنا بها الجنان، وصحة وعافية في الأبدان. اللهم عطر صباحنا بنسمات الاطمئنان وبراحة البال، وامنحنا ما نتمنى، ويسر لنا أمورنا. اللهم أصلح لنا الحال، وأرح لنا البال، وأجب لنا السؤال. رب نسألك خير ما في هذا اليوم، وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم، ومن شر ما بعده.

0: من قلب الجزيرة العربية،
1: من ثنايا الرمل،
0: من سطوة الصخر،
1: من شعاب مكة وكثبانها،
0: من سماء الفروسية والشعر،
1: من أرض النخيل والرمان والسدر،
0: من نبع الطيب والعنبر والمسك،
1: بزغ نور الهداية والعدالة والحق،
0: وانطلقت القافلة تجوب السهوب والوديان والقفر.
1: القافلة.
0: القافلة رحلة يومية في ثنايا الزمن، نستذكر فيها بعضا من مشاهد الحضارة الإسلامية وأيامها،
1: ونستعيد شيئا من تاريخها الجميل، رجالا أحداثا ومواقع، لعلنا من الذكرى نفيد.
0: القافلة، إعداد عيسى الحمر،
1: تقديم أمين الشملان ومحمد الشرولي.
0: القافلة
1: مع المخرج خليفة العريفي.

0: طابت أوقاتكم أيها الأخوات والإخوة، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا اليومي في ركاب القافلة. معكم نتعرف على تاريخ المسيرة المباركة للدعوة المحمدية المباركة، فأهلا بكم وتسعدنا صحبتكم.
1: مستمعينا الكرام، عرفنا بالأمس كيف تولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخلافة والقرارات الصعبة التي كانت مطلوبة منه، ومنها محاكمة قتلة عثمان بن عفان وتغيير الولاة الذين عينهم عثمان وكانوا محل شكوى للناس. والعقبة الكبرى التي واجهته هي عدم مبايعة معاوية بن أبي سفيان والي الشام له، وقد دارت مراسلات عديدة بين علي ومعاوية يطلب الأول من الآخر مبايعته بالخلافة والإذعان لأوامره باعتباره الخليفة الشرعي الذي بايعه معظم الصحابة في المدينة، على حين يطلب معاوية من علي القصاص من قتلة عثمان باعتباره ولي دمه ولأنه ابن عمه، وبعدها ينظر في بيعته.
0: ولم تكن وجهة نظر الإمام في قضية القصاص رافضة، لكنه كان يرغب في تأجيلها حتى تتهيأ الظروف المناسبة، ولكن معاوية تمسك بالقصاص أولا وجعله شرطا لازما يسبق البيعة. ولما لم تؤدي الاتصالات بينهما إلى نتيجة، وصلت رسالة من معاوية إلى علي تتضمن جملة واحدة، هي من معاوية إلى علي: بعثها معاوية بيضاء مع رجل يدعى قبيصة من بني عبس،
1: وأمره معاوية أن يدخل بها المدينة رافعا يده حتى يراها الناس ويعلم أن معاوية لم يبايع عليا، إذ يخاطبه باسمه فقط دون أن يصفه بأمير المؤمنين. وأدرك علي رضي الله عنه أن حمل معاوية على البيعة سلما غير ممكن، فأخذ يعد العدة لحمله على البيعة بالقوة باعتباره خارجا على طاعة الخليفة.

على الرغم من أن كثيرين نصحوه بعدم اللجوء إلى الحرب لعواقبها الوخيمة، ومن بينهم ابنه الحسن، لكن الإمام علي أصر على موقفه. وبينما هو يستعد لذلك جاءته أخبار أخرى مفزعة من مكة تخبره بمسير عائشة وجماعتها إلى البصرة، وكان ذلك في عام 36 للهجرة.

موقعة الجمل. كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عائدة من أداء فريضة الحج، وسمعت بمقتل عثمان فعادت من الطريق إلى مكة وأعلنت سخطها على قتله، وأخذت تردد: قتل والله عثمان مظلوما، لأطالبن بدمه. ثم وافاها في مكة طلحة والزبير رضي الله عنهما وبنو أمية وكل من أغضبه مقتل عثمان، وراحوا يتباحثون في الأمر، وهداهم تفكيرهم إلى تجهيز جيش للأخذ بالثأر من قتلة عثمان والسير به إلى البصرة باعتبارها أقرب بلد إليهم من البلاد التي اشترك أهلها في الثورة على عثمان وقتله. وكان هذا اجتهاد منهم مجانب للصواب، لأنهم بهذا العمل أقاموا حكومة أخرى غير حكومة الإمام المبايع شرعا من الأمة والمنوط به وحده إقامة الحدود والقصاص من القتلة. وربما كان الأفضل من هذا أن يتوجهوا إلى المدينة ليشدوا من أزر الخليفة في هذا الوقت العصيب الذي تمر به الأمة، ويتشاوروا معه في إيجاد طريقة لحل المشكلات التي تواجهها الأمة.

0: وصلت أخبار سير عائشة ومن معها إلى علي وهو يتأهب للخروج إلى الشام لقتال معاوية، فاضطر إلى تغيير خطته، فلم يعد ممكنا أن يذهب إلى الشام ويترك هؤلاء يذهبون إلى البصرة، فاستعد للذهاب إلى هناك. خرجت السيدة عائشة رضي الله عنها ومعها في البداية نحو 1000 رجل، لكن هذا العدد تضاعف عدة مرات بانضمام كثيرين إلى الجيش نظرا لمكانة السيدة عائشة.
1: فلما اقتربوا من البصرة أرسل واليها عثمان بن حنيف إلى أم المؤمنين عائشة رسولين من عنده، هما عمران بن حسين وأبو الأسود الدؤلي، يسألانها عن سبب مجيئها، فقالت لهما: إن الغوغاء من أهل الأمصار ونزاع القبائل غزوا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحدثوا فيه الأحداث وآووا فيه المحدثين، واستوجبوا لعنة الله ورسوله مع ما نالوا من قتل إمام المسلمين بلا ترة ولا عذر، فخرجت في المسلمين أعلمهم ما أتى هؤلاء.

0: وكذلك سأل الرسولان طلحة والزبير رضي الله عنهما عن سبب مجيئهما فقالا الطلب بدم عثمان. فرجع الرجلان وأخبر عثمان بن حنيف فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، دارت رحى الإسلام ورب الكعبة، وأصر على منعهم من دخول البصرة.
1: فدارت بينه وبينهم معركة عند مكان يسمى الزابوقة، قتل فيها نحو 600 من الفريقين. فلما رأوا كثرة القتلى تنادوا إلى الصلح والكف عن القتال وانتظار قدوم الإمام علي إلى البصرة. وتم الصلح على أن يتركوا للوالي دار الإمارة والمسجد وبيت المال وينزلوا هم في أي مكان بالبصرة.

0: وصول علي إلى البصرة.
1: وصل علي إلى البصرة وعلم بما حدث من سفك الدماء وهاله ذلك، فأرسل على الفور القعقاع بن عمرو التميمي إلى معسكر عائشة وطلحة والزبير ليعرف ماذا يريدون. فقالت عائشة رضي الله عنها: خرجنا لنصلح بين الناس. وكذلك قال طلحة والزبير. فسألهم: ما وجه الإصلاح الذي تريدون؟ قالوا: قتلت عثمان. قال: لقد قتلتم 600 من قتلة عثمان، فغضب لهم 6000 من قبائلهم، وكنتم قبل ذلك أقرب إلى السلامة منكم الآن. القافلة.
2: القافلة رحلة يومية في ثنايا الزمن، نستذكر فيها بعضا من مشاهد الحضارة الإسلامية وأيامها،
1: ونستعيد شيئا من تاريخها الجميل، رجالا أحداثا ومواقع، لعلنا من الذكرى نفيد.

0: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان. قال الله تعالى في سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية لهما: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. والصوم هنا هو صوم التطوع طبعا، أما صوم رمضان فلها أن تصوم بغير إذنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت: زوجه من الحور العين، لا تؤذيه، قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل، أي ضيف، يوشك أن يفارقك إلينا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. متفق عليه.
1: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف. اسعى للحلال الطيب، اسعى للحلال الطيب. روائع القطوف. طيب الله أوقاتكم بطيب المساعي، وبارك في أعمالكم وفي أعماركم، وسدد خطاكم، وأنتم تسعون متفائلين وتمضون آملين بخطوات ثابتة نحو كل طيب أباحه الله تعالى لكم بلطفه، فبوركت نفوس تضرب في الأرض تبتغي من فضل الله ليسعدها بالطيب الحلال، ويسعد بها الوطن المعطاء وأهله الكرام.

طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي، إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله عز وجل، فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته. روائع القطور. أيا عبدا لجمع المال عذرا، أتدري ما السبيل إلى الضلالة؟ سبيلك في اغتصاب المال غدرا، فبئس المال قد أشقى رجاله، فكن حذرا إذا جمعت مالا، فإن حرامه يفني حلاله. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. لماذا السعي للحلال الطيب؟ لأن في ذلك استجابة لأمر الله تعالى وطاعة لرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو دليل الفطرة السوية. والكسب الحلال ينير القلب ويشرح الصدر ويورث الطمأنينة والسكينة والخشية من الله، ويعين الجوارح على العبادة والطاعة، وهو سبب لقبول العمل الصالح وللبركة في الرزق وفي العمر وفي الذرية، عكس المال الحرام الذي يمحق البركة. كيف تسعى للكسب الطيب؟ تسعى للكسب الطيب بالتوكل على الله وبالاستعانة به وبالحرص على العمل وأدائه بأمانة، وبتحري الحلال الطيب في المأكل والمشرب والملبس والمسكن، وبالحذر من كل حرام أن يدخل في رصيدك من أكل لأموال الناس بالباطل، ومن رشوة وسرقة ونصب واحتيال وغير ذلك من المحرمات.

0: فهيا بنا إلى تحري الحلال وطاعة ذي الجلال والتحلي بجميل الخلال، فما أطيب الوطن بنفوس تجوب النواحي طلبا للحلال الطيب. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف.

0: دعاء الكروان. قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل

أحبابنا الكرام، بكلمة كن فيكون خلق الكون بأكمله، وبالكلمة الصحيحة الثابتة تظهر حقيقة إيمان الإنسان من عدمه. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالكلمة الطيبة ترتبط تلقائيا بالصميم إيمانك ومدى قوة اعتقادك بأن الله يراك ويسمعك حيثما كنت. والكلمة الجارحة تظهر حاجتك لمراجعة استحضارك لقرب الله منك وإعادة النظر في أفكارك. قال العرب قديما: لسانك مثل الأسد، لو أمسكته حماك وحرسك، وإن أطلقته داسك وافترسك. لقد أثبت واقع البشر أن الكلمة لها بالغ التأثير في النفوس، وقد سجل لنا التاريخ كلاما ملهما صنع أمما وحضارات، كما ذكر لنا كلمات أخرى عدائية قامت بسببها حروب، وأزهقت أرواح، وتمادت أحقاد وصراعات. فيا رب، نقي قلوبنا ونقي ألسنتنا من كل ما يؤذي أو يجرح أو يهدم من كلمات، واملأ ألسنتنا وقلوبنا بكل ما يبني ويسعد ويكرم، وبكل ما يضيء من ظلمات وينشر من محبة ومسرات.

ارجع ويا الهوى والنور. خلى البلابل تصحى تغني لحن جديد، تفرد جناحها بفرحة.

0: قوم اصحى وقوم من بدري.
1: أيها العابر في رحاب هذه الحياة، قل لصاحب الهم والكرب في هذا الصباح الأثير عبر أمواج إذاعة المنستير، لا تيأسن إذا اشتدت بلاياك، ففي السماء إله ليس ينساك. إن يظلموك فعين الله ناظرة، أو يخذلوك فتلك العين ترعاك.

اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واحلل العقدة من لساننا يفقه قولنا. مستمع الكريم، إن الله يحب الصابرين والمتوكلين والمستغفرين ويبشرهم بجنات الخلد والنعيم، فاللهم اجعلنا منهم وافتح لنا أبواب الرزق وارزقنا حلالا طيبا مباركا يا مجيب الدعاء. يا الله، لا تخيب رجاءنا وارفع مقامنا في العالمين، واجعل لنا رزقا حلالا مدرارا ليلا ونهارا، واجعلنا أسعد خلقك وأقرب عبادك إليك، واغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقي، واكتب لنا رضاك وعفوك والجنة مع الأبرار. يا كريم يا رحيم يا غفار، ربي إني أعوذ بك من الشر والضر والدين والفقر والعجز والكسل والقهر وهتك السر، وأعوذ بك من شر عبادك الظالمين يا رب العالمين.

0: إذا غير الله حياتك فلا تنسى أن تحمده.
1: نور الصباح.
2: صباح ينعش الآمال فينا ونحمد فيه رب العالمين، ونرجو الله توفيقا وفضلا بفأل مشرق يعلو الجبين.

متابعي نور الصباح، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. يرافقكم في رحلة هذا اليوم صوت الحبيب مرموش. نسافر معا ونحلق عاليا وبعيدا في سماء النغم والكلمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الهمة رزق يسوقه الله جل وعلا إلى من يشاء من عباده، وعالي الهمة يحرص كل الحرص على أن يكون من أحسن الناس في معاملة الناس، في حسن الخلق والتواضع والرحمة والرفق والورع والعطاء والرضا بقضاء الله وقدره والتوكل عليه في كل كبيرة وصغيرة.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: في أحد المطاعم كان يلاحظ مراراً أن رجلاً فقيراً يدخل مستغلاً ازدحام الزبائن فيتناول وجبة الإفطار ثم يغادر بهدوء دون أن يدفع الحساب. وذات يوم وبينما كان الرجل منشغلاً بطعامه اقترب أحد الزبائن من صاحب المطعم وهمس قائلاً: هذا الرجل يا سيدي يستغل الزحام كل يوم فيأكل ويغادر دون أن يدفع الحساب. فابتسم صاحب المطعم بهدوء وقال: دعه يذهب الآن وسنتحدث لاحقا. وكما اعتاد الرجل المسن أنهى طعامه ثم التفت حوله وانسحب خفية وسط الزحام. وبعد خروجه سأل الزبون صاحب المطعم مستغربا: لماذا تركته يذهب هكذا؟ إنه متحيل. فأجاب الرجل: أنت لست أول من لاحظ ذلك، ولست الوحيد الذي أخبرني بأمره، كثيرون سبقوك لإعلامي. إن هذا الرجل قد يبدو محتاجا وليس متحيلا، إنه يجلس خارج المطعم كل يوم، وحين يرى الزبائن يتكاثرون يتسلل بينهم بالفعل ليتناول طعامه. وأنا منذ زمن ألاحظ ذلك وأتعمد التغاضي عنه، لم أمنعه يوما ولم أفضحه ولم أهن كرامته ولم أشكوه إلى الشرطة، لأنني أؤمن أن هذا الزحام قد يكون ببركة دعائه، فهو يجلس يوميا خارج المطعم ويدعو أن يمتلئ المكان بالناس كي يستطيع الدخول والأكل ثم الانصراف بهدوء. والعجيب أن المطعم بالفعل لا يزدحم إلا حين يأتي هو إلى الشارع ويجلس بقرب المطعم، فلعل في دعائه سرا وفي حاجته سببا للرزق. ولهذا قيل: لا تتباهى بأنك تطعم غيرك، فربما كان غيرك هو سبب الرزق الذي تعيش عليه، ومن يدري لعلنا نرزق ببركة من نظنه بالفعل محتاجا إلينا.

0: نور الصباح إطلالة صباحية نترافق فيها كل يوم عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: سأل أحد تلاميذ أينشتاين: ماذا يعني المنطق؟ فقال أينشتاين: سأجيبك بسؤال محدد. لنفترض أن عاملان دخل مدخنة لتنظيفها، أحدهما خرج بوجه أسود متسخ والآخر بوجه نظيف، فمن سيذهب لغسل وجهه؟ أجاب الطالب على الفور وبلا تردد: طبعا الذي وجهه متسخ. فرد أينشتاين: إجابتك خاطئة، الذي سيغسل وجهه هو صاحب الوجه النظيف، لأنه نظر إلى وجه زميله بعد خروجه من المدخنة فظن أن وجهه هو متسخ أيضا مثل وجه زميله، أما ذو الوجه المتسخ فلن يغسل وجهه لاعتقاده أن وجهه نظيف مثل وجه زميله. وهنا هتف الطالب: فعلا هذا صحيح ومنطقي. فابتسم أينشتاين قائلا: لا، هذا ليس صحيحا أيضا، لأن السؤال نفسه ليس منطقيا، إذ ليس من المنطق فعلا أن يدخل رجلان إلى نفس المدخنة في نفس الوقت ويخرج أحدهما متسخ والآخر نظيف. فببعض الكلمات العابرة قد ينهار المنطق نفسه، وفي كل شيء. لذا أحيانا لا تكون المشكلة في الإجابة، بل تكون في السؤال الخاطئ بحد ذاته. نعم صديقي المستمع، فكم من أسئلة خاطئة نطرحها في حياتنا على غيرنا أو على ذواتنا، وننتظر بشغف أجوبة تقنعنا وتشفي الغليل، وهي في الواقع بعيدة كل البعد عن المنطق السليم.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

ما زلتم أيها الأحبة الأفاضل عشاق إذاعة المنستير مع نور الصباح ومع صوت لحبيب مرموش، فأهلا وسهلا بكم من جديد. إن التعامل مع الناس عملية شاملة متعددة الجوانب، فيها عقل يفكر ولسان ينطق وجوارح تتحرك ومظهر يشاهد، ولا بد للإنسان أن ينتبه إلى هذه الجوانب كلها حتى يحترمه الآخرون. وإن أي خلل في هذه الجوانب ربما يكون له أثر سلبي سيبدو على صاحبه عاجلا أم آجلا. من يكن له ذوق رفيع يمتلك القدرة على التمتع بنعمة الجمال التي وهبها الله للإنسان وتطبع بها، فالله يحب أن يرى آثار نعمته على عباده. ومن نعمه الكثيرة في هذا الزمن الراقي الجمال والذوق الحسن.

0: صديقي المستمع، من أهم الأمور التي ينبغي أن تستخدم في الذوق والفن والجمال وأنت تستقبل يومك الجديد هذا هو المظهر العام لشخصيتك، من أناقة جسمك إلى هندامك إلى طريقة لبسك، فكلها عناصر تضفي على شخصيتك مزيدا من الرشاقة والبهاء والاحترام. ومن الضروري أن يكون جمال المظهر موازيا لجمال الجوهر طبعا، فالظاهر والباطن يكتملان في لوحة واحدة منسجمة الذوق متناسقة الألوان متحدة الغايات بالنسبة للإنسان. إن هذه اللوحة للكائن البشري المنضبط ستكون في منتهى الروعة والجمال، وهي تتحرك بهدوء على هذه البسيطة. وقد قال أحدهم: قل لي ماذا تلبس أقول لك من أنت.
1: حلوة حلوة بشكل طامة طامة بشكل

0: بشت سامة بشت حلوة حلوة حلوة حلوة.
1: يا من تركض خلف الشهرة والظهور لا تكن متاحا دائما، فعطاؤك الكثير وتواجدك الدائم في كل مكان وزمان ومشاعرك وأفكارك المهدورة بلا حدود، كل ذلك أصبح عادة بالنسبة لك، فأنت المتاح في كل وقت وحين، والبشر لا يحبون العطاء السهل بقدر ما يستهويهم ما هو صعب المنال. عزيز المقال. صديقي الكريم، من الحكمة أن لا تذرف دموعك أمام أي كان، فإن كان يحبك آلمته، وإن كان يبغضك أفرحته وأرحته. دائما ضع دموعك بمرتبة دمك، وتذكر أن نسف دمك المتواصل يجردك من الحياة، ونسف دمعك على من لا يستحق يجردك من الكرامة، وكلاهما غاليان عزيزان على كل إنسان.

إلى هنا أيها الأحبة الكرام، متابعينا في كل مكان، متابعي نور الصباح، ينتهي لقاؤنا بكم، ونرجو أن يتجدد هذا الموعد في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم. رافقكم في رحلة هذا الصباح الحبيب مرموش في إعداد وتقديم هذه الحصة، رفقة الزميلة سامية مطاوة في الإخراج والتنظيم. دمتم على محبة، وإلى لقاء قادم بإذن الله.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

0: السادسة صباحا على موجاتنا. صباح الخير. يستأنف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من اليوم الثلاثاء غرات سبتمبر بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك على النحو التالي: أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة منتصف النهار والنصف، ومن الساعة 1:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. يوم الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1 بعد الزوال، ومن الساعة 2:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. أعلنت وزارة التربية عن رزنامة السنة الدراسية 2026-2027، مشيرة إلى أن العودة المدرسية ستكون بالنسبة للتلاميذ يوم الثلاثاء 15 من سبتمبر الجاري، وسيلتحق مدرسو المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بمراكز عملهم يوم الاثنين 14 من سبتمبر الحالي. وحددت الوزارة عطلة نصف الثلاثي الأول من 26 من أكتوبر إلى غرة نوفمبر المقبلين، وعطلة الشتاء من 14 إلى 27 من ديسمبر 2026، تليها عطلة نصف الثلاثي الثاني من غرة إلى 7 من فيفري 27 و2000. كما تمت برمجة عطلة الربيع من 15 إلى 28 من مارس 27 و2000، وتختتم السنة الدراسية بالنسبة إلى التلاميذ يوم الأربعاء 30 من جوان 2027. ساهمت سرعة الرياح في توسع رقعة حريق جبل بولمان لتصل ألسنة اللهب إلى منطقة عين بوسعدية بمعتمدية برغو التابعة لولاية سليانة على الحدود مع ولاية القيروان، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي. وقد تم إجلاء عدد من العائلات بمنطقة عين بوسعدية ونقلها بواسطة حافلات تابعة للشركة الجهوية للنقل بسليانة وإيوائها بمركز التربصات والاصطياف بالمنطقة حفاظا على سلامتها، مؤكدا عدم تسجيل أي خسائر بشرية. ووصف المسؤول الوضع بحريق جبل برغو بالحرج، لافتا أنه يتطلب مزيدا من المراقبة واليقظة. نهاية الموجز بعد قليل. بشائر الصباح مع محمد، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمتك.

أرضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين.

صل وسلم على سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. يا من إلى رحمتي المفر ومن

بك استغثنا يا مغيث الضعفاء، فحسبنا يا رب أنت وكفى. فلا أجل من عظيم قدرتك، ولا أعز من عزيز سطوتك. لعز ملكك الملوك تخضع، تخفض قدر من تشاء وترفع. والأمر كله إليك رده، وبيديك حله وعقده. وقد رفعنا أمرنا إليك، وقد شكونا ضعفنا عليك. فارحمنا يا من لا يزال عالما بضعفنا ولا يزال راحما. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

6:08 دقائق صباح النور. أهلا وسهلا مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم 3/1 سبتمبر 2026. صبحية جديدة، نهار جديد، وطبعا شهير جديد نبدأه مع بعضنا. إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل، وإن شاء الله ما فيه كان إلا خير. نحن كما العادة بشائر الصباح نرافقوكم وننسوكم من توا حتى للتسعة متاع الصباح، ثلاثة سوايع مع الأخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. هذه تحية توصلكم من عند حسام نوار اليوم اللي رافقني في الإخراج. اليوم معكم محمد بيار في تعويض زميلتي نجوى. اليوم إن شاء الله تكون موجودة معكم الأسبوع القادم إن شاء الله. كما العادة بعد شوية ناخذ فكرة على أحوال طقسنا، نشوفوا كيفاش باش يكون اليوم، وتستناو بقية فقرات ساعتنا الأولى حدث في مثل هذا اليوم، وجولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. هات نبدأ كما العادة مع فيروز. شكرا على اختياركم إذاعة المونستير، مرحبا بكم معنا حتى للتسعة.

فيروز نوصلوا معها لستة وثلاثة وعشرين دقيقة. تحية لكل مخلط يسمع في بشائر الصباح وخيط باش ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم 1 سبتمبر 2026 باش يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، تدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة ببعض الأمطار، تكون أحيانا كثيرة غزيرة، وإمكانية أيضا تساقط البرد تنجم تشمل بعض المناطق الشرقية. بالنسبة للريح اليوم تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة وتتقوى أثناء الظهر أثناء ظهور السحب الرعدية وتنجم تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. بالنسبة للبحر عامة قليل الاضطراب فمحليا متموج بالشمال، ودرجة الحرارة في استقرار نسبي تقريبا كما البارح، وباش تتراوح القصوى بين 34 و 39 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات، وتكون بين 40 و 44 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. في ساعتنا الثانية نزيدو ناخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس الأيام الجاية مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصل مع الغنيات ونرجع لكم مع بقية فقرات ساعتنا الأولى.

0: اتفكر هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكر قول بوركيبا قالنا كذا.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: نرجع شوية للتاريخ نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم ونبدأ من 1 سبتمبر 1969 معمر القذافي يقوم بانقلاب عسكري على الملك محمد إدريس السنوسي واستولى آنذاك على السلطة في ليبيا فيما عرف باسم ثورة الفاتح من سبتمبر 1971. أيضا في نهار كيما اليوم الإعلان رسميا عن قيام اتحاد الجمهوريات العربية واللي ضم مصر ليبيا وسوريا لكن الاتحاد كان شكلي ولم يؤدي أي دور. أيضا في نهار كيما اليوم سنة 1983 القوات الجوية السوفيتية تسقط طائرة ركاب تابعة لكوريا الجنوبية وتسبب الحادث بمقتل 269 راكب كانوا على متنها. 1985 أيضا في نهار كيما اليوم العثور على حطام سفينة التايتانيك الغارقة على قعر المحيط الأطلسي وكان هذا بعد 73 عام من غرقها. 1990 في نهار كيما اليوم تعلن وزارة التجارة العراقية عن بدءها بتطبيق الحصة التموينية لتوزيع مواد غذائية مجانية على مواطني العراق والمقيمين فيها نتيجة للحصار الاقتصادي على العراق اللي فرض عليه بعد غزوة الكويت. أيضا في نهار كيما اليوم 1991 الولايات المتحدة تعترف بإستونيا ولاتفيا وليتوانيا كدول مستقلة عن الاتحاد السوفيتي. ونختم ب 2004 في نهار كيما اليوم متمردون من الشيشان يحتجزوا أكثر من 1200 طالب داخل مدرسة في روسيا. كانوا هذا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم.
0: اتفكر هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكر قول بوركيبا قالنا كذا.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
3: حدث في مثل
4: دونالد ترامب يتوعد إيران بالرد بقوة بعد استهداف مواقع أمريكية والتوتر يتصاعد في مضيق هرمز. الأخبار هذا وأخبار أخرى نرجع لهم بعد شوية في جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. خليكم معنا متبعدوش.

0: 46 دقيقة. مرحبا بكم في بشائر الصباح. نمشي إلى أخبار العالم.
1: صباح بلا حدود.
0: صباح بلا حدود ونبدأها من موقع الجزيرة .net. الشأن الإيراني. إيران: ترامب يدرس شن ضربات محدودة، وبزشكيان يشترط التزام واشنطن بمذكرة التفاهم. من العناوين الأخرى في نفس الموقع: سابقة انتخابية بإسرائيل، يهودي وضابط سابق ينضم لحزب من فلسطيني 48. نمشي إلى موقع فرانس 24 باللغة العربية لتكتب اليوم: بوادر حوار بين كوريا الشمالية وواشنطن، وعقد قمة بينهما ممكن في أي وقت، واستقالة وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول بعد أشهر من التوتر مع هيكسيت. دونالد ترامب أيضا يتوعد إيران بالرد بقوة بعد استهداف مواقع أمريكية، والتوتر يتصاعد في مضيق هرمز. مشاركة وزير روسي في اجتماع مجموعة العشرين تثير استياء أوروبي، وخرائط جوجل تعرض اسم بحيرة أمريكا بدلا من أونتاريو امتثالا لأمر من دونالد ترامب. البي بي سي تكتب اليوم: الولايات المتحدة وإيران تتبادلان الضربات للمرة الأولى منذ أسابيع، وكوشنير نادم على خطة بيع حصة كأس العالم، وترامب أيضا يضغط على أبل لتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا على خرائطها. حلف مكة: وزير الخارجية التركي يعلن عن خريطة طريق لانضمام دول أخرى للتكتل الدفاعي. نمشي إلى موقع سكاي نيوز اللي تكتب اليوم أيضا: الملف الإيراني. طبعا إيران وأمريكا في مأزق هرمز، لا حرب ولا سلام. مسؤول أوكراني يقول أنه ضربات صاروخية روسية تقتل 7 أشخاص في كييف. ومن العناوين الأخرى في نفس الموقع: المسيرات الروسية تستنزف أوكرانيا وتختبر دفاعات الناتو. فانس يقول: واشنطن تضمن حرية التجارة عبر مضيق هرمز، والأمم المتحدة تحذر من سباق تسلح نووي جديد. كانوا هذا بعض الأخبار وبعض العناوين اللي تنجموا تلقاهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود.
0: 56 دقيقة. وصلنا تقريبا لنهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح. تحية لكم من ما كنتوا موجودين. إذا كان خلطوا تسمعوا فينا توا، سلام عليكم الناس الكل. هذه بشائر الصباح من إذاعة المنستير حتى للتسعة. بعد دريجين موعدكم مع موجز أخبار السبعة، ونرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية. نواصلوا مع الغناية. خليكم مع نجاة الصغيرة. مرحبا بكم وشكرا على الاستماع.

0: السابعة صباحا على موجاتنا، ومن إذاعة المنستير نقدم لكم موجز الأخبار. تتواصل بمختلف معتمديات ولاية سوسة متابعة التدخلات الميدانية للعناية بالمؤسسات التربوية والجامعية ومحيطها، وذلك من خلال أعمال النظافة والتقليم وإزالة الأعشاب والتهيئة والدهن والصيانة بالتنسيق بين المعتمديات والمؤسسات التربوية والبلديات والمجالس المنتخبة ومختلف الأطراف المتدخلة. هذا وكانت وزارة التربية قد أعلنت عن رزنامة السنة الدراسية 2026-2027، مشيرة إلى أن العودة المدرسية ستكون بالنسبة للتلاميذ يوم 15 من سبتمبر الجاري. ساهمت سرعة الرياح في توسع رقعة حريق جبل بولمان بمنطقة مزاتة لتصل ألسنة اللهب إلى منطقة عين بوسعدية بمعتمدية برغو التابعة لولاية سليانة على الحدود مع ولاية القيروان، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمل الفرشيشي. يذكر أنه تم إجلاء مئات عائلة من جبل جيتون بقصر لمسة بمعتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان إثر اتساع رقعة الحريق المندلع بجبل برغو بولاية سليانة، وفق ما أفاد به عضو مجلس النواب أو نواب الشعب عن دائرة السبيخة والوسلاتية وعين جلولة نبيل الحامدي. توج اللقاء الذي جمع وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بنظيره الألماني يوهان دافيفول بمقر وزارة الخارجية بالتوقيع على 5 اتفاقيات ومشاريع في عدة مجالات تجاوزت قيمتها 100 مليون أورو. سجل مؤشر تيونانداكس لبورصة تونس خلال حصة الاثنين تراجعا بنسبة 0.23% ليبلغ 19406.31 نقطة وسط حجم تداولات متواضع في حدود 4.7 ملايين دينار حسب تحليل تونسية للأوراق المالية. ختاماً، سجلت نسبة الفائدة بالسوق النقدية ارتفاعاً طفيفاً لتبلغ 7% خلال شهر أوت المنقضي مقابل 6.99% خلال الفترة الممتدة من فيفري 2026 إلى جويليا 2026 وفق البيانات الإحصائية نشرها البنك المركزي التونسي. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير،
3: إذاعة المنستير
4: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
3: في شتى المجالات.
4: برامج تخليكم في صورة كل مصاير
3: سياسياً
4: اقتصادياً اجتماعياً وثقافياً. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
3: من خلال المعلومة اللي تهمكم.
4: ومعانا ما يفوتكم شيء.

0: مازالت البركه
1: مع مجدور عباكله بتاع زغوان. حكايتنا معناتها حكايه الصغر وحكايه التراث وحكايه العادات والتقاليد. علي عزوز هو ابو الحسن علي عزوز جانا من مدينه فاس، قبلوه زغونيه لانه راجل علم يحب الفقره، راجل عالم مرة الكرام على تونس. بعد الحج نصحوه جماعة سيدي البوراوي في سوسة باش يجي لزغوان، هو سيدي المستاري، سيدي المستاري اللي تتفن في بنزرت. قبلوه الزغاونية لالي شيء لأنه سيدي علي عزوز ظامر إنسان حب الفقرة، راجل علم، راجل القرآن. قعدت في زغوان وضاع الصيت متاعه للبي، كلفه بمهمة مع الدي متاع الجزائر، نجح سيدي علي عزوز في المهمة ذيك، مكنوا البي من أملاك ودعموا وعطاها نشير في نابل، وعطاها ثانية في زغوان، ثانية سيدي علي عزوز، ثانية الزاوية، وعطاها كوشة مداخيل الكل متاع الكوشة هذيك اللي هو كيف كيف كوشة الزاوية في وسط البلاد. عطاه بعض من مداخيل طواحن المياه، كانوا عندنا في زغوان طواحن المياه من رأس العين، رأس العين تسقي وتدور طواحين، تهبط من الماء ذاك متاع رأس العين يهبط يدور طواحن ومن طول يسقي الغابات متاع الفلكة ومتاع متاع الغلة ومتاع الزيتون. معناتها سيدنا عزوز عملوه الباهي وضع السيت متاعه كما قلت ليوصل لتونس وأسس في تونس، ولا صاحب فلوس سيدنا عزوز بك الأملاك هذيك، أسس في تونس، عنده شارع كامل في تونس سوق البلاط، بنا مدرسة، بنا مدرسة قرآنية ومدرسة تعليمية تو موجودين أثار بتاعهم في نابل. كيف كيف أسس، لأنه سيدنا عزوز لما تمكن من نشير حفرة اللي اعطاهول البي، نشير الحفرة ذي في نابل تو، وكالزاوية متاعه موجودة زد في نابل سيدنا علي عزوز، طريقة متاعه موجودة تو في رأس الجبل، شيخ متاعها بالعربي كده، وكي يبدوه حتى بالذكر يكونوا باللوشة وبالعربي. باللوشة شكونه هو أستاذ سيدنا علي عزوز في فاس، وبالعربي هو الشيخ متاع الزاوية متاع رأس الجبل.
0: مازالت البركه

لطفي بوشناق نوصلوا معه للسبعة وثمانتاشن دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم 3/1/2026. إن شاء الله نهاركم مبروك وسلام عليكم. إذا كان شديدتوا الأثنية للخدمة نقول لكم طريق السلامة للجميع. نذكركم أنه الربح ديما موجود في بشائر الصباح, وكما العادة تلقاو سؤال سهل برشا, سؤال سهل وفي هذا ثلاثة اقتراحات نجموا تجاوبوا عليه وتدخلوا عملية القرعة باش تربحوا معنا وصل شراء بقيمة 100 دينار من أهداء مزالي جي اس ام. كما العادة سؤال في علاقة فقرة ولد بحر, هنا إذا كان ما لقيتوش الإجابة تستناو فقرة ولد بحر بعد السويعة من توا تلقاو الإجابة على الموضوع متاع سؤال اليوم. نذكركم موجود على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك. غادي زادة نجمو تعاونونا في اختيار الغناية, غناية الختام كما العادة الغناية اللي نختموا بها بشائر الصباح اليوم. نقترح عليكم زوز غنايات, عبد الحليم حافظ أول مرة وإلا وردة الجزائرية العيون السود. زوز غنايات تقترحوا وتختاروا منهم الغناية اللي تحبوا تسمعوها في آخر بشائر الصباح. بخلاف هذا الكل شنو مازال يستنى فيكم في ساعتنا الثانية دقيقة صحة كما العادة, عناوين نشرة الأخبار, معلومات هامة كالأخبار الرياضية في سبور انفو, وطبعا أحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي. لكن قبل هذا الكل وقبل الغنايات تستناكم وتستنى فيكم نعمة بعد شوية باش نسمعوها مع بعضنا, لكن قبل خليكم مع فقرة صغير صغرون.

0: هارون مع ريم الهام.
1: السلامة، أنا اسمي محمد. مش نحكي لكم كيف كانت أختي هي داخلة السنة أولى. كانت أختي هي نحبها على الأخر، وكانت هي صغيرة كانت هكا قول لها إيجا لنا ما تمشيش، وديما أي واحد هكا يضربها ولا حاجة قول له إيجا نمشي، والمدير مش يعاقب ولا المديرة يمشي يعاقب والكل. وهي دخلت السنة أولى كانت حاشمة والكل والشدة فيها وترعش من الحشمة وقاعدة تقرأ يتقرأ هكا ترعش الكتيبة متاحة ترعش، والمعلمة هكا اللي في المدرسة تعرفت عليها قالت لها انت شنو اسمك، مش انت جيتنا، مش انت لعبت معنا. وهي في قوت جات قالت لها هيا لينا هيا هيا مش نتعرف اليوم. كل واحدة عطاته لعبة، بعد ما عطاته اللعبة بدأوا يلعبوا بها ولا قراء ولا حد شيء، وقاعدين يضحكوا يفدلكوا ويتعرفوا على رواحهم ويأكلوا في اللمجة ويحكيوا والكل. حتى أني كيفها عملت كيفها بالضبط وكيما العملية، أما أني ما حشمتش والكل. ونعرف المعلمين، أنا قريت عندها سنة أولى المعلمة، ونعرف المعلمين الكل وما حشمتش والكل. ومشيت والمعلمة عند المدرسة اسمها المعلمة استيماري وتقري في أختي في السنة أولى، تويش تعدى السنة الثانية اسمها المعلمة بتحكي تقري في السنة أولى اسمها ستينا جات وتقري فيها وتضحك. وهي صعيبة معهم أما تحبهم على الأخر في مصر حتهم الكل. ونهار من هارات هي هكا واحد ضربها اسمه إلياس، هكا مشات قالت المعلمة متاحة ودي مش بدلها في شعرها والكل. أخي هي هكا عاقبته وقالت له أنت عن ما مش مفسخك مش نعطيك ازدعوالي، عطاته ازدعوالي وتفسخ من نادي

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. المسن لازم يقسم الماكلة متاعو على ثلاثة وجبات ومعهم لمجة ولا زوز. اللمجة متاع الليل مهمة برشا، يعني مثلا العشاء متاع الليل قبل ما يرقد. علاش؟ خاطر المسن ما يلزموش يقعد صايم أكثر من 12 ساعة في الليل. مع تحيات الدكتورة ريم قليعي.
0: دقيقة صحة.
2: الفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: أجواء الصيف على موجتنا في إذاعة المنسير، ومعنا تبعوا الموجة.
2: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
4: في الصيف للصبحية للسهرية، عندكم ما تسمعوا في إذاعة المنستير برامج تعمل الكيف والإيقاع الخفيف.
5: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
2: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
4: إذاعة المنستير في الصيف تجمعنا وجديد تسمعنا.
5: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك، وخذو صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها.
2: للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. اللي تقتصدوا تربحوا.
6: 7:30 صباحا موعد تقديم عناوين النشرة القادمه. وفيها إجلاء 100 عائلة من جبل جيتون بالوسلتية من ولاية القيروان إثر توسع حريق جبل برجو بسليانة. تونس وألمانيا توقعان 5 اتفاقيات بقيمة تتجاوز 100 مليون يورو. وزارة التربية تعلن رزنامة السنة الدراسية الجديدة وتضبط العودة المدرسية يوم 15 من سبتمبر الجاري. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم بإذن الله في تمام الساعة 8. إلى اللقاء.
4: زرمدين، الوردانين، بني حسان، على الموجة 95.7.
7: 95.7. نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق.
8: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن.
7: نرصدوا اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
8: كل نهار موعد للقاء.
7: كل نهار موعد للقاء. مع إذاعة المنتير تبع الموجة.
9: تبع الموجة.
8: تبع الموجة.
10: معلومة تهمك.
11: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
12: كيفاش يتم استخراج شهادة الإقامة؟ في تونس يتم استخراج شهادة الإقامة أو السكنة مباشرة من مراكز الأمن الوطني، الشرطة والحرس الوطني مرجع النظر، عبر تقديم مطلب رسمي للبلدية. ما فماش نموذج ورقي موحد ومطبوع مسبقا، والمطلب يكتب عادي أو يتم تعمير مطبوعة إداريا على عين المكان. الوثائق المطلوبة لاستخراج شهادة الإقامة: نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، عقد كراء مسجلة وشهادة ملكية، آخر فاتورة استخلاص للماء والكهرباء، طابع جبائي، وللقصر مضمون ولادة بطاقة تعريف الولي. ويمكن الاطلاع على إجراءات وتحديثات الإدارة التونسية عبر منصة إدارة تونس.
10: معلومة تهمك.
11: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

نهاركم زين مستمعينا، اهلا وسهلا بكم. مصافحة رياضية اولى على موجاتنا، نبداوها بالالعاب المتوسطية تورنتو 2026. قبل يومين من نهاية المسابقة ومن نهاية الألعاب، المشاركة التونسية اليوم متمثلة في عبد السلام العيوني في نهائي سباق 1500 متر انطلاقا من 6:40 متاع العشية، مروة بوزياني في نهائي سباق 3000 متر موانع بداية من 7 غدرجين، ليلا رحاب الظاهري أيضا نهائي سباق 3000 متر موانع بداية من 7 غدرجين، محمد أمين جيناوي باش يشارك في نهائي سباق 5000 متر بداية من 7 غدرجين، وأحمد جزيري نهائي سباق 5000 متر بداية من 7 غدرجين. في رفع الأثقال بطل كارم بن هنية باش يكون يخوض منافسات نهائي وزن أقل من 75 كيلوغرام اليوم في الصباح انطلاقا من 10، جواهر قاسمي أيضا نهائي منافسات وزن أقل من 69 كيلوغرام بداية من منتصف النهار. في اختصاص آخر في الكاراتيه، ياسين الخليفي يواجه لاعب مونتينيغرو نيناد ديلوفيتش في ثم نهائي الكوميتي في وزن أقل من 67 كيلوغرام بداية من 10 غدرجين. أنس بالحسن يلاقي التركي بوراك أوزديمير في ثم نهائي الكوميتي وزن أقل من 60 كيلوغرام بداية من 10 غدرجين تاع الصباح. وفاء محجوب ايضا تواجه لاعبه مالطا تيس انتونيلي في ثمانية الكوميتي وزن اقل من 61 كيلوغرام. نمشيو لاختصاص اخر التجديف اللي فيه برشا رياضيين توانسه مشاركين، يسر الهذلي في النهائي الترتيبي ب لسباق الفردي على الساعه 8 نتاع الصباح انطلاق السباق، محمد ريان حفصه في التجديف في النهائي الترتيبي لسباق الفردي بدايه من 8 درجين، سلمى ذوادي نهائي سباق الفردي وزن خفيف بدايه من الساعه 9 نتاع الصباح، غيث القادري في نهائي سباق الفردي وزن خفيف بدايه من 9:05، وهاني سبيتيه وساره زمالي في نهائي سباق الزوجي مختلط بدايه من 11:05 دقائق، ومحمد الكريمي وخديجة الكريمي نهائي سباق الزوجي مختلط وزن خفيف في 11:40 دقيقة. نكملوا مع المشاركة التونسية اليوم في الألعاب المتوسطية، إيناس لقماتي في سباق 9 و10 منافسات ELCA 6 بداية من الساعة 11 ودرج. في الفروسية غازي اللوز وشارل بن ميمون ومحمد جيزاني وعمر طرابلسي يشاركوا في منافسات القفز على الحواجز فردي انطلاقا من الساعة 5 متاع العشية. في كرة يد منتخب الوطن للسيدات يلعب مع المنتخب الإيطالي في النهائي انطلاقا من الساعة 7 مساء، هذا بالنسبة للألعاب الجماعية. نمشيو لكرة القدم، الرابطة الوطنية لكرة قدم محترفة أعلنت أن عملية القرعة الخاصة بسحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الرياضي 2026-2027 باش تجرى يوم الخميس 3 سبتمبر انطلاقا من نصف النهار بإحدى نزول بيجامارت عوضا عن قاعة الندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم، بالتالي تغيير في المكان من مقر الجامعة لإحدى نزول بيجامارت بالنسبة لقرعة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. الرابطة المحترفة الثانية اللي انطلقت شبه القروانية في التحضيرات تحت شراف لطفي القادري وزوز ثلاثة انتدابات هامة للشبه القروانية، حسام الحبيبي إلى جانب صبري الزايدي وحسن المسعدي باش يعزوا صوف من أجل عودة سريعة للرابطة المحترفة الأولى. البارح النادي الصفاقسي كان قدم لاعبه الجديد وليد دويب اللي لاعب المنتخب الوطني الأولمبي أقل من 21 سنة اللي تعاقد مؤخرا مع النادي الرياضي الصفاقسي. صفحة الرجاء البيضاوي البرنت أبرح أعلنت على نهاية التعاقد مع المدرب التونسي نصر الدين نبي، وأكيد شكرت برشا المدرب التونسي على العمل اللي قام به. بالنسبة لإدارة الرجاء اختارت الإسباني باكو خيميز باش يكون هو المدرب الجديد في المرحلة القادمة، وأكيد نصر الدين نبي عنده برشا عروض في المرحلة القادمة بعد نجاحه في أكثر من محطة تدريبية. مشاركة تونسية في نهاية الأسبوع في المسابقات الإفريقية، الترجي الرياضي التونسي معفى من المشاركة، النادي الإفريقي باش يواجه جولي بالمالي ذهابا وإيابا، الذهاب باش يكون في تونس يوم السبت 5 سبتمبر في ملعب حمد العقربي بيراتس، و 25,000 متفرج باش يكونوا حاضرين في المباراة باحتساب أصحاب اشتراكات في النادي الإفريقي. من جهته كل من نادي الصفاقسي والترجي الرئيسي بيشاركوا في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي في نهاية الأسبوع. الأخبار هذه وبقية الأخبار تلقاها صفحة إذاعة مناسير راديو مناسير سبورتس. نهاركم زين، نسكن للقاء.

0: 7:48 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح ونمشي إلى أحوال الطقس. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سياني الساتوري. صباح النور.
1: صباح الفل والياسمين سي محمد، تحية ليك والأوفياء ذات مناسبة.
0: مرحبا بيك، شكرا على حضورك معنا. خلينا ناخذ فكرة معك على طقس اليوم ولا يوم الجاي إن شاء الله، كيفاش باش يكونوا؟
1: إن شاء الله اليوم باش تكون درجة الحرارة في انخفاض طفيف في جهات الشمال والوسط حتى الجنوب الشرقي. عموما تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 32 و 37 درجة، قرب السواحل وبالمرتفعات تكون بين 38 و 41 درجة، ببقية الجهات تصل إلى 44 درجة في الجنوب الغربي جهتي توزر وقبلي مع ظهور شهيلي محليا. المميز لأيام هذه في الوضع الجوي هو ظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر في المناطق الغربية، تكون مصحوبة بأمطار تشمل حتى بعض الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد. كان نسميهم الجهات هذه القصرين، سيدي بوزيد، القيروان، جنوبا توزر قبلي، ممكن حتى تطاوين الخلايا الرعدية إن شاء الله تتفرع آخر النهار وفي بداية الليل نحو جهة القيروان، نسبة أقل كيف وسليانة، ممكن حتى المهدية وصفاقس وقابس. الريح اليوم باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال، شرقية في الوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب، تتقوى أيضا أثناء ظهور السحب الرعدية وين تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر عموما قليل الاضطراب، يصبح متموج بعد الظهر في السواحل الشرقية. يوم الغد يتواصل الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية في الوسط الغربي مع أمطار، الريح تنتقل من القطاع الشرقي على كامل البلاد. البحر يتواصل عموما قليل الاضطراب إلى متموج بالشمال، والحرارة بتكون في استقرار في الشمال والوسط، تكون حتى في انخفاض طفيف يوم الغد في الجنوب الغربي.

0: إشهار موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم. الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
3: إذاعة المنستير
4: 104.7. خبر ورخبر
5: الموجة ورا الموجة
4: جديد كل نهار
5: الموجة ورا الموجة
4: كل ساعة.

0: حكايات الناس، التفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة، من ماضي ثلاثة للخمسة، وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة، وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
0: 99. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. جوكم مع إذاعة المنستير ديما على الكيف. مع إذاعة المنستير تبع الموجة.
2: تبع الموجة.
3: وتمام الثامنة صباحا هنا بإذاعة المنستير.
4: إذاعة المنستير، صوت الذي وحبك بيه.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه عناوينها: إجلاء 100 عائلة من جبل قيطوم بالوسلاتية من ولاية القيروان إثر توسع حريق جبل برغو بسلينة. تونس وألمانيا توقعان 5 اتفاقيات بقيمة تتجاوز 100 مليون أورو. وزارة التربية تعلن رزنامة السنة الدراسية الجديدة وتضبط العودة المدرسية يوم 15 من سبتمبر الحالي. إلى تفاصيل النشرة، تم مساء أمس إجلاء 100 عائلة من جبل قيطون بقصر لمسة بمعتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان إثر اتساع رقعة الحريق المندلع بجبل برغو بولاية سليانة البارحة. وأفادت النائبة بمجلس نواب الشعب عن دائرة ولاية سليانة بسمة الهمامي، أكدت أن رقعة الحريق توسعت بفعل الرياح مما أدى إلى اقترابها من التجمعات السكنية، وهو ما دفع اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالوسلتية بإشراف معتمد الجهة إلى اتخاذ قرار بإجلاء العائلات وإيوائهم بالمدرسة الإعدادية بقصر لمسة في انتظار السيطرة على الحريق.
5: كانت ليلة صعيبة ياسر على المساكنين وعلى الحماية وعلى الغابات، لأن الريح كانت قوية برشا. الشيء اللي اضطر أنهم يجلوا لأهالي القواسمية تاع الغار ومتاع سيدي مطير، لأنه الحرائق كانت كبيرة برشا. فما زوز ديار تحرقوا في القواسمية، فما خسائر جمع في الزيتين وفي المواشي وفي كل موارد الرزق للأهالي غديكة تحرق. وقع أجل العائلات، فما منهم شكون حبذ أنه يمشوا العائلات القراب لهم اللي عندهم ملاهم أنا في برغو، فما هزوهم للمدرسة الإعدادية ببرغو في المدينة، فما شكون اللي سكنوهم في المستشفى المحلي ببرغو. حماية وأعوان الغابات وغيره دخلوا، والأهالي دخلوا زادة لإطفاء الحريق، لكن سرعة الرياح كانت أقوى، أثر ياسر على اتجاه الحريق، ووصل العنب سعدية ووصل القصر لمسة. وقع إجلاء الأهالي مرة أخرى، كلهم مقيمين في الإعدادية برغو في المدينة.
3: دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس لدى استقباله بقصر قرطاج وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى ضرورة مراجعة العديد من الاتفاقيات، ومن بينها اتفاق الشراكة المبرم بين تونس والاتحاد الأوروبي، والعمل على أن تكون هذه الاتفاقية أكثر توازنا وأكثر عدلا. وأكد رئيس الدولة حرص تونس على مزيد دعم التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والطاقة والتجديد التكنولوجي. وتعرض رئيس الجمهورية إلى تحويل القروض إلى استثمارات خاصة، خاصة وأن الشعب التونسي لم يستفد منها، وأن كثيرا من الأموال تم تحويل وجهتها، ويدفع الشعب التونسي ثمنها باهظا وفق بلاغ رئاسة الجمهورية. وتوج اللقاء الذي جمع أمس وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بنظيره الألماني بمقر وزارة الخارجية بالتوقيع على 5 اتفاقيات ومشاريع في عدة مجالات تجاوزت قيمتها 100 مليون أورو. وخلال نقطة إعلامية عقدها الوزيران عقب اللقاء، أكد النفطي أن الاتفاقيات والمشاريع التي تم توقيعها بقيمة تجاوزت 100 مليون أورو تهم بالخصوص دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتسريع وتيرة الانتقال الطاقي والانتقال الرقمي ودفع التنمية الجهوية.
6: التوقيع على عدد من الاتفاقيات والمشاريع تجاوزت قيمة 100 مليون يورو في مجالات تهم دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتسريع وتيرة الانتقال الطاقي والبيئي والرقمي ودفع التنمية الجهوية والتشغيل وغيرها، في انتظار المضي قدما نحو التوقيع على مشاريع أخرى بصدد الدرس تناهز قيمتها 40 مليون يورو وتخص قطاع البيئة النظيفة. ونحن نرنو إلى مزيد الدفع بعلاقات التعاون الثنائي في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي، لا سيما وأن ألمانيا أضحت اليوم ثاني وجهة للطلبة التونسيين ومقصدا هاما للكفاءات التونسية. الجالية التونسية أيضا تحدثنا عنها، طلبنا تسهيلات أطر جديدة تسرع في اندماجهم.
3: وفي ردهما على سؤال تعلق بملف الهجرة غير النظامية، أجمع الوزيران على أن المهاجرين هم ضحايا شبكات الاتجار بالبشر والعصابات المنظمة، ولا بد من إيجاد حلول عملية لهذه الظاهرة. وصرح محمد علي النفطي في هذا الصدد بأن تونس قد قامت بدورها ولا تزال تجاه ضحايا هذه الظاهرة عن طريق التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وعبر تحرير آلية العودة الطوعية.
6: تونس قامت بدورها ولا زالت تقوم بدورها الإنساني تجاه هؤلاء الضحايا عن طريق التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وعبر تحريك آلية العودة الطوعية. ونحن دعونا شركائنا في أوروبا حتى يكونوا أكثر سخاء مع هذه المنظمة حتى نمكن هؤلاء المهاجرين للعودة بصفة آمنة واحترام الذات البشرية. نحن مدعونا جميعا لإيجاد الحلول العميقة لهذه الظاهرة وعدم الاكتفاء بالحلول الأمنية. نطلب من أصدقائنا وشركائنا الأوروبيين أن يوفروا أيضا برامج في البلدان الأصلية التي ينطلق منها المهاجرون غير النظاميون لإيجاد مشاريع تنموية تجعلهم مستقرين ويتنقلوا بعد ذلك بصفة شرعية.
3: وبدوره ثمن الوزير الفيدرالي لجمهورية ألمانيا الاتحادية لشؤون الخارجية الشركة التونسية الألمانية التي وصفها بالوثيقة، والتي قال إنها شهدت نموا جيدا، موضحا أن حجم التبادل بين البلدين أصبح أكثر كثافة وتنوع، وهو ما يتجلى بالخصوص في وجود حوالي 7500 من الشباب التونسي في الجامعات الألمانية وإقرار 70 شراكة بين الجامعات الألمانية والتونسية، فضلا عما تقدمه الإطارات التونسية المتخصصة من مساهمة وصفها بالقيمة في نظام الرعاية الصحية الألمانية، وكذلك اختيار الألمان لتونس كوجهة سياحية. في موضوع آخر، أعلنت وزارة التربية أمس عن رزنامة السنة الدراسية الجديدة، مشيرة إلى أن العودة المدرسية بالنسبة للتلاميذ ستكون يوم 15 من سبتمبر الجاري، ويلتحق مدرسو المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بمراكز عملهم يوم 12 من سبتمبر. وحددت الوزارة عطلة نصف الثلاثي الأول من 26 من أكتوبر إلى غرة نوفمبر 26 و2000، وعطلة الشتاء من 14 إلى 27 من ديسمبر 26 و2000، تليها عطلة نصف الثلاثي الثانية من غرة فيفري إلى 7 من الشهر ذاته، كما تمت برمجة عطلة الربيع من 15 إلى 28 من مارس 27 و2000. وتختتم السنة الدراسية بالنسبة إلى التلاميذ يوم 4 30 من جوان 27 و2000. قسم علم الأدوية السريري بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير يعد أول قسم من نوعه في تونس، وقد تم إنجازه بتكلفة إجمالية بلغت 600 ألف دينار للبناء و400 ألف دينار للتجهيزات. ويساعد القسم بصفة دقيقة في تحديد كميات الأدوية للمرضى الذين يواجهون صعوبات في الاستعمال أو لتفادي السمية، حسب تصريح رئيس القسم أستاذ كريم العوام.
7: القسم هذا عنده ثلاثة مهام كبيرة، وفي جانبين، جانب الكلينيكي يعني السريري والجانب المخبري. الجانب الكلينيكي هو التعامل مع المرضى اللي عندهم حساسية أو تسممات من الأدوية، والجانب المخبري هو نقسم إلى قسمين. القسم الأول هو تحديد كمية الدم، وعلى ضوء الكمية هذيك نعدلوا الجرعة المناسبة للمريض. وفي القسم الثاني هو التحليل الجيني للمريض، باش نعرفوا هل أنه الدواء اللي باش نعطيه له ويتماشى معاه ولا متماشاش، وأكثر من هكا نجم نعدله أيضا الجرعة.
3: وعشر دقائق بعد 8 صباحا على موجات إذاعة المنسير، نهاية نشرة الأنباء. تذكير بأبرز ما ورد فيها: إجلاء 100 عائلة من جبل جيتون بالوسلاتية من ولاية القيروان إثر توسع حريق جبل برجو بسليانا. تونس وألمانيا توقعان 5 اتفاقيات بقيمة تتجاوز 100 مليون أورو. شكرا على المتابعة والاهتمام. أجمل تحية حسام نوار ونصير السكلي. بشار الصباح ما زالت متواصلة مع محمد بيار. إلى اللقاء.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
9: اقرأ لتعيش أكثر.
10: إذا كنت تؤمن أن القراءة ليست هواية فحسب بل أسلوب حياة،
9: اقرأ.
10: فموعدك مع برنامج اقرأ لتعيش أكثر.
11: لتعيش أكثر.
10: اقرأ لتعيش أكثر، رحلة أسبوعية في عالم الكتاب والمطالعة.
9: اقرأ لتعيش أكثر.
10: اقرأ لتعيش أكثر معي أنا ربح عبداللوي، صباح الأربعاء من 9 إلى 10.
9: اقرأ لتعيش أكثر.

0: هبة توجيه نوصل معها 8:17 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح. نبدأها كما العادة فقرة ولد بحر.
1: ولد بحر
0: كما العادة في فقرة ولد بحر تنضم لنا مدام نوزة بوريقة. صباح النور.
2: صباح الخير محمد وصباح السرور لمستمعينا الكرام.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. اليوم باش تحكي لنا على أكبر صدفة موجودة في البحر الأبيض المتوسط.
2: اليوم باش نحكيو على اسمها التونسي القرن الأحرش. ولا القرن الحريش، نلقاوها برشا يسميوها القرن الأحرش في قرقنا، ولا صدفة في مدينة بنزرت تعتبرها صدفة. بالفرنسية جراند ماكر، واسمها العلمي بينا نوبيليس. واليوم علاش اخترنا باش نحكيو عليها محمد؟ على خاطرها الحيوان هذايا يتسمى من اخطر درجات التهديد، فهمتني؟ على خاطر هو مهدد بالانقراض ومصنف في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في خانة اسمها كما قلت انا مهدد بشكل حرج بالانقراض. وهذه تتسمى من اخطر درجات التهديد. وان شاء الله محمد بالوعي ما نوصلوش لمرحلة الانقراض النهائي
0: إن شاء الله.
2: يعني ما نحكيوش على حيوان عادي، نحكيو على نوع قاعد يختفي من البحر الأبيض المتوسط. أما قبل ما نحكيو عليش قاعد يختفي، باش نقولوا شنو هو القرن الأحرش هذايا. القرن الأحرش هو أكبر رخوي كما قلت أنت، ولا صدفة يعني من ذوي الصدفتين اللي عنده لبيبة، اللي عنده زوز صدفات في البحر الأبيض المتوسط، وينتمي نفس المجموعة الكبيرة اللي تحكينا عليهم قبل، البلح البحر والقوقعيات اللي خصصنا بحلقة كاملة. هو ينتمي نفس الفامي هذيك. أما الفرق يخوي نجم تحطها في يدك، نجم تشدي كعبة في يدك. أما قرن الحرش ينجم يوصل حتى طوله 1.20 متر.
0: مترو
2: مترو 20 سنتي مغروس في وسط البحر. وعليش حسب المراجع، لأنه هو نتوى حسب المراجع العلمية أكبر رخمي اللي عنده زوصة صدفات هذية، هو من الأنواع اللي مسكينة قاعدة تغيب علينا. وهو نوع متوطن في البحر الأبيض المتوسط، مثلا نلقاوه كل شيء في بحرنا، يعني موطنه الطبيعي هو المتوسط. من مضيق جبل طارق إلى مناطق شرق المتوسط نلقاوه، وهذا هو البحر اللي ارتبط به هذا النوع عبر آلاف السنين، موجود عنده آلاف السنين في البحر الأبيض المتوسط. يعني كي نحكيه على قرن الأحرش نحكيه على واحد من الكائنات المميزة بتاع بحرنا. وتوى الصدفة متاعه هذية كيف هو تنحكيه عليه، الصدفة متاعه كبيرة ممدودة، شكلها مثل شوية كممثلثي شوية، يشبه المروحة زادك تلاقي تقول هذه مروحة، عرفت؟ ومن برا تكون خشينة ولا حرشة، خاصة كي يبدو الاسكين فيها برشا حيوانات صغيرة. هيك عليه سموها البحار قرن الأحرش، خطرها من برا تلقاها حرشة، ومن داخل تبدا تلمع كيف اللؤلؤة. هيك علاش سميت بالفرنسية لا غروند ماكر، من داخل تلمع سموها غروند ماكر، من برا حرشة سموها القرن الأحرش. ولونها توا لونها بني مائل ذهبي. والحيوان هذا كيفاش يعيش محمد؟ يعيش مغروس جزئيا في القاع، والجزء السفلي نتاع السقف يكون مدفون، وتثبت روحها في الركيزة باش بخيوط قوية اسمهم بيسوس. وعندي لك معلومة محمد، الخيوط هذوما كانوا يستعملوهم منذ آلاف السنين فيش في صناعة الحرير. على خاطر هذوما الخيوط هذوما لونهم عرفت ذهبي مزيان برشا، واستعملوهم في صناعة الحرير وتخل برشا في النتيج. وتعيش عادة هذه الصدفة هذه في أعماق حوالي من نصف متر حتى 6 متر. الونين فين نلقاوها في تونس؟ نلقاوها بالخصوص في القيعان الرملية والرخوة، وأهم البلايص اللي موجودة فيها جزيرة قرقنا، خليج قابس، بنزرت ومستير، تبدأ موجودة فيها الصدفة هذية. وهم نبات مرتبط بها كي نلقاوها يجب أن نلقاوها بجنبها، دونك نقولوا كوب الإكزيجي اللي هي البوزيدونيا أوسيانيكا اللي حكينا
0: عليها
2: في فقرة البحر. دونك مروج البوزيدونيا من أهم المواطن البحرية في البحر الأبيض المتوسط، وقرن أحرش تلقاه خاصة في المروج هذية. والمنظر محمد مزيان برشا، ياسر مزيان، قاع بحر رمل، مروج بوزيدونيا، وبين الأعشاب نتاع البوزيدونيا تلقى صدفة كبيرة مغروسة في القاع بعشرة كتاور محمد. معليش وجودها مهم في الوسط هذية، خاطر الصدفة الكبيرة نتاعها تولي كيف قطعة صخرة في الماء، وعليها تنجم تثبت وتعيش كائنات أخرى، ممكن كائنات ينجمش تعيش وحدها، تجي تلصق على الصدفة متاع قرن الأحرش كما الفنج اللي حكينا عليه شوية البارح، نجم يلصق فيها الطحالب رخويات ولا فقريات المختلفة. يعني قرن أحرش وحدها تنجم تعمل مساحة عايش لكائنات أخرى، لأن أنا بس نسميها نقول عمارة وفيها برشة سكان، هي ماشية بالطول دونك عمارة وفيها برشة سكان اللي هم الحيوانات هم الصغار اللي ما ينجموش يعيشوا وحدهم، ما يعيشوا كل شيء لسين في صفقة جوبية. وأهم حاجة القرن الأحرش حيوان يصفي الماء، يعني الماء يدخل جسم نتاعه وهي تستخرج منه الجزئيات والعوالق والمواد العضوية اللي يتنجم تستعملها كغذاء، كما حكينا البارح على سبونج بوب كيف كيف هو يدخل الماء في سون دو فيلتر دونك يصفي الماء بطريقه هذه تساهم في صفاء الماء والجوده نتاعو. وفي دراسه حديثه محمد منشوره سنه 2026 قالت انه القرن الاحرش عنده دور مهم في تصفيه ماء البحر. الكعبه محمد ركزوا معايا مستمعينا توا، اللي طولها 30 سنتي وما فوق تنجم تصفي أكثر من 2500 لتر ماء في النهار. يعني حيوان قاعد في قاع البحر يخدم كأنه محطة تصفية طبيعية، دونك 2500 لتر في الماء يصفيهم كعبة برشة من قرن الأحرش. وقديش ينجم يعيش محمد القرن الأحرش هذايا؟ ينجم يعيش في ظروف مناسبة حتى يكشي 45 سنة ولا 50 سنة. وتصوروا صدفة طولها 120 وعمرها يكون 50 سنة في البحر نتاعنا. معناها عليه هيك علاش كيف نفقدوه يكون اختارت كبيرة البحر، معناها معمر في البحر طوله كبير قاعد يعرف حيوانات باش يعيشوا قاعد يصفي في الماء، فهمتني؟ أما شنو صار له محمد هوني تبدأ الحكاية لحدينا شوية شرحتها لكم. معناها القرن الأحرش كان موجود بأعداد مهمة في مناطق واسعة من البحر المتوسط، وظهرت موجة نفوق جماعي سنة 2016 في مناطق عديدة، عديد هائلة من القرن الأحرش ماتت في وقت قصير نسبيا، والعامل الرئيسي القوي طفيلي مجهري، والمرض هذايا انتشر في أجزاء واسعة من المتوسط وتسبب في انهيار كبير للتجمعات الطبيعية، والنتيجة توا محمد في مناطق عديدة وصلت التجمعات إلى انهيار شبه الكامل، وبقات مجموعات صغيرة وأفراد متفرقة. يمكن الكعبات اللي قاعدوا هما أكثر كعبات عندهم مناعة عالية، وهيك علاش دخل القائمة الحمراء نتاع الأمطراز منذ 2016 اللي حكيت عليه في أول الفقرات دوبك دوبك دينا اللي حكيت سوا. دوبك سوا القرن الأحرش كان معناها من لون هو أصلا معناها من عام 1992 كان من الأنواع المحمية على خاطر مهدد زادة بخلاف المرض هذي اللي جه مسبب الأنشطة البشرية منذ قبل معناها أزمة المرض وكان محمي، لكن بعد الكارثة اللي بدأت سنة 2016 الوضع أصبح أخطر محمد، وهيك علاش نصنفوه توا مهدد بالانقراض بشكل حرج، وهذه أعلى درجات الخطر قبل الانقراض في السبرية. وفي تونس كيف كيف قاعد يتعرض باش نقول بخلاف المرض اللي دونك الصيد القاعي العشوائي، تدمير المواطن البحرية، التلوث كما حكينا البارح محمد، التغيرات المناخية، والافتراضات كيف كيف اللي تصير في مروج البوزيدونيا، قلت ما نجمش يغرق روحه الا بجنب مروج البوزيدونيا واللي ما نجم يعيش كان معاها. اما انا محمد متفائله على خاطر مازلت ثم امل. في 2026 دراسه علميه جديده اكتشفت ثم كثافات استثنائيه تقدر بمليون و400 الف فرد هذوما سميناهم في ليتون دوتو في فرنسا، وهذا دليل انه النوع مازال قادر في ظروف مناسبة على تكوين مجموعات قوية. وفي تونس العلماء اللي قاعدين يخدموا على حماية الكعبات اللي قاعدوا، وقاعدين نخدموا على استرجاع المواطن المناسبة وإمكانية إعادة توطين أفراد المستقبل. وهيك علاش أنا أقول ثم أمل، يعني القرن الأحرش مازال عنده فرصة، أما الفرصة هذه مرتبطة بحاجة أساسية، لازمنا نحافظوا على البحر اللي يعيش فيه. كيف كيف في تونس الدراسات الحديثة تعتبر معناها اللي نقوها يتعملت في قرقنا بنزر في المسكير تأكد ان المناطق هذية ما زالت فيها تجمعات معناها موجودة متبقية، ونقول التجمعات اللي قاعدت واللي قاومت تغير المناخ للأمراض وكل شيء، دونك هما كعبات عندهم مناعة عالية ونجم نعتمد عليهم باش نعاود نعمل غستوغاسيون نتاع البحر نتاعنا. توا حماية هذا النوع تدخل ضمن حماية التنوع البيولوجي. وفي قرقنا ثم توجه المراقبة العلمية واسترجاع المواطن بمقاومة الصيد الغير قانوني. طب هذا توا قاعدين نعمل فيه في تونس باش نحاولوا نرجعوا دار البحر كيف ما كان قبل في البحر نتاعنا.
0: إن شاء الله.
2: وعلى خاطر قطعة من تاريخ البحر الأبيض المتوسط يلزمنا نحافظوا عليه. راهو احنا ما نحافظوش على حيوان واحد برك ريت قلت لك هو كيف عمارة سكنية كيف برشا حيوان لكن نحافظوا عليه نحافظوا على المنظومة كلها ونحافظوا على جزء كبير من البحر نتاعنا محافظ.
0: شكرا لك.
2: قلت نقص شويه يا خاطر البارح حط الوقت
0: خلطنا انا بالضبط اليوم
2: دونك ناكد لك اللي هما 2500 متر لازم يتصيهم وبالتالي حنحافظوا على التوازن البيئي نتاعنا وعلى نظافه بحرنا والحيوان هذايا يلزمنا نحافظوا عليه وان شاء الله انا قلت لك الامل موجود ان شاء الله نلقاوه غدوه لاولادنا ولاد اولادنا
0: ان شاء الله. شكرا لك يعطيك الصحه مدام نوزه تحياتنا ليك موعد ان شاء الله يتجدد ديما في بشائر الصباح لقيت هذا في فقره ولد بحر 28 دقيقه ما زلنا مواصلين معكم حتى للتسعه في بشائر الصباح بعد شويه تستناو معرض الصحف ونرجع نواصل معكم النصف ساعه الاخيره
1: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7 خبر ورخبر
3: الموجة والموجة
1: جديد كل نهار
3: الموجة والموجة
1: كل ساعة

0: تفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة، من الماضي ثلاثة للخمسة، وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة، وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: بالسياق المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إذاعة المنستير، منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع، للتكوين المهني، وللحصول على القروض. منكم وإليكم، منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم، 28-000-666.
3: وإليكم
2: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
4: الثامنة والنصف صباحا على موجاتنا من إذاعة المنستير، نجدد لكم تحية صباحية ونقدم لكم معرض الصحف. جولتنا نستهلها بجريدة الشروق التي كتبت اليوم مقالا بصفحتها 12 بعنوان لا لتشويه تونس في ظل الأزمات، بلادي وإن جارت علي عزيزة. من جانب آخر نشرت الصحيفة خبرا مفاده أن شركة أسواق الجملة تنتدب عمالا. قضائيا اهتمت الشروق بالمجزرة التي جدت بجمال من ولاية المنستير وعنونت يقتل زوجته بالرصاص ويحيل ابنته وخالها وجدتها على الإنعاش. وفي الشأن الدولي نقرأ في الشروق اليوم حول أمريكا وإيران اللتان تتبادلان إطلاق النار بعد شهر من الهدوء تحت عنوان الحرب تشتعل من جديد. على صعيد مغاير يهم الجوار، سلطت الجريدة الضوء على الجزائر الشقيقة، حيث بعد ارتفاع عدد الحرائق وثقل خسائرها تتجه البلاد نحو إعدام مفتعلي الحرائق. جريدة المغرب كتبت اليوم حول ما أسمته الأزمة الخفية أو الأزمة التي تخفي أزمة أعمق، حيث أمام نقاط توزيع المياه المعلبة في المساحات التجارية الكبرى تمتد طوابير الانتظار لمئات من التونسيين، وكلما طال الانتظار ثقل وقع سؤال وحيد: لماذا يقبل التونسيون بهذه أو يقبلون بهذه المعاناة ولا يشربون من المياه الحنفية؟ سؤال يبين أن أزمة المياه المعبأة ليست إلا الشجرة التي تحجب الغابة. المقال بقلم الزميل حسان العيادي. إلى جريدة الصحافة الآن، والتي تحدثت عن أو في افتتاحيتها عن الاستعدادات الحثيثة للعودة المدرسية. ووزارة التربية تعلن بالمناسبة رزنامة السنة الدراسية 2026-2027، وتضبط العودة المدرسية يوم 15 من سبتمبر. التفاصيل تجدونها في الصفحة الثانية للصحافة اليوم. أما الصفحة الثالثة تناولت موضوع استقبال رئيس الجمهورية لوزير الخارجية الألماني، وأكد رئيس الجمهورية خلال اللقاء على ضرورة مراجعة العديد من الاتفاقيات. في الصفحة الثانية نجد أيضا مقالا حول الاحتفاء بالذكرى 65 لانعقاد أول مؤتمر، وكان فيه كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مشاركا في الاجتماع رفيع المستوى لحركة عدم الانحياز. نختم بما أبرز ما جد في لقاء وزير الخارجية بنظيره الألماني، حيث تم خلال هذا اللقاء توقيع 5 اتفاقيات تجاوزت قيمتها 100 مليون أورو. إلى جريدة الصباح الآن، والتي نختم بها هذا المعرض، وتحديداً نستهل من الصفحة الثانية، حيث دعا رئيس الجمهورية لدى لقائه وزير الخارجية الألماني إلى مراجعة العديد من الاتفاقيات وتحويل القروض خاصة إلى استثمارات. ذات الصفحة تحدثت عن شراكة بأكثر من 100 مليون أورو كانت قد تحدثت عنها الصحف الأخرى أيضا، وهي زيارة وزير الخارجية الألماني إلى تونس، والتي توجت بتوقيع عدد من الاتفاقيات. إلى الصفحة الثالثة، والتي تضمنت حوارا مع رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن، قال فيه إنه لا خوف على الإنتاج، ويطمئن التونسيين على نسق تزويد السوق خلال الفترة القادمة. وفي نفس الصفحة وهي الثالثة، تحدثت الصباح عن انتداب 1630 أستاذاً و580 عاملاً وإدماج دفعة خريجي علوم التربية لسنة 26 و2000، وعنونت نحو سد الشغورات بوزارة التربية. الصفحة الرابعة تحدثت عن انطلاق السنة الجامعية 2026-2027، عين على مطالب السكن بالمبيتات العمومية، وأخرى على ملفات المنح والقروض. إلى الصفحة الخامسة الآن، ومع انطلاق الاستعدادات لموسم البذر بعد أسابيع، سلطت الصباح في عددها الصادر اليوم حول توجه نحو بلوغ 40% من البذور الممتازة، ولجنة فنية لمتابعة توزيع الأسمدة. ونختم من الصفحة السادسة للصباح اليوم، تحدثت عن عائدات صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية، والتي بلغت 19.8 مليار دينار إلى موفى جويليا المنقذي، وسجلت بذلك ارتفاعاً ب 10.5%. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية معرض الصحف لهذا اليوم. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء.

0: الأخبار سيد الهاني على الموجة 104.7
1: أخبار ورخبر
2: الموجة ورموجة
1: جديد كل نهار
2: الموجة ورموجة كل

0: استضافات على إيقاع صيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: عسلام عسلام يا تونس عسلام
2: محلاها بلادي.

0: سوق العطارين وسوق اللي يبيع المجوهرات، وهذه موجوده ايضا في العراق، ولمسته ايضا موجوده هنا، يعني تخصصات المحلات الزناقي او الشوارع. بطبع احب السياحه، احب التجوال، وطبيعه الحال الانسان من يسافر يستفاد علم وثقافه ومعرفه وكل شيء. ما قدرت اكيد ارجع مره اخرى، اريد اشوف الاماكن السياحيه الاخرى، القيروان، الجم، اهبط جوا للصحراء، التطاوين، وهذه يعني اذا ما قدني هذا الوقت اكيد ارجع مره اخرى. مؤمن بانه كل مدينه او لنقل كل قريه فيها اما يكون معلم اثري او معلم طبيعي او معلم تاريخي، هذا مؤمن به. فاكيد هنا في تونس بعد بلد عريق وفي حضارات متعدده، يعني الفينيقيين، الرومان، والحضاره الاسلاميه، فاكيد زاخر ومتنوع. يعني اي بلد ازوره من بعد وبطبيعة الحال أكتب يعني عنها، يعني ماشي بس أنشر، وإنما أذكر معلومات عنها. يعني أتمنى لهم الازدهار والرقي بلدهم ويعيشون برفاهية وفوق كل هذا الأمان.
1: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
2: محلاها بلادي.

48 دقيقة هكذا نكون وصلنا لنهاية بشائر الصباح لصبحية اليوم 3/1/2026. إن شاء الله بداية شهر جديد، إن شاء الله يكون مبروك وإن شاء الله ما فيه كان الخير. نرجعوا للسؤال اللي كنا طرحناها عليكم على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير وفي علاقة بموضوع فقرة ولد بحار اليوم كما العادة، واللي كانت مدام نوزة بوريقة حكيت لنا على القرن الأحرش وهو حيوان يعيش في قاع البحر، وفي نهار واحد نسأله قديش ينجم يصفي من الماء وقديش الكمية اللي صفيها هلا كائن هذايا. أعطيناكم اقتراحات 25 لتر 250 لتر وإلا 2500 لتر، والإجابة صحيحة هي 2500 لتر. القرن الأحرش ينجم يصفي 2500 لتر من الماء في نهار واحد. شكرا لكل اللي شاركوا على الصفحة الرسمية، برشا إجابة صحيح، لكن عملية القرعة تفرز الفائزة وحيدة اليوم معنا هي نزيها الماجري، مبروك عليها نزيها الماجري، هي اللي فازت معنا اليوم في بالوصل لشراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام، مبروك عليها مرة أخرى نزيها الماجري. شكرا لكم على المشاركة، وشكرا لكم على الاستماع، وشكرا أيضا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة الثلاثة سوايع هذوما. حسام نوار كان معنا في الإخراج، حكيم ونجلة كانوا معنا في الإخراج الرقمي، مدام علي منصوري في التنسيق العام، وكنت معكم محمد بيار في الأعداد والتقديم في تعويض للزميلة نجوى المهري. شكرا لكم وين ما كنتوا موجودين، وشكرا أيضا اللي صوتوا لغناية الختام، وكما قاعدين تسمعوا الغناية اللي اخترتوها غناية عبد الحليم حافظ زي الهواء هي اللي باش نواصلوا معها ونختموا بها موعدنا اليوم في بشائر الصباح. ما بقى لي كمش نقول لكم، بقية متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المونستير. إن شاء الله موعدنا يتجدد نهار الجمعة في صبحية جديدة من بشائر الصباح. إن شاء الله نهاركم مبروك في لمن.

انا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما

الاول. لا الاول صعب.

Thank you.

Yeah.

0: التاسعة صباحا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت الناس وحب كبير.
0: تحية طيبة وأهلا بكم في موجز الأنباء. تم إجلاء 100 عائلة من جبل جيتون بقصر لمسة بمعتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان إثر اتساع رقعة الحريق المندلع بجبل البرجو بولاية سليان البارحة. واتسعت رقعة الحريق بفعل الرياح مما أدى إلى اقترابها من التجمعات السكنية، وهو ما دفع اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالوسلاتية إلى اتخاذ قرار بإجلاء العائلات في انتظار السيطرة على الحريق. توج لقاء جمع أمس وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بنظيره الألماني بمقر وزارة الخارجية بالتوقيع على 5 اتفاقيات ومشاريع في عدة مجالات تجاوزت قيمتها 100 مليون أورو في انتظار التوقيع على مشاريع أخرى بصدد الدرس تناهز قيمتها 40 مليون أورو تخص قطاع البيئة النظيفة. أحبطت وحدات الحرس البحري بقليبيا أمس محاولات هجرة غير نظامية وإيقاف 12 شخص كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلصة انطلاقا من سواحل سيدي داود بالهورية، وتم الاحتفاظ بهم لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. أفاد رئيس غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى الهادي بكور بأن المساحات التجارية الكبرى تكفلت بتنفيذ مبادرة التوزيع المكثف للمياه المعدنية المعلبة بالتنسيق مع السلطات لمواجهة النقص، موضحا أن المياه المعدنية شكلت ما بين 85 و90% من إجمالي مبيعات هذه المساحات خلال 4 أيام منذ انطلاق العملية. ينفذ أعوان شركة فوسفات قفصة إضرابا بداية من اليوم إلى غاية 3 من هذا الشهر، وأكدت الجامعة العامة للمناجم أن من أهم أسباب هذا الإضراب المطالبة بتوفير شروط السلامة المهنية ومعدات سليمة وحديثة وتوفير ظروف مهنية تليق بمؤسسة وطنية بحجم شركة فوسفات قفصة. أعلنت وزارة التربية أمس عن رزنامة السنة الدراسية الجديدة مشيرة إلى أن العودة المدرسية ستكون بالنسبة للتلاميذ يوم 15 سبتمبر الجاري، ويلتحق مدرسو المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بمراكز عملهم يوم 12 سبتمبر الحالي. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 10. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير منكم وإليكم،
3: منكم وإليكم،
2: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض.
3: منكم وإليكم،
1: منكم وإليكم.
2: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28 000 666.
3: منكم وإليكم،
4: 28 000 666.
3: منكم
1: وإليكم.
2: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من 1 ظهرا إلى 3 بعد الزوال.
3: نقرأ فنرى أبعد، نقرأ فنفهم أعمق، نقرأ فنحيا أجمل.
1: اقرأ لتعيش أكثر،
3: اقرأ لتعيش أكثر.

0: الليالي.
1: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما في برنامج اقرأ لتعيش أكثر لنا محطات جميلة مع الكتاب ومع المطالعة، ونواصل اليوم جولتنا في رحاب المكتبة العمومية بزغوان، هذا الفضاء الذي لا يفتح أبوابه للكتب فقط، وإنما أمامنا تفتح هذه الأبواب أبواب المعرفة والإبداع والحوار. نواصل إذن جولتنا لنكتشف أكثر ما تقدمه المكتبة لروادها، ولنقترب أكثر من مختلف الأنشطة والبرامج ورواد هذا الفضاء، ومن الجهود المبذولة لجعل الكتاب رفيقا دائما للأطفال، للشباب وللعائلات. من زغوان إذن، ومن هذه المكتبة التي تحتضن الكلمة وتمنحها فضاء للحياة، نواصل مستمعينا جولتنا في إطار إيماننا بأن المطالعة ليست مجرد هواية، وإنما هي طريق إلى المعرفة وإلى توسيع الآفاق وبناء الإنسان.

0: مبادرات تقرأ.
1: من أعضاء نادي زيكال للإبداع الأدبي اللي حكينا على دوره في اكتشاف المواهب وعلى قدرته على تشجيع الناشئة على مرافقة الكتاب وعلى مجالسته، تحضر معنا أيضا تسنيم النبهاني وهي من الأعضاء القارين للنادي. صباح النور تسنيم، أهلا وسهلا بك.
2: أسعد الله صباحك، كيف
1: مرحبا حالك؟ بك.
2: مرحبا بك.
1: الغرام بالكتاب والغرام بالنادي وبارتياد المكتبة حكاية جميلة وممتعة، وتنجم تكون أفضل وأحسن رسالة للي تبعوا فينا، للي يسمعوا فينا، باش يعرفوا قيمة الكتاب وأهميته ودوره في حياتنا.
2: طبعا هي المكتبة أفضل فضاء الإنسان يلقى فيه راحته، يعني يلملم شهادة نفسه.
1: نعم.
2: فأنا منذ الصغر يعني كان عندي أستاذ درسني في الابتدائي، وكان هو دائما يعني يجعلنا نرتاد المكتبة باستمرار.
1: نعم.
2: في كل عطلة، في كل أسبوع. فكان يعني لم أكن صدقا يعني منذ الصغر شغوفة، لكن يعني أصبح لدي حب المكتبة بسبب يعني كثرة زيارتها.
1: ما هو بداية الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة.
2: نعم أكيد هذا هو. وثم يعني شيئا فشيئا أعجبني يعني أكيد الكتب والفضاء، هذا مما لا شك فيه. كذلك يعني الإطار الموجود في المكتبة يعني يرحبون بنا باستمرار، ونوادي الموجودة كلها يعني تدفع الناشئة نحو التقدم إلى الأفضل.
1: نعم.
2: يعني بناء شخصية، خاصة شخصية متوازنة تجمع بين حب المطالعة وبين الدراسة وبين التفوق في شتى المجالات.
1: تسنيم، شنية نوعية الكتب اللي يتفضل مطالعتها؟ يعني ونعرفوا للمكتبة تضم أمهات الكتب. نعم. يعني مطالعة في الكتب القانونية. نعم. ذات الخيال العلمي الأدبية، شنية النوعية اللي تحب تطالعها أنت؟
2: هو منذ الصغر أغرمت بحب الكتب الأدبية خاصة. لكن
1: روايات شعر؟ نعم. شنو؟
2: الشعر خاصة. والحمد لله يعني برعت في كتابة الشعر. عند نفس الأستاذ، وكان مؤطر يعني لي في هذه المكتبة.
1: نعم.
2: ثم شيئا
1: فشيئا. شعر عمودي نثري؟ شنو تكتب؟
2: العمودي. يعني بعد تطورت هذه الموهبة والحمد لله إلى كتابة الشعر الحر وغيره. لكن هناك يعني سر أيضا، أنه أنا الآن الحمد لله تخصصي علمي. فوجدت يعني
1: أي مستوى تعليمي أنت الآن؟
2: أنا سأذهب إلى البكالوريا إن شاء الله. البكالوريا
1: إن شاء الله بالتوفيق.
2: عايشك.
1: بكالوريا
2: علوم تجريبية. علوم في المعهد النموذجي. يعني
1: ريت قديش المطالعة مفيدة.
2: أكيد.
1: خاصة في المسيرة الدراسية.
2: أكيد، خاصة في جميع، لكن الآن الحمد لله أريد أن يعني أجمع تكوين موسوعي يلم جميع الفئات وجميع يعني
1: اختصاص علمي مع موهبة في الكتابة الإبداعية الأدبية.
2: نعم هذا هو. وكذلك يعني انفتحت يعني على بقية اللغات، خاصة الإنجليزية موجودة عناوين، والحمد لله يعني كل عام هناك
1: يعني تطالعين بكل اللغات،
2: بكل لغات وبكل زد يعني الأصناف، جميع من الأصناف، يعني حتى كما قلت يعني الخيال العلمي، الروايات، خاصة التاريخ عن موسوعة العلامة ابن خلدون. يعني هناك شغف كبير الحمد لله، وهناك مؤطرين.
1: أنا ديما نسأل على الكتاب الذي ترك بصمته عميقا في دواخلنا، شنو الكتاب اللي أثر فيك؟ نسألك تختار كتاب.
2: هو سؤال صعب، لأنه بطبيعة الحال هذه المكتبة كما ترين هي تزخر بجميع الكتب المهمة وذات الأثر النفسي وطابع له. لكن كل كتاب أقرأه في حالة نفسية معينة فيترك بصمة وأثر في ذات الآن، خاصة مع يعني ضغط الدراسي. فإحنا يعني معهد نموذجي، فهناك كثير من
1: الوقت بالكاد.
2: أكيد. فيعني أترك كل ذلك الحمل الثقيل وأرتمي في أحضان المكتبة.
1: نعم.
2: هذا هو
1: الملاذ الجميل.
2: نعم. كتاب بارقة أمل لحنان الأسد. ممتاز هذا الكتاب، جاء في وقته كالعادة. يعني
1: كنت أعطينا فكرة على الكتاب.
2: هو يتحدث عن فئة اجتماعية تعاني من ظاهرة الطلاق. وهذه الطفلة نشأت في بيت جدتها ثم فقدتها. لكن كان يعني استطاعت بفضل الكتب أن تبني شخصية لنفسها، وأن يعني تصبح مستقلة في المستقبل وتحقق نجاحات باهرة. لذلك سمي ببارقة أمل، وهي اسمها أمل بطلة الكتاب.
1: نعم. شاركتي في المسابقة الوطنية للمطالعة؟
2: نعم. كل الدورات منذ أن أنشئت، وكذلك تحدي القراءة.
1: متصلين إلى
2: إلى الوطني.
1: نعم.
2: في كل سنة والحمد لله هناك يعني أجواء جيدة جدا، وخاصة يعني العمل اللي يكون في مجموعات. يعني أنا صدقا منذ الصغر كنت كل ما أتعلمه بمفردي، إلى أن يعني جمعتني المكتبة مع نخبة من المثقفين خاصة.
1: نعم.
2: من الشباب.
1: نعم.
2: وكانت لهم مهارات أيضا في الكتابات، وصرنا نتبادر ونصلح لبعضنا البعض.
1: نعم.
2: فهناك أربعة من الشباب يعني فتاتان وشابان يعني من أفضل يعني أهل الجهة في الكتابة والأدب.
1: نعم. هو زغوان حازت شرف الحصول على عدة جوائز فردية في مختلف المسابقات اللي شاركوا فيها شباب زغوان.
2: نعم.
1: هل كنت واحدة منهم؟
2: كانت لدي يعني بعض المناظرة وبعض الظروف وبعض الاختبارات، فيعني لا يعني لم أتمكن في أحد المرات. أن كتبت العديد من الكتب لكن لم أشارك بها.
1: نعم.
2: هناك خاصة يعني التوقيت قد لا يناسبني.
1: نعم.
2: يعني الحمد لله أشارك حتى في مسابقات فرنسية، ويعني ليس هناك كثير من الوقت.
1: نعم.
2: لكن هذه السنة أكيد يعني هناك مسابقة بإذن الله مشاركة فيها.
1: حكيت لنا على بريقة أمل.
2: نعم.
1: اللي هي رواية نتصور. وأنت شغوفة بالشعر الحقيقة. في مختلف الجولات التي قمنا بها في رحاب المكتبات العمومية. دائما أجد من يتحدث عن الرواية والشغف بالرواية، ولم أجد من هو شغوف بالشعر مثلك.
2: هناك الكثيرون على فكرة هنا.
1: الديوان الشعري الذي شغفتي به أو ترك أثرا أيضا، لأنه أحيانا القصيدة هي بمثابة قصة، لأنه القصيدة تتوفر على جملة من الأركان، الصورة الشعرية العنقودية اللي تتفرع فيها أمكنة وصور ومعاني ومواضيع.
2: نعم. يعني تريدين أن أرشح لك أحد الدواوين؟
1: نعم.
2: ديوان متنبي هو الشعر المفضل عندي بامتياز. يعني خاصة ما جمعه من فخريات ومن قدرة بلاغية على أن يفهم يعني المراد.
1: كلام يسعدني جدا من تلميذة اختصاصها علوم تجريبية.
2: نعم. والله العكس،
1: في العادة الشعر العربي القديم يعني فيه الكثير من الإغماض اللي يخلي يعني الولوج إلى معانيه وفهم معمقا يشعر.
2: نعم. هذا أصلا حتى أجده في الأوساط المدرسية، حتى من يعني قلت لك معهد نموذجي.
1: نعم.
2: قد لا يفهمون يعني يفهمون نصا بالإنجليزية، ولا يفهمون ولا يستطيعون أصلا إلى سبر أغوار بعض الكلمات وغريب.
1: نعم.
2: المفردات.
1: نعم.
2: لكن هذا يعني بالممارسة وبكثرة يعني قراءة أكيد يعني ستتبدد هذه الصعوبات شيئا فشيئا.
1: نعم. وما الذي تودين قوله لمتابعيك هذا الصباح؟
2: أنصحهم بالتمسك بالكتاب.
1: نعم.
2: صدقا يعني هو
1: حتى القرآن
2: جلس.
1: يقول لنا خذ الكتاب
2: بقوة. هذا
1: نعم.
2: هو نعم هذا هو يعني هو صدقا أكيد سيضيف لك الكثير من الأشياء، ويعني هو من سيخرجك من دوامات قد لا تستطيع أن تنتهي إليها مهما يعني حاولت ومهما تواصلت مع آخرين.
1: نعم.
2: تجد يعني فيها ما يسر نفسك وما يلملم شتات نفسك. هذا هو.
1: شكرا جزيلا لك تسنيم، كنت سعيدة
2: جدا
1: بهذا اللقاء. شكرا.
2: وأنا أسعد.
1: بالتوفيق.

0: نبض المكتبة.
1: نواصل إذن مستمعينا الكرام، ونسعد باستقبال الدكتور نور الدين السلعاني. دكتور نور الدين، مرحبا بك ونورتنا.
2: شكرا على الاستضافة، وأنا بدوري أرحب بكم في مدينة زغوان.
1: أنت من رواد المكتبة الجهوية بزغوان، وتوجت في مسابقة، وأنت أوفى مشترك تقول لي مدامها في المكتبة هذه.
2: نعم، أنا في الواقع يعني وفي للمكتبات في المدن التي حللت بها ودرست بها في عدد من الأماكن في بلاد تونسية، وأحرص دائما على اشتراك في المكتبة وعلى الاستفادة من رصيدها، طبعا لضرورة العمل نريد أن نجدد وأن دائما نعدل الدروس، في أستفيد من في أعداد الدروس عندما كنت أدرس.
1: نعم.
2: وأحرص كذلك على أن أستعير من المكتبات بعض الكتب التي يعني أطلع بها من خلالها على يعني ماذا أقول، ما أجد فيه متنفسا.
1: نعم.
2: يعني خارج البرامج والإطار الرسمي بشكل.
1: نعم.
2: عام.
1: أنت دكتور كمتخصص في اللغة العربية والأداب والحضارة، حتى مع الطلبة أكيد تلاحظ الفرق بين من اعتاد مرافقة الكتب ومن استفاد من المطالعة، ومن هو يعني فاضي الوتاب كما يقال.
2: نعم، هذا أمر
1: خطر، تأثير المطالعة واضح.
2: نعم، وقفت عليه في الما يعني في عندما في الامتحانات أو في الأعداد اليومي للدروس.
1: نعم.
2: الطالب إذا كان تحصيله يعني تحصيلا جيدا طبعا لا يجد في العادة صعوبات في التحرير، في يعني يكون يعني مهيئا أكثر من غيره تعامل مع مختلف المواد التي تقدم إليه. المطالعة طبعا ذخيرة في النهاية لكل إنسان، واكتسابها في الصغر مهم جدا. طبعا لا ندخل نخوض في قضية العزوف عن المطالعة وهجرة المكتبات، وهذه ظاهرة في الواقع مؤسفة في أيامنا هذه.
1: أما والحمد لله يعني، ونحن نعيش على إيقاع السنة الوطنية للمطالعة، تشعر وأنه لابد أن نفخر ونثمن هذه العودة للكتاب وللمطالعة، وهذا التحفيز والتشجيع على المطالعة من قبل أولي الأمر، لأنه كثيرا ما نسمع تشاؤما كبيرا من قبلنا نحن ككهول وككبار على أنه عدد المقبلين على المطالعة وعلى القراءة صغير جدا، ولكن الحقيقة فما عودة وفما يعني لابد أن نثمن هذا الإقبال المتزايد عاما بعد آخر. ولا نخفي سرا عندما نقول طبيعي جدا في الزمن هذا اللي فيه ثورة اتصالية تكنولوجية، فيه مغريات حياتية أخرى.
2: نعم، لا نريد أن نكون متشائمين، ونعترف بأن الوسائط الإلكترونية أخذت الشباب، أخذت من وقتهم ومن طاقاتهم، و طبعا لا أيضا نذهب مذهبا عدميا في أن نقول في القول بأن هذه الوسائط سلبية في المطلق. بالإمكان يعني استخداما جيدا في باب المطالعة. على كل لا تلغي وسيلة أخرى، ويمكن أن تتضافر هذه الوسائل الكتاب الورقي والكتاب الإلكتروني وما إلى ذلك في تمكين الإنسان من الوصول إلى الفكرة إلى المعلومة. العودة نحن عندما أنا هنا يجب أن نؤمن بالكيف وبالنوع، حتى إن كانت النسبة قليلة فيجب أن نراهن على تلك النسبة القليلة، عساها يعني تغير الوضع وتعود الرغبة التي كنا نراها في أجيال الستينيات والسبعينيات والثمانينيات ومن بعدها في المطالعة وفي التعلق بالكتاب.
1: نعم، طلبة العربية والفرنسية والإنجليزية خاصة نلاحظ يعني مطالعاتهم تكاد تكون متخصصة، ولكن في إطار المطالعة الحرة لو تنصح من يعشق الكتاب والمطالعة ماذا تهديه من العناوين كي تتحقق له المتعة، متعة المطالعة؟
2: والله من الصعب أن أقترح عناوين بعينها، لأن الجانب الذاتي يعني له دخل في هذا الاختيار. لكن ما أنصح به أن ينوع، أن لا يبقى سجين مجال
1: الاختصاص
2: بعينه
1: من أجل الامتحان،
2: أن ينظر في الشعر قديمه وحديثه وفي الأجناس السردية بجميع أنواعها، التاريخ. أنا أؤمن بماذا أقول، تعدد المشارب والمنابع المعرفية.
1: وأنت الذي تمرست بالعناوين والأمهات، أمهات الكتب خاصة في اختصاصك، ما الكتاب، ما العنوان، ما الكاتب الذي أثر فيك؟
2: صحيح، ماذا أقول، أحتار في الاختيار في تعيين القدامى. عن الشعر القديم، أنا عاشق الشعر القديم، أقرأ أمام كتاب الأغاني إصبهاني أنظر فيه أشعار القدامى من الجاهلين إلى عصر المتنبي وما بعده، أقرأ إلى اليوم. أنا الشعر الحديث أيضا يشدني كثيرا، محمود درويش. في الرواية أقرأ من حين لآخر، رواية التي من الروايات التي يعني علقت في ذاكرتي رواية إدريس علي الحمامي، كتبها بالفرنسية في أربعينيات القرن الماضي تقريبا، في هو جزائري تقريبا مغربي نسيت، وترجمت ترجمها محمد الناصر المرزاوي، رغم قرأتها مترجمة ومع ذلك يعني شدتني هذه الرواية، رواية مركز وقرأتها كيدا مترجمة. هناك روائيون لهم وزن وثقل في الكتابة الروائية.
1: نعم، بماذا تختم هذا اللقاء؟
2: أختم هذا اللقاء بشكركم على هذا اللقاء، أول مرة في هذه السنة أنا أول مرة يعني
1: تتحدث في الإذاعة.
2: هذه نقطة. ثم أشكر القائمين على هذا البيت، فأعتبره بيتي. كل مكتبة في أي مدينة تونسية يعني عملت فيها أعتبرها بيتي، والأعوانها هم إخوتي ويقدمون يجدون لي خدمات كبيرة، وقد اختاروني في سنة 2013 أوفى مطالعين في على الصعيد المحلي، وفي سنة 23 مثلت زغوان في يعني تكريم أوفى المطالعين في البلاد التونسية في أقامنا في المهدية، فهذه أكبر هدية يعني أثمن هدية نلتها.
1: دمت ودامت ابتسامتك وإشراقتك ووفاؤك للكتب وللكتاب وللمكتبة. شكرا جزيلا دكتور، يعطيك الصحة، يعيشك.

0: دقيقة اقتباس.
1: في دقيقة اقتباس سنقترح مجموعة من الأقوال المأثورة لمجموعة من الأدباء العالميين. أذكر على سبيل المثال دوستويفسكي الذي قال في الإخوة كارامازوف عن قيمة الإنسان ومساعدة الآخرين: كل واحد منا مسؤول أمام الجميع عن كل شيء وعن الجميع. الفائدة تذكرنا بأن الإنسان لا يعيش لنفسه فقط، وإنما كلمة طيبة أو مساعدة بسيطة قد تغير حياة شخص آخر. فيكتور هوغو في البؤساء قال: حتى أحلك الليل سينتهي وستشرق الشمس. وملخص هذه القولة هي رسالة أمل جميلة لمن يمر بظرف صعب، فلا حزن ولا أزمة تدوم إلى الأبد. أما أنطوان دو سانت إكزوبيري فقال في الأمير الصغير: إنه الوقت الذي أضعته من أجل وردتك هو الذي جعل وردتك مهمة إلى هذا الحد. ومجمل القول: قيمة الأشياء والأشخاص لا تأتي فقط مما يقدمونه لنا، بل من الوقت والحب والعناية التي نمنحها لهم. دولستوي قال في الحرب والسلام: من أجمل الأفكار التي تتكرر في أدبه، قال: السعادة الحقيقية ليست في امتلاك المزيد، وإنما في القدرة على رؤية الخير الموجود في حياتنا. وفي هذا الكلام دعوة إلى الامتنان وعدم تأجيل السعادة إلى أن تتغير كل ظروفنا. أما جبران خليل جبران في كتابه الشهير النبي فقال: إنكم تعطون القليل حين تعطون مما تملكون، أما حين تعطون من أنفسكم فهذه هي العطاءات الحقيقية. والحكمة: أجمل العطاء ليس المال فقط، قد يكون وقتا، قد يكون اهتماما، إصغاءا أو وقوفا إلى جانب إنسان يحتاجنا. وطبعا هذه الأقوال فيها الكثير من الجمال، فيها الكثير من الحكمة، وفيها الكثير من التأمل، وندعوكم إلى تأمل هذه الأقوال والاستمتاع بمحتوته من عبارات جميلة وممتعة.

0: المنستير.
1: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3.
0: إذاعة المنستير
2: 97.3. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
3: تمام العشرة على موج إذاعة المنستير. موجز الأخبار. صباح الخير. تم مساء أمس إجلاء 100 عائلة من جبل قيتون بكسر لمسة من معتمدية الأسلتية من ولاية القيروان أثر اتساع رقعة الحريق المندلع بجبل برقو من ولاية سليان البارحة. واتسعت رقعة الحريق بفعل الرياح ما أدى إلى اقترابها من التجمعات السكنية، وهو ما دفع اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالأسلتية بإشراف معتمد الجهة، دفعها إلى اتخاذ قرار بإجلاء العائلات في انتظار السيطرة على الحريق. تسببت أزمة انقطاع التيار الكهربائي ومياه الشرب في تضرر عدد هام من أصحاب محلات بيع المرطبات بولاية نهب، حيث بلغت نسبة الأضرار المسجلة 60% مقابل 30% من أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، اضطروا إلى الغلق المؤقت لما تكبدوه من خسائر مادية فادحة، وفق تصريح رئيسة الغرفة الوطنية لقطاع الحلويات سامية ذياب للأخبار. أحبطت وحدات الحرس البحري بإقليبيا محاولة هجرة غير نظامية وأوقفت 12 شخصا كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية انطلاقا من سواحل سيدي داود بالهوارية، وتم الاحتفاظ بهم لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. يكون طقس اليوم الثلاثاء عامة مغيما جزئيا فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة وتشمل بعض الجهات الشرقية، مع تساقط محلي للبرد البحر قليل الاثراف محليا متموج بالسواحل الشرقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 إلى 37 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 38 و 41 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 45 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور شهيلي محليا. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 11 صباحا. حكاية الأفراح بعد الفاصل مع رفقة زنتي.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com. الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: حكايات الأفراح.

0: حكايات الأفراح مع رفقة زناتي.
1: حكايات الأفراح، حكايات الأفراح،
2: حكاية الأفراح. صباح النور، صباح النوار، وسهلا بكم مستمعينا الكرام. حكاية جديدة من الحكايات نرويها اليوم أيضا بكل الحب، حكاية الأفراح اللي تروي عادات وتقاليد مدننا التونسية في أفراحها. العادات هذه اللي بكلها ثراء، اللي بكلها فخر بالانتماء إلى جذور تاريخية ضاربة في القدم. عادات في اللباس، عادات في الأكل، عادات وتقاليد تخص الأهازيج والأغاني، عادات وتقاليد تخص كل مراحل الأفراح في مدننا التونسية. اليوم نحكي حكاية مزيانة، حكاية أفراح مدينة حمام سوسة اللي بكلها ثراء. فاجأتني الحقيقة بعاداتها وتقاليدها، بلباسها، بموروثها الجميل جدا، وإن شاء الله تكتشفوا هالموروث هذية معنا على موجات إذاعتكم جميعا، إذاعة المناسير من توا إلى حدود منتصف النهار. نحيو تليفوناتكم، تبقوا مركزين معنا، تعيشوا الفرحة في أحلى تجليتها على موجات إذاعتكم جميعا. إذاعة المناسير بعد قليل استقبل ضيفاتي الكريمات اللي باش يحكيونا حكاية مزيانة حلوة تنعش القلوب وتدخل الفرحة عليكم جميعا بكثير من الأمل والتفاؤل وحب الحياة.

0: утро. حكايات الأفراح. حكايات الأفراح مع رفقة زناتي.
1: حكايات الأفراح. حكايات الأفراح.
2: حكايات الأفراح. عروستنا تشبه القمر ما حبتش تقعد رايدة. حكاية أفراح مدينة عم ممسوسة حصتنا اليوم مخصصة لها للحديث أكثر ما يمكن على عادات وتقاليد ما نعرفوهاش قبل، باش نحاولوا نعرفوها قدر الإمكان، نستكشفوها من حيث العادات بتاع الأكل الموروث فيما يخص عاداتنا الغذائية، أيضا عادات وتقاليد اللبسة الحمامية حم ممسوسة بكل تفاصيلها، أيضا الموروث فيما يخص الأهازيج والأغاني اللي هي تمثل طابع خاص بهذه المدينة. تو عروستنا تقعد رايدة، الله يخليك هني علينا.
3: شغني عليك راه.
2: شغني عليك ما جاش رانا تغشوا ويتم إقصائك. أهلا وسهلا بكم كثر في المباشر. أهلا وسهلا بكم، نورتوني برشا برشا، وقديش دخلتوا فرحة على الإذاعة وبدخولكم بالخير والخمير للأستوديو زيتونا فرحة على فرحة، نورتونا برشا. مدام روضة بن هنية رئيسة جمعية، مش نقولها باختصار وبعد بالتفاصيل، رئيسة جمعية سو كيوت، الجمعية التونسية الإنجليزية للتربية والسياحة والثقافة الاجتماعية. نقولها أهلا وسهلا بك، مرحبا، نورتنا برشا مدام.
4: عيشك، مرحبا بك رفقة، ومرحبا بكل سيدات وسادة المستمعين والمستمعات لإذاعة المنستير العريقة اللي ديما قد ما نشكرها وشوية تحللنا البيبان. الحقيقة تحية من خلالك لكل زملائك وزميلاتك، نحب حد يتغشش علينا، احنا اليوم بحذاكم الكلهم يستدعونا، الكلهم يدعمونا، واحنا عايشين بالدعم هذاك. الحقيقة حاجة كبيرة برشا الدعم المعنوي والتعريف بالأنشطة متاعنا، بارك الله فيكم، مشكورين جدا.
2: شكرا جزيلا. أنا أحب نشكرك شكر خاص ونشكر من خلالك صديقتنا المشتركة العزيزة الغالية زهر جينا، اللي نحيا تحية كبيرة برشا، واللي هي مهتمة ياسر بالتراث وبالعادات والتقاليد، واللي هي قامت بربط الصلة ما بيناتنا الاثنين. وأنا نحب نقول بكل الفخر والاعتزاز اللي أنت صديقة الطفولة، خلينا نقول صديقة أختي زميلتها في الدراسة، سنوات تقريب من التسعينات، بداية التسعينات ما شفناش بعضنا، ولكن كي شفتك اليوم وقلت لك لم تتغيري،
4: عايشك
2: نفس القسمات، نفس الزين، نفس الملامح متاع الاستبشار،
3: نفس الابتسامه،
2: نفس بالضبط ملامح الاستبشار ما شاء الله كيما هي في التسعينات معناتها بالضبط. ربي حيد عليك،
4: عايشك،
2: سعيده مرسي. جدا بلقائك مجددا،
4: عايشك،
2: ربي فضلك. وانت اللي نسقت لنا حصه اليوم، دونك انت معده هذه الحصه، مع شكري وتقديري لك. باش تقدم ضيفاتنا الكريمات اللي حضرت معنا اليوم باعتبارك معده البرنامج، تفضل لله.
4: يعيشك ساعة رفقة، بارك الله فيك وبمعزتك، والعشرة ما تهونش يعني، تحية ليلك أنت، وتحية لمدام زهور. مدام زهور جينا هي ممثلة الجمعية في المكنين، هي عضو الجمعية وهي سبونسور أوفيسيال زادة في المناسبات كي يبدأ عنا كي من هكا تثمين التراث، خاطر احنا تعرف اسم الجمعية تونسية الإنجليزية التربية والسياحة والثقافة الاجتماعية، من خلال هذا نحاول نوريه الموروث الثقافي التونسي في الغذاء، في اللباس، في العادات، في التقاليد في تونس، من خلال لقاءات الإذاعية، من خلال المهرجانات، من خلال برشة تظاهرات اللي نعملوها في حمام سوسة ولا خارج حمام سوسة، خطر احنا الجمعية مقرها في دار الجمعيات في حمام سوسة. والتحية من هنا للي قاعدين يسمعوا فينا الكل اليوم، حمام سوسة الكل تسمع فينا، وان شاء الله هنعديوا حصة مزيانة يفرحوا بها الكل. وكيف كيف عنا أعضاء الجمعية اليوم منتشرين على كامل تراب الجمهورية ويخدموا هما في التنسيق، معناها تنسيق للتظاهرات اللي نعملوها خارج مدينة حمام سوسة، بما في ذلك مدام زهور جينا اللي هي عضو الجمعية، واللي هي عن طريق مجموعة فرحة وعن طريق اللي بستقليدي اللي عندها ديما دعمنا ومشكورة، معناها متطوعة وقامت بالتنسيق بيناتنا، وإحنا قمنا بالتنسيق المحلي في وسط حمام سوسة. أني زيدا من خلال هذا باش نشكر مدام فتيحة بورخيس اللي هي حرفية، وإن شاء الله هي باش تقوم لنا بسرد السرد الروائي وفي تسلسل بيداغوجي للأفراح وعادات الأفراح في القديم، واللي معناها خصوصية حمام سوسة إنهم محافظين عليه لليوم. يعني توا برشا يقول لك العرس تبدل والشباب ما عندوش وبرا ليلة في الصالة ولا في البلدية، لا، حتى وكان شي عمل لك ليله مضخمه في ارقى القاعات وتعرف حمسوسه والمنطقه الصناعيه قنطاوي غير قنطاوي السياحيه عفوا دونك يعملوا عرس كبير في الساله مي بخلاف هذا العادات اللي نحكيوا عليها الكل تتعمل يعني مهما كانت العروسه حتى كان العروسه تقول ما نحبش راهي امها ولا حماتها تقولها لازم
2: تشد بصحيح
4: العويده ذوما ومعناها متشبثين بيهم ومتواصلين وزيدوا عليهم يعني حتى الشباب زاد حاجات جديدة ومزيانة وإن شاء الله تشوفوها دونك التحية الكبيرة لمدام فتيحة ومن خلالها بنتها أمل اللي إن شاء الله زادة هي زادة داعمة لينا تعمل في المودرن
2: كما تشوفوا
4: لبستنا احنا مرجانا كولكشن نقدموا لها تحية في حمام سوسة زادة ينجموا يتصلوا بها في كل وقت مدام ألفة جلاسي فنانة حمام سوسة زيدة تخدم الأفراح وإن شاء الله باش نسمعوا صوتها المزيان وعرسة البرشة عرايس ما شاء الله
2: ونوريه اللي هي لابسة
4: وهي اللبسة اللبسة زيدة الحمامي
2: نجلة لو كان تسمح ركزوا على ألفة شوية باش نشوفوا اللبسة متاع حمام سوسة لا معناتها نوريوها باش نشوفوا لبسة حمام سوسة
4: اللبسة هذيك تتسمى التخليلة تو بعد نحكيوا عليها أكثر
3: وذيك هي اللبسة العادية
4: وهذه اللبسة العادية نتاع امرأة حمامية عادية مدام سميرة دواز زادة كيف كيف فنانة وتخدم في الأفراح وحبيبة الجميع حبيبة الناس يدخلوا الجار الناس الكل معناها ناس ما شاء الله عليهم ويفرحوا الناس الكل وخاصة أني ديما نحب الناس اللي تؤمن بالثقافة واللي تدعم النشاط الثقافي كيف كيف تحيتي للناس اللي كانت باش تجي معانا وما جاتش زيدا مدام ليلى درقيش وسيل هادي القدر اللي كانوا يجيبونا تحيتنا لمدام نجيت اللي قيمناها من النوم وجات بكرهبتها بارك الله فيها مناضلة معانا مدام نجيت بورخيس بارك الله فيها جات وحبت هذا الكل في سبيل ان نوريه حاجه مزيانه على حمام سوسه وباش يكتشفوا المستمعين برشا حاجات قديمه وجديده في نفس الوقت
2: يعطيك الصحه بارك الله فيك مدام روضه تعطينا فكره ولمحه صغيره الساعه على الجمعيه قبل ما نبداو في العادات والتقاليد
4: هو كيما يقول اسمها الجمعية التونسية الإنجليزية للتربية والسياحة والثقافة الاجتماعية تخدم على أربعة عرس نقوليني يعني نخدم عليهم الجانب التربوي تعرف اللي أني متفقد بيداغوجي وأستاذة لغة إنجليزية سابقة من غاديكا جاي اسم الجمعية التونسية الإنجليزية دونك الجانب التربوي والثقافي مربوطين ببعضهم والجانب السياحي خاطر نخدموا السياحة الثقافية والترويج للعادات والتقاليد وللثقافة التونسية هذاك منين قلنا الثقافة الاجتماعية يعني كيما هذا ثقافة المجتمع التونسي الحاجة اللي يتميز بها المجتمع التونسي الموسع سواء في حمام سوسة خاطر احنا الجمعية في حمام سوسة مي احنا نخدموا على كامل تراب الجمهورية وخارجها يعني سافرنا حتى في دول أخرى وإلا استقبلنا ضيوف أجانب في المهرجانات خاطر نعملوا احنا مهرجانات نعملوا تظاهرات نعملوا لقاءات عنا نوادي نادي الادب والفكر نخدموا في شهر التراث نعملوا تظاهرات في القنطاوي برشا حاجات عنا تظاهره تراث جديدي كنز الحفيدي عملناها في مدينه المكنين وتحيه لكل اصدقائنا في المكنين ولاد بلادنا احنا راهو يقولوا لي روضه انت منين تنقول مني بنت تونس كل راني مكنيه حماميه تونسيه هذيك تونس بلادنا ونحبوها ونحبوا ديما علاش خاطر عنا تصوير احنا في توريزم نخدموا على التسويق لتصوير تونس يعني مش باش نخرج اني اليوم على صفحة الجمعية اللي هي فيها آلاف المتابعين وكيف كيف عنا استقبال الضيوف اللي يجيونا ديما عملناه مثلا عملنا تظاهر التراث جديدي كنز الحفيدي في حمام سوسة واستقبلنا 52 طالب أجنبي من أوروبا خدمت معانا مدام سميرة لبسنا البنية أجنبية وعملنا لها عروسة وعملنا تظاهرة كبيرة وعملنا كل شيء كان وعرس حقيقي هذا للترويج للموروث معناها ثقافي عملناها هي بيدها زادة في المكنين خدمت معانا مدام زهور خدمت معانا حضرت معانا حتى زميلتك مدام إيناس معناها نحاولوا ديما بطريقتنا كيفاش نروجوا للتراث متاعنا بطريقة راقية نقول إني بطريقة مضخمة كيما نقول احنا الزيت متاعنا في عظم بيعوه بدون بلاستيك نعلبوه في دبوسة مزيانة دوك يلزمنا نعطيه القيمة المضافة للتراث متاعنا والحاجات هذه الغنية برشا برشا واللي الأجانب يحبوها ويبهتوا فيها معناها يقول قداش عندكم حاجات محلاها
2: هو احنا من خلال الحقيقة شبكة البرامجية هذه اللي ماهيش طويلة اللي هي قصيرة كيما قصر الصيف اكتشفت برشا عادات وتقاليد في مدننا التونسية رغم التقارب ما بيناتنا فما حاجات مشتركة ولكن فما حاجات اللي هي تعطي الثراء تعطي اختلاف ولكن ثراء وأعز حاجة شفتها هو تمسك ضيفات الكريمات والمناطق اللي جايين منهم والمدن اللي جايين منهم بعاداتهم وتقاليدهم بكل الاعتزاز والفخر. معناتها اليوم الصباح وقت اللي نشوفكم انتم تلبسوا تحضروا معناتها باش تدخلوا الاستوديو وكل واحدة فيكم قاعدة تحكي وتثمن في الموروث في اللبسة في العادات في التقاليد في الغذاء في الأغاني وكالعينين تبرق وبالفرحة وجايين معناها معناتها كأنكم باش تعطيو رسائل ولكن أيضا انتم تمثلوا انتم سفيرات لمدينة حمام سوسة مثلا باش تعطيو أعز ما ثم من عادات والتقاليد وتحكيوها بطريقتكم الخاصة. ليش قلت لهم الحكاية تختلف حسب الراوي أو الراوية. دونك الرواية باش نخليها لكم كما انتم تحكيوا لنا على عاداتكم وتقاليدكم باش نبدأ معك مدام فتيحة والحديث مفتوح للجميع. نبدأ نحكيوا على عادات وتقاليد العرس في حمام سوسة. كيفاش نبدأوا العرس متاعنا وبنا حاجة نبدأوا تفضل.
5: والحمد لله حمام سوسة نجم تقول تشبه للساحل الكل لكن عندها حوايج خاصة بها هي حاجة مختلفة. حتى جيران القلاع والكوادة وسيدي بوعلي ورجلة عنا حوايج مختلفة أكون خاصين بحمام سوسة. وعنا احنا حاجة متمسكين برشة بتقاليدنا والوحيدين في تونس اللي كل عام نطلعوا لموذة جديدة في لبستنا بكوننا احنا حرفيين كنا نطرزوا حدنا وعنا حتى من تخليلتنا تتسج في حمام سوسة. هذيك هي نشريوها من قصر لا نقولوا سواقي
2: معناها تقولوا سيني انتوما
5: سيني
2: معناها يلزم المنسج يكون في حمام سوسة
5: خاصة التخليلة اللي نتغطوا بها واللي لنا نطرزوها.
2: دونك انتوما العادات والتقاليد هذه حافظت حتى على الحرفة التقليدية النسيجة اللي هي اندثرت في برشا بلايس
5: وحافظت على الصناعيين والحرفيين وابتكرت احنا قاعدين نبتكروا ويبهتوا كيفاش يقولونا كيفاش كل عام ولا مذيتها كل عام لمذيتها سنين عملوا أزرق وهكي تشوف الأزرق يولي في اللبسة العادية الأكحل مثلا بالأخضر جاء لموذ عام كما السنين الأورانجي ونبيعوا لبستنا القديمة حتى الجيراننا ولا اللي يحب يشري يلبسها ديما ونبتكروا كل ديما نبتكروا ومعتزين برشا بلبستنا طبيبة محامية فلاحة ديما معتزة بلبست حتى ولادنا اللي بشوي يقرأوا البرة ويجيبوا شهاد أول ما جيت عرس تقول لك لا حتى كان أخذت مش حمامي تحب تحتفظ بلبستها وتحب تعمل خاصة احنا عنا الحنة الحنة بالنسبة لنا مهرجان حمام سوسة حتى كما تعملش ليلة عرس ما يهمهاش لكن الحنة ما نبطلوهاش الحنة هي مهرجان نعملوا فيه كل شيء التقاليد من أول ما بدينا الاخر اللي طورناه واحنا عرسنا يبدا في حمام سوسة عندنا حاجه اخرى اللي حتى بالاستدعاء يزوك الدور دار دار وتقول وقبل بوقت تقول لهم راني باش نعرس والرجال ياخذوا الاستدعاء اعطيوها الرجل الاستدعاء والمراه نعرضوا عليها بفهمنا
2: به قبل ما نبداو حكايه العرض قررنا العرس وقتاش نمجدوا هكا الصابونات نغسلوهم ونتفقوا زهازنا ورق حمور
5: ايوه قبل بجمعة
2: قبل الاستدعاء
5: قبل الاستدعاء
2: قبل الاستدعاء به اعطيني المرحله هذه قبل الاستدعاء
5: قبل الاستدعاء
2: عندكم تقطير الزهر
5: عندنا تقطير الزهر كي السحل الكل
2: اي
5: نقطروا الزهر نغسلوا الصابون بحديدو الدبش نرحيوا الحنه نعملوا لهم خادد
2: نحدد كيفاش صوف ما كي تقولي نعملوا
5: صوف التو لحد الان العروسه حتى كان تشري صناعي لازم منها زوز مخادد صوف
2: ما تستحفظوا انتوما على جلد العلوش
5: نستحفظ
2: مش كيما بعض المناطق اللي ولا تتلوح
5: واحنا الى حد الان تخرج بجلد العلوش الكبير ما خسلت ومنظفت
6: تصبغوا حتى
5: تصبغوا حتى صبغين ولينا نصبغوا
2: ناس ما سيدي
6: ولا الوان
5: صبغوت أولينا
2: خاطر احنا قبل نستحفظوا ونبداو نشريو العلوش على الجلد نتاعو كي تبدا عندنا مناسبه كان عندنا طهور وكان عندنا عرس
5: العلوش الكبير الجلد الكبير نستحفظوا بيه وبعد نغسلوه ونقرتشوه بالقرداش وتولينا نصبغوه فرد مره كل واحدة كيف اللون صالتها
2: اي هالوين
5: قلت لك احنا في حمام سوسه ديما نبتكر وكثر ما نحبوا لبستنا ما تحبوهاش تموت ديما نبتكروا مش كما مثلا الساحل يحتفظوا باللبسة كما هي احنا لا ديما نبتكروا فيها اما ما نخرجوش على الاصل
2: على المعايير الاصلية
5: الاصل ما نخرجوش عليه هي المعايير تقعد هي بجود مثلا كما الخيط يقعد وكما الخمسة الوان ديما موجودين الكريستال زدناه توا
2: معناتها تو في اللبسه اللي مقابلتنا نتاع مدام الفا
5: اكو الخيوط يقعدوا هما بجوج
2: لو كان الركز والله يخليكم على اللبسه نتاع مدام الفا اللي هي معناها تو تقريبا لبسة اللبسة التقليدية
5: إلا المحاربة ناقص. احنا نطرزوا كيفكم المحاربة بالتل أنا نسيتها المحاربة هذه المحرمة العادية متاع المرأة العادية اللبسة العادية.
2: أيوة
5: معناها كيما قلت لك كيما السحل الكل نحضروا العرس
4: الملك
5: والملك احنا قبل لازم تملك قبل ما تبدا تعرق لازم الملك هو كتبان الصداق.
2: أيوة.
5: احنا نقولوا الملك ما هو كتبان الصداق لازم تكتب الصداق قبل ما قبل العرس توا بداو ينحي
2: يلزم
5: يلزم
2: يعني.
5: قبل يلزم ما تقبل وليما الا ما يكون مكتوب الصداق وما يخرج الزهاز كان ما يكتب الصداق ونصدروا الزهاز نصدروه نبداو بعد ما نغسلوه ونحديدوه كل شيء ونصدروه ويجيو الناس يتفرجوا عليه الحيلة يجيو يتفرجوا عليه. وعندنا حاجه اخرى معناها العروس نهار الوليمة يجيب لها الحيلة هدية
2: قبل خلينا بالمرحله بالمرحله
5: أي نجيبوا الهديه احنا قبل كنا نجيبوها قبل العرس
4: في الملاك
5: في الملاك نجيبوا الهديه
2: اللي هي
5: موجوده في الساعه اللبسه اللي يجيبها العروس الساغه سربيس دبش ونجيبوه مع نهار نجيبوه نقولوا احنا الهديه يجيبوها مع كتبان الزيق توا ما عادتش ولا لموا الكل في خطر الدنيا صعبت لموا الكل لنهار الوليمة. نهار الوليمة هي قلت لك مهرجان بجودة يجيبوا فيها الزاز وتوا بنات توا ولا هي ورجلها يحضروا دارهم تصدر في دربوها تصدر ويجيوا العيلة يتفرجوا عليه وبعد تنظموا حدا في دارها توا ذا جديد.
2: هو قبلها زين الزهاز يتم عندها في أيامات العرس توا ممكن الزهاز يسبق باش ينظموا دارهم
5: أي توا ولا يسبق بل كان يهزوه نهار السنجور نهار نقولوا احنا نهار حفلة للراجل
2: بيه عبش نرجعوا خطره كلام صعيب بالنسبة للنت تسمعوا لي أول مرة عادات والتقاليد مختلفة تماما
5: مختلفة احنا في حمام سوسة مختلفة تماما
2: بالضبط
5: عنا تقاليد وحدنا
2: بيه. خلينا نقول احنا جبدنا صابون نظمنا أمورنا ركحنا دنيتنا الكل ونطلعوا باش نستدعى
5: بيه.
2: حلين لحلو إذا كان عندكم حلين لحلو قبل الاستدعاء ولا بعد الاستدعاء
5: تنجم تقول بعد الاستدعاء
2: بيه. دونك ما حضرنا استدعاءاتنا الراجل ياخو استدعاء
5: والمرأة تمشي لها برجليك
2: ما مشيت لهاش
5: ما تجيش ما تجيش
2: إلى يومنا هذا
5: إلى يومنا هذا
4: حتى وكان قريبة برشا
5: حتى كان من العيلة ما تمشي لهاش بسقيك ما تجيش
2: صار ما عندكمش انتم تصوروا بعث على الماسنجر
5: لا لا لا
7: ما كانش قبل بالتليفون ما كانش
5: حتى دوا ما يحبوش
7: بالتليفون نهبطوا استدعاء كنا قبل نمشوا على سقينا نعرضوا من صباح لعشية الليل فهمت توا ولا معناها يعياو ماك العرضين يهبطوا في الفيسبوك
5: اما للشباب هاو الكبار
7: حبيبي واصحابي معناها باش تشرفونا
2: حبيبي واصحابي صغار لي جون
5: ما الكبار
2: كما قال
5: الكبار لازم تمشي لابسه طيب كاش ما تجيش
7: ما تمشي ليش تقول لك
5: كل ما عطيتهاش
2: ما عبيتش ولبسه خاصه تلبسها كي تمشي تعرض
5: اي بالطبع
2: شو تلبس
5: نلبسوا فطط محرمتنا هاكي يبداو جديده ومعها الفطا البراج اللي هي قلت لك الامازيغيه فوطه الامازيغيه هكيه تلبسها جديده زاد لازم محرمه جديده
7: وتلبس تاع الصيف تاع لبسه الصيف وعندنا فوطه
5: ماشي تاع الشتاء تلبس لبسه الشتاء تعرض بلبسه الشتاء لبسه الشتاء جبناها
7: اغلظ معناها فهمتها
5: غليظه لبسه الشتاء وعندنا لبسه تربي
2: هاي معناتها انتم عندكم لبسه الشتاء
5: ولبسه الصيف
2: ولبسه الصيف
5: ولبسه تربي
2: ولبسه تربيع
5: كل واحدة خريف
2: وكل واحدة والمنشف نتاعها
5: كل
2: واحدة ومحرمتها
5: وفوتتها ونلبسوا كيما التريكو كيما المحرمة كي الفوت
2: السورتي
5: السورتي
2: تناسق الألوان لازم منه
5: لازم منه
2: وكل عام عندكم لون
5: وكل عام عندنا لمود
2: لمود تسني شني
5: اللورانجي
7: والموف
5: زي
7: حتى
4: والموف
7: رجعوا شفت المريول العروسة هذاك معاها فوتو ولا سوريا
4: هي لبسه الاخضر
7: انا لبسه الاخضر
5: خاطر احنا ما داش نسقي خاطر نوروف
7: الالوان اللي خارجه توا هي الموف والاورانجي اكثر حاجه
5: هذه نتاع السنه
2: باه
5: كل عام ولا بوت
2: باه نلبسوها حاجه جديده ما نتباقها حتى الحطه نمشيو نعرض كملنا عرضنا شنو نعملوا من بعد
5: بعدك شيء قلت لك نحضروا الزاز نصدروه ونديو العيله تتفرج ما هو خسرناها
2: صدروه تعلقوا انتم
5: عندكم التعليق نحطوا في السيستوات ونعلقوا
2: ونحضروا في الكنستروات نقولوا سيستوات كنستروات
5: اي وعندنا كلام سبيسيال لنا
2: اي ميساج مو باش نشوفوا حتى احنا شنو هي السيستو خاطر السيستو انا اكتشفتها مؤخرا
5: السيستو هو
2: ايوا هو
5: انا كنا بها خاطر مشيت لبرش بلايص وليت نعرف اللي فما كلام مش بتاعنا مش بتاع عندنا برشا كلام مزيغي في كلامنا
2: بالله
5: عندنا برشا في حمام سوسه كلام مزيغي وكعلاش يقولوا لنا ساعات شكون تتكلموش كيف هو مش ما نتكلموش كيف عندنا ندخلوا كلام امازيغي توك يعني
2: واعيين به اللي هو امازيغي
5: توي ولا واعيين به ساعات برشا يقولوا لنا شو هالكلام هذا
4: يعني مهرجان خاص
5: كلام كلام امازيغي توا محافظين عليه نتكلموه في الدار
2: مثلا
5: برشا الجرود العافيه
2: برشا برشا يقولوها برشا الجرود والعافيه
4: كل عنده اصول
5: امازيغيه اصول امازيغيه عندنا برشا كلام امازيغي في كلامنا فيه في لهجتنا العاديه في الديار وبعدك شي نعملوا نصدروا وجو توا قبل كان لا يتهز كان نهار بعد الحنه نهار المعاوده نهار حنه الاولاد نهار السنجو يجيبوا الطبال ويجوا يهزوا تولى ولا الطفلة تحب تقود دارها ولا وش يعملوا يهزوا قبلوا ليما قبلوا ليما بنهار ولا بنهارين وبالطبال كيف كيف يزم يجي الطبال والكراب والتزمير ويهزوا الزهاز وكي يهزوا الزهاز الطفلة تبش تنظموا قبل كانوا ينظموا هما للعروس الطفلة ما تمشيش
2: ما تمشيش لدار العروس قبل العرس
5: تولى تمشي الطفلة في الجديدة ذي ولا تمشي تنظم دارها على كيفها ولا اله الا الله محمد رسول عندنا الخبز مشكلتنا الخبز نهار الحنة عندنا الحمام قبل
2: استنى اي مشي لي بالمرحله بالمرحله أيه
5: الحمام أيه. عندنا احنا بكون الحمام سوسه الناس كل عندنا حمام عربي في دارنا بقاش دار حماميه بلاش حمام
2: وصف لي الحمام العربي شنو
5: الحمام العربي هو نحاسه ومن تالي كفور كالفور التقليدي في نحاسه نحاس ويتعمل بالحطب ولا بالغاز توا اللي نعملوه بالموتور والغاز بالزوز قبل بالحطب ومازال لحد الان برشا ناس ما حبوش يبدلوا قبل بالحطب
6: ولا بالشهدة زاده
5: يعني ولا بالشهدة
2: ايوه
5: يعني انا مثلا داري بالشهدة كنت بالحطب وليت بالشهدة وفيه دوش لازم منه هيك
2: ايوه
5: وعندك بتبان خاطر احنا نعملوا الفيلا والدار العربي
2: اي
5: في حمام سوسه الحماميه الاصل تقا دار عندها فيلا وراها دار عربي لازم منها دار العربي تكونش حتى دار صغير لازم من عندها بكوجينة صغيرة وبتخزين من تالي لازم في وسط الدار من تالي هذه هي الدار الحمامية أما توبة
2: تبدلت الأمور
5: أما لحد الآن مازلنا محافظين عليها اللي عندهم الوسعة واللي يحافظوا عليها الحكاية
2: دونك عندكم الحمام العربي هذا
5: عندنا الحمام العربي ونمشيو للحمام كونه حمام سوسه بكل حمامات هي مسميه حمام
6: اسم حمام سوسه على حمامات
5: عندنا من عهد قرطاج حمام في المقبره قرطاج انا اللي حمام سوسه قديم الحمام هذا حمام سوسه لازم تمشي للحمام كما اكثر السواحليه تمشي بالدربوكه وقهاوي
2: نطيب في العشيه معناتها نمشيو في الصباح العشيه اي
5: العشيه تهز اصحابها
2: اي
5: وتهز العيلة والصحاب
2: على شكون الحمام على العروسة ولا العروس؟
5: لا على العروسة
2: عروسة
5: احنا بصفة عامة أكثر الحواجة على العروسة
4: ويلبسوا
5: فرد له البنات مثلا كما بنتي حبت فوطة ومحرمة فما اللي يحب تخليلة فما اللي يحب
4: جبب
5: فرد له فيهم حساعات وش حمامية
2: معناتها العروسة هي تقول شنو اللبسة الموحدة اللي نلبسها
5: تقول لأصحابها شنو مش
4: خاصة انت وكثروا الموضة يعمل التونو كيف كيف
5: اي صحيح
6: انا تقول ما نلبسوا في الأورانجي البسوا في الأورانجي
5: ايش
6: نلبسوا الموف البسوا في الموف
4: دريسكو
6: عملوا معنا صغار وكبار حتى الديكور متاحها تعملوا في الموف في الأورانجي
5: تعمل لون معين لها هي
6: باش يبدو خارجين على كل الديكور هذا
4: لازم الحاجات الجديدة تولى بس تخليلة
5: ومحرمتها وتقصد ربك
2: كلهم يلبسوا تخليل
5: كلنا احنا بصفة عامة حتى قلت لك طبيبة محامية عايشة البر لازم محرمتها وفوطتها ديما عندها كيما اختي توا ديما فوطتها ومحرمتها عندها في الكهرباء لازم منهم تخرج ديما
2: قلت لي معناها معناتها مقدسة اللبسة هذه تقول حتى مقدس. تطبيقها وتخميلها بطريقة معناها
5: تدخل اني عندي مثلا اني نحكي على روحي والحمامية الكل كيف كيف عندها حرمتها متاع القضية قولوا احنا اللي تقدم ردوها للقضية وفوطتها متاع القضية لكن متاع الخارجة حتى فوطتنا متاع القضية بكون احنا معروفين على التوسويس النظافة تطوي دوما تدخل ديما تقع عندها حاجة في الكلوار ولا في السقيفة بلاصة تحط التطوي فيها فطيتها ومحرمتها وما نشوف.
8: هو عبارة على السفسري في مناطق أخرى.
5: نفس الحكاية
8: عبارة على حايك في مناطق أخرى.
5: ولكن ما نحبوهاش تتعكرش وديما نحبوها مطوية منظمة مقدودة. نستحفظ عليها أكثر من الكبوت بتاعي اللي نخرج منه. عندي أنا مقدسة أكثر من الكبوت بتاعي اللي نخرج هاني نعلق في الكلاس وكو
8: هما تديكم الصحة تبارك الله معناتها سهولة ويسر حتى في طريقة اللبس. وأنا كي نغزل لكم ساعات هكا ونغزل توا حتى أنتم حاضرين معايا وقلت تبارك الله عليكم كيفاش تحافظوا عليها معناتها أنا كي جيت لبستها راهي زلقت راهي طاحت
5: لا
8: راني قعدت قداش وأنا أنا نسكت
5: فيها كيفاش تشدوها
8: أي كيفاش تشدوها بالحق
5: هي بطبيعتك أنت تستانس كيفاش تحشيها هي المهم كيفاش تحشيها تحشيها تستانس حاجة تولي تمشي مع كل مرة مع الممارسة
8: وحتى تو أنت معناتها هذه محرمة اللي لبستها في
5: خلاصة المحرمة هذه في عرض الخمار
8: ولا الحرمة الفقرية التخليلة
5: هذه التخليلة
8: التخليلة كيفاش ما زلقتش ما طاحتش
5: ما تزلقش خاطر هي كوتون صافي فيهاش بوليستير ومصبوغة بالطريقة التقليدية زاد
8: شنو نوعية الصبغ؟
5: الصبغة هي حمراء يعملوها بالتانت قبل كانوا يعملوا بالببوش اللي هي قرطاجية أني يوم ما كانت تصبغ مثلا وهي العلمة خوية رحمة الصبيغة كان يصبوا شو اسمه الرمان وكانوا يعملوا القرنيط كما جدود
8: قرنيط
5: الوحدة متاع القرنيط ولكن توا ولات الصبيغة يشروا الصبيغة أما قبل كانت في
8: يعملوا
5: أنا شفته مثلا تصبغ في القصر هذه هي شو اسمها اللي نعملوا فيها العصيدة
8: نحاسة
5: نحاسة كانت نحاسة كبيرة عندهم نحاسة كبيرة وعلى الزحافة الزحافة معروفة عن الناس بالزحافة والنحاسة الكبيرة وتصبغ تصبغ العصابة أما كانت يرحمها يجيبوا لها تصبغ العصابة بالطريقة لتوا ولا تدخلوا في المديرني يصبغوا بالطريقة اللي يشروا الخيط مصبوغ أما نسجل في حمام سوسة
8: قلت لي هذيك السينية متاعها
5: السينية
8: سينية مع أي منطقة مهما كانت
5: حتى الزاوية سوا يعملوا في حمام سوسة
8: أيوة.
5: اللي متاعهم اللي يلبسوها المطروسة
8: النسيجة باقي قاعدة بالطريقة التقليدية
5: بالتقليدي إن شاء الله تجي نهار الحمام سوسة
8: إن شاء الله
5: بذلك بالتقليدي هما معز بالكحلة ودار الشاه زوز علال معروفين على النسيجة اللي المطروسة هذه زي ما تكون منسوجة في حمام سوسة خطة بدأ واقفة خطر كوتون صافي واللي بيعوا فيهم البوليستير كما نشروهم لسير الوقت خاطر هذه غالية 300 وبالطريقة الصناعية العصرية رخيصة هيش غالية لكن هذه تفوت 130 فما فرق فما 100 دينار ما بين هذه أخذ كوتون منسوجة بالطريقة التقليدية هكا عنا يلزم التخليق باش توقفي شو الطريقة التقليدية تخليها واقفة الطريقة العصرية أخذ فيها البوليستير تبدأ مرخية
8: صحيح
5: هكا هي علاش سينية حتى جدودنا كانوا يلبسوا السينية كيما التريكو مثلا في العروسة يلزم تكون التريكو فضيلة نستحفظوا عليه على جدود
8: أصلي
5: الأصلي والتوى السينية اللي موجود توا نشريوه لسير الوقت
8: هو الأصلي كيفاش معناتها يتشري قماش يتفصل يتلزج
5: لا هما احنا قعدنا يستحفظوا عليه
8: من يتوارثوه
5: ما فماش ما عادش فما القديم اما التو قاعدين نحافظوا عليه مثلا تورثوا من عند حنات
8: كيفاش ما يبلاحش وما يقدمش وما يتهراش
5: هيك هي القديم انا عندي تريكو ورثته من عندهم
8: ما شاء الله
5: واني ورثته لبنتي وقلت بنتي سمنت شوي قلت لها اعطيه لبنت خوك اليوم هبقى لطيم قلت لها اعطيه لبنت خوك
8: قطعة فوندو معناها تتورث
5: حاجه كي التراب كي حاجه هي السيني اللي في الرقبه شفت اللي عملوا توا جديد ما فيها السيني في الرقبة
8: أي.
5: القدم فيهم الطابع في الرقبة
8: قعدت نثبت يعني بحذية عروستي بحذية نرمال
5: هذه العصرية
8: العصري
5: القديمة هي هيك
8: أوكي.
5: روحية روحية هما كانوا يخدموا فيهم قعدوا توا يخدموا فيهم الهود متاع تونس في فرنسا عنا اللي يعيشوا في فرنسا يجيبونا يعني مثلا جابت لي أختي
8: أما غالي نتصوره
5: غالي
8: أي.
5: مش كماني
8: فوت لمية
5: فوت دو 350 تريكو وربعية فضيلة الحربة 350
8: 350 أنا قعد مخي واقف على 150
5: 150 هو الحرية الروحية روحية خاطر يجيبوا فيهم من فرنسا نتاع يهود تونس
8: أي أي.
5: يخدموا فيهم في
6: العادي تنجم تاخذ حتى بالقصر الليل حتى
8: بالليل فما ب 10 ب 20
5: اما دوبت تو العصري احنا ولينا دخلنا في العصري خدم ضيوف اما اكثر العائلات محافظين على على التريكو القديم
8: اما خاطر باش تقول لي انت كل عام الوان نتصور معناتها الالوان
5: اللي دخلنا في العصري
8: في العصري
5: دخلنا في العصري
8: مشينا الحمامنا احنا حضرنا رواحنا لبسنا يا اما تخليلتنا قبل والا توا
5: لا نلبسوها في الحمام
8: اي اه
5: نلبسوا نلبسوا التريكو والفوطه
8: والفوطه
6: فوطه العربي
5: و
6: مع السروال العربي
5: مع السروال العربي هذوكم تجيبيهم الحمام
8: السروال العربي شنو ريكام وكيفاش
5: اي ريكام ريكام تاعك بالدونتيل
8: بالدونتيل
5: كيما كيما السعل الكل وبعدك شي كي تجي تقعد بيه
8: احنا كي نهزو معانا نهزو معانا قهوينا تاينا من قبل
5: حتى احنا هكا نهزو قهوينا وتاينا وحلونا كل شيء تقعد واحدة من العيلة كبيرة ولا حاجة تطيب وتعطي الناس كل ونهزو الحلو والقزوز
6: تبدأ تطيب فيها الكانون
8: قداش تدوم تقريبا الفترة متاع الحمام قداش
5: تقريبا للسوايا
8: بلا فيها الدربيه
5: كيما يوم عندهم زوز هذه عندها حنا هذه عندها حمام وهذه عندها حمام
8: تو دوما مروحين بلا في الحمام شنو نغنيو
5: قلنا تو هذه خدمت
9: نتاع
6: نتاع جو معناها
5: تاع نغني لهم
9: نتاع تو
8: اي ما احنا التقليدي التقليدي العروستنا مشات للحمام وفي الحمام وهي تغسل
9: بالغني بعشقينا محمد على رسول الله
8: اعطينا حوايج
5: اعطيهم
8: اعطينا حوايج
9: خرج عروس
8: اي
6: زيدي

0: على عروستنا ولا تدريجتها ولا دخلتها العزيزة ولا فرحة تميمتها ولا أصحابها ولا حبيبها وعلى العميد وعلى الخليد يا خميس يا حويد ولا يبيعت منستير الحوت.
1: يعيشك ربي فضلك ربي خليك. شكرا جزيلا. إذا هذه من الأجواء متاع الحمام متاعنا في حمام سوسة.
2: يولي وندخلوا للحمام نغنيوا متاع متاع جو متاع يشطحوا وغني برشا غني عادي نغني. وقت اللي تخرج نستنوها حتى تغسل وتطلع نسيدوا ندربكوا عليها بدل كمل ولي وحنا نروح لروحنا يتروح لروح
1: ما توصوش معها للدار.
2: اي كملولها فميكايا والراحة
0: فما اللي نمشولوا للدار معناها أن نعملوا له جو في الدار ونزولوا للحمام ديريكت نعملوا لهم جو في الحمام وما يدخلوا واحد. كان حبينا دخلنا خسلنا معناها مع ناس نعرفوه أنا دخلنا ما كانش تدخلوا وإحنا نروحوا فهمت حتى ساعات يبدأ عنا الخدم
1: أي ربي يعينكم
0: عنا الحناني في الليل فهمت هيك علاش ما نجموش نغسلوا.
1: عملنا جو هذايا التخليلة تتلبس بعد الحمام
3: بعد الحمام وعندنا حكاية أخرى هي تحضير الخبز. عن مشكلة كبيرة في تحضير الخبز يبدو فرحانين خالتك تعمل طابونة عمتك تعمل طابونة وإحنا بكونا خبزتنا كبيرة
1: نهار تيش هذا
3: نهار الحنة
1: نهار الحنة ما تخرجنا من الحمام توسعي
3: طاقة الكبار يعملوا في الخبز
1: به
3: سمح
1: نهار الحمام هو نهار الحنة
3: نهار الحنة كانوا قبل
2: قبل
3: كانوا قبل
2: حمام وحنة توا ولاو يعملوا قبل بينهم
3: كانت لوليمة وحدة والحنة وحدة قبل توا بن صعب الدنيا لصقوا لبعضهم أما هي اللي كانت النهار لوليمة وحدة ونهار الحنة وحدها.
1: عاود ذكرنا الوليمة شو نقصد به؟
3: الوليمة هي يجيوا الطبال
1: أي؟
3: طبال والزكار ويجيبوا الشباب الأولاد قرابة ويلبسوا مليط خالل خال مطرزي الصبية تلبس بلا ما غير الفوقاني ما غير
1: من راس
3: المناقش والشباب ولا المتعرسين الجدد ولا كبار شوية يلبسوا التخليلة المطروزة
0: يلبسوا مناكش
3: والمناكش والباقي يلبسوا محرمتهم وفطتهم نهار الوليمة ولا الشباب الصغير بس يحبوا أما كثير تتوى دخلوا برش حكايات
2: يهزوا زيت ويهزوا العلوش
3: نهزوا زوز دقات زيت بل كنا نهزوا زوز علالش توا نهزوا الهدية علوش والوليمة علوش توا لا ولينا نهزوا علوش برك وزوز دقات فما لي ناحية دقة
1: أما كثير
3: حسب
1: الظروف
3: كنا زوز شكاير سميد توا فما لي شكارة فما قاعد يهز شكارتي انت وظروفك
1: باه الرعي وبعضنا
3: الرعي وبعضنا ونحضروا الخبز كي تقى
1: خبزكم سميد فرينة سميد
3: سميد احنا كثريتو سميد
1: سميد
3: سميد خبزنا سميد
1: اوكي الخبز هذايا من الخبز اللي معناه يتطير في
3: كونا احنا الحماميه كل عندنا الزيتون
1: اي
3: بصفه عامه هي شط مريم ملك الحماميه فقعيه احنا نقولوا بصفه عامه في تلقاش حماميه عنده زيتون لهذا هي حجم التقاليد ونمدوا لحاجه اخرى
1: اللي هي
3: نمدوا المالح
1: اي
3: نعملوا الزراسي نخبيوه اللي احنا عندنا العرس ونعملوا الزيتون والفلفل الملح والسفناريا وتحب تزيد عليه
1: الملح بصفة عام
3: الملح بصفة عام يخرجوا مع الخبز الخبز بالزيتون وتوقع بيض طحمي وناس تقص ومهرجان
1: نهار وتفرقوه كيما هكا معناها
0: خبز
1: والملح ومعاه ريقات كيما نقولوا بابيي باش يمسح الديل هذا وقتاش يتخرج هذا وقتاش
3: وقت اللي يجيو مالي العروس هي تتصدر قبل تتصدر معها الشبات
2: المحفل
3: والمحفل هيك تتصدر يكونوا في جنبها العرايس جدد والصبايا بعدهم الصبايا ما يلبسوش فوق روسهم تقعد بالعريانة يلبسوا كان تخليلة والشبات يلبسوا كامل بالمناقش والعصابة واللي تحب تلبس فرق
0: عجيبين عصابة
3: ويعملوا الدور هذا
1: عندنا تصويرة الحنة نجلة اللي فيها برشا نساء معناتها مع بعضهم حاضرين
4: نحب نقدم تحية لصديقتي مدام روضة هلول موسى إذا عرس بنتها سوار وسوار توا سافرت كندا

0: رمز يلزم نخرجوها ديما معنا. كي تخرج تغطي بها راسها شفتها.
1: أيوة.
0: مخرجوها بالمحرمة هي الفوطة كي احنا نسميوها الفوطة البراج.
2: حرير.
0: هي حرير.
2: حرير
0: من تونس. حرير.
2: بالمنشف
0: خبيوها تقال العيلة الكل مخبية كل واحدة مخبية فوطة ومنشف.
2: منشف
0: يعملوا لازم عيلة فوطة ومنشف. حتى كان ما عملت شيء تخوها ما عند العيلة.
1: أيوة.
0: الفوطة كي نخرجوا بها العروس. ويخرجوها بالغنية اللي توا مش غنيه لكم
1: باش نغنيو عروستنا احنا وبعد نقولوا كيفاش كل واحدة باش تاخذ من الخبز هذا نهار الحنة كي جو دار العروس
0: كي جو دار العروس
2: بل ما نخرجوا العروسة
1: ايه ما سمحني بتخافوش من الزيت يمسخت باش مع تسواري ودنيا وليش هذه الحكمة قولوا احنا العبد في دارو سمحني احنا في دارو باش ياخذوا قد ما خبز اقسموا بالله ديما تبشنا وهو مبقع الزيت
0: ما للوايا تو
3: هكا شباب ولا مديرنا
0: لازم منها بنعتوا البابي لازم من
1: اي احنا بالباي قدك في ديارنا بالبابي وبالدنيا وفي الاخر عندنا بقع الزيت
0: دخلت تستحفظ خاطر احسن تخليله مبلوزه
2: هو شوف
0: ما ياخذوش
2: اللي يقول لك عز الافريق فك القصعه هذيك
0: ولا لابسين ما ياخذوش اكيا اللي ريتو محطوطه هذيك اللي الشبات خاطر ما ياكلوش وقتها ياكلوا في ديارهم
1: يخبيو لهم بايات
0: يخبيو لهم بايعتوها باي خبوله
1: باي اسمعني مدام روضه انت اول مدام روضه اول مره
3: تنصحني رفقه علاش عملت لك
1: في العادات والتقاليد بحمام زوسة وانت لابسة ومتزينة وقاعدة وترى أول مرة الخبز بالزيت يتفرق شنو كان معناه رد فعلك
3: والله الحكاية دي صارت لي عام 2001 يعني أنا عام 2001 استقريت معناك عرست استقريت في حمام زوسة مشيت العرس أخت صديقتي نقدم لها تحية سامية شغام وأحنا قاعدين وأول مرة نحضر في حنة معناها ولبسين نحن وصحابنا السواري وما كانش قبل في الجوتابل هذاك توب دو شباب احنا قاعدين وجات القصعة معناها قصعة أكبر حتى من هذه فيها الخبز والزيت وكل شيء وصحفة الأخرى زيتون وهز بيدك معناها يجيب لك البابي هز بيدك اني تلفت رجعت قلت له شنو هذا شنو الخبز هذا والزيوت وكل شيء كيفاش وصاحبتي قالت لي انت بالذات تسكت علي قلت لي اني بالذات نسكت هما حضروا في عرسي في المكنين قالوا لي على الأقل الخبز والزيت متاعنا توا 8:30 ولا 9 متاع الليل خير من الحلوة الشامية متاعكم اللي مضي ساعتين وما 3 متاع الفجر هذه عادة من عويد مكنين احنا في المكنين ليلة المرواح العروس كيف يدخل يخرج سطل حلوة شامية الأم العروسة وسطل حلوة شامية الأم العريس معناها هو فرحان بالعروسة ويروحوا وقتها يعني أم العروسة تروح للدار هي وجماعتها الكل يقصوه ويأكلوه وقتها لازم أي. كيف كيف أم العروس ما يروح حتى حد إلا ما يقصه وبرج الحلوى شميل برج قدن هكا الأصحابي اللي جوني في عرسي في حمام زوسة قالوا لي كيفاش حلوى شميل ما 3 متاع الفجر ما نكني عليها هي قالت لي عادتي يسكت كل خبز بالزيت تو خلوا حلوى شميل متاع قبل الليل في الفجر معناها تحية لصديقتي سامي شغام لكل عائلتها
1: من العادات المزيانة برشا واللي معناها نقول لهم أبن حلوى شميل هي الحلوى شميل متاع العظمة
0: احنا العظمة لو كان تقريبية عظمة دم العرس وحدها
1: بالضبط
2: بنتها وحدها
1: قدامي الخبز ونورمال ما فما الفلفل الملاحي وفما الزيتون وفما دونك وفما حاجات أخرين فما في العظم
0: العظم في خبزة
1: فما عظم مقلي
2: وقوالب
1: وفما قوالب
2: هكا الخبز كما هكا نشقه ونحطه فيه قالب يعظم
0: أنتي وش تحب أنتي وش تحب
2: تاخذ بالعظم
0: تحب تاخذ بالعظم تاخذ بالقالب
1: القالب هذايا اللي هو في الصحفة الصغيرة هذه اللي مقابلتني أنا القالب شنو هذه
0: أولاد في زرارة مخلق ربي كالبسباس لا ما نعرفش علاش
2: البسباس لا وكروية
0: وتحط فيه توكليل زعتر نعناع اللي تحبتي
1: كيما احنا نحكي مع مدام روضة
0: عندنا
1: النفاس العظمى وعندنا زاده نتاع القريب
0: صحيت هي
1: نفس في التوابل صحيت
0: ما هو خاطر ياكلوا قبل قال لك ياكلوا اللحم برج
3: الفطير الفلاحي يا القريب بالثوم تبدا
1: ثوم صحيت
3: في القريب حطوا فيها ثوم وكل
0: اماني ما عملتش
3: البروده
0: اما احنا نعملوا لها الثوم
1: سميوها فطير
0: هي باش كونك كليت برشا في دار العرس القوالب هي كي حاجه صحيه
1: معناها خبزنا العظم القوالب أكثر تفاصيل نعرفوها بعد قليل خاطر عنا موجز الأنباء ثم نعود لمواصلة اللقاء وباش نكملوا حفلتنا وحنتنا وعرسنا وربي دوم أفراحنا أمين. إن شاء الله في تونس كاملة أمين. شكرا جزيلا
0: تونس غنية بتراثها
1: متواصل
0: تونس قوتها الحضارات اللي مرت عليها كل حد خلى

0: حاجة.
1: يعطيك الصحة، بارك الله فيك، شكرا جزيلا، مازلنا مواصلين معكم اللقاء، نرجع لكم بعد موجز الأنباء اللي قدمهن زميلنا فتحي سعد.
2: ولاد الشامخ هبيرة على الموجة 97.3 و95.7.
3: جوكم مع إذاعة المنستير ديما على الكيف. مع إذاعة المنستير تبع الموجة.
4: تبع الموجة.
3: إذاعة المنستير
2: بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7.
3: إذاعة المنستير
1: 104.7.
3: معكم
1: وين ما كنتوا على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. اسمعونا وما تنسوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الافضل.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الحادية عشرة على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. حث والي المنسير السيد عيسى موسى خلال زيارة أداها صباح اليوم إلى مدينة جمال، حث النيابات وشركات التوزيع والمؤسسات المنتجة للمياه المعلبة على مزيد تكثيف جهودهم والتنسيق مع المؤسسات المنتجة لتأمين كميات أكبر لفائدة جمال. أكد سمير الخلفاوي مدير المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات أن البرنامج الاستثنائي الذي نفذته مصالح الوزارة خلال الأيام الأربعة الأخيرة مكن من تحسين التزويد بالمياه المعدنية المعلبة، وذلك بالتوازي مع مواصلة الحملات الرقابية. وطمأن الخلفاوي المستهلكين مشيرا إلى أن عملية التزويد بدأت تستعيد نسقها العادي. تتواصل جهود أعوان الحماية المدنية والغابات وبقية المصالح المتدخلة للسيطرة على حريق جبل بولمن بمنطقة مزاتة من معتمدية برغو بولاية سلينا بعد تسببت الرياح القوية في تجدد اشتعال عدد من الجيوب النارية واتساع رقعة الحريق، وذلك بالتوازي مع مواصلة الجهات الخاصة التحقيق لتحديد أسباب الحرائق. جددت يسرى ناجي ممثلة أصحاب الشهاد ممن طالت بطالتهم خلال وقفة احتجاجية بساحة القصبة بالعاصمة، جددت مطالبتها بتفعيل قانون الانتداب الاستثنائي، مطالبة بتوضيح رزنامة تنفيذ القانون والإجراءات العملية المرتبطة به. استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب العشرات بينهم نساء وأطفال بعضهم في حالة حرجة جراء هجوم مكثف نفذته طائرات مسيرة إسرائيلية اليوم على منطقتي الكتيبة والأنصار غرب مدينة غزة، وسط أنباء عن إحباط محاولة إسرائيلية لتنفيذ عملية خاصة استهدفت اغتيال أحد قادة الأجهزة الأمنية في القطاع. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير. إذاعة المنسير، منكم وإليكم،
4: منكم وإليكم،
3: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات.
4: إذاعة المنسير تنير لكم السبيل
3: لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض.
4: منكم وإليكم،
5: منكم وإليكم.
3: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
4: منكم وإليكم،
6: 28-000-666.
4: منكم
5: وإليكم.
3: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهراً إلى الثالثة بعد الزوال.
4: حكايات الأفراح.

0: حكاية الأفراح مع رفقة زناتي.
1: حكاية الأفراح، حكاية الأفراح،
2: حكاية الأفراح. وأفراحنا متواصلة معكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعتكم جميعا، إذاعة المنستير، من خلال حديثنا على حكاية أفراح مدينة حمام سوسة. الحقيقة أدخل علينا الكثير من البهجة من خلال لبستهم، من خلال تشبثهم بعادتهم وتقاليدهم، من خلال العرائس اللي معنا، عرائس معناتها عروسة حقيقية وعروسة مانكان. شفنا معناتها زوز أنواع من اللبسات اللي تتلبس، واحدة في ليلة الحنة والأخرى في ليلة المرواح. دونك احنا مازلنا مواصلين معكم، وأمتعونا الحقيقة بخبز الطابونة بتاع حمام سوسة اللي هو فيه بنة ومذاق خاص نودكم ونشهيكم. كيف كيف فكروني شو اسمها هي القويلب، القويلب اللي هي بنينة على الاخر، اللي هو تشبه الفطاير اللي احنا نعملوها قبل العظمة بالتوابل، واللي فما شكون يضيف عليها الثوم وفما شكون يخليها ما غير ثوم. ثم ايضا العظم المقلي اللي معناها انا استغربت الحقيقه، حتى حكيت لي مدام روضه اثناء اعداد الحصه، قالت لي عظم مقلي، وقالت لي راهو العظم المقلي اللي في دار العرس لا يعلى عليه، ما كيفوش عظم قد ما تقلي عظم في داركم. وشي شنو سر البنة مدام فتيحة؟
3: هي الحكايه كل هي القاعده اللمة تولي حاجه كاني مش العظمه العاديه نتاع دارك،
2: ايوه
3: تولي حاجه اخرى كي تقدمها لك في خبزه والناس الكل كي الحلو تبدا هكا
2: حلو. حلو دار العرس مش كيما الحلو نتاع دارنا،
3: صحيت
2: كيما الماكله هي بيده مش كيما الناكلوها في الصوره، مش كيما الناكلوها في الحياه، مش كيما الناكلوها في العرس، معناتها تختلف.
3: تخوش عليك ما قلتش عظمه في دارك، تبدا تستنى في عظم حتى كانت قليتها تبدا تستنى في دار
4: ما تجيكش بنينه كيما نتاع
3: الصنجر. انا نقليها في داري وكان نحب ناكلها في دار العرس
2: بالعظم بالزيت الزيتونه تتقلي،
3: زيت زيتون
2: مش بالزبده ولا
3: لا لا لا لا احنا الحماميه لا نستعملوا لا زبده لا حتى شيء، زيت الزيتونه كنا بكنا عندنا الزيت
4: يعني عظمة صحية
2: سادفة
4: سادفة لا زيتونة
3: لا زيتونة أنا زيتي مثلا
2: هو كي تقول صحي. أنا نحب نحيي مدام ندري عقوب صديقتنا وزميلتنا واختنا في إذاعة المنستير اللي باش تحتفل قريبا إن شاء الله بعرس ولدها. ما نشوفوا عادات وتقاليد مكنية ولا عادات وتقاليد سوسية، ما نشوفوا معناتها شي عادات وتقاليد بخشين ما معناتها في سبتمبر هدية
3: المزيج الحضاري تراث. احنا عندنا برش حضارات كي تشوف تقلب اللامازيغي القرطاجي، توما مثلا لبس القرطاج لبس نتاع المكنية، احنا لامازيغي كل حاجة فينا تدل احنا مزيغ. هي الخليط، خليط الثقافي نتاع تونس، الحضارات اللي مرت علينا كل حد خلانا حاجة
2: بصمة،
3: كل حد خلانا بصمة. وبعد احنا والبنة هو كون الأجيال الجديدة ما تحب تسلم فيه
2: بالضبط.
3: أنا ياكي أنا نفرح كي نشوف الشباب متمسك بالتختي تقري في الانجلتي، قالت لهم أمها قالت لها لا على السوري خاطر الراجل خنيسي، قالت لها لي نحب كل شيء كما جدودي، نحب عرس تقليدي. هي أستاذة بتاع إنجليزية في لونجلتي، قالت لي نحب كل شيء
2: القاري مش قاري العصر يعمل
3: طبيبة مهندسة مش قارية في الدار
2: الناس كل كيف كيف
3: متمسكة. احنا الحمامية بالذات معروفين في الساحل متمسكين بتقاليد.
2: انا كي ادخل حمام سوسة معناتها وراها لفوت
3: والشارية عندنا الشارية
2: اللي انا في حمام سوسة معناها
3: احنا عندنا الشارية اللي ما بيناش نتوا نتخلوا عليها حتى في الزيت قاموا
4: الشارية
3: الشارية على ظهري
2: الشارية شو تعملوا بها؟
3: الشارية مثلا
4: الحمام كيف شو الحمام
3: نزو فيها
2: وصغار في عمد فليجة
3: في عمد فليجة
5: وصغارنا ما كانتش البوسية
4: تمشي المرشي تقف في الشارية في
3: الشارية طوى مزلنا متمسكين بالشارية.
5: كنا ما عندناش شيش ما في الدار نمشيو نغسلوا في البيوت نهزوا الشارية فيها الدبش الكل
2: الشارية باش مصنوعة بالحلفة
3: بالحلفة
2: ايوه
5: حاشيك وحاشيك ترشت البهيم يبدا عنده
2: شريه من هكا الشريه يرحم والديك انا توا خطره في مخي قلتي الشريه هيك
5: هكا هي الشريه هيك احنا على ظهورنا
3: ان شاء الله نهار قدم تراث حمام سوسه
2: ان شاء الله باذن الله شريه تحطوها معناتها اللي
3: معناتها
2: وحده بركه مش
3: لا لا لا فوق روسنا
2: ايوه
5: بنتك ما مشات
4: بالشريه كان يزيد حتى الصغار تو امه تاع الحماده تخرج شيء تخرج بيه ولا تحطه في الشريه ما كانت شكل بوسيت راه
3: وتوا في الحمام برشا يحبوا الباشهم يتبدل
2: هو الحاجه باهيه عندكم انتوما اللي عدم تخليكم على عاداتكم وتقاليدكم متأتي أساس لكلكم أنتم فما إجماع على الإبقاء عليه. ما تخزنوش مثلا اللي المناسبة ما تخلف شوية ولا ما تمسك بعادات التقاليد ولا شنية هذه شارية نورمالمون يلزموا يهز فريجة كذا وبالعجل
3: ونعملوها كسوة ونغطيوها ونخبيوها.
6: موجود هو توا بالنسبة للمديرين توا الشباب الصغار في حمسوسة ماشي يهزوا شارية
3: إيه لكن قعدنا محظوظين
2: ما يستعروش من القليل.
6: بالعكس بالعكس معناها مصدر فخر وكل شيء وإحنا عملناها حتى في المهرجانات احنا نقدموها في كل مناسبات اللي عملناها عملنا الشارية حتى عملنا مرة مسابقة متاع البوكي دو فلور مشينا طلعنا شاريات صغيرين هكا واستعملناها في عرض الفاز وعملنا في شهر التراث
3: وحتى برشا تثمين فلوريست يعملوا هكا بالشارية
6: تثمين للصنعة التقليدية شارية
3: في الحمام يعملوا شارية صغيرة.
6: نرجعوا لحنتنا
2: حنتنا احنا توا فرقنا هالخير
3: ما نفرقوا الخبز اللي ما يجو دار العروس يجو بالطبال وقلت لك والزكار كاي متاعنا كاي الطبال ويجيبوا الشباب يغني في ثنية الشباب يغني
4: وشعلوا الفلام
3: وشعلوا الفلام
2: قبل ما عناش
3: ما غير توا أخير حاجة
2: بلي سمحني ما تخافوش على فوتكم وكل من
3: والله
6: يصير مشاكل
3: برشا يقولوا
4: يصير مشاكل حتى شبوبها مسكينة ما جبتها جديدة
3: وكي يدخلوا دار العروس قلت لك يجيبوا نساء لابسين تخال المطروزين الشابات نتاعهم وقولوا احنا القراب كما تقولوا انتم القراب
2: دار العريس
3: دار العريس يجوا لابسين نساء لابسين تخال بالفوقاني نتاع روسهم المعرسين والصبايا يجوا ما غير روسهم معريانه واكثريتها نلبسوا اللبس التقليدي في الوجيه ما نلبسوا اللبس التقليدي
6: بصفة عامة في الحاضر المحفل يبدا المحفل الحاضر
3: نلقاو المحفل الحاضر
6: يطلعوا
3: الشابة تطلع بجنب العرايسة والبنات الصبايا التالي بنات الصبايا واقفين ويبدأوا يدربكوا على العروسة
4: يخرجوها بالتدريجة معناك المفرد
3: يدرجوها بالمفرد فيه الشمع والحنة
4: وعند الحنة
3: والحرمة الأمازيغية لازم منها
4: وسيستو في حلويات جازوزات سكرات اللي مش يحط معناها في السيستو فهمت
5: والحنايات حتى ما حنايات بتاعها
4: كنا بدون نغنيوا على الحنة والحنة يا الحنة يلبسوها الحنايات
2: هي نهارتها يتعمل المفرد مع الكسكسية
3: المفرد تتصور بيه
2: ايوه
3: واحنا نفرقوا
2: عطينا التصويرة انت العروسة لما تصور مع المفرد الله يخليك نجلة وحكيم اي المثل ذاك شكون يطيبوا
3: الطيب ام العروس ام العروس قبل كلا قبل أيوة. كان دار العروس يطيبوا يجيبوا للعروسه نهار نهار الوليمه اللي كانت قبل يجيبوا هما المسرد وبعد ام العروسه تعمل مسرد وتردوا له
2: ايوه
3: اكيد تبادل معناها اللي احنا ولينا عيله وكل شيء اكيد تصور بينا رحنا
4: فهمتي اكيد اللي تحب تحط فيه
3: غله اما هو الكسكسي والحمص ونفرقوا الكسكسي والحمص والزبيب على العيله عجرة
2: نهارة الحنة
3: نهارة الحنة
4: معناها كل قدير وقدره
3: كل قدير وقدره
6: يعني قبل كانوا يجيبوا لهم العليلش والسميد وكل شيء الناس كل كانت تاكل توا نقص المصروف يعني
3: باش نخرجوا
6: ما كانتش الناس الكل تتعشى
3: اما نخرجوا لازم منها تسلي الدين
2: لازم الناس تتعشى في الدار
3: والناس نخرجوا
2: والناس تخرجوا لهم للديار
3: ايه لديارهم
2: تخرجوا لهم صحيح
3: لا تب نقولوا نخرجوا لهم هكا كما هكا تباسي
4: والعيله والعيله كبيره تخرج لهم معناها زفاك
2: المفرد هذا تاكل منه العروسه ومن
3: تاكل منه العروسه بعد يتعشوا
5: بعد ما نروح
4: معنا عقاب الليل يلفوا في دار
3: يقعدوا في العيله ياكلوا
5: يكملوا ياكلوا
3: اما في اللول تاكل بدو العروسه
2: ايوه به شنو نغنيو في الحنة حاجات نحبهم تيبيك حمام سوسة
3: حمام سوسة
4: هذيك توا قلت لك
3: اني الخرجه تجيو تخرجوا العروسه
4: خرجوا العروسه بتاع سيدي نبي وعلى محمد
2: اي
4: وبعد نغنيو لها يا ولا حنا وحنانا
3: يغني هاي
4: فهمتني هاو شنو نغنيو هاي

0: الحنه ينطعوا المنصه انا غني ولا الرسمي في الرسمي
1: وقت مش حني ولها
0: فهمتني نظموه مقبل في المحفل تقعد العروسه في الوسط في الفندق نتاعها وندوروا السبايل كل وراها يشدوا لها المطرد بتاع العروس اللي فيه الشمع هذاك كل والشابات ذاك بتاع العرايس وكل جدد بجنبها امها وحماتها بجنبها جنب العروس
1: كي تبدا تحل
0: اخرين يعني بجنب بعضهم يقعدوا على الكراسي واني معناها ولا سميره تلقانا في الوسط بالدربوكة قدامنا سيستو ونبدأ نعشقوا على سيستو حلويات
1: سيستو شنو في وسطو سيستو
0: فيه كل إنسان شنو يحط
1: لكم أنتم مع تهجير لكم أنتم
0: أنا جازوز يحطوا لك جو جازوزات حلويات بشكوتات
1: كما الطاولة في المكنين
2: في توريشة خاصة
0: حلويات بشكوتات سكرات تايات جازوزات ولا جويات ولا حلوة شميات ولا شوكولاتات يا خمية سلحوات على الضريري والبنات من يعشق النبي صلى عليه على عروستنا وعلى تجريتها وعلى فرحة تميمتها وعلى قعدتها العزيزة زاغرته يا قربتها زاغرته يا ماليها وبعد نبدأ وندخلوا في الجو مدي مينة لتمدي صار نبدأ

0: هذه اللي منوره على ليلى سعيده
1: وعلى بخيتي يا عروسه
0: نلعب صلى على رسول الله حوت قاروس على عروسه ولا روس على نسيه ونسيه
1: ورجال حتى عليكم من يعشق النبي صلي عليه على قادتهم العزيزه وعلى جوهم وعلى خدمتهم ربي يعينهم وربي يشدكم بصحتكم ان شاء الله
2: وعلى ايمن قولي ان شاء الله فرحتوا
1: وعلى نعيم ان شاء الله فرحتوا بربي زغتوا لي على كنعي
3: زين يا بارنوس هلاوي

0: انه على قاعدة العزيزة وان شاء الله راوك عروس ونجونا فرحولك ونعرسولك وتحب على بعض منستير وبرشا الله فيكم
1: يفضلك
0: وربي يفضلكم
1: ومحلاكم محلاكم قدام سميرة يعطينا الصحة محلاكم
0: أي شك محلاكم إن شاء الله تحبوا وليداتكم.
1: هل الغناء والتراث كل قديش يبعث أمل
0: ماله
1: وديما نقول وإحنا تو تونسي ما مع قصنا الماء مع قصنا الضوء مع كل حاجة ما بقاهاش مع كذا تحس فما ضغط ضغط لولا هالفسحات هذه متل أمل اللي تخلينا نقول رانا متشبتين ببلادنا متشبتين بعاداتنا وتقاليدنا حتى كي ننقدوا راهو ننقدوا على خاطر نحبوا
2: البلاد
1: رانا متمسكين بالبلاد وبتراب البلاد ومهما يصير بلادنا عز البلدان وهذه ديما معناها حتى في الجمعيات وحتى في المجتمع المدني تكريس الروح الوطنية وروح الانتماء للوطن حتى من خلال جمعيتكم سوكيوت وإلا من خلال انتوما سفيرات على التراث والعادات والتقاليد
2: محافظين على التراث
1: شو محلين الأكسجين تحس روحك تفرعت تحس روحك عملت شيخة كبيرة تحس روحك اللي ايه عندك خصوصيات
2: وتوسي بطبيعته
1: صحيح طيب يقول لك ساعات يا اخي علاش المهرجانات نقصوا من ستريس علاش العروسات نقصوا من ستريس
0: وراني ساعات يكلموني يبدو قاعدين هكا معناها اصحاب وجيران وفاميليا معنا عائلة بربي يقولوا لي جيب دربك تكون جانا نقعدوا نعملوا جو ما غنحنا شيء نحبوا هكا نعملوا الطاقه الايجابيه
1: فهمتني ان شاء الله ديما الطاقه الايجابيه تطلع من اذاعه المناسير كيما نعطيو الاخبار المختلفه والمتنوعه ونقعدوا نعملوا كل شيء ارانا دعاء وامل احنا عمرنا كان كنا دعاة فتنة ولا دعاة مثلا احباط ولا غيره نحكي وننقل اصوات الناس ولكننا زاد نسعى باش نفرحوا الناس ونعطيهم الطاقه الايجابيه والتشبث بالحياه والتشبث بالوطن وصلنا ليله الحنه نتاعنا امورنا واضحه عملنا هالجو الكل شكون عاد اللي ما يشطح شكون اللي ما يعشقش على سيدنا محمد وشكون اللي ما زغرتش نس الكل مع تبارك اي
2: بعد من غدوه نعملوا السنجو
1: الحنه وقتاش تحني العروسه
2: وهي تحني وقتها وما يغنيوا عليها
1: صحيت
2: ما توقف حتى وقت اللي يغنيوا عليها وما قاعدين يحنيوا لها
1: صحيت
0: حنيوا لبسوا الحنايات وتتصور
2: يعني هي بعد
1: لبسنا الحنايات مو شكل فارغه معناتها
2: حنايات حتى ان شاء الله يحطوا لها نكتك
1: حتى فلوس
2: حتى فلوس حتى انا نقول
0: لازم تتصور بيهم
3: اكيد كلها من يمينا ومن يسار حتى تبدا من يمينا تتحني ما يبطلوا الدربيك كيما النوبه اللي عملوها هذه توا ما يبطلوا الدربيك الدربيك الا
0: من يمينا ديما فرحانه فهمتني خاطر هي هذيك هي معناها فهمت لو تفرح كي ترى بنتها معناها تحنين
1: هي ديما نقولوا ان شاء الله في حنتك معناتها البنيه مليانه ان شاء الله في حنتك اي عملنا ليله الحنه ومن غدوه قلت لي السنجور شو معناها السنجور
2: سنجور من غدوه العائله الكل يجيبوا العظم والقوالب
1: هذو هما العظم والقوالب احنا القوالب كليناهم بنين على الاخر
0: سنتك العظم
2: هذا يجيبوا مثلا كل واحدة حارتين عظم ثلاثة حيار
1: من ديارهم
2: كل من ديارهم
1: عبارة على التضامن والتعاون مساندة هذه
2: العشية
1: خاطر أنا سألت قلت قديش باش تحمي مع
2: خبز طابونة كل واحدة تجيب خبزتين ثلاثة وإحنا خبزتنا كبيرة
1: مصلي عن بيه كبيرة
0: برشا فما اللي ما يقدرش على خبز طابونة
2: يجيب سوق
0: جيب سوق باقيت كل واحد وكيفاش معناها
1: وتجيبوا العظم من ديارك معناتها كل واحدة تساهم مساهمة
2: والعيلة القريبة تعمل
3: جي حاضر راهو جي مقلي حاضر
2: جي مقلي حاضر والعيلة القريبة يعملوا القوالب
1: اللي قلنا
2: عظم قالب بالزرير
1: بالزرير اي
2: اللي انتوما تعملوا في النفيس احنا نعملوه نهرتها
1: اي
2: وتجي الماشطة والعروسة تلبس تخليلتها ما غير حتى شيء معناها تخليلة كهو
1: بلاش راس مازالت بنية
2: مازالت بنية مازالت بنية ويعودوا لها الحنة الحنا يقولوا
3: سنجو
2: ويغنوا عليها الغني هكا
1: معناها احنا توا بيمو معناتها كيفاش نقارن ما بين عادات وتقاليد مدن اخرى عباره انتم عندكم الحنا الكبير والحنا الصغير السنجور معناتها هي الحنا الصغيره اما تجي بعد الحنا الكبيره
2: نعملوا الحنا الكبيره قبل
1: ايوه
2: وبعد الحنا الصغير بلغتكم انتم احنا نسميوه السنجور هكا السنجور كونها تجي تسنجر معناها تعود الحنا باش تولي كحله
1: السناجر تعملوها بالعفس باش تعملوها
2: يعملوا برشا حوايج هما يعملوا
1: باش كيفاش تسنجروها تولي غامقة
0: جير بالزيت هكا ودهنوها
1: باش
0: تولي معناها كحلة كل شيء
1: باش تعتق نقولوا احنا وتولي
0: دوش ولو حاضر كل شيء
3: بتاع ساعتين كحلة
1: اما ديجا خاطر سالت مدام روضه وقلت لها شنو سنجور قالت لي راهو نسبه للسناجر خاطر يسنجروا الحنه
2: باي كان يسنجروا الحنه قعدت اسم كلمه السنجور قعدت موجوده ويدربكوا ويغنيوا وتجي العيله الكل وبعد انتم تفرقوا الحلو واحنا نفرقوا خبزه في وسطها يا يا قالب يا عظمى ويبدأوا يستنوا فيها تخش عليها ما قلتهاش هي في دار تولي عندها بالنخرة
0: كيما الحين نجيو على خط الخبز والماء يبدأوا يجيبوا ساشيات باش يعبدوا الخبز
3: في الحنة مغطوس بالزيت الحنة ما هوش مغطوس بالزيت
2: لا
3: في الخبز في وسطها عظمى وتتفرق في البلاتو بالبابي واحد وكل شيء وفي الحنة راهو زيد ما يفرقوا الحلو ويفرقوا كل شيء اما
2: اكيد لازم العائلات الكل
3: فماشي غني ولا فقير ولا لا هذه عادة يتفرق الخبز والزيت وبعد يتفرق
0: كل شيء خبز طابونة وخبز شعير معناها فما اللي ما ياكلش
2: كنا احنا توا احنا مالينا فلاحة دار مرجال توا يعملوا خبز الشيء خبز القمح وخبز الشيء خاطر عندهم السواق
1: دوك السنجور احنا كملنا فرقنا خبزنا وال العظم هذية والقوالب
2: عاودوا حناولها
1: عاودوا حناولها
2: يجوالي توا نتاع العروس
1: اي
2: سهرة العروس احنا ما نمشيوش في سهرة العروس كيما نتوما يعمل العروس سهرته باللي يحبوا حزب فرقة اللي يحبوا كي سهرة العروس
1: حنتو معناها
2: حنتو
1: يحني العروس عن
2: يحني في الاخر
1: شنو يحني
2: صباعك يحني صباعك اهو صباعك ويعمل سهرته كيما يحبوا بالطريقة اللي يحبوا نجيو ليلة العرس قلت العرس كيما الناس كل
1: سامحني تزولوا سيستو توما للعروس
2: لا ما تزولوش حنا
1: تزولوا حتى شعية
0: يعني بدكم القلاع يجيو كيما نقولوا هو
2: حتى كان
0: يحب يعمل تقل
2: كيما بقى كانت جابت
0: كيما البارح
1: نحن مع بعضنا
0: كيما البارح أنا تو خدمت العروسة واخدة قلعي هي حمامية وقلعي وبو حمامي أمه قلعية حبت التقاليد نتاعها ما تتنحاش قالوا لها معناها حضرنا المفرد نتاعنا باش نجيو نهزوه
1: واضح
0: مش يبدا العروس مش يحنوا للعروس
1: كي يبدا حمامي حمامي ما عندكمش المثل ما عندكمش الكاسترو اللي عندكمش
0: هو عنده سليميه هو يبدا العروس عنده سليميه فهمت
2: كان في العرس المختلط معناها يولي يدخلوا تقاليد كيما كان يدخلت مثلا تقاليد كانت في تقاليد لكن حمامي في حمامي هذا هو
1: هذا هو
2: ما نمشوش لدار العروس
1: كملنا حنة العروس منو غدوة ش عنا
2: غدوة عنا عرس كي العرس كل بل كلا العروس عنا حاجة أخرى عنا العروس يمشي للحمام الحمام ديما لازم في
1: حمام العروسة
2: العروس
1: العروس مشي تقبل الحمام
2: هي تو عرس تو
1: نهار مرواح هو
2: نهار مرواح كانوا قبل يذبحوا له علوش باش يطيبوا الكموني والعروسة تجيب له عشي غدا هو وصحابه دار العروسة
1: دار العروسه تجيب
2: له ايه يجيبوا له اللحم شايح كموني شايحه
0: الفطور كي يروح من الحمام
2: يقلب كي يروح وتزيد امه بالطبع ما يززيش بطاطا مقليه وعظم ديما العظم مقلي لازم
1: الدعم الرسمي المناسبتكم الكل
2: وخبز طابونه لازم نوك خبز طابونه وتجيب اللحم 12 لحمه قد لها كل واحد
1: قدره قدره
2: كل قدره قدره
1: ايوه
2: ويمشي هو للحمام يهز اصحابه يخرج بالمزود ودربوكه يمشي للحمام ديما عندنا الحمام كونها هي حمام سوسه
1: ايوه
2: يمشي يهز اصحابه
1: في النهار احنا
2: في النهار في النهار في النهار يمشي للحمام ويمشي للحجام نهار عرسه في الصباح
1: ما تعملوش حجامه في الدار يمشي للحجام
2: لا يعمل حجامه في الدار
0: فما اللي يمشي للحجام
2: لا يحب يمشي للحجام يمشي اللي يحب يجيب الحجام للدار يجي
1: باه
2: وبعد هيك شي يوكل صحابه الكل مشاو معاه للحمام الكل ياكلوا معاه
1: ماكل كسكسي اللي بعثته دار العروس
2: لا ملكمونية
1: ملكمونية
2: ملكمونية لا نقولوا احنا قلايه نقولوا قلايه خاطر اللحم شايح نقولوا قلايه بطاطا وفلفل مقلي وعظم وتزيد ام الطيب خاطر ما شاء الله برشا الولاد يجيبوا وكان نعملوا وسط الدار كون احنا عندنا الكل وسط الدار نعملوا وسط الدار طواول ونوكلوا
1: ايوه ما شاء الله
2: نوكلوا نهار سهرته ونوكلوا من غدوه
1: برك الله
2: وبعدك شي ياكل وبعد يحضر روحه كي الناس الكل ويمشي للصال
1: به عنده شي كنسترو نتاع لبسه تغنيو له شي على لبسته على صباطه على سوريته على كوستيمو
2: ما عندناش
1: لا
3: به ممكن نفهمها
1: اي
2: احنا ما عندناش تحضر له امه سيستو هي فيه كوستيمو لبسته كان يلبس عادي يلبس عادي
1: في دارهم
2: في دارهم في دارهم يلبس عادي قبل كانت العروسه باش نحكي لك تو العروسه كيفاش كان
1: اي
2: العروسه قبل تلبس القماش اللي هي في تونس كامله معروفه القماش لكن احنا بدلي فيها حويجات
1: مختلفه
2: مختلف بكون ندخلوا فيها التريكو الفضيله والسوريه بكون كان احنا نلبسوا السوريه والقماش مختلفه شويه على القماشات الاخرين ما هي القماشه موجوده في تونس في برشا ولايات في تونس
1: معناتها هذه القماشه تو
2: نتاع العروسه هذه القماشه نتاع العروسه
1: نجل الله يخليك حكيم وريونا تصويره المانكا معناتها اللي فيها القماشه نتاع العروسه هذه لقمجة وتحتها سورية وفما مريول الفضيلة
2: وتتلبس عليها فوطة مطروزة تتربط
1: أي
2: يعني ناحيتها لخطيح في المنكة
1: أي
3: العروس اللي بشتوح بالعربي
2: لبس
3: تقليدي العربي
2: ويحطوا لها المحرمة المطروزة بالفضة كما اللي متاعكم هي يغطيوها بها تعمل نفس الحكايه نتاع الطنيط القرطاجي اللي هي اللي انتوما تعملوها في الحضره
1: باش تطيح
2: زيدوا لمبات كما قلت ما جات اختي يعملوا فيها لمبات
1: اي
2: باش تشحن حطوا لها بالبيله من
3: تحت نورات هذوكم هذوما نورات يبدا فيهم لمبات صغيرين في توك العروسه شعلوا
1: هذوما لمبات
2: توالي قبل يعملوا فيها لمبات
3: بالبيله تبدا
2: بالبيله بيله كبيره
3: العروسه تشعلوا اللمبات
1: تشعلوا هاي طب تتغني على
2: العروسه وبعد كي يقيموا عليها تزغرتوا وهي عامله هكا كالتنيت
1: قداش مره تهزوا وتهبطوا لقطه
2: سبع مرات نفس الحكايه نتاعكم في الحضره احنا نعملوها ليله العرس وقيموا هكا تعمل هكا اياك السمبول نتاع القرطاج هذيك هي نتاعكم انتوما هي نتاع تونس الكل معناها
1: التنيت
2: تاع التنيت اكيد التنيت لازم منها يعملوا هكا وهي يقيموا لها الحرمه لعباده تزغرت بعد يهبطوا عليها المحرمه وبعد يقيموا عليها المحرمه سبع مرات بعد تقعد المحرمه
1: تتجلى في القوس نتاع الدار نتاع
2: الباب لا لا نعملوا لها كي كي المحفل محفل
1: أيوة.
2: ويتقى العباد في جنبها لبسين دخالي القبعه
1: ايوه
2: يلبسوا دخال منا ومنا وهي تقى لبس القماش
1: شو يغنيوا عليها وهي تتجلى
2: شو تغنيوا عليها
1: وهي تغني وعليها وهي تتجلى صب الميل والهيت انتم ما تغنيوا
0: هي صغيره نتاع نتاع الحضره
1: اي
0: يعني ما حضرتش عليه قبل تحكي عليه
1: الحقيقه
0: اما انا حضرت عليها تلبسها العروسه نهار السابع
2: توقع نلبسوها نهار السابع
3: تلبس العروسه سوري في الصاله
2: خاطر ولينا سوري تو اما هذه انا نحكي لك متعقد اما تو نلبسوا فيها القماش
1: القماشه تو كي تلبسها العروسه ليله العرس في التقليدي يروح بها عروسها والا لا
2: لا
0: لا هي روحي غطيوها أما السابع
1: لا قبل السابع
2: لا بشوية السابع ليلة العرس يغطيوها بالمحرمة
1: أي
2: بالفضة
3: تروح هكا
1: كيما هي تروح هكا مشكون يروح به
2: يهز أخوها
1: أي
2: خوها يخرج يعني يخرجني خويا يهز أخوها خوها يهزها ويحطها في الكهرباء ولا قبل في الكروسة
1: أي
2: يهزها
3: وتروح تجي العروس يدخلوها للدار
2: يدخلوها ويحطوا لها محفل اخر تقعد تستنى حتى يجي العروس العروس يخرج من الرحبه
1: اي عندكم صف
2: شكت العراس شكت العراس تو نقولوا شكت العراس من الرحبه يخرج العروس باصحابه قرابه كيما في جرب موجوده في جرب نفس التقاليد موجوده في جرب يخرجوا معاه اصحابه يبداوا يغنيوا ويهزوا العروس وهي تقعد مصدره في دربه تستنى فيه ويجيبوا الطبال والزكار ويبداوا يشطحوا الاولاد ويغنيوا بالرحبه حتى يوصل لدارهم يسمى شكت العراس تو كانت بلاصه معينه يخرجوا منها الحماميه الكل قبل ما تكبر قبل
0: ما فيها المناسبات العراس
2: يخرجوا يمشوا الرحبه كامله
3: بالصف يعني
2: بالصف
3: كيما بالصف العروس
2: يخرج العروس بالصف يمشي للعروسه بعد هي يدخلوها البيت قبل كان مش كيما هي تو تصدر معاه
1: ايوه
2: كان هي تدخل للبيت
3: بالعربي
2: كيما كيما التقليد نتاع السهل الكل هي تدخل وبعد يدخلوا
3: يدخلوهم مال العروس يروح
2: وبعد مال العروس يروح على روح هذا في القديمه وتو ولات كي صالك العباد الكل
3: يمشي يجيبها حتى من الحجه
2: تو يمشي يجيبها تو يمشي يجيبها من دربوها
1: من غدوه الصبح
2: من غدوه الصبح
1: فما حاجه سبيسيال في الصبح
2: اي نعملوا العصيده
1: عصيده بيضاء
2: اي عصيده البيضاء
1: اي
2: ويجيو الطبال مره اخرى واما فما حاجه اخرى العروسه قبل ما يوصل الطبال العروسه تلبس لبستها السواري الكل اللي خيطتها
1: في الوقت هذا صباح عشيه
2: لا من العشيه وتجي المشطه تجي المشطه تدرب كلها وتغني وهي كل مره تصدر بروبه كل مره تصدر بفوطه وبلوزه ولا لا خيطت
1: تستعرض ذاك اللي حضرته في زازه
2: اللي حضرته السواري الكل تستعرضه
1: اي
2: وبعد توا يمشي الطبال يمشي لدربوها يلقاهم حضروا لها العصيده
1: اي
2: وكسكسي بالحمص وزبيب كعشاها
1: اي
2: خاطر احنا نقيموا بالعروس
1: بالحم
2: بالحم
1: اي
2: قيموا بها سبع ايام العروس شوف العروس نعطيهم راه نزيدو ندلوه 7 ايام
1: هذيك بيتي واش
3: مازالت التطيب اما مش ام العروسه اني
2: يعني ام العروسه
3: الخاله والصديقه وكذا
2: توا توا ولا كاين الاسبوع
3: 7 ايام ام العروسه
2: 7 ايام ام العروسه
3: خسرت ولي الخاله
1: ولا كانوا الحق
3: ريت العائله
2: الملحقه والعائله
3: يبداو يبرمجوا يعني نهار الفلاني وانت نهار الفلاني وانت شفتي طيب وانت شفتي طيب
2: باش تجيب بها خلت عمتها جارتهم صاحبه امها مرت خوها ساعات يقيموا شهر كامل الوقت
1: تبارك الله
3: شيخه
2: شهر كامل وقت
1: العروس وتحتهم العروس هذا من هزين وردين
2: هم العروس تحتهم العروس هم العروس
1: معناتها تقعد يسدعاهم لجارهم هما تمشي بعد عمتها
2: طيبوا لهم يهزوا
1: لهم تخبي عمك يهزوا لهم دوبا ماكلتهم هما العروسه والعروس ولا الدار كامل
2: لا لا لا يهزوا بالزايد
1: بالزايد للحاضرين
2: للحاضر هما يزوا مثلا سبعة ولا تسعة
1: أيوة توا بعد الأسبوع فما حاجة معناتها متميزة عندكم اللي هي الأسبوع
2: الأسبوع
1: اللي هو التخليل
2: نهار السبعة في دار العروس تلبس هي القماشة أيوة. تستنى مليحة تيجي تقعد الماشة تاكل عادة دربك وتغني
1: أيوة.
2: ويشتحوا ويعملوا جو كي يجوا مالي العروسة يجيبوا معاهم يجيبوا مالي العروسة يجيبوا معاهم كموني يخر
1: يلا
2: مسكينهم الطفل
1: خيتوا توما علوش كما قال ذلونا عليه
2: على العروسة
1: ليهم هم علوش راهو تمشي مش بدقيقة
3: علوش غادي يدور حتى للسبع
2: قبل كانوا زوز علالش ولا معلوش تو
1: وبعد عملوا رميز كما قال
3: الضيوف دوروا خبز وزيت
0: ثم اللي يذبح عجل
1: والله عجل معقول
0: واحد معناها
1: انا معلوش راه وعلوش
2: انا علوش تهز مسكينه
0: وقلت فما عباد معناها يقولوا قدروا قدروا معناها كل انسان شنو يقدر
1: معناها قلايه
2: لازم منه القلايه كي
0: لازم علوش ما
3: نمشيش هديه
0: واحد نشريو اللحم
3: تجي الهدايا زيد
0: شويه علوش
2: ما يعمل شيء العلوش عجوز المفروض
1: والله به اللي تهزوا ما بعرفنا الله يخليك
3: سميرة
1: دونك القلاية وتهزوا الخبز زادا
2: الخبز الطابونة لازم منه
1: أيوة
2: نهزوا القلاية كيف كيف
1: خبز
2: لحم مشكشك
1: مقلي
2: وعظم وفلفل مقلي
1: العظم المساند الرسمي
2: لازم منه
1: مقلي العظم
3: مع القلاية ديما مقلي ديما مقلي
2: ديما مقلي
1: أي
2: ونهزوا وتمشي أم العروسة تهزوا وتمشي تهز حلو
1: تهز قصعة حلوة
2: قصعة حلوة تهز
1: من وقت شنو في عرس الطفلة ملا حتى من حيث الادخار والفلوس برشا
2: اي برشا
1: وبعد يقول لك الراجل هو اللي شاري اكثر وصارف اكثر
3: وكل
1: وزيزة
3: زيز ديجا
2: زيزنا برشا
1: هزيتو القلاي
2: حتى لو احنا كسريته راهو يعرس في داره بس في عام قبل لازم في داره
1: اي معناتها هو
2: حضر الدار هو قد
1: به وصلنا لدار العروسه قناه هي لبس الخلاله تلبس التخليله نهار
2: لا تلبس القماش
1: القماش
2: تلبس القماش بمنقشها بالفرق
1: تلبسنا راس توا
0: حتى يشوفها مليتها
2: كي يجوا ماليها يدخلوا بها ويلبسوها التخليله صايف في العرس كرو تلبس التخليله وتقعد
0: سبع معنا هذاك
2: هكا وسيك
1: بالسبع شبعنا
2: توا باش يغديو لك غنيه نتاع
1: السبع
2: شنو الغنيه الاخرانيه
0: هو ذاك هو الغنيه معناها
1: اعطينا في دقيقه حويجه هكا
2: حويجه هكا اخرى ما غنيتو
1: بها نختموا بها
0: هذيك فرحوا لي جيراني
1: فرحوا لي جيراني
3: نختموا
2: مازالت عندهم برشا غنيه

0: Sí, son Lali. يا عشق قلبي صلي علي
1: يا خميه سحاوي مدام مدام مدام نحب نحيي تحيه كبيره مدام نجات نقول لها بارك الله فيك مدام نجات اخت مدام فتيحه خويت مع بعضكم مع رفقتكم انتم ثقت بهم الكاميرا صح بارك الله فيك يعيشك ومحلاها زاده لابسه لبستها
2: كل يوم هذيك
1: لابسه الفوطه موجوده والمريول الفضيله والمحرمه
0: المنشف
1: هذا محلاها محلى زينكم ما شاء الله قديش متمسكين بالعادات والتقاليد حاجه مزيانه على الاخر بارك الله فيك مدام نجات
0: انت بارك الله فيك زاد اختي رفقه
1: يعيش
0: ربي يفضل ربي يحييك
1: شكرا بارك الله فيك زاد مدام فتيحه شكرا جزيلا مدام ألفة مدام سميره عايش. انا نحب نعاود نرجع لمدام روضه هي والجمعيه الراعي الرسمي لحصة اليوم الجمعية الإنجليزية التونسية الإنجليزية للتربية والسياحة والثقافة الاجتماعية اللي رئيستها مدام روضة بن هنية شكرا جزيلا على مساهمتك الكبيرة مش مساهمتك إعدادك الحصة
2: يعيش.
1: وعلى النوارات اللي جبتهم بارك الله فيك مدام فتيحة حرفية في صناعة التقليدية شكرا لبنتك اللي لبستنا
2: مرجانة كوليكشن
1: أيوة تحياتي لها وكل حرفي في صناعة تقليدية نحب نحيا تحية خاصة لتوما اللي تساهموا في الإبقاء على التراث الحي مدام ألفة عروستنا الحقيقية اليوم إلا لا يعطيك الصحة بارك الله فيك صحة لبدائنا إن شاء الله مدام سميرة بارك الله فيك شكرا جزيلا نورتنا محلاك ومحلاك اللبسة ومحلاك الزين ومحلاك العين ومحلاك التخليلة
3: متاع قبل الدموات والحناوات يلبسوا
1: كان قلت لي محافظة على اللبسة متاعك أنت هذيك
2: شتي تلبسها
1: سبور معناها والله احنا خنقة السروال وخنقة الجوب هاي تخليلة ما شاء الله
0: ومريحة مريحة لبستنا مريحة
1: بالضبط
3: غير دي
2: بيها حتى المعاصر المعاصر يولي معناها يتخيط بطريقة معناها اللي نجم تحضر بيها في الصالة ولا حاجة وتتخيطها لها على ذوقها وتنجم معناها تقعد محافظين عليها
0: صغير ولا يحضروا مشو يحضروا في الوليمة من بعيد يقولوا صاحبتها ولا حاجة تسلبس مبتكر
1: يا شكرا. ما شاء الله ما حبيتش حصه توفي ايمن شقاولك ما حبيناش توفي
0: ايمن ان شاء الله فرحتك يا ربي هكا نفرحوا لك ونجي نعملوا لك جو يا ايمن ونفرحوا لك هكا نفرحوا لميمة ان شاء الله ديما هكا الابتسامه
1: ضغطوا لي عليه
0: وعلى الصحابه يا
2: وليدي
3: أيمن زين البرنوس وليدي أيمن زين البرنوس يحيي لك رفقة وتراك عروس وليدي أيمن
0: إن شاء الله ربي يحيينا كل الروح
3: ربي يحييهم
0: ربي يحييهم
3: ربي
0: يحييهم وان شاء الله نحافظ على تحية لأمي وبنتي وراجلي واخواتي وحبابي واصحابي والناس الكل اللي يحبونا واللي عرس ربي هني ان شاء الله ونفرحوا للناس الكل
1: ان شاء الله ديجة العمر
0: وان شاء الله يا ربي فرحوا محمد
1: ان شاء الله
0: ديما
1: متمسكات
0: ان شاء الله تفرحوا وليداتك يا رفقه وانت ان شاء الله فرحت
1: وليداتك ان شاء الله فرحانين ان شاء الله ديما نوصلوا لهيئه اللي قربي وصلكم سمين عايشه فرحتونا متعتونا وكلتونا شبعتونا شكرا تحياتي لك ايمن الشابي نجلعتيه حكيم اسطنبولي عايشه كتوحه على علي جلاسي قدم لكم الاخبار مع اجمل تحيات رفقه زناتي الى اللقاء. We'll be right back.

0: تمام. منتصف النهار على موج إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: مع تقديم نشرة أخبار الظهيرة وهذه العناوين. إثر توسع حريق جبل برغو بسيلين أجلاء 100 عائلة من جبل جيتون بالوسلاتية. مارينا المنستير تحتضن على امتداد 3 أيام بداية من اليوم فعالية المهرجان الوطني للرقص العصري والتعبير الجسماني والدورة الأولى من المهرجان الموسيقي فيست لاتينو. وزارة التجارة تؤكد أن البرنامج الاستثنائي خلال الأيام 4 الأخيرة مكن من تحسين التزويد بالمياه المعدنية المعلبة وتدعو إلى عدم اللهفة. طابت أوقاتكم من المقدمة إلى التفاصيل. ساهمت الرياح القوية إلى جانب صعوبة التضاريس في اتساع رقعة حريق جبل البرغو من ولاية سيليانا نحو منطقة قصر لمسة من معتمدية الوسلاتية التابعة لولاية القيروان، حيث تم إجلاء 100 عائلة من جبل جيتون. واتسعت رقعة الحريق بفعل الرياح ما أدى إلى اقترابها من التجمعات السكنية، وهو ما دفع اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالوسلاتية لاتخاذ قرار بإجلاء العائلات في انتظار السيطرة على الحريق، حسب تصريح عضو مجلس نواب الشعب نبيل الحامدي.
2: الأوضاع اليوم إن شاء الله باهيه، النيران انتفقت مقارنة بليلة البارحة، تو مازال موجود الحماية المدنية والغابات والحرس على عين المكان والصحة. حقيقة البارح شفنا يوم مرعب جدا، تم إجلاء 100 دار فيها 66 فرد من طرف السلطة المحلية والحرس الوطني، ما فماش أضرار بشرية، الأضرار كانت طبيعية، وإن شاء الله تم تعويضات للعائلات اللي تمست في ديارها وفي حيواناتها. المواطنين اللي حقيقة دافعوا بكل شراسة على أرضهم، وهذا دليل على تكاتف كل الجهود.
0: هذا وتواصل وحدات الحماية المدنية إلى جانب بقية المتدخلين يواصلون عمليات التدخل لتطويق الحريق الذي خلف أضرارا جسيمة في الممتلكات والثروة الغابية بالمنطقة. تنطلق اليوم في فضاء المركب السياحي مارينا بالمنستير فعالية المهرجان الوطني للرقص العصري والتعبير الجسماني لتتواصل على امتداد 3 أيام بالتوازي مع فعالية الدورة الأولى من المهرجان الموسيقي مارينا فيست لاتينو، حسب موهب الزين مدير المهرجان الوطني المذكور. وأضاف الزين أن العروض والاحتفالات تقدم مجانا للعموم في الفضاء المفتوح للمارينا لتنشيط المشهد الثقافي الصيفي بالجهة، وفق تصريحه.
3: مهرجان الوطني والرقص العصري والتعبير الجسماني يتزامن مع مهرجان مارينا فيست، باختصار مارينا فيستيفال. حبيناها تكون سبيسيال شويه بخصوص تظاهرات التظاهره، تكون فما عروض راقصه ابتداء من 6 العشيه، عروض فوجويه راقصه، ثم بعدها تكون الفرق الموسيقيه. ثم السنين تكون التيم اللي هو لاتينو، يعني الرقصات والموسيقى كلها في التيم لاتينو، وايضا على 3 ايام. بالنسبه لليوم الاول فما افتتاح بشكل لطفي، ايضا اللي هو ميزيسيان باش يكون معها بالي مناستير باش يعملوا لوحات راقصه، ثم ايضا الموسيقى اللاتينيه تيكا لاتينو جروب دي تكسيف. اليوم الثالث باش يكون الاختتام زوج عروض موسيقيه، وايضا ثم ايضا مجموعه الرقص اللي ترافق في نفس الوقت العروض الموسيقيه. العروض انطلق 6 متاع العشيه الى حدود 9:30 ليلا في مارينا المناستير، وايضا عن اختتام المسابقات المهرجان الوطني للرقص العصري والتعبير الجسماني يوم الاخير هو يوم 4 سبتمبر باش يكون هناك ثقافه.
0: تسببت أزمة انقطاع التيار الكهربائي ومياه الشرب في تضرر عدد هام من أصحاب محلات بيع المرتبات بولاية نابل، حيث بلغت نسبة الأضرار المسجلة 60% مقابل 30% لأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والذين اضطروا إلى غلق مؤقت لما تكبدوه من خسائر مادية فادحة، وفق تصريح رئيسة الغرفة الوطنية لقطاع الحلويات سامية الدياب لفاطمة بن عثمان، إضافة إلى تسجيل حالة تسمم نتيجة تجاوزات قام بها بعض أصحاب المهنة.
4: أصلاً تيار كهربائي والماء فايزة الكاس بالنسبة للقطاع، خاطر القطاع نتاعنا تو عندنا احنا سنوات الماتيار بريمير كانت تتقطع، او مره زبده ما ثماش او سكر ما ثماش او ارتفاع الادائات، اللي احنا دخلنا للموسم الصيفي على امل ان ريكوبيري اللي فاتنا. ما رانا الا جانا هالظرف هذايا نتاع انقطاع الكهرباء والماء. نابل فما 60% للمضري. فما اللي يفكروا يوقفوا الخدمة تفوت 30% يعني وقتي. فما اللي يخدموا أما ما يخدموش دون لي رجل دلار. هذا يخدموا بطريقة مش يعني صحية نوعا ما. قاعد يجمعوا ويعرضها للبيع ويقول لك أنا يا أخوي قداش باش نخسر. فماش تعويضات. ريت انت باش تعمل خبير. انت عندك الوقت اصلا باش تجم تحضر خبير. انت يزمك تصلح فيه باش تريكيبير ان بو. ما طالبنا السلطة تشوف السكتر هذي. يا تعظيم تعويضات. يا يرون حلول جذرية للقطاع. بالحق القطاع قاعد يدهو. زاد الدار شعبان الفهري. تضروا صيحة فزعة. بالحق.
0: صفحة من بين الجهوية نختمها من ولاية زغوان، حيث تم بمعتمدية صواف تركيز نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك لبيع المياه المعدنية المعلبة وسط المدينة بهدف تأمين التزود. حنان العباسي تابعت الموضوع.
5: بهدف تأمين التزود بالمياه المعدنية تم بعث نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك وسط مدينة صواف. سامي بوشريت النائب بالمجلس المحلي عن عمادة صواف الشرقية ومزيد من التفاصيل.
6: منذ انطلاق أزمة نقص المياه المعدنية في معتمدية صواف اتصلنا بالسيد ولي زغوان، وقع بعث نقطة بيع من منتج المستهلك في تزويد المواطنين والمحلات بالمياه المعدنية بادرة تثمن نظرا لوجود معمل مياه معدنية بمعتمدية صواف. إن شاء الله علاش لا يقع تفعيل مثل هذه المبادرات في أغلب المعتمديات، لمالها من دور فعال في تخفيف الأزمة وفك المعاناة على المواطنين، وخصوصا نعول على وعي المواطنين في عدم اللهفة. هناك بوادر لانفراج الأزمة قريبا، ويعود التزود إلى نسقه الطبيعي في الأيام القليلة القادمة.
5: وللإشارة، فقد تولت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بزغوان توزيع 100,000 قارورة مياه بالمساحات التجارية الكبرى و 50,000 قارورة على بقية مسالك التوزيع. حنان العباسي، زغوان، إذاعة المنستير.
0: في سياق متصل أكد سمير الخلفاوي مدير المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة أن البرنامج الاستثنائي الذي نفذته مصالح الوزارة خلال الأيام الأربعة الأخيرة مكن من تحسين التزويد بالمياه المعدنية المعلبة بالتوازي مع مواصلة الحملات الرقابية. وطمأن الخلفاوي المستهلكين مشيرا إلى أن عملية التزويد بدأت تستعيد نسقها العادي وفق تعبيره.
7: جمعة والسبت والحد والاثنين عملنا برنامج استثنائي في عملية التوزيع كميات كبرى وقاع ضخها بمساحات التجارية الكبرى. رقم معناها من مساحة تجارية كبرى المبيعات متاعه اللي صارت معناها في المياه المعلبة جمعة والسبت وحد تقريبا 1,200,000 قارورة في نفس الفترة من السنة الفارتة 165,000. نحب نطمن المستهلكين، نطمن المواطنين، راهو نسق الانتاج والحمد لله عاد في حدود 30 وحدة تعب رمناشتين بشكل عادي وأكثر من العادي. احنا طلبنا منهم انهم يرفعوا أكثر ما يمكن في النسق متاع الانتاج متاعهم، وطلبنا منهم انهم حتى في الويكاند معناه سبت ولا حد يخدم في انفلاه ويحاول يوفر أكثر ما يمكن، متجندين بحول الله الناس الكل إلى تحسين المشهد العام للتزويد. قمنا بحملات مراقبة كبيرة في مجال معناها توزيع المياه المعلب. تقريبا معناها الأهم المخالفات اللي تم معناها تسجيلها 750 مخالفة في قطاع المياه المعلم.
0: نختم بأخبار الطقس الذي يكون اليوم الثلاثاء مغيما جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار تشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد. وتوب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومترا في الساعة في شكل هبات. البحر قليل الاضطراب فمحليا متموج بالسواحل الشرقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و 37 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 38 و 41 درجة ببقية الجهات، لتصل إلى 45 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز، إثر توسع حريق جبل برقو بسليان أجلاء 100 عائلة من جبل جيتون بالوسلتية. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة الواحدة بعد الزوال. بعد قليل يأتيكم ذاكر الزرافي بجديد أخبار رياضة.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
9: المنستير إشهار.
10: موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.
11: بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7.
12: في إذاعة المنستير معاكم وين ما كنتوا، على وين ترافق نهاركم، كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.

مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا. مصافحه رياضيه جديده على موجة اذاعه منسير. بدايه بالالعاب المتوسطيه. الف مبروك للرباع كارم بن هنيه اللي احرز اليوم بطوله برونزيه وفضيه رفع الاثقال، زوز ميداليات برونزيه في حركه الخط في منافسات وزن 75 كيلوغرام بعد رفعها 151 كيلوغرام، وايضا فضيه في حركه النثر في منافسات وزن اقل من 75 كيلوغرام وحقق رفعها 186 كيلوغرام ضمن الالعاب المتوسطيه تورنتو 2026. أكيد ميداليات تضاف للميداليات المنتخب الوطني التونسي، ارتفع عدد الميداليات ل 17 ميدالية توزعت بين زوز ذهبية 5 فضية و10 برونزية، المركب 14 في الجدول الترتيب العام. إن شاء الله عنا إمكانية بزيدوا ونرفعوا أكثر أو نهزوا أكثر ميداليات ذهبية. أمن كبير برشا في منتخب الوطن التونسي للسيدات في كرة اليد اليوم العشية في مواجهة المنتخب الإيطالي في الدور النهائي، ثم بقية المشاركة التونسية في مختلف الاختصاصات. عبد السلام العيون في الألعاب القوى في سباق 1500 متر 6.4، عبد السلام العيوني اللي كان البارح مش في أفضل حالاته في السباق يوم أمس، في مروة بوزياني في سباق 3000 متر موانع انطلاقا من 7 غير درجين، أيضا رحاب الظاهري نهاية سباق 3000 متر موانع بداية من 7 غير درجين، محمد أمين جيناوي نهاية سباق 5000 متر بداية من 7 ودرجين، وأحمد جزيري نهاية سباق 5000 متر بداية من 7 ودرجين. كما قلت رفع الأثقال كرمال هنية كانت حصل على ميداليات، واحدة برونزية واحدة فضية، ثم بقية المنافسين موجودين في التجديف يسر الهذلي، محمد ريان حفصة، سلمى الذوادي، غيث القادري، هاني سبيتية، وسارة الزمالي. وكما قلت المنتخب الوطني التونسي للسيدات في كرة اليد اليوم 6 متاع العشية يواجه المنتخب الإيطالي. المسابقات الإفريقية ومباريات الأندية التونسية في مختلف المسابقات الإفريقية، بداية بالسبت 5 سبتمبر في ملعب حماد العقرب ببيرات نادي الفريق جولي بالمالي، والترجي التونسي معفى من خوض الدور الأول مسابقة كأس رابطة الأبطال الإفريقية. 25 ألف متفرج نجم يكونوا حاضرين في مقابلة النادي الإفريقي جولي بالمالي باحتساب المنخرطين واللي عندهم الاشتراكات بالنسبة لأحباء النادي الإفريقي. في كأس الاتحاد الافريقي نهار الجمعة 4 سبتمبر في ملعب الطيب المهيري، ترجي الجيسي يواجه نادي ديامبرز السنغالي الساعتين ونص تاع القايلة، وهيئة ترجي الجيسي وضعت 1000 تذكرة على ذمة أحباء الفريق أو على ذمة المتفرجين نجم نقولوا في مدينة صفاقس من أحباء سي اس اس وبقية الأندية، وأمنا أنه إن شاء الله يكون الحضور كبير في ملعب الطيب المهيري بصفاقس لتشجيع الترجي الجرجيسي. نهار السبت 5 سبتمبر في ملعب حرية بنيجيريا، شوتينغ ستارج النيجيري يواجه النادي الصفاقسي الأربعاء متاع العشية. هذوما المقابلات قلنا باستثناء الترجي التونسي، بقية الأندية تشارك في المسابقات الإفريقية. الاتحاد الرياضي المنسيري باش يكون في راحة في الفترة القادمة، حتى اليوم 17 سبتمبر موعد لقائه مع الترجي الجرجيسي في إطار الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الاتحاد المنسيري باش يستغل الراحة هذه باش يلعب زوز مقابلات ودية، مقابلة الأربعاء 10 نتاع الصباح حسب الأخبار اللي عندنا مع فريق جويا اللبناني اللي يتربص في تونس، واحد من الأندية الجديدة في لبنان، ويوم السبت باش يكون في مواجهة للاتحاد الليبي في ملعب بن جنات بالمنسير. تقريبا من اخر الانتدابات في الاتحاد المنسيري عمر الزواغي اللاعب السابق لفريق شباب تل عمران باش يكون المنتدب حديثا في الاتحاد الرياضي المنسيري. الاخبار هذه وبقيه الاخبار تلقاوها على صفحه اذاعه منسير راديو منسير سبورت. الى اللقاء.

0: ولاد الشامخ كبيرة على الموجة 97.3 و95.7.
1: إذاعة المنستير
2: جوكم مع إذاعة المنستير ديما على الكيف
1: على الكيف
2: مع إذاعة المنستير تبع الموجة
1: تبع الموجة

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها، وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

صغري عمري يا سمرة مدي نورت الليالي كأني علقت الجمرة وقطفت الشمس بعيناي ونحلف لو

عمري ضاع ورايا وخلى ورقيت بقلبين ايديا عمري ضاع ورايا وخلى ورقيت بقلبين ايديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت حية ولو ما كنت نخاف من الله.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: مستمعي الأفاضل، أهلا بحضراتكم في لقاء اليوم.
1: أبيات لها قصة.
0: أبلغ سليمان أني عنه في سعة وفي غنى، غير أني لست ذا مالي. سخى بنفسي أني لا أرى أحدا يموت هزلا ولا يبقى على حالي. قائل هذين البيتين هو الخليل بن أحمد، وهما من أبيات أربعة بعث بها إلى سليمان بن حبيب الذي كان في ذلك الوقت والي فارس والأهواز. وكان للخليل بن أحمد راتب يقبضه منه، فبعث سليمان إلى الخليل يطلب إليه الحضور، فكتب الخليل إليه يقول: أبلغ سليمان أني عنه في سعة وفي غنى، غير أني لست ذا مالي. سخى بنفسي أني لا أرى أحدا يموت هزلا ولا يبقى على حالي. الرزق عن قدر للضعف ينقصه، ولا يزيدك فيه حول محتالي. والفقر في النفس لا في المال نعرفه، ومثل ذاك الغنى في النفس لا المال. فلما قرأ سليمان هذه الأبيات قطع عنه الراتب، فكتب إليه الخليل: إن الذي شق فمي ضامن للرزق حتى يتوفاني، حرمتني مالا قليلا فما زادك في مالك حرماني. فبلغ ذلك سليمان، فقام وقعد وكتب إلى الخليل يعتذر إليه وأضعف راتبه. فقال الخليل: وزلة يكثر الشيطان إن ذكرت منها التعجب جاءت من سليمان، لا تعجبن لخير زل عن يده، فالكوكب النحس يسقي الأرض أحيانا. والخليل بن أحمد هو واضع علم العروض. ومما يقال في هذه المناسبة أن الخليل كان له ولد متخلف، فدخل على أبيه يوما فوجده يقطع بيتا من الشعر بأوزان العروض، فخرج ابنه إلى الناس يقول: إن أبي قد جن. فدخلوا عليه وأخبروه بما قال ابنه، فقال يخاطبه: لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت تعلم ما تقول عذلتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. وللخليل شعر جيد، ولكنه من المقلين، وروي عنه أنه كان ينشد هذين البيتين: يقولون لي دار الأحبة قد دنت وأنت كئيب، إن ذا لعجيب. فقلت: وما تغني الديار وقربها إذا لم يكن بين القلوب قريب. وكثيرا ما كان الخليل بن أحمد ينشد بيتا للأخطل وهو: وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال.

تقول العرب قد حمي الوطيس، هذا مثل يضرب للأمر يبلغ نهايته في الشدة، شيء يتخذ مثل التنور يخبز فيه وبه يشبه حر الحرب. وقيل الوطيس حجارة مدورة إذا حميت لم يستطع أحد أن يطأ عليها، فإذا اشتد أمر من الأمور مثلوه بها فقالوا قد حمي الوطيس.

0: من أسرار لغتنا العربية.
1: جاء في فقه اللغة وأسرار العربية أن اللفح من الحر كالنفح من البرد. الدرج إلى فوق كالدرك إلى أسفل، ومنه قيل إن الجنة درجات والنار دركات. والهالة للقمر كالدارة للشمس، والفلة في الحساب كالغلط في الكلام، والضعف في الجسم كالضعف في العقل، والوهن في العظم والأمر كالوهي في الثوب والحبل، والبصيرة في القلب كالبصر في العين،

يزين العاقل الفهم، والعلم أنفس شيء أنت ذاخره، فلا تكن جاهلا تستورث الندم. تعلم العلم واجلس في مجالسه، ما خاب قط لبيب جالس العلماء. سنلتقي بمشيئة الله تعالى، نرجو لكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
4: نيو تيك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. تواجه شركة ميتا بلاتفوربس محاكمة في ولاية تيسني بناء على ادعاءات الولاية بأن تصميم انستغرام مسؤول عن أزمة نفسية بين الشباب، وتعد هذه المحاكمة واحد من عدة محاكمات ستعقد في الأيام القليلة المقبلة لاختبار مزاعم بأن منصات التواصل الاجتماعي التابعة للشركة صممت عمداً لتكون مسببة للإدمان، وذلك لتصميمها عن علم منتجاً يدفع المراهقين إلى استخدامه بشكل قهري وتضليلها للجمهور بشأن سلامته. وتزعم الدعوة القضائية اللي رفعها مكتب المدعي العام أن ميتا لن تفصح عن دراسات داخلية موسعة تظهر أن انستغرام قد يلحق الضرر بالمراهقين، واستمرت في تقديم ميزات كانت تعلم أنها خطيرة دون تحذير للمستخدمين. كما تدعي الولاية أن المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ تلقى تحذيرات متكررة من بعض موظفي ميتا بشأن أبحاث أظهرت أثار سلبية على المراهقين، لكن رفض تمويل جهود تهدف إلى الحد من تلك الأضرار، وأدلى بتصريحات عامة مظلة بشأن حجم المحتوى الضار على منصات الشركة. ويسعى المدعي إلى فرض غرامات مالية والحصول على أمر قضائي يلزم أنستغرام بتعديل جوانب المنصة اللي تزعم الولايات أنها تضر بالصحة النفسية للمراهقين، وتركز القضية على ميزات كما التشغيل التلقائي وفيديوهات ريلز القصيرة والإشعارات والتصميمات. وقال متحدث باسم ميتا في بيان أن الشركة وفرت بالفعل أدوات مدمجة لحماية 100,000 من المراهقين في ولاية تيسني اللي يستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي يوميا، وأضاف نحبهم يستخدموا هذه المنصات في بيئة آمنة، ولهذا أمضينا عقدا كاملا في تطوير إعدادات افتراضية آمنة ومناسبة لأعمار المراهقين إلى جانب أدوات بسيطة تساعد الأباء على وضع الحدود المناسبة لأفراد الأسر. وتبدأ عملية اختبار هيئة المحلفين من المحاكمة، وباش تقرر الهيئة المحلفة إذا كانت شركة ميتا قد انتهكت قانون ولاية تيسني وإلا لا قريبا. في حال ثبوت هذا باش تنتقل القضية إلى المرحلة الثانية، حيث باش ينظر القاضي في الغرامات المالية والتغييرات المحتملة على تطبيق انستغرام، وينص قانون حماية المستهلك في تيسني على غرامة تصل إلى $1,000 عن كل انتهاك. ومن المقرر أن تستمر المحاكمة 7 أسابيع بالتزامن مع محاكمتين أخرتين على الأقل ضد شركة في محاكم بولاية كاليفورنيا، في وقت تواجه فيه آلاف الدعاوى القضائية التي تتضمن مزاعم مماثلة أمام محاكم الولايات والمحاكم الفيدرالية في أمريكا. وقد رفعت تقريبا جميع الولايات الأمريكية دعاوى ضد ميتا بشأن التأثير المزعوم لمنصاتها على الأطفال. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا خاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع

0: بدون تمتّع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو طور عالمك. نيوتيك
2: تيك مع ريم الهاني.
3: تحية طيبة، أهلا بكم في موجز الواحدة بعد الظهر من إذاعة المنستيرة.
4: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
3: أعلن المتصرف المفوض للمركز الوطني البيداغوجي كريم داود أن المركز برمج للعودة المدرسية الحالية طباعة 14 مليون نسخة من الكتب المدرسية، بالإضافة إلى مخزون استراتيجي يبلغ 1.5 مليون نسخة، وأضاف أن المبيعات شهدت ارتفاعا ملحوظا وصل إلى 65%، وحقق المركز رقما قياسيا في المبيعات أمس الاثنين، حيث بلغت المدخل خلال 1,250,000 دينار في يوم واحد. وأكد المحافظة على نفس الأسعار للسنة الثالثة على التوالي. خلال الاجتماع الأخير حول قطاع اللحوم البيضاء والدواجن بمقر وزارة التجارة، أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجارة الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي أنه تم منح المزودين زيادة بقيمة 400 مليم إضافية، رغم أنها لا تغطي ربع التكلفة، وفق قوله ليصبح بإمكانهم بيع الدجاج ب 7900 مليم من المذبح، مضيفا أنه تم منح 50 مليم إضافية في هامش ربح تجار التفصيل ليتمكنوا من بيع الدجاج ب 8950 مليم، وذلك بهدف مساعدة المزودين وتجار التفصيل على إعادة جزء من التكلفة. في إطار حملة توزيع المياه التي يقوم بها الهلال الأحمر التونسي، أكد عمر التكروني الكاتب العام للهيئة الوطنية للهلال الأحمر التونسي ورئيس الهيئة الجهوية بزغوان أن متطوعي الهلال يواصلون توزيع المياه المعدنية على المستشفيات ومراكز رعاية المسنين ومراكز رعاية الطفولة، وذلك في إطار دعم هذه المؤسسات ومساندتها خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة. استشهد 4 فلسطينيين، 3 أطفال وامرأة، وأصيب العشرات بعضهم في حالة حرجة جراء هجوم مكثف شنته طائرات مسيرة إسرائيلية اليوم على منطقة الكتيبة وأنصار غرب مدينة غزة وفق مصادر طبية. من جانبه أعلن المكتب الأعلامي الحكومي في غزة مقتل عدد من أفراد قوة إسرائيلية خاصة أثناء محاولتهم تنفيذ مهمة أمنية داخل مدينة غزة، وأضاف أنه تم سحب جثث قتلى القوة الإسرائيلية المعتدية تحت غطاء من الطيران الحربي الصهيونية. قال محافظ البنك المركزي الإيراني أن الادعاء بأن إيران دخلت مرحلة الانهيار الاقتصادي غير صحيحة، فعملية تحصيل مستحقات إيران ومواردها من العملات الأجنبية مستمرة إلى جانب توفر احتياطات داخلية. نقطة نهاية هذه المحطة الإخبارية الموجزة، تصافحون زميلة حياة الكوني في برنامج منكم وإليكم، متابعة طيبة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
5: المنستير. نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق،
6: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
5: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
6: كل نهار موعد للقاء.
5: كل نهار موعد للقاء. مع إذاعة المنستير، تبع الموجة.
6: تبع الموجة. تبع الموجة.

من إذاعة المنسيرة، السلام عليكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في متابعة هذا العدد الخدماتي منكم وإليكم من توا حتى المطلثة بإذن الله. كل الفريق يحييكم البشي. أما هذا اللقاء حكيم إسطنبولي أيمن الشابي معكم حياة الكوني حتى المطلثة، الأخبار الأولاني واللي إن شاء الله تستمعوا له بانتباه، كيفية معالجة أسباب الحرقة في تونس تبدأ من برامج واضحة، برامج تحفز الشباب على أنه يتكون في صنعة معينة وتفتح له أفاق الهجرة. بعد قليل باش نحكيه على انتدابات باش تصير حسب رزنامة معينة مع شركة إيطالية كبرى، والاختصاص المطلوب هو اللحام. أكثر تفاصيل إن شاء الله بعد شوية مع النقابي والناشط في المجتمع المدني سلهادي خيرات، بشكون حاضر معنا من إيطاليا. كيفية التسجيل وكذلك وقت الإجراء لهذا الامتحان بشكون تقريبا مفتوح للجميع. هناك كذلك لجنة هي اللي باش تكون حاضرة لتقييم الناس اللي باش تترشح للحصول على عقد عمل في إيطاليا في اختصاص اللحام. بعد شوية أكثر تفاصيل. نبدأ بالتونسي ومكملين معاكم برشا برشا أغاني، وسبتمبر اليوم الأول فيه إن شاء الله شهر مبروك سعيد على التونس الكل.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معاكم عديدة هي الأنغام إن شاء الله بشكون على موجاتنا التزاماتنا مع ضيوفنا. نبدأوها كما أعلننا منذ البداية إن شاء الله ضيفنا وحاضر معنا في المباشر سيد هادي خيرات، هو نقابي وناشط في المجتمع المدني، وخليني أقول بكل صراحة هو المحب لتونس، نقول محب لتونس، نقول خدمة كبيرة في الخفاء من غير حقائب دبلوماسية، من غير حتى منصب لا في القنصلية ولا في السفارة، فقط هم أولاد تونس اللي يحبوا يخدموا البلاد هذه ويلقوا حلول العديد المشاكل، ربما المشكلة الكبيرة اللي تليعت منها بارشة عائلات تونسية مؤخرا في بن قردان يعني، والشباب اللي للأسف كانوا ضحايا أحلام الحرقة. اليوم الملف الكبير هذايا كيفاش يمكن معالجته؟ أكيد بالردع، كذلك ما معالجته زادة بطرق أخرى تخلي شبابنا يلقى طرق آمنة للهجرة، الطرق الآمنة للهجرة كما يخططوا لها برشا توانسة غيرين ومحبين لبلادهم. هذا اجتهاد، راهم الاتفاقية ذيك باش تاخذوا على أكثر تفاصيل، هي ربما اجتهاد شخصي أكثر منها اتفاقية دولة. سيد هادي خيرات، أهلا وسهلا، مرحبا بيك، وأكيد برشا عائلات ينتظروا أكثر توضيح على الموضوع هذايا.
1: يعطيك الصحة أختي حياة على الاستضافة، وكيف البرنامج وكيف الأخين اللي يخدموا معاك في البرنامج وفي إذاعة المونستير. أنتم ديما مواكبين الأحداث ومواكبين كل ما يهم تونس في الجالية التونسية في المهجر وعلاقتها ببلادها الأم، وخاصة موضوع هذا موضوع الهجرة وموضوع الشغل اللي هو موضوع مهم ويهم معناتها العالم الكل، يهم معناتها الجاليات الكل موجودة خارج حدود وطننا الأم اللي يعيشوا معناتها خارج بلادهم اللي معناتها تولدوا فيها وتلعروا فيها. احنا عنا ظروف قاسية، بلادنا ما لقتش حلول، مش قادة تلقى في حلول في علاقتها مع الدول الأوروبية، وخاصة معناتها العلاقة مع إيطاليا
0: الأقرب جغرافيا،
1: اللي أقرب لنا جغرافيا، اللي ان نجم ناخذوا منها معناتها نتعاملوا فيها معها بالند للند، وبرشا حقوق هذا مهضومه، وبرشا معناتها حلول نجم نجدوها باش نحدوا من معناتها الهجره غير نظاميه، وخاصه اللي يحس في انفسنا انه شباب تونس اللي هو معناتها العمود الفقري بتاع بلادنا، ما عندناش ثروات، عندنا الشباب نتاعنا اللي قاعد معناتها يضيع وقاعد يموت. انا بيجي معناتها صار عليا شباب في عائلتي معناتها 22 معناتها ولد بنت اختي في الحرقه تاع بنزرت كانت تذكروها معناتها توفى فيها معناتها
0: اكيد كنا تمسينا كنا تمسينا من طرفه باخر،
1: مش مشتاق في العناء، مش مشتاق، ولهذا احنا لازم نلقاو حلول جذريه للحد منها. الحلول الجذريه هذه لازم تقوم بها الدوله التونسيه، لانه عندنا الامكانيه في التعامل خاصه عن طريق وزاره الخارجيه وزاره الهجره والوزارة الأولى كذلك. الموضوع ده لأنه مهم ومهم جدا، لأنه أرواح بشرية قاعدة في، وخاصة أنه هو الثروة الصحيحة عند تونس.
0: اليوم نحكيه على الممرات الآمنة للهجرة، اللي منها الممر اللي باش تحكي لنا عليه بالنسبة
1: الممرات الآمنة هي العلاقات الدبلوماسية والاتفاقات بين الدول في التعاون الدولي فيما يخص القطاعات اللي هي مطلوبة معناتها في أوروبا. اليوم تونس عندها الإمكانية في وجود برامج معناتها تكوينية مع الدول الضفة الشمالية معناتها البحر المتوسط، هنا نحكيه على إيطاليا، احنا نتحركوا على حسب علاقاتنا مع الإيطاليين، وهم بحكم موقعنا معناتها الاجتماعي ونشتغلوا إلى غير ذلك، عملنا علاقات ونحاولوا باش نعاونوا بلادنا بلي نقض عليه، ما نفس نحلوا الإشكال، ولكن نحاول ونقدم بعض من حل هذه المشكلة. وهذه تجربة تتعلم هذا الموضوع ده. التونس اللي حرائر وحرائر تونس موجودين في الجمهورية الإيطالية من الشمال للجنوب.
0: وعندهم علاقات، وعندنا رجال أعمال، وعندنا تونس عندها شركات كبرى. نشكون موجودة.
1: الدولة التونسية يلزمها هي معناتها تعطي انتيران فيرتيل باش نجم ونخدمه وكل نتكافل جهود باش نعاون بلادنا. وهذا نرجع للموضوع اللي لابد يكون معناتها مجلس أعلى للهجرة اللي شاركوا فيه للتونس اللي عايشين خارج التراب التونسي مش يعانوا بلادهم عن طريقة قانونية عن دبلوماسية. نحكيه على الموضوع أنا نرجعوا له بعجالة. أنا بعلاقة طيبة مع الإيطاليين بعلاقة طيبة مع أخواني في تونس. الحمد لله يوم 11 جوان الفارس مكنت من تنسيق عملية جيملاج بين مركز تكوين هذا دلتا الإيطالي اللي ممول من وزارة التعاون الدولي الإيطالي ووزارة الشغل مع مركز تكوين الكنز اللي هو التريزور في بنزرت. والاجتماع هذا صار التنفيذي معناتها والملخص نتاعو معناتها لنقاط تعاونية رئيسية أهم التعاون في مجال التكوين المهني والإعداد الحياة المهنية والطرق على طول برامج تكوينية مشتركة تهدف تزويد الشباب بالمهارات اللازمة لسوق العمل في أوروبا مع تركيز على الإعداد حتى من ناحية معناتها السلامة المهنية والحياة المدنية واللغة متاع البلاد اللي باش نمشيو لها. ثانيا التعاون في مجال اللغة الإيطالية كذلك تكوين منها اللغة الإيطالية تحديد آلية عمل مع مؤسسات التوظيف بإيطاليا كذلك إعداد برامج تكوينية في الاختصاصات حسب الطلب والاختصاصات اللي يطلع عليهم كل مرة ديكريتيف لوسي ليني السباكين معناتها لي سودير نتاع الميكانيك معناتها
0: عمال البناء
1: عنده رخص سياقة للوزن الثقيل معناتها معروفين شنو هما
0: المهن المطلوبة.
1: احنا يوم 11 جوان وصلنا لخيانا ذوما عملوا اتفاقية وصحوة وبروتوكول داكور يدوم سنتين. الاتفاقية هذه يعني تعاون لمدة سنتين مع التعاون بتطوير آلية العمل بشكل مستمر وفتح آفاق جديدة للشباب بهدف هذا التعاون تقديم تكوين نموذجي بجودة عالية في ثلاثة حاجات: السلامة المهنية، اللغة الإيطالية، وكذلك إدوكاسيون سيفيل معناتها التربية الاجتماعية
0: التربية على الحياة المدنية.
1: أي
0: من ثمار من ثمار الاتفاقية هذه إنه شبابنا التونسي أول ثمرة إن شاء الله. أي
1: أول ثمرة هي جلب 100 عامل في قطاع السدير.
0: 100 عامل مختص في قطاع اللحام.
1: مختص في قطاع السدير.
0: باهي كيفاش باش تتم العملية والعائلات يسمعوا فينا؟
1: العائلات اللي يسمعوا فينا هي لازم معناتها نبعث لك مدام حياته تحطه حتى على الصلاه نتاعك الرقم والايميل نتاع المركز التكوين هذا
0: يتصلوا به
1: ثلاثه صور
0: اي
1: ثلاثه صور بطاقه مهنيه نعمل شهاده مهنيه في السدير نسخه من جواز سفر وثلاثه صور
0: ثلاثه صور ونسخه من جواز السفر والرقم اللي
1: بطاقة
0: عدد 3-4 حاجات هما باش ينتدبوا 100 في مرحلة أولى وباش يكون فما امتحان هكا ولا؟
1: يكون امتحان المية هذوما باش يعديهم مثلا 300-400-200 بالمرحلة اللي ينجح في الامتحان تتكفل وزارة التعاون الدولي وزارة التشغيل باش تعملهم فورماسيون 160 ساعة بين اللغة الإيطالية وبين السلامة المهنية والإدوكاسيون سيفيل كما قلت.
0: ومش يكونوا على موعد مع عقد عمل مجاني ماهوش بالفلوس والامتحان باش يتعدى بالفلوس ولا لا؟
1: الانسان يتعدى السوفيل الانسان معناتها يتعدى التست يدخل عليه الفورماسيون والدلتا هذايا المركز التكوين هو مع الشركات الايطاليه ومعروفه الشركات هذه كبيره الان كيما نحن عاجين يستخدم الأنابيب الكبيرة اللي معناتها جلب الغاز من الجزائر ولا من قطر ولا
0: من أي دولة أخرى
1: شركات كبيرة في الإيميليا رومانيا
0: إن شاء الله
1: هذا الشباك أي المركز التكوين السفير اللي ذات نشفوا هم يتكفلوا بتكوينه وهم يتكفلوا بالعلاقة فيما يخص الديكريتو فلوسيو لأن الشركة هذه عندها اتحاد صناعة تجارة خاص عنده قطاع خاص بها
0: ونحكيه على عقد عمل مجاني ما فيش فلوس
1: مجاني
0: عن طريق التعاون الدولي
1: الناس اللي عادوا الاختبار وينجحوا في الاختبار مدام حياتي
0: باهي مازال المجال مفتوح للتسجيل
1: مازال لأنه إن شاء الله الاختبار باش يصير في نصف أكتوبر إن شاء الله
0: نصف الثاني من أكتوبر أما يحدد لاحقا يحدد لاحقا
1: وإن شاء الله مستقبلا بيكون حتى في
0: اختصاصات أخرى إن شاء الله
1: مجال البناء وفي مجال السباكين
0: إن شاء الله هذه هي فتح الممرات الآمنة أمام الشباب اللي يراغب في الهجرة واللي يحلم إنه يطور إمكانياته في العمل في إيطاليا. باش تكونوا ساعة على موعد مع أول نجم نقولوا مناظرة متاع انتداب وإلا امتحان للانتداب 100 عامل مختص في قطاع اللحام يعني في شركة إيطالية كبيرة.
1: السوفيت عدى البراتيك بعد يعملوا التيوريك معناتها كيفاش تيوريك باللغة الإيطالية إلى غير ذلك، لأنه اللي يتعلمه هو يتعلم مثلا بالفرنسي ولا باللغة العربية ويعمل لك التاس اختبار براتيكمو باش يلحمك القطعة اليوم. خلونا منهم شانتيون كانوا حاضرين يوم 12 أوت يزوروا فورماتور انترناسيونال اللي كانوا في بنزرت وعملوا معناتها التاس هذا حضرونا كيفاش نوعية الصدور اللي حبدوها. فهمت يعني بخيان اللي بشي عملوا مطلبة ذي يتصلوا هاتفين بالمركز التكلفي بنزرت يقولوا له شو عنده باش قبل ما يعمل مطلب ما غير مثلا الإنسان اللي ما عندوش معناتها الإمكانية وما عندوش الخبرة الكافية ما يخليوش يعمل مطلب باش بعد
0: ماذا بينا إيه؟ لا ماذا بينا نعطيه الفرصة للناس اللي عندها إمكانيات باش تكون موجودة
1: ويزلنا نوضحه باش ما يقولوش هذه خيرات ولا مدام حياة علمت أنه كذا باش نبدأ واضحين
0: باش يكون الامتحان التطبيقي هو الفاصل يعني هيك شنو عندك في ديك وريني صنعتك باش تكون واضح معنا مش بالملفات راهو امتحان تطبيقي على عين المكان شكون لجنة متاع خبراء إيطاليين مختصين هم مش يكونوا حاضرين يعني
1: أربعة فورماتور ديزاينر من مزبرجي
0: معناها الشفافية واضحة جدا
1: ما فماش يعني باش نساعد كل سعيد كان عندك المان أو قادر تفضل
0: هذوما بدينا ب100 عامل مختص في قطاع اللحام على امل ان شاء الله نباركوا مثل هذه الخطوات
1: وتكون من ان شاء الله وغرام ماكسيموم جونفي اما عن طريق المدرسه الايطاليه في قطاع البناء هذا عندنا بروجي ان شاء الله وهذا قاعدين نخدموا فيه مع مركز التكوين المهني في بن عروس وفي بن زرت وفي منوبه
0: إن شاء الله بالتوفيق وأكيد كل ما فما حاجات كما هذه إيجابية رانا نفرح بها على الأخر
1: نعلم في الدولة متاعنا القنصلية في دولة صفارة نعلمهم ديما نعمل عن طريقتي الخاصة وبعلاقاتي الخاصة ليس دبلوماسية
0: نعرف. نعرف هذا كله محبة في البلاد قلنا سيل هذه خيرات راهو من غير حقيبة دبلوماسية فقط المحبة للبلاد تخلي الناس هذوما اللي عندها شبكة متاع علاقات نعرف الناس ربي يوفقك إن شاء الله الناس اللي عندها شبكة متاع علاقات كيفاش توظفها لخدمة بلادها بنزر تحديدا وتونس الكل زادة وتونس الكل شكرا ليك وهما يوجهوا لك تحية
1: وتنمدوكم معناتها إذا فما حاجة جديدة ولا حاجة إن شاء الله
0: كل التفاصيل
1: لكم إن شاء الله.
0: بإذن الله شكرا لك سيل هادي خيرات كنت معنا من إيطاليا حكينا على انتداب 100 عامل مختص في قطاع اللحام باش يمروا باختبار الاختبار هذا باش يكون في بنزرت باش يكون شركة عالمية عملاقة إيطالية في مجال اختصاص اللحام باش يكون حاضر الانتداب 100 عامل باش يمشيوا بطريقة قانونية كونترا من غير فلوس راهو وإن شاء الله هذه خطوة أولى باش يكون فما زادة خطوات أخرى في اختصاصات أخرى كما عمال البناء وعمال السباك إن شاء الله بالتوفيق لشبابنا الكل تكوين المهني حل من الحلول وممر آمن للهجرة مواصلين معاكم لمن فاته الحوار موجود على صفحتنا في الفيسبوك
2: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
3: 95.7
4: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
5: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي يخدموا مع بعضهم يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم والنتيجة مشروع يخدم يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتم مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنت، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

علاش قلبك خالي يا خالي يا يا نجم جيب الشمال ونس جيب الشمال ونس ونشب على مصر.

0: تبقى الفنانة صليحة الكبيرة هي الأصل والباقي كله تقليد. ما زلنا مواصلين معاكم من إذاعة المنسير حتى المطلثة في برنامج خدمتي بالأساس، كذلك في برنامج تتعدى فيه أنشطة المنظمات والجمعيات. اليوم الوجه الجميل والباهي في بلادنا ما نحكيوش عليه برشا للأسف، فما لابد أن يكون واضح للعيان. اليوم نحكيه على مجتمع مدني ناشط في بلادنا، موجود وقت الأزمات، موجود وقت الصعوبات. اليوم كنشوفوا ناس خاصة الهلال الأحمر اللي باش نحكي عليه، كنشوفهم منتشرين في تونس الكل وحاضرين وقت اللي بلاد تعيش أزمة الماء، نلقوهم حاضرين هما باش يعطيوا الماء لعابري السبيل، للصغيرات، للمسنين، للناس اللي تحتاج أكثر للماء. فما نجم نقولوا كان تحية ليهم، لكن الهلال الأحمر اللي نلقوه في الأزمات نلقوه كذلك في المناسبات الاستهلاكية الكبيرة، نلقوه موجود لمعاضدة مجهود العائلات. الهلال الأحمر في القلعة الكبرى ما شدت عن القاعدة، هو على درب الهلال الكبير في تونس الكل. عن أنشطة الهلال الأحمر بالقلعة الكبرى تنضم لنا المكلفة بالعلم أميمة دردور. أميمة مساء الخير، مرحبا.
1: عسلامة مدام حياة، شكرا على الاستضافة وعلى اهتمامك.
0: عفو، مرحبا.
1: أميمة دردور مكلفة بالإعلام. اليوم بحذية طوى نحن مزلنا في المعهد، وبحذية سلة من المتطوعين كلهم حماس ونشاط وحيوية.
0: هذا هو شبابنا الناشط، يعطيكم ألف صحة.
1: كما تعرف اليوم انطلقت حملة معهدنا دارنا، وهي مبادرة تطوعية هدفها تهيئة وتحسين فضاء المعهد، لأننا نؤمن أن المؤسسة التربوية مش مجرد مكان نقرأ فيه، وإنما فضاء نعيش فيه جزء كبير من حياتنا ونحب يكون في أفضل الظروف لأبنائنا وتلامذتنا. الجميل في الحملة هو أنها مفتوحة للجميع، نحب نشوف التلامذة الأولياء والإطار التربوي المجتمع المدني وكل المتطوعين يشاركوا كل حسب قدرته. بالطبيعة حتى أبسط مساهمة نجم تعمل فرق. بالنسبة للهلال الأحمر التونسي، احنا ديما نؤمنوا ان العمل التطوعي يبدأ من محيطنا ومن حومتنا ومن مؤسساتنا ومن الناس اللي دايرين بينا. وبالتزامن مع هذا خليني نزيد نعرفك على الأنشطة متاعنا حاليا. نحن نواصلوا أيضا في حملة أمل في محفظة باش نجمع التبرعات العينية من الأدوات واللوازم المدرسية لفائدة الأطفال والعائلات اللي تحتاج المساعدة في العودة المدرسية. دونك رسالتي اليوم بسيطة، ما ننساوش انه التغيير يجي منا نحنا، واحنا نكون التغيير، ويد في يد مع بعضنا نجم نخليه معهدنا احسن، ونخليه العودة المدرسية دي فرحة وامل للناس الكل. بالطبيعة ما ننساش باش نشكر رئيس الهيئة سيمونير الزويري، الكاتب العام امال حامدي، وشكرا لكل متطوع وكل انسان ساهم وكل وسيلة اعلام تدعم العمل التطوعي وتنقل صوت مبادرات وتنقل صوت مبادرات الانسانية.
0: هو انتم يعطيكم الصحة في كل نحن يعني سنة دراسية، في الافتتاح متاع السنة الدراسية نبدو نحكي ونقول وين هم البلديات، علاش مؤسستنا التربوية ماهيش جاهزة، ماهيش مزيانة، ماهيش نظيفة، فنقولوا زادة نحن وين من هذا الكل في رد الجميل للمؤسسة التربوية. عملتوا دعوة للقدماء، والأكيد ما أكثرهم أكيد راهو الخزان كبير لقدماء المعهد هناك في القلعة الكبرى، باش تكون هبة شعبية للصيانة وللتجميل، ويكون المعهد في أبهى حلة، وانتم تدخلوا نهار 15 سبتمبر بإذن الله. صار هذا يا أميمة؟ صارت الدعوة هذه؟
1: نحن قمنا بدعوة الجميع من تلامذة وأولياء ومجتمع مدني عبر صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: كيفاش لقيتوا التجاوب معاهم؟ صراحة
1: الحقيقة صراحة اليوم هو يتسمى أول نهار، ونحن مازلنا نستناه في قدوم العباد اللي تحب تطوع وتحب ترد المعهد هذايا أحسن للتلامذة اليوم من قدماء وما شابه. دونك اليوم هنا بدينا وحدنا، وإن شاء الله غدوة نستناو تجاوب أكثر من العباد. والخمسة بتاع العشية نحن ديما تلقونا لهنا كما تعرف توسخانة الطقس وكل، والتلامذة بداوا يرجعوا يقراوا إتيوداتهم يخدموا كل. دونك قلنا علاش مش الخمسة بتاع العشية، بعد الخدمة بعد القراية ناس تجي يد مع يد نكملوا الليلة يا متذومة.
0: توقيت مناسب على الأخر ومساء، نحكي على توقيت مناسب للجميع. كيفاش لقيتوا التعامل صراحة مع إدارة المعهد في هذا؟
1: برسمي شكر كبير لإدارة معهد علي بورقيبة وعلى رأسهم سي جمال اللي هو معانا من الصباح يوري فينا وبالطبيعة ما ننساش نشكر مدير المعهد اللي داير بينا ورينا شنو لازم نعملو عاوننا بالباهي. نشكر زيدا كل من ساهم في الحملة هذه بالرسم، يعطيهم الصحة. الإدارة ديما وين ما نحتاجوها نلقاوها معنا، ويستاهلوا ان نكونوا موجودين اليوم.
0: هو مهم جدا انفتاح المؤسسة على محيطها، وهذا يجب يكون فعل ماهوش كلام. اليوم زادت دعوة للصنايعية لقراب من غادي أبناء المعهد الثانوي يعني بورقيبة بالقلعة الكبيرة أنهم يكونوا حاضرين للصيانة وللترميم، باش تكون المؤسسة ليهم والأبنائهم. فيعطيكم الصحة على التفكير في هذايا. نحكيه على المحفظة، كيفاش باش تكون مساعدة الناس اللي يسمعوا مثلا فينا ويحبوا يعاونوا الهلال الأحمر في تأمين عودة مدرسية للعائلة اللي انتم تعودتوا انكم تعاونوها في مقتبل كل سنة دراسية.
1: نحن حاليا قاعدين نخدم على 100 محفظة، 100 تلميذ. نحن المقر متاعنا محلول من 7 متاع الصباح لل 10 متاع الليل، بالأخص انه الناس تخدم، وناس ديما اوقاتها تلقاها فاضية العشية صباح قبل ما تتعدى تخدم تحط لنا حاجة. نحن وزادة كيف حاطين في مكاتب في مكتبة هاشتاج بوك، مكتبة نزار، مكتبة سامي، حاطين لشاريو متاعنا. نستناو تبرعات الناس. زادا نحن قاعدين ندورو في الأسواق، قاعدين نحاولوا البياع عمناو، ولقينا منهم تجاوب كبير وشكر كبير البياع تسوق الخميس الحقيقة العامناو، معناها 100 ساك تقريبا الأغلبية متاع الأدوات كانت من سوق الخميس.
0: يعطيهم الصحة
1: بالرسمي، شكر كبير.
0: يعطيهم الصحة أنتم. زادة شكرا لكم كل الجنود الهلال الأحمر، كل شبابنا اللي متطوع في هالمنظمة العريقة هذية. بالنسبة لكم أنتم حملة الماء ما شاركتوش فيها؟
1: ليه الحقيقة
0: لا،
1: نحن في القلعة ديجا الحقيقة أهل الخير مش مقصرين، حاطين خزانات ماء في الشوارع اللي ما فيهاش ماء، معناها اللي ما نجموش يتنقلوا. فبالرسمي القلعة ناس خير والحمد لله. وكهو
0: الحمد لله. شكرا لكم أيما دردور، شكرا لكل منخرطي الهلال الأحمر. فكرة مزيانة هو الالتفاف حول المؤسسة التربوية ومنقول صيانتها، أما التجميل والتزويق والنظافة حاجة مهمة تخلينا في علاقة كبيرة بالمؤسسة هذه، وإن شاء الله هبة كبيرة من تلامذة ومن أوليائهم، ونحكي خاصة على القدماء باش يرجعوا كرد جميل للمؤسسة التربوية. شكرا للهلال الأحمر بالقلعة الكبرى على هذه اللفتة الجميلة وهذه الحركة الإنسانية الرائعة. ما زلنا مواصلين معكم مستمعينا من إذاعة المنستير، في منكم وإليكم.

0: الساعة 2:00 من إذاعة المونستير، موعد موجز لأهم الأنباء. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أفاد رئيس غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى الهادي بكور اليوم بأن المساحات التجارية تكفلت بتنفيذ مبادرة التوزيع المكثف للمياه المعدنية المعلبة بالتنسيق مع السلطات لمواجهة النقص، موضحا أن المياه المعدنية شكلت ما بين 85% و90% من إجمالي مبيعات هذه المساحات. يستعد الديوان التونسي للتجارة لإطلاق تطبيقة معلوماتية جديدة من إنجاز إدارة الإعلامية بالديوان، تندرج في إطار تنفيذ استراتيجياته الرامية إلى تطوير أساليب التصرف وتحديث المنظومات الرقمية وتعزيز مبادئ الحوكمة، سيما في مجالي التصرف في المخزونات والبيوعات. تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بولاية الكاف خلال مداهمة منزل بإحدى المعتمديات الحدودية من أحباط عملية ترويج كمية كبيرة من الأقراص المخدرة قدرت بنحو 14,000 قرص إيريكا، التي تعد من أخطر الأقراص المخدرة لما تسببه من هلوسة وتأثيرات نفسية وعصبية على مستهلكيها. وأكدت مصادر أمنية وجود مخطط لترويجها خلال فترة العودة المدرسية لاستهداف فئات من الشباب والتلاميذ. تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلي بمنطقة الأمن الوطني بحمام الأنف اليوم من إيقاف 11 شخصا ينتمون إلى جنسيات مختلفة من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك بعد قيامهم بتأجير منزل بمعتمدية الزهرة دون إثباتات قانونية لإقامتهم. نبه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم إلى أنه يدفع نحو تقليص عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية في الضفة الغربية المحتلة إلى النصف بسبب خفض التمويل، محذرا من عواقب وخيمة تترتب على هذا القرار في وقت باتت فيه الاحتياجات الغذائية في الضفة الغربية أكثر من ضعف ما كانت عليه قبل عامين. في اختتام قمة منظمة شنغهاي للتعاون، تم الإعلان اليوم عن رفض التدخلات الأحادية في الشؤون الدولية، وداعيا إلى الحوار مع الأمم المتحدة وهيئاتها تحقيقا للسلام. وجددت دول المنظمة إدانتها الاعتداءات العسكرية ضد إيران والتي أسفرت عن سقوط ضحايا بين المدنيين، مؤكدة دعمها لسيادة إيران ووحدة أراضيها. شكرا على الاهتمام.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، خبر ورخبر،
3: الموجة والموجة،
2: جديد كل نهار،
3: الموجة والموجة،
2: كل ساعة وكل دقيقة.

تحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من ماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم منكم وإليكم اليوم ملفنا فلاحي بامتياز. نحكيه على مشاغل الفلاحين، وجهتنا باش تكون ملولش وين موجود سيناجح النواب. خليني نقول أنه سابقا حكيت معاه في برنامج حكينا على تجربة فلاحية ناجحة في ملولش، هذا الواقع اللي رصدناه وزرناه في ضيعته، وكنا مستبشرين صراحة لأنه نعرفوا اللي الفلاحة هي الحل للبلاد هذه، وهي القاطرة اللي تجر الاقتصاد، وهي كذلك اللي تحققنا الأمن الغذائي، لأنه تدهورت الأمور بشكل أو بآخر أكيد فما أسباب لابد من معالجتها. هو معنا في المباشر ومشكور زادة جدا المهندس الفلاحي سي كمال فايزة اللي زادة معنا في الخط الثاني. سي نجاح مساء الخير، أهلا وسهلا، تحياتنا لكل المناضلين من فلاحة في ملولش.
1: شكرا، بارك الله فيك، وأشكرك وأشكر كل مستمعين إذاعة المنسير.
0: العفو سيدي، نحن في خدمتكم وواجبنا أن صوتكم يوصل. اليوم سي ناجح، من وقتاش بدأت المشكلة اللي يظهر لي ما تحلتش؟ سي ناجح،
1: ألو،
0: نسمع فيك. قلت لك من وقتاش بدأت المشكلة اللي يظهر لي لحد الآن بوادر الانفراج ماهيش باينة فيها؟
1: شكرا، بارك الله فيك.
0: سيناجح، يظهر لي فما مشكلة متاع ريزو كما جهات تونس الكل، إذا كان انقطع الكهرباء الضو يمشي في ملولش ولا لا؟ سيناجح، أقعد في بلاصة فيها ريزو رجاء باش النجم يوصل للصوت. باي سي كمال، يسمع فينا؟
2: مرحبا
0: مرحبا، مرحبا بك بالمهندس الفلاحي سي كمال فايز، اهلا وسهلا. مرحبا سي كمال، اهلا وسهلا. منين نسمع العفو سيدي زاد، انت شكرا انك قبل دعوه البرنامج تكون موجود معنا لتوضيح هذه المساله. تمنينا نسمع الحكايه من سي ناجح. في الحقيقه كنت زرته في اثناء كي قمت ببرنامج على المشاريع الفلاحيه الناجحه، وشفنا معناها ضيعه انسان يعلق عليها الكثير من الامال، يعني تقريبا مستقبل عائله كامله كان موجود غادي، وكانت فما خدمة، وكانت الناس فرحانة، الناس تتجاوز في الصعوبات. شنو اللي صار؟ أكيد هي الأفات موجودة، ما كيفاش نتصدقولها، هذاك هو المشكل.
2: هي راجح فلاح متميز صراحة في مدينة ملولش، عنده الزيتين الخضروات وقطعة ربيع الماشية،
0: بيوت المكيفة،
2: بيوت مكيفة، وبعد تراجع على الموضوع اللي نحكيو فيه اليوم فهمتني، وخرج منه جملة قطيعة الأبقار فهمتني.
0: اللي كي نحكيه على ملولش نحكيه على حوض لبني كامل، نحكيه على منطقة كانت تنتج معنا في الحليب وتزود فيه،
2: هي
0: المصنع كبير ومصانع كبيرة في تونس
2: معتمدية لولا ملولش تقريبا 3500 مجرى، كانت 3000 أو 3500 معتمدية متميزة بالصراحة، ناس يخدم على رواحة، ناس انتمائهم بالعمل شدين أرضهم، وان شاء الله وان شاء الله بتجاوز المشاكل ترجع المنظومه تاع بيت الناشئه
0: ان شاء الله ان شاء الله. عذرا سي كمال، هبش نرجع لسي ناجح اللي رجع لنا. مرحبا سي ناجح، تقعد في بلاصه فيها ريزو، خلينا نفهموا المشكله من وقتاش بدات. سي ناجح، الو، مرحبا سي ناجح،
3: اهلا وسهلا، مرحبا،
0: تحكي لنا على المشكله كيفاش بدات.
3: شكرا. المشكلة بدأت في 2018 ثم برنامج متاع مكافحة مرض السل عفانا وعفاكم الله للأبقار، انخرطت في البرنامج هذا، وقعت معهم اتفاقية مع وزارة الفلاحة، إلا أنه من 2018 حتى لليوم الحالي هذا التعويضات متاع البقرة متاعي هزوه، اللي طلع مريض هزوه وذبحوه عن طريق المندوبية الفلاحية متاع المهدية والمندوبية متاع صفاقس. وقع خلاف، انا مش نختصر لان القصتي عاشت من 2018 للتو، المفروض يحب لها 6 سوايع يحكي فيها.
0: هات نختصروا، علاش بين زوز مندوبيات وقت انتم راجعين بالنظر الى المهديه؟ واضح وصريح،
3: لان ما عندناش بطوار في ساعتها، البطوار تذبح في صفاقس، لان صار خلاف بين رئيس قسم الانتاج الحيواني واللجنه اللي اللي اللي كونتها المندوبيه، خلاف بيناتهم، وصل بيناتهم بالقضاء، وصلت مكافحه فساد عموما، وقعت جلسات في القضاء ابتدائي، تربحت استئناف، تربحت التعقيب، تربحت.
0: بالنسبه لشخصك يعني انت قدمت مشيت للقضاء بشيخو حقك،
3: اللي هما من الاستئناف، من الابتدائي الاستئناف عندي فيهم احكام. مشيت ثلاث مرات نقدم مقابلة لسيد وزير الفلاحة. آخر مرة في 25
0: 2025
3: يحيلني للشؤون القانونية، شؤون القانونية يقول لك احنا راسلونا وهذه المراسلة عدد كذا كذا اللي راسلنا المندوبية الفلاحية انا سيبوا لك فلوسك. مشيت المندوبية الفلاحية يقول لك احنا الاوراق الاصلية ضاعت، ما عادش عنا الكوبيات، ما عناش حق واحد. اخي انا مسؤول اني واحد ان انا نشد لهم الملفات والاوراق نتاعهم الاصليه وكذا، شو ذنبي انا؟
0: يعني الملف ماهوش مخزن عندهم، ماهمش مرقمن عندهم، كيفاش امور كيما هذيا معناها ارزاق ناس وراس مال نتاع ناس معناها تمشي بالطريقه هذيك؟ اوراق رسميه معناها
3: اوراق رسميه الاصليه قال يحكوا انها ما عادش موجوده، قال لك يلزمنا نراسل وزاره الفلاحه، وزاره الفلاحه تراسل الماليه، والماليه ترجع لهم غادي كيفاش. يعني انا اش نحكي لك، انا واحد والله انا نداء،
0: انا شنو ذنبي في هذا الكل معناه في الامور الاداريه المتعطله هذه الكل؟ شنو ذنبي كمواطن؟
3: والله انا ما عرفتش، يعني ما عرفتش حقي وين، مش نلقاه ما عرفتش. والله انا من خلال البرنامج هذا نقدم نداء لسيادة الرئيس، ونقدم نداء لرئاسة الحكومة أني شوفوا لي حل. والله أني كان عندي فلاح، كان عندي كوري بيلوت، صبحت صفر من القار، ما عنديش حتى بقرة
0: للأسف.
3: يعني كانت حالتي ممتازة، حاولوا واجتهدوا أن يرجعوني حالة اجتماعية، وصلت الحالة أن يكون حالة اجتماعية.
0: حاول ولا قوة إلا بالله.
3: يعني إجرام في حقي وقع، وأنا كلام مسؤول عليه قدام كل السلطة، ونداء لسيد الرئيس إذا كان ينظرنا بعين الرحمة يشوف الملف نتاعي. مش نحكي أنا أتعبت، كانت عائلات تسترزق وتعيش معانا، وإحنا عايشين ولباس ومستورين كل شيء. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. دمرونا
0: به. سي كمال، نرجع للمهندس الفلاحي سي كمال فيصل، التعامل والتعاطي مع مثل هذه الملفات اللي المفروض تكون فيها تعويضات، هذه اتفاقيات يعني فيها شراكة بين الفلاح وبين مؤسسات الدولة، اليوم انتم دوركم كاتحاد الفلاحين صراحة نشوفوا معناه هذه للأسف معناه الإنسان يعاني، راهو يعاني في بلاده وحقه ضايع، هو كفلاح من اللي كان من خيرة الفلاحين وكانت من النماذج الناجحة راهو اللي نتبهاه بها في ولاية المهدية، السيد وصلناه للصفر.
2: هو الحكاية بدأت 2018 في سيد وزير الفلاحة ووزارة الصحة عملوا منشور مشترك باش يشجعوا الفلاحة على معناها تنظيف الأبقار نتاعها من مرض السل. يعني أنت عندك 50 بقرة نجمت عزوز 3 مرضى يخرجوا منكم يذبحوا في البقار ويعوضوا لكم نسبة 75% بتجدد القطيعة نتاعك، وفهمتي باش الضيب جات فيه الاتحاد الأوروبي، تو الاتحاد الأوروبي عندهم صفر مرض سل، معناتها تنجم تشرب الحليب من عند البقرة ديريكت من غير ما تغليه، تنجم تاكل اللحم مشوي ما تخافش، عكس نحن في تونس تو مثال عندنا أبقار مريضة بالسل، الحليب كي نشربوه ديريكت معناها ما عند الفلاح نجمو قدر الله
0: قدر الله يمرض
2: الواحد بمرض السل، وثم حالات في السبيطارات في المستير ونجم الإحصائيات تاخذها من ديك المذيعة فهمتي معاك. والبرنامج هذا كنا مش نمشيو فيه برشا، لكن نظرا لاشكاليات وقعت كيما هكا حتى الفلاحة كيسمعوا بها تراجعوا كل فلاحة تقول له ادخل معانا في برنامج كل تسعر ناجح النواب ما حبوش يتعود عليها فهمتني. نحن لجنة في المندوبية مكلفة من بيبايتري منسق من بيبايتري متاع المعتمدية متاع ملورج من مهندس انتاج حيواني، وانا كمهندس مكلف عن طريق اتحاد الفلاحين، يعني انا العضو نجم تقول الملاحظة فهمتني، خاطر وزارة الإدارة مثلها ثلاثة أطراف وانا اتحاد الفلاحين عرفت باش ناخذ حق الفلاح في البرنامج هذا فهمتني. نخرج وقت المعاينه نتاع الكوري، يعني نحن شو خرجنا كلجنه في 4 من الناس مشان نجح النواب في ملولش. بسبق اللجنه هذه لجنه فنيه عملوا هزوا الدم من 40 بقره تقريبا، حلوا الدم في ذهبه تلقاو 4 أو 5 مصابين فهمتني، فهمتني عندها برشا 19. بعد وقعت لجنه بشنو باش نعاينوا الابقار، نقول البقره دي تطلع عامين نرجعوا تقريبا من القيمه بتاعها باش هو يعاود يشري بقره جديده باش ينحي البقر القديم يتذبح ويمشي الأغلبيه الحرق خاطر يبدا فيه ضبط كبير نتاع السل ويجدد القطيعه نتاعو. ثم بيتري المندوبيه صراحه جاء هو عمل الاشكاليه هذيا فهمتني، هو رئيس داير وقت عرف ثم رئيس داير وقت اشكى باللجنه نتاعنا، قال اللجنه ما خرجتش المالورش والبرنامج هذا وهمي، ومشى وقت الهيئه في شوقي كبير فهمتني، مشى اشكى بينا وبدات اشكاليات من 19 خرجنا كنا التعقيد قعدنا 50 في القضاء 4 من الناس 5 سنين في القضاء باش وقع التعقيد وقعنا براءة الحمد لله. نحن مؤمنين من نهار روب البراءة نتاعنا نخدموا في بلادنا، نحن نخدموا في الوطن العزيز نتاعنا. 5 سنين. الخمس سنين والقضاء يمشي ونحن من حكم اللول للاستئناف للتعقيب وقروشنا تجري فهمتني كإطارات دولة فهمتني في شنو جرت 4 قراءات فهمتني حكاية
0: يعني للأسف
2: ما تعدوش 25 مليون مش مليارات معناها باش نحن يقع فينا شيء ذاك كله. الحمد لله فهمتني الدولة متاعنا والقضاء متاعنا برانا لأن القاضي ما في حد شيء فهمتني. الفلاح كي جات اللجنة الجهوية وني عضو عفوا الفلوس نتاعو لأنه القضية وفات لازم ياخذ فلوسه اللي هي تقريبا 2018 كانت 25 مليون كانت البقرة 9 ملايين تو البقرة 14 مليون ما عادش تعمل له حتى شيء الوقت هذا
0: ما تعوضلوش ما تعوضلوش الفلوس
2: نتاع تو هذا ما عادش البقرة كانت 7 8 9 تو البقرة 14 يجيبوا فيها من الخارج حتى البقرة المنتجة حاليا في ضيعات تونسية فهمتني مؤسسة فهمتني
0: للأسف.
2: دونك اللجنة كي جينا في الملف سيد المندوب زاد المندوب الآخر مشى تقريبا المندوب الرابع هذاك المندوبية الفلاحة
0: والملف ما يتحلش معناها 4 مندوبين 4 وزراء فلاحة
2: صحيح مندوب بتاع الفلاحة الحالي يلقى كوبي نسخة قال لك النسخة هذه مش مطابقة للأصل النسخة الأصلية مشات للمحكمة وقت رفعت القضية ومشات الملف للمحاكم المحاكم القضاء يخدم على كوبي يخدم على نسخ أصلية
0: يخدم على نسخ أصلية
2: حاول وزارة الفلاحة تسترجع النسخ الأصلية بزالوا ما لقاو هما شنو كوبي محكم من الحاكم تجيب كوبي مستير في المهدية في كوبي طلعوا
0: على شنو هو الحل؟
2: قالوا نحن وين عملنا محضر جلسة اني والأعضاء اللجنة كله معنا السيد المندوب الحالي ورفعناها لوزارة الفلاحة شهور قانونية وشهور قانونية عندها جمعة رفعتها وزارة المالية خاصة المنح من دي وزارة المالية فلوس غضوا لقدر الله نعطيه فلوس غضوا وزارة المالية تصبح سائل فينا تقول عليه تصبح فلوس تاع الدولة
0: صحيح
2: يعني كل حد راني من لوش المندوب اللي يقول لك انا نعطي فلوس الا متعذر لي وزير المالية فهمتي على
0: هذا مال عمومي مال عمومي هو مسؤول عليه وعنده ألف حق عنده ألف حق
2: ألف اللي شيخ فلوسه لكن هذا المسؤول الحالي كل حاجة وطرقت في عالي
0: عنده ألف حق زادة باش يحمي روحه زادة معناه
2: صحيح نحن مثلا مثلا نطلبوا من وزير المالية وزير الفلاحة مع بعضها مثلا يصحونا في الكوبيات يحطوا عليهم الكاشي فهمتي باش الفلاح فهمتي ياخذ فلوسه في أقرب وقت وياكل حتى أراخي ولا باش يجدد أموره ويرجع خاطر عنده صرف برشا فلوس نجح صرف كوري تقريبا 200 مليون عمل ماكينه تحليب جيب 50 مليون
0: صحيح.
2: عصريه معناها عمل بنيه تحتيه
0: قويه للاسف معناها ملي كنت نحكي على ضيعه نموذجيه نرجعوا معناها في بالنا كي نعديو حاجات كيما هذيه للناس باش تتشجع شبابنا يتشجع على الفلاحه كي نسمعوا حاجات كيما هذيه من ضيعه نموذجيه يرجع الحاله الاجتماعيه يستجدي في الدوله انها تعطيه تعويضات باش ينجم يرجع يخدم ويرجع النسق مشكل عاده ما الاخرى يرجع بنسق نجم معناها ينقذ به ما تبقى من الضيعة.
2: الفلاح متاعنا الآمن بالمنشور هذاك والفلاح صح معك كدولة قال لك أنا مستعد نعطي لحم وحليب خالي مرضى الصل يلقى روحه معاق بعد 5 سنين يلقى روحه فهمت معاق.
0: للأسف.
2: دونك الفلاح اللي في يعني اللي في الإذاعة اليوم يقول لك أنا كنسمع برنامج الصل ما نجيش معاك.
0: ما نجيش معاك خاطر التعويضات باش تعطيها لي بعد 5 أو 6 سنين معناها.
2: هي كان جات لي أمور عادية في عام راهي تخذات مش البيطري هذايا رئيس الدايرة. كابل لجنة روح في عام خذها في نجاح روح خذها في عام 2019 أما السيد الضي اللي هو بتاعه طبعا روح وربي إن شاء الله يحاسب وكيف فهمتني لأنه هو كذب علينا فهمتني لأنه كذب كبير كذب علينا فهمتني كلجنة نحن ناس معروفين في المهدية ناس خدمتنا ناس سمعتنا
0: وتكفيكم معناه يكفي أنه برأكم القضاء يعني مش ليش مزير الحمد لله
2: المراحل الكل قال ضد مهندسين وضد طب ما عندهم حتى غلطة في الملف انتحب ليست وقع سوء تفاهم في الإدارة سوء تفاهم في الإدارة في المهدية هز العباد في 5 سنين وزاد هز معهم الفلاح حاولوا طلبوا
0: الحمد لله شوفوا قديش ناس تتظلم معناها بالرميان التهم جزافا قديش ناس تتظلم ولا خسارة معناها
2: غالب وزارة الفلاحة بخلتش الأمور من اللول تخلط الأمور من اللول سيدارة وتعاقب بصراحة ما يبي هو جوز الوزير سيدارة انه الملف يداري القضاء ديريك وتجوز الوزير بتاعه وقته وتجوز عرفاته والكل كانت الأمور تتحل والفلاح ما نحرموش من حقه اللي خبط له ضحية هو الفلاح
0: اليوم يظهر لي الحل الوحيد السيناجح أنه تستجيب لوزارة المالية ووزارة الفلاحة وأنه المستوى يتعالج على أعلى مستوى يظهر لي الملف ذي يزم يتعالج زاد على مستوى وزارات معناها مش إدارة جهوية
3: وشو ذنبي أنا في هذا الكل؟
0: إيه شنو هو ذنبي في هذا الكل؟ إني انخرطت في البرنامج هذايا وبرنامج هذايا برنامج وطني ممول من طرف الاتحاد الأوروبي؟
3: لا ممول
0: ممول من شكون؟
2: حتى برشا فلوس اللي قمت تصل حتى
3: تمويلات أجنبية، تمويلات من الاتحاد الأوروبي مش من
2: لازم تكون. نحن بس يعني نتعامل مع وزارة،
0: نتعامل مع الوزارة
2: أزر المال مهم مش برشا يهمنا نحن الفلاح. الفلاح ياخذ حقه، توخر برشا نداء لوزير المالية والإدارات وزارة المالية باش يصحونا في الأوراق في أقرب وقت، نعطيه حق سي ناجح خليه يرجع يخدم على روحه. فهمتي، ويمكن يكون زاد حاجه باهيه في اسمه الفلاح، انه الفلاح على استرجع حقه ان شاء الله زاد. فهمتي باش حطهم يرجعوا له البرنامج هذا، يعني نحن عندنا مده ما خدمناش فيه البرنامج هذا، هو برنامج هام.
0: بربي سي كمال مساش نبلغوا المعلومة خل توصل للناس. يا أخي الفلاح على كيفهم أنه الأبقار متاعهم تخضع للتحاليل وإلا لا؟ مسألة اختيارية؟
3: اختيارية
0: كيفاش اختيارية ونحن نلقاو فحليب يعني موجود البرة يتباع بطريقة معناها يتباع في حوانة عادية، ربما المعلب هذاك هكا مراقبة ما نلقاه برابع حوانة توا منتصبة تبيع يعني في الحليب، وحتى تعاضدية زادة تبيع في الحليب يعني تقريبا من الفلاح مباشرة. شكون يحمي؟
2: هو القانون يمنع عمل هيئة
0: يمنع القانون، هو موجود راهو موجود نأكد لك موجود في كمان
2: موجود كان مع الهيئة التغذية تحكي في الموضوع هذا، ضيعت يوك القوانين التونسية اللي قوانين صعيبة برشا على بيع الحليب مباشرة.
0: إيه هي تمنع ما هو موجود
2: برشا حاجات
3: لا مشكلة، هو القانون موجود وما يتعرفش المرض هذا بالعين المجرد أراه
0: يعني كم بالتحاليل
3: حتى البقار أنا اللي طلعوا بوزيتيف 4 بقرات من أحسن وأخشن البقرات كانوا عندي
0: اللي عندك
3: ومن أثمنهم. وقبل انا قاعد علاش دخلت انا قبل كنت نشرب انا وصغاري نشربوا الحليب هذايا عادي مباشره نغلو شوي ونشربوه مش بالطريقه الكبيره التغليه، لكن نسخالوا ان المريض هذايا يبدا ضعيف ولا يبدا كذا، ان احسن 4 بقرات بتحليل الدم خرجوا 4 بطيئة. نأكد لك وأنا مسؤول على الكلام هذاي أن في تونس غديك التبركلوز يمشي على رجليه في البقر
0: للأسف. كيفاش نحمي ومنظومة الأبقار في بلادنا؟ أكيد اختار على الصحة. اليوم نشوفوا استهلاك التونسي للمادة هذه استهلاك كبير.
2: نتصور لازم استراتيجية وطنية وتبدأ بالكبار الفلاحين وتجبر لازم تقول تجبر كبار الفلاحين على دخول برنامج مع ضمان حقوقهم.
0: أي ويزم تكون إلزامية زادة، ربما زادة الناس خايفة إنه ما تصيرش تعويضات زادة.
2: نبدأ بالأراضي الدولية الساعة اللي فيها آلاف. كانت كبيرة اللي فيها آلاف البقرات، وبعد نعطوا ال100 الفلاح اللي عنده 100 بقرة وعنده 100 بقرة حتى نص الفلاح اللي عنده 2 3 خاصة نحن عنا في المادية 8000 مربي نتاع 3 بقرات معادل 4 بقرات
0: يعني عنا نجموا تقريبا نحكي وسي كمان على فلاحة عائلية ماهيش
2: فلاحة نحن
0: عائلية
2: كله فلاحة عائلية نتاع 3 4 بقرات هذاك نبداو به مش أولوية، بس نبداو بالأرض الدولية ننظفوه من مرض السل، نبداو بك الكلمات الكبار ننظفوهم ليش عنا 50% نحن أمريكا بعد مروا في 10 سنين نوصل حتى 99%.
0: البرنامج يتخدم على مراحل، أما مادام ما فماش إلزامية ذول اللي قالوها اختياريا هاو كان الكوريات مسكرة والناس تخدم على رواحها وكهو كل حد عنده
2: حتى المسؤول
0: يا ليتني ما انخرطت
3: والله.
0: هو في الحقيقة اللي نعرفه على سي ناجح هو الطريقة الأوروبية في خدمة الفلاحة، يعني إنسان كان مهاجر وبعد استقر معناه في بلاد وعنده هكا حلمة، عنده طريقة في الخدمة منظمة على الأخر. معنا للأسف أني نسمع أنه ملي كنا نحكيه على ضيعة نموذجية نحكيه على سمحني سي ناجح على حالة اجتماعية كيفاش نجم يتراجع
3: قياسي في اللي جارم رقم قياسي عالمي مش تونسي راهو حتى رقم قياسي عالمي في اللي جرب في نظافة نتاع الحليب ونظافة الحليب هذه عملوها أجانب عن طريق فيتالي.
0: شفنا زادة أي زادة وقت اللي كانت فما مشكلة نتاع أعلاف في البلاد، شفنا زادة أنت شنا جم تعمل من حلول باش تخفض من الكلفة ساعة والحاجة، وأنك تلقى حل الأعلاف البديلة. من عرش التجربة من وقتها ما سمعتش عليها برشا حاجات برشا نتائج معنا.
3: كانت ضيعة نموذجية بيلوت
0: للأسف
3: بيلوت
0: رجاء ان شاء الله.
3: تذكري اللي صورتيه اول مره وتصوري مره ثانيه الواحد يبكي وكاو
0: ان شاء الله ربي يعوض اول حاجه ساعة. اما انسان اللي عنده حق اقره له القضاء تنجم عليه ما عليه الدوله التونسيه الا انها تمتثل لقرار قضائي واني تخلص الناس في حقها وفي فلوسها. نحكيوا على فلاحه، نحكيوا على امن غذائي، نحكيوا على ناس مصدر رزقهم. راهو كي يتمس التونسي في مصدر الرزق نتاعو وتكون السبب هي اداره تونسيه، راهي حاجه مؤلمه على الاخر. سيناجح كان مثال معناها للفلاحين اللي ناجحين واللي عنده ضيعه نموذجيه اليوم ينخرط في برنامج مقاومه السم، شوف معناها شنو وجرى فيه. من المفروض راهو يكون مثال يخرج اليوم في وسائل الاعلام ويقول راني ندعو الفلاحه الكل كي انهم ينخرطوا في المنظومه هذه وانهم يحميوا القطيع ويحميوا الصحه عموما، صحه الناس عموما، خاصه نحن بلاد نستهلكوا برشا الحليب وصغارنا راهم يستهلكوا كبارنا تقريبا، فماش عائله ما تستهلكش الحليب. ان شاء الله هذا ملف فتحناه ان شاء الله تكون فما بوادر انفجار في الانفراج عفوا في لانه الانفجار صار وكمل عداك سي ناجح ولا
3: لا؟ الحمد لله رب العالمين، يعني في الرمق الاخير
0: نطف عليك. لاباس لاباس، ان شاء الله انفراج باذن الله وان شاء الله
3: انفجار في انا
2: لا قريب القريب.
0: في القريب ان شاء الله وشوف معنويات معناها المهندس كمال قداش مرتفع على الاخر باذن الله ان شاء الله تاخذ حقك وان شاء الله الملف هذا اللي تعبت فيه برشا رجاء ان شاء الله الصوت يوصل وان شاء الله نلقى تفاعل وان شاء الله نتصلوا بوزاره الفلاحه ونسمعوا منهم هكا حاجه تطمن. شكرا لك سي نجاح النواب وان شاء الله يا ربي كيما عرفناك هكا بمعنويات مرتفعه، معنويات الفلاح التونسي اللي يحب يخدم ارضه، هذيك هي العقليه اللي نحبوها، تقعد وتقعد الارض هي الام تقعد الأرض هي المنشأ الأول وتقعد الأرض هي الأمان والمأمن لنا نحن توانسة الكل. شكرا لكم.

مرحبا، وهذه غنية من أحلى ما غنى الفنان العراقي سعدون اللاجابر، والهدية لكل الأمهات. نحكي وعودة مدرسية، نحكي واستعدادات لتأمين عودة مدرسية ناجحة، ومن لوازمها هو اشتراك في النقل المدرسي، وهذا بلاغ أكيد يهم الطلبة ويهم التلامذة وعائلاتهم. شركة النقل بالساحل تعلم التلامذة والطلبة وعائلاتهم والمتربسين والمنخرطين في منظومة التكوين المهني أنه حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية السنة الدراسية 2026-2027 تنطلق من اليوم، من نهار 3-1 سبتمبر. خصت الشركة 18 شباك بيع بمختلف مقراتها بكل منسوسة والمنستير، والمهدية الشبابيك هذه مفتوحة دون انقطاع من 8 حتى للخمسة متاع العشية، على أنه مش يقع تدريجيا تعزيز عدد الشبابيك بداية من اليوم الخميس 10 سبتمبر بالطبيعة الطبيعي، ونحن نقربوا للعودة المدرسية باش يوليوا 53 شباك موزع على جل معتمديات ولايات الساحل الثلاثة. والأهم من هذا أنه الاشتراك المدرسي لم تقع فيه أي زيادة في التعريفة. إن شاء الله بالتوفيق، وأكثر من كيكة صالح من بداية يعني الاقتطاع متاعه، باش نبعدوا على الزحمة ونبعدوا على الاكتظاظ، هاوك التسجيل اللي يصير عن بعد، ثم يعني تكونوا على اتصال بين المؤسسات التربوية، يقع كالختم هذاك والاعتراف بالترسيم، ونمشيوا لاقتطاع الاشتراكات المدرسية. هكا نوصلوا لنهاية هذا العدد من منكم وإليكم. غدوة بإذن الله كان حينا ربي بخير باش نكونوا معاكم في زاهية حومتنا من المدينة العتيقة في سوسة بإذن الله انطلاقا من 5 متاع العشية. شكرا لكل من أمن هذا الفريق. بعد قليل موجة ورا موجة يمنها أحمد موسى ومحمد وليد الجموسي. شكرا لكم وإلى اللقاء.

ساكن عن موجة 95.7 99 و 104.7.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير. إذاعة المنستير منكم وإليكم،
2: منكم وإليكم،
1: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات.
2: إذاعة المنستير تنير لكم السبيل
1: لبعث المشاريع، للتكوين المهني، وللحصول على القروض.
2: منكم وإليكم،
3: منكم وإليكم.
1: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
2: منكم وإليكم،
4: 28-000-666.
3: وإليكم
1: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
5: تمام الثالثة على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. طالب مهدي فرج عضو المجلس المحلي بقصيبة المديوني عن عمادة بوذر، طالب السلطة الجهوية بإعادة بناء المدرسة الابتدائية بولقاسم.

0: بالشاب ببوذر نظرا لتجاوزها العمر الافتراضي للبناء وبها أقسام آيلة للسقوط. ويشار إلى أن الإدارة الجهوية للتربية بالمنستير قد تعهدت بصيانة المدرسة في الأيام القليلة القادمة، وذلك على أثر بيان أصدره المجلس المحلي بقصيبة المديون أشار فيه إلى سقوط سقف أحد ممرات المودية إلى أقسام المدرسة الابتدائية أبو القاسم الشابي ببوذر. أكدت نبيلة ميلادي رئيسة المجمع المهني لرياض ومحاضن الأطفال أن قطاع رياض ومحاضن الأطفال يواجه صعوبات متراكمة، معتبرة أن الوضع المالي للمؤسسات أصبح من أبرز الإشكاليات التي تهدد استقرار القطاع واستمراريته حسب قولها. في إطار الاستعداد للسنة التكوينية 26 و2027، تستعد الوكالة التونسية للتكوين المهني لتوسيع فرص الالتحاق بالتكوين وتطوير الاختصاصات وتحسين ظروف التكوين والإقامة والإعاشة. ومن أبرز استعداداتها للسنة التكوينية الجديدة اعتماد 4 دورات سنوية بعد التخلي على نظام الدورتين لتشمل سبتمبر ونوفمبر ثم فيفري وأفريل 27. وتراهن الوكالة من خلال هذا التغيير على توفير فرص إضافية للراغبين في الالتحاق بالتكوين المهني على امتداد السنة وعدم حصر التسجيل في مناسبتين فقط. جددت يسرى ناجي ممثلة أصحاب الشهائد ممن طالت بطالتهم خلال وقفة احتجاجية بساحة القصبة بالعاصمة، جددت المطالبة بتفعيل قانون الانتداب الاستثنائي وبتوضيح رزنامة تنفيذ القانون والإجراءات العملية المرتبطة به. يواصل الهلال الأحمر التونسي تدخلاته الميدانية لمساندة جهود الدولة في مجابهة موجة الحر وإغاثة المواطنين، إلى جانب المساهمة في تأمين وتوزيع المياه الصالحة للشرب وفق بلاغ إعلامي صادر عن الهيئة الوطنية للهلال الأحمر التونسي. أفادت المنظمة بأنها تواصل تدخلاتها الميدانية منذ انطلاق موجة الحر الثانية من خلال الانتشار الميداني للمتطوعين في الجهات التي تشهد حرائق، دعماً لمجهودات الحماية المدنية والجيش الوطني والحرس الوطني وإدارة الغابات. قالت منجية عمارة عضو المكتب التنفيذي الوطني لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كوناكت، أن التجارة الموازية انتشرت بشكل كبير في تونس، مشددة على أن هذه الظاهرة بلغت أرقاما تدق ناقوس الخطر. وأفادت أن التجارة الموازية والاقتصاد غير المهيكل تمثل ما بين 35 و45% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تستحوذ على حصة هامة من الطاقة التشغيلية حيث توفر ما بين 40 و45% من مواطن الشغل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com. دقيقة صحة.
2: مرحبا بكم في دقيقة صحة. المسن لازم يقسم الماكلة متاعه على ثلاثة وجبات ومعهم لمجة ولا زوز. اللمجة متاع الليل مهمة برشا، يعني مثلا العشرة متاع الليل قبل ما يرقد. علاش؟ خاطر المسن ما يلزموش يقعد صايم أكثر من 12 ساعة في الليل. مع تحيات الدكتورة ريم قليعي.
0: دقيقة صحة.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع أحمد موسى. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: مساء الخير، مساء النور. بداية شهر موفقة للجميع، إن شاء الله الشهر ذا يكون شهر نجاحات الأخبار الباهية وخاصة الأحداث الإيجابية اللي إن شاء الله تعيشوها في شهر سبتمبر. أكيد كالعادة في الموجة ورا موجة مجلتكم الإذاعية اللي تقريبا في الأعداد الأخيرة، على خاطر إن شاء الله ابتداء من يوم 14 سبتمبر استقبلوا البرمجة الجديدة بفقرات وبرامج أخرى. أكيد شبوها معنا وإن شاء الله تحصل الإفادة لكل المتابعين والمستمعين والمستمعات. في عدد اليوم الموجة ورا موجة كالعادة عنا عدد من الأركان اللي تعودتوا بها في مجلتكم الإذاعية اللي تنطلق من توا حتى الخمسة نتاع العشية. حل البيبان مع جليل بن سعد وسي جلال باش حكينا على باب الغربي بصفاقس، حدث ولا حرج مع المسرحي منير المخينيني. موضوع سي منير بالنسبة للأسبوع هذا هو الفاتورة، وأسامة بالحاج محمد في فقرة من ذاكرة المهرجان باش يقدم لنا فكرة على مهرجان باللاريجية. بعد الأربعة بعد أخبار الرياضة في ديما القدام كالعادة باش تستقبلوا آية الله فارس، واستضافة بالنسبة للأسبوع هذا للبطل التونسي في اختصاص الكيك بوكسينج. الرياضة هذه اللي باش نكتشفوها شوية، وباش نكتشفوا أيضا النجاحات نتاع ضيفنا رفيق بكار، وباش نرجعوا لمسيرته وأهم إنجازاته في هذا الاختصاص الرياضي. موجة صحيح كالعادة مع صادق عمار، ونختم البرنامج باستضافة للكاتب التونسي فاخر الرويسي صاحب كتاب نجمة تونس في الطرب والمسرح والسينما بين سنتي 1900 و1956، إصدار باش نحكيو عليه شوية على الرشيرش، وثيقة تاريخية وأكيد برشا معلومات ومعطيات فنية خاصة فيها أسماء فما اللي نعرفو فما اللي لا، وحكيت عليهم بطبيعة من خلال الكتاب هذا اللي باش نكتشفوا المؤلف متاعه، ونكتشفوا أيضا الإصدار هذا نجمة تونس في الطرب والمسرح والسينما في فقرة على الخط. كالعادة فريق باش يونسكم في سويعتين من زمان، لطفي المكي في الإخراج التقني، هويدا بن ساسي في التنسيق، محمد وليد الجاموسي في الأعداد العام، ومعكم في التقديم أحمد موسى.

0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.
2: مستمعين الكرام، مساء المودة والمحبة. باب الغرب صفاقس، كما قلنا هناك في عديد المدن أبواب تحمل أسماء الاتجاهات: باب الجبلي، باب الشرقي، باب القبلي، باب الغربي. ورينا باب الغربي في سوسة، واليوم نراو باب الغربي في صفاقس. يقع باب الغربي في صفاقس وسط السور الغربي لمدينة صفاقس العتيق، بجوار ربط الشيخ منصور الحجار الذي أصبح مدرسة ابتدائية غرب. أنشئ الباب الغربي سنة 1932، وكان الباب يتكون من فتحة واحدة إلى أن نظمته البلدية سنة 1960 وجعلته يتكون من فتحتين، الأولى غربية والثانية شمالية، وقامت بتنظيمه تنظيم عصريا، ويمكن تشوفوه موجود على جوجل وموجود في عديد من المواقع من ولاية ومدينة صفاقس، وهو من أروع الأبواب. للتعمق في باب الغربي صفاقس يمكن العودة لكتاب أبو بكر الكافي تاريخ صفاقس الجزء الأول الحياة العمرانية. ويربط هذا الباب أي باب الغربي بصفاقس المدينة العتيقة، والداخل منه يسلك نهجا صغيرا محاذيا لمدرسة ابتدائية كانت في الأصل رباط الشيخ منصور الحجار، ويفضي هذا النهج إلى نهج القصر. هذا ما وجدناه في الموقع التاريخي العلمي تاريخ صفاقس. وكما قلنا سابقا، صفاقس وتونس العاصمة تتميز بعدة أبواب هي عبارة إما عن مداخل أو حصون أو أبواب للرقابة، وهي قبل هذا تراث تاريخي هام. مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا. بكري في المقدمة قلت إن شاء الله بداية شهر تكون موفقة وفيها أخبار باهية، وإن شاء الله زاد الشهر هذا ما يكونش فيه برشة مصروف وبرشة تعب على الميزانية، على خاطر ديما نحكيه على شهر سبتمبر، شهر العودة المدرسية، ذروة الاستهلاك بالنسبة للتونسي في حاجات معينة. أيضا ما ننساوش كيف كيف الفواتير والمصروف الكبير اللي عند التونسي في الفترة هذه. ترشيد الاستهلاك مهم جدا باللي نقدروا نحاولوا تسيسروا احنا في المصروف وردوا بيننا، خاصة المصروف الزايد فترة هذه باش على الأقل ما نتعوقوش مع العودة المدرسية ومع الفاتورات اللي بيمكن باش تجي للمواطن بعد الصيف كان صعيب من نواحي الكل. سعيد اللي معانا كالعادة، سيمونير المخينيني المسرحي في حدث ولا حرج. سيمونير مرحبا بيك.
1: يا أحمد مرحبا بيك ومرحبا بجميع المستمعين. اليوم كالعادة موضوع جديد، الفاتورة.
0: الفاتورة موضوع مهم ويخوف التونسي في الفترة هذه في حدث ولا حرج.
2: حدث ولا حرج.
1: يا سادة يا مادة، كالعادة والله لا تقطعنا عادة، خرفتنا اليوم لازمها طار ودربوكة وعودة، واسطح يا جرادة على طرب وفلس، على خاطر حياتك تعدها تحس وتجس. ومن غير ما نكثر عليكم برشا حس، حبيت نقولكم اللي أنا قلوقي سيرتو انحس أي ياسر حساس، وما نكذبش عليكم إذا نقولكم كل يوم نبات عساس، وما يهدالي باس إلا ما نعرف وقتاش توصل للات العين. نهار الاثنين يدق الباب، وتعرف اللي محبوبتي ما طولش لغياب. نأخذها بداية الاثنين وملا وهرة وملا نبرة، كي تقرأ هاك الكلمة المسطرة بخطين فاتورة الماء. نشد في تاية الورقة ونقرأ، لا مانيش نقرأ، قول نفلي لي نندم حتى على الشربة. ونقعد هكا مرة نهبط ومرة نطلع حتى تدخل علينا نهار الثلاثة. نهار الثلاثة راني نبدأ شيخ نبدأ زاهي، عامل جو ماله اللي جاية فاتورة الضوء ماله وملة جو. بالله أول ما يدق الباب نخرج لها حافي، ولو حافي راهي فاتورة الضوء، راك لتنجم تشكر ولا تكافي، وشكون مش تكافي؟ اللي حسب واللي كتب واللي يحب يزيد حويجة على مياتي، دي تلقى الحسبة مرة في الحجاز ومرة في مقام البياتي. ونقعد هكا ما بين الضوء وما بين الماء حتى يدخل علينا يوم الأربعاء. والله يبعد عليكم الشر والبلاء، كي يدق الباب هالمرة على فاتورة الانترنت. بربي الشمتلاء، السوم هبط ولا علاء، هالفاتورة هذه وبالذات حرة. مالا تي الضوء والماء يعتبرها ضرة، وكل ورقة عمل لها كريدي إلا هي عمل لها صرة. وتوى يا مواطن برا، تي برا لا يقولوا عليك عاشقها، ويعدوها لك تبزنيس، ويزي يخلي الفاتورة شيخة. مقواكم في التبربيش والتفركيس، ورد بالك راهو داخل علينا نهار الخميس. نهار الخميس ادعي الخالق يجعلك ونيس، وهالمرة لا ينفعك قراقة ولا تليس، ولا تنفعك الكلمة الحلوة ولا التبسيس. ملا نهار الخميس كي تحل الباب تلقى راجل يقول لك بانكا ولازمك تدفع، تحس وحطك في فم المدفع اللي نتولي تغص وتبلع. ويا مواطن إن عزيك تتعزى حتى يدخل عليك الجمعة. نهارت الجمعة توصل الباب تلهف بالدمعة، خايف لنهار يقص الماء، في ظلام تقعد بشمعة وكل شيء يتعدى إلا الانترنت شنعة، وحتى كريدي البنك يتعدى. أما هذه فاتورة نهارت الجمعة، وقت اللي توقف قدام العطار والخضار والجزار وانفخ يا زكار، تحس بروحك محطوط على الرادار حتى يدخل علينا السبت. السبت تجي تجبد نفس ما تلقاش، هذا السبت البرباش وفاتورة السبت ما تحياش. هذا السبت البرباش على خاطر يبربشني ويمرجني ويغششني، تحل الباب تلقى راجل ينفخ ويفش نافخ الغش، وانا وخيكم لا نجم نفش ولا نبش، نخو من عنده الفاتورة من نكذبش. النفسية تعبة مقهورة يا خويا يا خويا، جمعة خلتني كل كورة ما بين الثكورة، نحل الورقة نلقى عليها كلمة فاتورة بلا اسم ولا عنوان، أرقام أرقام ما تفهمهاش وموش بلاش، نلقى روحي قدام جبل وعقدة ما حبتش تتحل، تخرج فاتورة تدخل فاتورة حتى يدخل علينا نهارت لحد بلحد، نسكر باب ونطفي الضوء باش ينقص عليا الحساب ونلم وراقي، وانا عارف لا فما فرق ما بين الواجد ولا بين الشاقي، بكلها ايامات والجمعة اذا وفات توفى، وانت محمل جبل فاتورات وتقرا دعوة على الانترنت، برا يعمر دارك ويجلي غيارك ويجعلك وين ترمي الساق تتلم عليك الارزاق، واحنا تتلم علينا الاوراق، ترجع تسكر الانترنت وتحمل الفاتورات.
2: حدث ولا حرج.
0: يعطيك الصحة على النص الممتاز سي منير. ما عايشنا أسبوع صعيب شوية ظهلي بين الأيامات، كل نهار فيها فاتورة، احنا اليوم ثلاثة ظهلي فاتورة الضو جات،
1: خمس فاتورة الضو اليوم.
0: ربي قدر الخير. هو غلاء الفواتير ولا الحقيقة موضوع يومي وحاضر في حديث العائلات التونسية بين ارتفاع الاستهلاك كلفة الخدمات والتغيرات في التعريفات، ويبقى السؤال شنو ينجم يعمل المواطن باش يسيطر أكثر على فاتورته ويحافظ على ميزانية دارو. هذا الهاجس الكبير، وللأسف معناها نلقى فاتورة غالية والخدمات رديئة ورديئة جدا، والناس خاصة في برشا مناطق، معش نجم نقوله في منطقة معينة، معناها ما عندهمش ماء صالح للشراب، يلقى فاتورة الماء طالعة ياسر كيف كيف بالنسبة للضوء، الانقطاعات والمشاكل بخلاف الأضرار اللي كانت من جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي واللي تكبدها الأضرار هذه المواطن بطبيعة. دونك تجي فاتورة من بعد تكوي وتشوي، بالحق الواحد يفلقت ويتعب ويتقلق برشا.
1: هي برشا تعب، وحتى مش تنصح تقول هات النظم رواحنا، قول كيفاش مش النظم رواحنا. راهو المواطن ما عندوش قدامه كان الفاتورة، عنده قدامه راهو صغير اللي يحتاج، وصغير اللي عنده شهوته ويحب يحوس، يحب يمشي للمناج، يحب
0: لأذوكم وليه ما عادش معناه في بروغرام وبرنامج العائلة التونسية الحقيقة.
1: بالضبط. هناك منطقة الرفاهية ولات منطقة صعيبة على المواطن برشا، سيرتو فما بيبان وبرشا بيبان محلولة، وأهم البيبان هذه الحكاية اللي حكيناها اللي هي الفاتورة، اللي بالحق حطت المواطن في وضعية صعيبة برشا، أنه تدخل فاتورة يخلصها يفرح أنه خلصها سيء، منه غدوة يلقى قدام الباب وخيتها بنت خالتها بنت عمتها، والله أعلم شنو يجب يكون ضوء ماء انترنت شنو اللي مش تكون الفاتورة اللي بعد
0: من فجعة الفجعة
1: فجعة الفجعة.
0: وربي عين التونسي وخاصة الزوالي وخاصة الموظف زادة اللي يعتبر وما عادش من الطبقة حتى المتوسطة، معناها ظروف صعيبة، حتى حد لا ينجم يلم شوية فلوس بشي يتفرهد بشي يبدل الجو، وهذا يزيد يأثر عليه نفسيا ويولي ضغط كبير على أفراد العائلة وعلى الولي وعلى الأب، معناها ضغوطات قاعدة تزيد مع الفاتورة. إن شاء الله تجينا المفاجأة السارة في الفاتورات هذه راو على الأقل، فما جيست يكون من الشركات التونسية ينقصونا شوية في التعريفة بعد المشاكل اللي يمكن عشناها في الصيف هذية، والخدمات المتدنية جدا في على مستوى السوناد وستيغ على الأقل، وحتى الانترنت في تونس اللي تضلع بصراحة، معناه ما تسحقش يمكن الفلوس هذيك الكل اللي يدفعها المواطن باش يخلص فاتورة كل شهر بعشرات الدنانير. على كل زادة كيف كيف باش ما نساوش دور المواطن اللي لازمه يعرف كيفاش يقرا فاتوره نتاعه زيد.
1: نرجع لام كرتكوم اللي تقول لك اكاد واشك في نفسي على خاطر راهو صعيب برشا يا احمد، انه على خاطر يبداو فرحانين برشا، نحسهم يبداو شيخين وفرحانين ياسر، وقت اللي تبدأ الفاتورة تحضر ومش تمشي للمواطن باش يقرأ. تحس يا جماعة المؤسسات عندهم عيد معيدين.
0: والله حبيبي كما قلت لازمنا نفرقوا زي ذا بين غلاء الفاتورة وارتفاع الاستهلاك. ذا بالنسبة للمواطن خاطر مش بالضرورة كل فاتورة مرتفعة معناها الأسعار ارتفعت. معناها تكون نفس الأسعار لكن الاستهلاك يكون أكثر. لكن حتى نلقاو شنو نستهلكوه احنا في ديارنا في الفترة هذه. يعطيك الصحة سي منير، نص ممتاز بصراحة معناها بالسجع بطريقتك الحلوة المسرحية الإذاعية المميزة. لخصت لنا أسبوع كان صعيب على تونس، إن شاء الله الأيامات الجاية تكون أيامات فيها برشا راحة من ناحية الفلوس والمصروف، ومن تعبوش برشا في المصروف متاعنا مع العودة المدرسية. متعرفش الرزق منين يجي، إن شاء الله ربي يرزقنا. يعطيك الصحة. بعد شوية من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد، مهرجان بالريجة باش حكينا عليه أسامة في هذه الفقرة.

0: نسير بني خيار دار شعبان الفهري الميدة عن موجة 90.5
1: 90.5
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: مرحبا بكم في حديثنا على مهرجانات تونس الثقافية. من نجموش نتعداو مهرجان بيلاريجيا، واحد من أقدم المواعيد الثقافية في الشمال الغربي، واللي نجح على امتداد عشرات السنين في أنه يربط بين الفن والتاريخ داخل واحد من أجمل المواقع الأثرية في البلاد. الحكاية بدأت في صيف 1975 في ولاية جندوبة، وقت اللي تأسس المهرجان في عهد وزير الشؤون الثقافية الأديب الراحل محمود المسعدي، مع رؤية وطنية كانت تهدف لتثمين المواقع الأثرية وإدماجها في الحياة الثقافية والسياحية. استمد المهرجان اسمه من الموقع الأثري الروماني بولا ريجيا، واللي يعني باللاتينية المدينة الملكية، باعتبارها كانت في فترة من الفترات عاصمة للملك النوميدي الشهير ماسينيسا. في بداياته كان المهرجان يركز بالأساس على العروض المسرحية والتراثية فوق ركح المسرح الروماني، قبل ما يتطور تدريجيا وياخذ بعد دولي، خاصة في عهد وزير الشؤون الثقافية الأسبق الدكتور محمد زين العابدين، اللي أعلن على تحويله المهرجان دولي ووفر له دعم أكبر في إطار سياسة تهدف لنشر الثقافة خارج العاصمة. ورغم التاريخ الطويل متاعه ما كانتش مسيرة المهرجان ديما سهلة، ونعرف أكثر من فترة توقف بسبب الأزمات المالية وضعف الدعم والظروف السياسية ثم جائحة كورونا، وزاد أشغال الصيانة اللي عرفها الموقع الأثري في بعض الفترات. ومن طرائف المهرجان القرار الاستثنائي اللي اتاخذ في دورة 2025 بإغلاق المسرح الأثري مؤقتا للحفاظ على سلامة الجمهور ونقل جميع السهرات للمركب الثقافي عمر السعيدي بمدينة جندوبة. أما أكثر الحكايات اللي بقات في الذاكرة هي وقت اللي مدير المهرجان في إحدى الدورات الصعيبة هدد ببيع سيارته الخاصة باش يوفر مستحقات الفنانين بعد تعطل التمويل، في موقف جسد حجم التضحية والإيمان باستمرار التظاهرة. كما تميز المهرجان بعادة جميلة تتمثل في تقديم أكلات جندوبية تقليدية كيف المبسس والغرايف للفنانين والضيوف في إطار التعريف بالموروث المحلي.

ماضي 43 دقيقة في ذات المنستير. تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتم، معكم حتى للخمسة متاع العشية كالعادة في الموجة ورا موجة. نذكروا اللي البريد التونسي كان أعلن عن اعتماد التوقيت الشتوي لفتح مكاتب البريد ووكالات البريد السريع ووكالات الطرود البريدية بداية من اليوم 3 غرة سبتمبر 2026، وبمقتضى هذا التوقيت تعمل مكاتب البريد من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى منتصف النهار، ومن الساعة 2:30 بعد الظهر إلى 5 مساء. كما يؤمن 35 مكتب بريد نلقاهم في مختلف ولايات الجمهورية حصة عمل مسترسلة من الساعة 8 صباحا إلى 5 مساء. أما وكالات البريد السريع وكالات الطرود البريدية فتواصل العمل بصفة مسترسلة من الساعة 8 صباحا إلى 5:30 مساء، ويواصل 67 مكتب بريد و25 وكالة بريد سريع تأمين حصة عمل أيام السبت من الساعة 9 صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة. إذا كان بالنسبة للتوقيت الشتوي للبريد التونسي ابتداء من اليوم كما قلنا غرة سبتمبر 2026، باش نواصلوا مع أركاننا وفقراتنا في حصة اليوم الموجة ورا موجة في ساعتنا الثانية إن شاء الله مع إيت الله فارس، باش يكون ضيفنا البطل التونسي في الكيك بوكسينج رفيق بكار، باش نرجعوا لمسيرة هذا البطل أهم إنجازاته في هذه الرياضة، وموش صحيح كالعادة مع صادق عمار، ونختم البرنامج باستضافة للكاتب التونسي فاخر الرويسي صاحب كتاب نجمة تونس في الطرب والمسرح والسينما بين 1900 و1956. كالعادة الموسيقى حاضر إن شاء الله تونسوا بينا في هالتوقيت، إن شاء الله رفقوكم وين ما كنتم، نقول لكم طريق السلامة أنتم مستعملي الطريق في الوقت هذايا، برشا إيقاعات واختيارات غنائية باش سمعوها معنا حتى للخمسة متاع العشية. نستناو ديما تفاعلاتكم أيضا على غاديو مونستير من خلال اقتراحات وتعليقات ومواضيع تحبونا نحكيو فيها في كل البرامج. بعد الأذان وأخبار الأربعة وسبور أنفو باش نرجع إن شاء الله مع الأركان في ديما القدم.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الرابعة للأنباء. أدى والي سوسة سفيان التنفوري صباح اليوم زيارة ميدانية لفرع البنك الوطني البيداغوجي بفرع المركز الوطني البيداغوجي بسوسة للاطلاع على مدى جاهزية المركز وظروف التزود بمختلف المواد والمستلزمات المدرسية. واطلع والي سوسة على سير العمل بالمركز ومدى توفر الكتب المدرسية ونسق التزود والتوزيع بما يضمن تلبية حاجيات التلاميذ بمختلف معتمديات الولاية قبل انطلاق السنة الدراسية. وأفاد المشرف على المركز الوطني البيداغوجي أن عملية التزود والتوزيع للكتب المدرسية تشهد نسقا تصاعديا وفق البرنامج الموضوع للغرض بما يضمن الاستمرارية تزويد مختلف المكتبات بالكتب المدرسية وتوفيرها للتلاميذ في الأجل المطلوبة. أفاد رئيس غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى الهادي بكور أفاد اليوم بأن المساحات التجارية الكبرى تكفلت بتنفيذ مبادرة التوزيع المكثف للمياه المعدنية المعلبة بالتنسيق مع السلطات لمواجهة النقص، موضحا أن المياه المعدنية شكلت ما بين 85% و90% من إجمالي مبيعات هذه المساحات خلال 4 أيام من انطلاق العمليات. يستعد الديوان التونسي للتجارة لإطلاق تطبيق معلوماتية جديدة من إنجاز إدارة الإعلامية بالديوان تندرج في إطار تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تطوير أساليب التصرف وتحديث المنظومات الرقمية وتعزيز مبادئ الحوكمة سيما في مجال التصرف في المخزونات والبيوعات. في أخبار الاقتصاد سجل دينار

0: تونسي إلى موفى سداسي الأول من سنة 2026 استقرارا إزاء العملة الأوروبية الموحدة الأورو مقابل تراجع قيمة طفيف جدا أمام الدولار الأمريكي، وأرفق معطيات حول تطور سعر صرف الدينار التونسي ونشاط سوق الصرف للنشرية التي يصدرها البنك المركزي التونسي. وقد عرف الدينار التونسي مقارنة بمستوياته منذ عام تراجعا بنسبة 2% أمام الدولار الأمريكي، في حين ارتفع بنسبة 1.2% مقابل الين الياباني. تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بحمام لم في ولاية بن عروس من إيقاف 11 شخصا ينتمون إلى جنسيات مختلفة من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك بعد قيامهم بتأجير منزل في معتمدية الزهرة في ولاية بن عروس دون إثباتات قانونية لإقامتهم الشرعية. في أخبار العالم، وفي اليوم 76 منذ توقيع مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران وبعد 185 يوما من اندلاع الحرب بين الجانبين، لا حالة لا حرب ولا سلم هي الطاغية على الوضعية الآن في منطقة الخليج العربي. الرئيس الأمريكي يهدد إيران بضربها بشدة ويقول سنرد على الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية في الأردن. وقال الرئيس الأمريكي أن مضيق هرمز تحت السيطرة الأمريكية ومعدل عبور السفن هو 30 سفينة كل يوم. بالمقابل، الحرس الثوري الإيراني الجيش الإيراني قال أنه ما زال يسيطر على مضيق هرمز، ويبدو أن مرحلة جديدة دخلت هي مرحلة لا حرب ولا سلم في العلاقة بين الدولتين وفي منطقة الخليج العربي. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء في الساعة 5. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، إذاعة المنستير، المكنين سارة هلال على الموجة 95.7. إذاعة المنستير
2: 95.7.
3: الكاسك ماهيش أكسسوار، عائلتك تستنى فيك في الدار. المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إذاعة المنستير،
5: جوكم مع إذاعة المنستير ديما عالكيف.
4: عالكيف
5: مع إذاعة المنستير. تبع الموجة،
4: تبع الموجة، تبع الموجة.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية على موجات إذاعة المنسير. البداية بالألعاب المتوسطية، الحدث الأبرز في المنطقة المتوسطية، رفع الأثقال الرباع كرم بن هنية ابن الشباب الرياضي بالموكيني يتوج بزوز ميداليات بعد ما كان سابقا أعلن اعتزاله اللاعب دولين، فإنه تمكن من العودة للعب لفئة المنتخب الوطني التونسي لرفع الأثقال، وفي الألعاب المتوسطية تمكن من الحصول والتتويج بالميدالية الفضية لحركة النطر، أيضا الميدالية البرونزية لحركة الخطف، زوج ميداليات ضمن منافسات وزن أقل من 75 كيلوغرام بعد أن حقق رفعها ب 186 كيلوغرام في الخطف ورفعها ب 151 كيلوغرام في النطر. في التجديف، تتويج الثنائي محمد وخديجة الكريمي بالميدالية البرونزية لسباق التجديف زوجي مختلف وزن خفيف. في الكاراتيه، البطلة وفاء المحجوب ترشحت إلى ربع النهائي في منافسات الكوميتي وزن 61 كيلوغرام بعد الانتصار أمام المالطية تيريس أنتونيلي بنتيجة 4-2، وتواجه في ربع النهائي المترشحة من نزال اليونانية ماريا ستوليو البوسنية إيمينا سيبوفيتش، وربع النهائي من المفروض أنه يتلعب الآن في رياضة الكاراتيه. في كرة اليد، النهائي السيدات باش يجمع بين منتخبنا الوطني التونسي والمنتخب الإيطالي في الدور النهائي انطلاقا من 7 أمتار عشية، يعني بعد تقريبا 3 أسوايع من الآن. بالنسبة للفروسية، غازي اللوز وشارع بن ميمون ومحمد الجيزاني وعمر الطربلسي يشاركوا في منافسات القفز على الحواجز فردي بعد شوي انطلاقا من 5 أمتار العشية. في ألعاب القوى، عبد السلام العيوني يلعب نهائي 1500 متر انطلاقا من 6:15، وفي سباق او في نهائي سباق 3000 متر نلقاو الثنائي مروه بوزياني ورحاب الظاهري في النهائي بعد شويه لعب في بعد تقريبا 3 ساعات من الان، تقريبا في 7 غدا جين متاع العشيه بتوقيت تونس، في حين محمد امين الجناوي ديما في العاب القوى يخوض نهائي سباق 5000 متر بدايه من 7 غدا جين متاع العشيه ديما بتوقيت تونس. في كرة القدم، النادي الافريقي يواجه فريق جوليبالا مالي يوم السبت القادم في ملعب حمد العقربي برادس انطلاقا من 7 متاع العشية. السلطات الأمنية منحت 25,000 تذكرة لفريق النادي الافريقي بإدارة المباراة، هذه باش تكون بإدارة الحكم الكونغولي بيير جون غوين في إطار ذهاب دورة التمهيد الأول لمسابقة ربيع الأبطال الافريقية لكرة القدم، في حين في نفس المسابقة الترجي الرياضي التونسي معفى من خوض مقابلة دورة التمهيد الأول ومباراتي دورة التمهيد الأول ذهاب وإياب لمسابقة ربيع الأبطال الإفريقية. النادي الصفاقسي يسافر اليوم العشية انطلاقا من 6 متاع العشية باتجاه نيجيريا في رحلة عادية عبر الدار البيضاء المغربي عبر كازابلانكا ومنها إلى لاغوس النيجيرية اللي من المنتظر أن يوصلها غدوة في الفجر في حدود 6 متاع الصباح بتوقيت تونس، يعني رحلة تقريبا دون دوم حوالي 12 ساعة. النادي الصفاقسي باش يواجه فريق شوتينغ ستارز النيجيري يوم السبت القادم انطلاقا من 4 متاع العشية بتوقيت تونس في إطار ذهاب دور التمهيد الأول من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بإدارة الحكم الكاميروني يانيك أنيس فودوب. وفد النادي الصفاقسي يضم 22 ملاعب وهما في حراس المرمى دحمان الحلاوي الجميعي، مدافعين القاو معلول المثلوثي مونديكو حبشية الدربالي المهذبي بن علي وعقيد، وسط الميدان ودراغو موتيابا صغير موتيبي العبسي والطربلسي، وفي الهجوم بنصير بالوافي أوكبولي لوليندو وديرا. في نفس المسابقة في كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، ترجي الجرجيسي باش يستضيف فريق ديامبارس السنغالي يوم الجمعة القادم في ملعب طيب المهيري بصفاقس انطلاقا من 3:30 متاع العشية. بالمباراة باش تكون بإدارة الحكم التوغولي، طبعا الحكم التوغولي اللي هو ريما محمد مصطفى أكاكبو، في إطار ذهاب دور التمهيد الأول كما قلنا لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كأس الكاف لكرة القدم. الختام باش يكون بالرياضة العالمية من خلال نادي برشلونة الإسباني اللي كان اليوم أعلن عن تعاقده مع المهاجم البرازيلي جابرييل خيسوس قادم من نادي أرسنال الإنجليزي بعقد يمتد حتى عام 2029، وحسب وسائل إعلام إسبانية قيمة الصفقة بلغت نحو 10 ملايين يورو، يعني تقريبا 11 مليار ونص 11 مليون دولار.
نهايه الاخبار الرياضيه. اجمل تحيه كامل فريق البث المباشر في المكي هو الاساسي، وتحيه مقدم من الميكرو شوق الحمادي. يرجع لكم ان شاء الله بعد قليل احمد موسى، وتابعوا معاه بقيه البرنامج نتاعو ان شاء الله. متقنه الرياضي القادم باش يكون في اخبار الرياضه على موجه اذاعه المسير في 7 متاع العشيه. اجمل تحيه شوق الحمادي، الى اللقاء.

0: كل موجة عندها حكاية وحكايتنا ما توفاش. كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل والمواقف الطريفة على إيقاع جو الصيف. الموجة وراء الموجة مع أحمد موسى. الموجة وراء الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
1: السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتوا. الموجة وراء الموجة حتى الخمسة متاع العشية. تحية كبيرة لكم أنتم اللي اخترتوا موجة إذاعة المنستير باش تتونسوا بينا في هالعشوية، وأكيد كالعادة باش نواصلوا مع أركان ساعتنا الثانية في هالتوقيت وديما القدام.
0: ديما القدام،
2: ديما القدام،
3: ديما القدام،
2: ديما القدام،
0: ديما القدام.
1: بعد لحظات باش تكتشفوا الضيف نتاعنا في ديما القدام. قبل هذا ايت الله فارس معنا كالعاده في تقديم هذه الفقره. ايت الله مرحبا بك.
4: مرحبا بك سيد احمد، ومرحبا بالفريق التقني كل ومستمعينا الكرام. ان شاء الله تكونوا بالف خير وصحه.
1: ان شاء الله نكونوا بخير والمستمعين نتاعنا يكونوا بخير ورياضتنا زاد تكون بخير. احنا توا في فتره نتاع رياضه الحقيقه، العاب البحر الابيض المتوسط مع عوده ايضا بطوله كره القدم. بدا يرجع النشاط المعتاد في النسق العادي في كل الرياضات تقريبا نجم نقوله في شهر سبتمبر. ما زلت شوية للرياضات الجماعية ما رجعتش للنشاط، لكن فما زاد الرياضات اللي ماذا بينا سلطوا عليها شوية الضوء نحكيوا عليها شوية منسية للأسف شوية، خاصة في الرياضات الفردية، وعنا فيها أبطال ومتميزين، وهذا اللي يغيظ شوية نقوله. بعد ساعات فما أسماء اللي تتميز وتعمل إنجازات وتتوج خاصة خارج الحدود، للأسف ما نحكيوش على الإنجازات نتاعها، ما توصلناش معلومات كافية باش نحكيوا عليها. واليوم ظهر لي باش نحكيه على اختصاص رياضي وعلى بطل تونسي في الاختصاص هذا.
4: ضيفنا اليوم تونسي أصيل من جزيرة قرقنة، صنع من الرياضة مسيرة حافلة بالنجاحات والتتويجات، من كرة القدم للكينغ بوكسينغ، ومن تونس للمملكة المتحدة. توج بطل إنجلترا أكثر من مرة، آخرها نهار 28 أوت 2026، وحقق إنجازات دولية عديدة. ضيفنا اليوم الرياضي والحكم الدولي والمدرب والخبير الرياضي رفيق بكار. مرحبا بك سي رفيق.
5: مرحبا بكم الناس الكل، وتشكر على الاستضافة.
4: شكرا.
5: معنا ممتن برشا للدعوة هذه اللي انتم استضيفتوني. نشكركم نفس الكل، والسلام عليكم نفس الكل على الضيوف الكرام اللي معك مدامي.
4: شكرا. في البداية شكون هو رفيق بكار قبل ألقاب البطولات؟ شكون هو رفيق؟ كيفاش أثرت الطفولة بتاعك في قرقنة؟ وكيفاش بديت مع حكايتك في الرياضة؟
5: والله رفيق مشي قبل ألقاب البطولات معنا إنسان طبع البساطة والاحترام
4: أي.
5: وعلى قيمة التعب والعمل. أصيل جزيرة قرقنة، الطفولة معناها غادي في قرقنة غرس فيها برشا قيم أهمها الصبر، ونرفعوا له في قرقنة ما كانتش عندنا الفاسيليتي معناها باش تترينا باش كذا، معناها عندنا كان يما البحر ولا الرياضة، معناها عندك الحاجتين هذين في قرقنة.
4: أي. ومن كرة القدم مع قرقنا الرياضية
5: معناها أنا في صغري، معناها في أي. صغري كنت مغروم، معناها كنت مغروم في الرياضة ومشيت لكرة القدم، معناها كما قلت لك عندنا الرياضة ولا عندنا البحر
1: محيط قرقنا.
5: من كرة القدم معناها كان ديما عندي معناها تشدني الرياضات القتالية، لكن ما عندناش الفاسيليتي باش تترينا، وكان إذا برشا احنا ما عندناش كما احنا دور الشباب الأول المفتوح، كان صعيب برشا باش نمشيو احنا ندور الشباب، كانوا يغلقوهم زاد كيما حاليا معناها المهندسين.
4: اي انت كنت في كرة
5: القدم ما تهنيش.
4: اي من كرة القدم اللي كنت فيها مع قرقنا اللي الكونغ بوكسينغ في بريطانيا، شنو هو اللحظة اللي خليتك تغير مسارك من كرة القدم اللي انك تختار الرياضات القتالية؟
5: الرياضات القتالية انا في صغري كنت نترانا كما قلت لك، فمعنى ثم موجود لجمعيات، وبعد كده الجمعيات هذين تحاولوا للساقس، معنى ما فماش كما نقول احنا الفاسيليتي هذه باش تمشي تترين في الساقس، معنى تمشي تترين في قرقنا يزمك معنى مصروف، يزمك قرايتك دراستك، واحد معنى برشا تعب، ما نجمتش معناها باش نتحول انا من الجزيرة للساقس. فهمت. وليت معناها من الرياضة هذاك تحولت للرياضة كرة القدم. معناها بما أنها هي في جزيرة قرقنة وليت تحولت لكرة القدم. وبعدت شوية على الرياضات القتالية خاطر كما قلت لك معناها الكلاب هذين اللي كانوا موجودين في قرقنة تحولوا للساق.
1: وقتاش رجعت سي رفيق للرياضات القتالية المسيرة الاحترافية خلينا نقول وقتاش انطلقت وقتاش بدأت بالنسبة ليك واللي خليتك تختار اثنين متاع رياضة واختصاص انت تحبه من الأول معناها ولقيت فيه اليوم المجال والفرصة باش تنشط فيه؟
5: والله كي جيت لبريطانيا معناها عام 2002 ومعناها بما انه عندي خويا يسكن في بريطانيا معناها هو كيما احنا افتح لي الابواب ودخلني هو للهذين للكلاب هذين ومعناها كيما احنا فهمت معناها هم استقبلوني كيما احنا معناها بسرع الرياضات القتاليه معناها عاونوك قد معاهم جمعيات برشا جمعيات مشيت معاهم وبعد اللي كاقيت جمعيه معناها اللي تنسبني قريبت لي معناها عاوني برشا فهمت باش وصلت معناها اللي ما وصلت عليه توا معناها.
4: وفي وسط الجمعيه هذه اللي انت حسيت روحك انك قريبت لك وتنتمي لها هل في مرحله من المراحل حسيت روحك انك مطالب باش تثبت روحك اكثر من انه بطل على خاطرك تونسي وتعيش في الخارج؟ يعني الفرق في الجنسيه خليك انك تظهر روحك
5: معناها انا كي دخلت الجمعيه هذه حبيت نفرض روحي وحبيت معناها كيما احنا نوري المواهب اللي عندي معناها وكذلك حبيت زاد معناها نحط صوره باهيه برشا على تونس معناها كون تونسي معناها في البرة معناها كيما في بلاده كيما البرة ومعناها يوري صوره باهيه برشا على بلاده هذاك حبيت معناها نوصل معناها
4: وهيك علاش
5: تونس معطى على تونس معناها ما خلتنيش انا نوري مواهبي معناها على طريق مهومة كي خرجت البر قيت معناها شكون شجعني باش نزيد نواصل واصل أكثر وأكثر
1: أي ما قيتش يمكن الحظنة اللي تخليك تمارس الموهبة متاعك ونحكيه على سي رفيق بكر اللي كان ينجم يعمل يمكن كارير أخرى متاع رياضي ينجم ينجح كما ينجم ينجحش في اختصاص آخر كما كرة القدم لكن الفرصة جاتك كي قيت النوادي كي قيت المدربين كي قيت الظروف والإمكانيات أفضل للأسف خارج تونس باش توري الموهبة نتاعك. اليوم نحكيو على إنجازات عالمية لرفيق بكر للتونسي اللي نجم نعتبرك محظوظ في الباركور نتاعك في كاريرك سي رفيق على خاطر فما نتصور برشا وعشرات ومئات من التوانسة اللي عاشوا نفس الظروف ومغرومين بسبور معين لكن ما لقاوش الفرصة باش يمارسوا الغرام نتاعهم. انت يمكن جات الفرصة في المملكة المتحدة وبعد ولات في ألمانيا دونك نرجع شوية للإنجازات آيت الله وفي رفيق على خاطر مهم جدا باش نحكيو على السيفي البالما ريس نتاع سي رفيق بكر في رياضة الكيك بوكسينج.
4: اي هكا علاش حبيت نقوله عندك عشرات من الميداليات والألقاب اي واحد منهم تعتبره الأقرب لقلبك وشنو هو الحكاية اللي وراه واكيد فما برشا تضحيات باش خذيت الألقاب هذوما؟
5: والله الميداليات كل قصة معناها كل ميدالية عندها قصة كل لقب عنده تعب وتضحيات لذا معناها صعيب باش نختار انجاز واحد ونقول هذا معناها هذاك هو الانجاز لكن اكثر الانجازات اللي تبقى قريبه لقلبي معناها هي الانجازات اللي جات بعد ظروف صعيبه معناها كيما احنا جيت من بلاد من تونس اللغه معناها ما جيت معناها مانيش حافظ اللغه بالباهي الامكانيات معناها معناها واحنا نحمد ربي على خاطر كيما قلت انت محظوظ عندي اخويا هنا معناها عاوني بالنسبة لي قيمة الميدالية مش في المعدن برك
1: في يمكن الخطوات اللي عملتهم باش وصلت للميدالية
5: سامحني
1: قلت لك القيمة متاع الإنجاز والميدالية في الخطوات في المراحل تعديت بيهم باش وصلت للنتيجة هذه
5: لو وصلت لها بالضبط.
4: وزاد انت سي رفيق بخلاف عشرات الميداليات والألقاب هذه زاد انت حكم دولي وزاد مدرب وخبير في الرياضة علاش خممت انك تواصل المسيرة وما قلتش اني كلاعب عندي ميداليات هوني توفى الغرام؟
5: والله بعد مرور سنوات فهمت ان الرياضه ما لازمش تكون مجرد معناها مجرد انتصارات شخصيه كي توليت معناها ولات عندي تجربه وخبره ومسؤولية أكبر. قلت حبيت نتعلم، معنا نعلم هدايا الجيل الجديد ونساعد الرياضيين ونساهم في تطوير الرياضة وتنظيمها بطريقة صحيحة معناها. وهذا حسيت أنا هدفي، معناها الهدف بتاعي، معناها في البداية كنت نحب نربح أنا، وبعد وليت نحب نشوف غيري ينجح زادة.
1: أي.
5: بالنسبة لي أكبر الانتصار اليوم هو أني نشوف نجاح معناها أي رياضي آخر ولا نشوف ساعات الفيسبوك.
1: أي وشنو هو اللي فيه أكثر ضغط سي رفيق كي تكون أنت تلعب روحك تكون رياضي وتعامل كومبا مع منافس، وإلا كي تأثر وتدرب شخص آخر باش هو يفوز ويحقق نتائج إيجابية، بالنسبة ليك الضغط وين أكثر؟
5: والله الضغط نقول كي تبدا تدرب اكثر، خاطر معناها كيما احنا يبدا الضغط عليك برشا، معناها الجمهور يضغط عليك ويبدا عليك مسؤولين ويبدا هذاك يكون الضغط. اما تلاقيني انت كإنسان تبدا في الحلبه معناها تعارك، الضغط موجود مش نقول مش موجود بكل، الضغط موجود برشا لكن تحس في روحك معناها ارتاح، معناها
1: الامور بيدك انت معناها اكثر.
5: هذاك معناها قانون اللعبه، واحد خاص واحد رابح، معناها المره الجايه تتحسن من مردودك وبعدك تعاود تتفرع مرة، وإن شاء الله المرة الجاية تكون أحسن معنا. لكن كي تبدأ معناها تحب معناها توصل إنسان المراحل متاعه، كان عملت وأنا تعبت وأنا معناها ضيعت من وقتي وأنا عملت وأنا ضيعت فلوسي وأنا كذا، وشب يوصل معناها المويا معين وبعدك يجي يخسر يولي برشا اللوم عليك وإحنا وبرشا مسؤولين وبرشا كمش.
4: هو اصلا سيد احمد نظره الشخص سواء كان لاعب في وسط الحلبه والا كحكم باش ومدرب تختلف النظره من شخص لشخص. وذين نحب نسالك انت كيف كنت لاعب وتوجت ببطوله انجلترا سنه 2015 وبعدها جنوب انجلترا في 2018، وتو وانت مدرب وحكم خذيتها في 2026، شنو الفارق وكيفاش طورت من نفسك انك عاودت خذيتها بالقاب جديده ومستوى اعلى؟
5: والله شو نقول لك، معناها نرجع لك معناها في كي تبدا في المشوار هذاك نتاع الانتصارات والتميز، معناها تزيد يخليك عندك روح، فهمتي، تزيد تخليك معناها تتحسن من مردودك وتزيد تحب معناها تمشي بروح قتاليه معناها قويه برشا، وتزيد معناها ضحي معناها تضحي برشا، معناها كيما احنا برشا جماعه يمشيوا يخرجوا ويسهروا ويتفرهدوا ويمشيوا لعائلاتهم يمشيوا كذا. أنا ما عنديش الوقت هذا معناها وقتي أنا نحطه في التدريب في الخدمة، نقوم في بحثي معناها برشة تضحية
4: هوني نجم الروضة تضحية العائلة زيدا
5: برشة تضحية برشة تعب، والعائلة معناها يتفهموك معناها كونك أنت معناها تحب توصل معناها المويا معين وهما معاك يعاونوا فيك يحضروا لك قبل ما تمشي تجي مش ترتاح، معناها يخليوا لك معناها كال معناها بقعة باش ترتاح، برشا حوايج معناها تخليك معناها تتأقلم مع الشيء هذا وخليك تزيد معناها باش تحب تربح وتحب تزيد
1: تحقق نجاحات. خبيا باش نسألك سي رفيق وباش نختمو بطبيعة اللقاء معاك، الاستحقاقات القادمة فماشي بطولة بشارك فيها كمدرب بطبيعة في الفترة القادمة، والسؤال الأخير زاد نكملو بيه، عناش توانسة قاعد تبع فيهم في اختصاص الكيك بوكسين كرياضيين كلاعبين تحاول دعمهم بالتأطير بالنصيحة بالتجربة اللي عندك؟
5: والله برشا هما راهم أبطال في تونس ما شاء الله برشا زادة لا تحصى ولا تعد، لكن احنا في تونس عنا نرجعوا لها الرابطة ولا الجامعة ولا شو تقولوا لها معناها ما هيش كما احنا تحب توصل للأبطال هذين كما يحبوا هما يوصلوا، علاش نشوف فيهم الألعاب الفردية معناها ديما الألعاب الفردية ديما مش كما الألعاب الجماعية معناها يحطون في كاتيجوري واحدة أخرى، والالعاب الفرديه معناها هي اللي تجيب في النتائج، معناها تشوف عبر السنوات هذين الاخرانيين شكون هم اللي جابوا في النتائج، الالعاب الفرديه
1: صحيح نقص نتاع دعم
5: الالعاب الفرديه هذين ما كانوش واقفين التشجيع نتاعهم، وكيما تشوف انت توا حاليا يمشيوا العاب فرديه يمشي الالعاب المتوسطه ولا يمشيوا للاولمبيك ولا كذا.
1: وكان جاي بيدي سي رفيق نخلي السباحة رياضة شعبية الأولى في تونس والتايكواندو رياضة شعبية الثانية. راهو كي نراو النتائج اللي قاعدة تحقق في السنوات الأخيرة من أبطال وأسماء وحتى المبارزة بالسيف زاد هذوما ثلاثة رياضات يعني بالنسبة لي اللي قاعدين ينوروا في تونس في السنوات الأخيرة ويستحقوا دعم أكثر من الدعم الحالي بخلاف الرياضات زاد أخرى كيما الرياضة القتالية زي الرياضات القتالية كيما الكيك بوكسينج والملاكمة يمكن كي توفر الظروف رانا راهو في أبطال أخرين قاعدين زاد عالميين متميزين على كل ان شاء الله ان شاء الله تكون الظروف افضل بالنسبه للرياضات الفرديه وكل الاختصاصات بخلاف الجماعيه اللي الحقيقه تتوفر لها ظروف لكن الظروف ماهيش كافيه وزيد النتائج ماهيش قاعده تتبع الحقيقه. استحقاق قادم سي رفيق عندك شي بطوله؟
6: نقول لك البطوله هذه ربحتها يوم 28 اوت معناها مده 3 ايام من التالي هكا 3 ايام من التالي معناها فرحه كبيره برشا معناها البطوله الثانيه معناها بعد التعب والصبر وكذا الواحد ربح البطوله مره ثانيه استحقت معناها ان شاء الله معناها المسؤولين الجدد حسب ما نتصل بهم معناها ما شاء الله عليهم بداوا يخدموا بدأت الجامعة متاع الكيك بوكسين تتحسن أبطال ما شاء الله والله عنا أبطال ما شاء الله لكن الحظ ما وسعهمش إن شاء الله الفرصة الجديدة معناها يظهروا ويعاونوهم ويشجعوهم ونقول للشباب معناها للشباب معناها يأمنوا أمنوا برواحهم ما يخلوش الظروف معناها لتحدد مستقبلهم معناها مش سهل زادا نرجعوا لها كما قلت لك معناها الغربة فيها تحديات كبيرة لكن الإنسان كده عنده هدف ويخدم على روحه ويحترم الناس ويصبر ينجم يصنع طريقه ويوصل معناها كما
4: يعطيك الصحة سي رفيق إن شاء الله شباب الكل تأمن برواحها وتراروحها في طريق عالي جدا. شكرا لك سي رفيق مرة أخرى وشكرا للمستمعين الكرام. كنت معكم آية الله فارس في ديما القدام إلى اللقاء ملتقانا في الأسبوع القادم إن شاء الله.
1: شكرا لك آية الله الأسبوع القادم كالعادة إن شاء الله نكتشفوا شخصية جديدة تونسية متميزة في مجالها في ديما القدام بعد شوية مش صحيح مع المسرحي صدق عمار وكالعادة بطريقته المميزة باش يطرح موضوع جديد في هذه الفقرة وما ننساوش على الخط واستضافة لسي فاخر الرويسي كاتب تونسي باش يحكي لنا شوية على كتابه وإصداره الأخير.

0: مش صحيح مش صحيح مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.
1: يا نوفل يا ولد.
2: نعم بابا.
1: ايش عايش ولدي مثلي ياكل باكودوه؟
2: وين بابا؟
1: تي هوكا على الكوميدين وفي جنب السرير بالأمارة لونها قهوي، وانت صغير كسرت لها القفل وخربشتها بستيلو أزرق. قديك اش كنت جن.
2: أنا هو منهم بابا، هاي معبية بالدويات.
1: هاي ما معبية، هاي معبية معبية برا وليدي. لا يمرضك اش نعمل، هاني عايش بالدواوات، ولو كان يتقص عليه الدواء نتسكد.
2: باهي أنا هو الباكو.
1: هذاك أكلي يبدأ بحرف سي.
2: تقصد سي؟ هذا كورت درش.
1: هذاك هو هون 10 ملي.
2: أي ما هذا هو فرغ.
1: شو فرغ؟ ارجو لله برا عايش ولدي. هز الباكو نقز للفرماسي هاي في جنبنا، جيب لي باكو اخر برا يصلح حالك. استنى هز الفلوس.
2: بقديش هو؟
1: بقديش ما تعرفش تقرا؟ سيب حال ب6000. هز 6 بياسات من الكوميدينو وامشي اهديك.
2: لا هذا ب6400.
1: مليح مليح، زيد هز 500 وهوكا ما يسالش البقية هرجعهم. برا عاد برا نحس في بدني ما عاد شي جواب. الهرمونات نحس كأنهم طاحوا. يلي برا يصلح حالك.
2: هاني مشيت. هو الدواء هذا متعش؟
1: ايه موسي الطبيب قالك يعوض النقص متاع الهرمونات اللي ما عادش ينتجها البدن.
2: باهي ايه هاني خارج لحظة ونرجع لك.
1: يا ساسية ايش بيها المرأة في نغاطسة سقيفة والد. لازم ما عملتش دواء الاذنين. حتى هو الواحد تعب تهدم الدواوات وكت مانيش عارف اخرتها شنية. الدار ولاد كأنها فرماسي متنقلة، دواوات ملوحة في كل شرة، والواحد يكت فيهم مكوارة وبيسات. ياسر حتى تفتوفة الشخشوخة شنية هي بكلها تيب اللازمة ماشية في الدواء. هي ربي خففها العمر ويرحم من زار وخففها. عندك بها فاتورة الضو وشرفت برعاد هاك المتكيف يسك ليل ونهار وما زهاش. الصالة زادت ركبت لي متكيف في بيت ولدها. يا ساسية جيت انت. يا هات هاتك الدواء، جيب لي كاس ما خليلي نشرب الدواء.
2: لا جيت اما ما جبت شيء.
1: علاش ما تقوليش مقطوع كيف المقاطيع الكل؟ ماني نعرفك، نبعثك للبحر تلقاه نشح.
2: لا يا بابا ما غلا سمو زاد.
1: زيد عليها زيد. لا جيت نهار قلت لي حاجة نقصد ديما زادت. توليش تحب تدبر راسك. هاو حايد قايد عدوى باش تفتفني. تحب تفضل باش تخرج تتقهوج. عيب عليك يا ولد راني بوك. هاي جاب الصحيح.
2: والله يا بابا لا، قالوا لي يا حسرة ما عادش بالسوم هيك.
1: ملا قديش ولا؟
2: ولا بعشرين دينار.
1: شنو أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. مثبت طفل ميك الشرب حاجة متكيف حاجة هكا تبقص في بوك. يا سعاد غاسر مقص بالشوية. كيف قدر عليك ربي؟ قول لي 10 تفضل 4، قول لي 15 تفضل 9000، 20 ضربة واحدة. شنو تحب تكون على حساب صحتي، على حساب عمري، على حساب وجعتي؟ ها اش باش نقول لك يا ساسيه، يا ساسيه ايش اسمع ولدك ايش يعمل معايا؟
2: والله يا بابا لني نكذب، قال لي 20 عدلوا اسباب الدواء.
1: عدلوا جاب ربي، ما لو كان نطلعوا المعدل شويه. لازم عليها انا الهرمونات، لا تهرمنت يا طفل. برا امشي سلي على الدوايات الاخرين متاع السكر والدم والغدة، عاملوش قفزة حتى هما. ولا تعرف كيفاش؟ لوح الكل في السطل وغليلي شوية حريقة وكريعة ومرتقوش وحرمل وشوية ام البويا. برا برك محسوب مستنسين بيه احنا الدواء. تيبوش من سبرنا كيف ما قال الراجل. هاي برا برا برا غليه.
0: موش صحيح، موش صحيح، موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.

0: 44 دقيقة في ذات المنستير المجاورة موجة حتى الخمسة متاع العشية باش نواصلوا مع فقراتنا وآخر الأركان على الخط. في الخط باش نفتح اليوم صفحة من صفحات الذاكرة الفنية التونسية ونرجعوا بالسنوات إلى بداية القرن الماضي لفترة كانت فيها تونس تعيش على وقع الاستعمار والتحولات الاجتماعية والفكرية، وفي الوقت نفسه كانت تشهد بروز أسماء نسائية اختارت أن تدخل عالم الفن رغم كل الصعوبات والقيود. اليوم باش نحكيه على كتاب يحمل عنوان نجمات تونس في الطرب والمسرح والسينما، هو كتاب فيه 340 صفحة قدم الكاتب المسرحي عز الدين مدني، كتاب للكاتب فاخر الرويسي، هو بمثابة رحلة في الزمن ورحلة في ذاكرة الفن التونسي من خلال سيرة 18 فنانة جمعنا بين الطرب والرقص والمسرح والسينما. باش نحكيه على الكتاب هذا مع الكاتب فاخر الرويسي اللي معنا على الخط. سي فاخر مرحبا بيك.
1: اهلا وسهلا استاذ احمد، مرحبا بك.
0: مرحبا يا استاذ فاخر. باش نبداو نحكيو شويه على الاصدار هذا، ماهوش الاصدار الاول بالنسبه للكاتب فاخر الرويسي بطبيعه، لكن اكيد ماذا بينا نعرفوا كيفاش تولدت فكره الكتاب والعمل على نجمات تونس خاصه في الفتره نتاع بدايه القرن العشرين.
1: شكرا لك مره اخرى استاذ احمد، ونحب من خلالك نشكر كذلك الأستاذ وليد الجاموسي مواد البرنامج، ومن خلاله من خلالكم الاثنين نشكر إذاعة المنستير باهتمامكم بالشأن الفني والثقافي بصفة عامة.
0: مرحبا.
1: الكتاب هذا هو جاء ضمن مشروع رفع الغشاء ومقاومة النسيان، ومن جاء ليرفع الغشاء كما قلت ولينحي التراب على عديد من الفنانين والفنانات اللي ساهموا حقا في بداية من القرن، ويعني منذ حلول الاستعمار نجم تقول ساهموا معنا مساهمة فعالة في إبراز الثقافة التونسية والإعلاء من شأنها. كتاب هذا نحب فما ملاحظة، وفي يحتوي على 428
0: صفحة.
1: نعم، قدموا رائد الحركة التجريبية وحركة الطليعة الأدبية كبير الكتاب المسرحيين العرب الأستاذ عز الدين المدني، يحتوي على ما يقارب الأكثر شوية من 180 صورة نادرة و70 وثيقة، ونحو عملت فيه فهرس أعلام فيه 872 علم كانوا فاعلين في الحياة الثقافية، من بينهم 700 واش رجل و100 واش أكثر من 50 امرأة من التونسيين وغير التونسيين. يتضمن كذلك الكتاب تحقيق لمخطوط الصحفي الأستاذ علي جندوبي اللي نسوه تماما، كان معناها صحفي قريب جدا من صفوة النخبة خلال النصف الأول من القرن العشرين، نجم نقوله كما محمود بيرم التونسي اللي كان عنده جريدة الشباب، وكذلك سينوردين بن محمود اللي كانت عنده الثورية من بعد عنده الأسبوع. فكان الرجل هذا مقرب من المثقفين ومقرب من جماعة تحت السور ومقرب من الفنانين والفنانات في تلك الفترة. كتب معناه عبارة على كراس، كان قابع في السجن سنة 49 في سجن القصبة، وأنا توليت تحقيق المخطوط هذا اللي كتبه الأستاذ علي الجندوبي ونشرته وانفردته بنشره لأول مرة.
0: نعم.
1: ينشر التخطيط هذا لأنه يحكي كذلك في فقرات قصيرة ومعناها بسيطة، معناها فقرات معناها يحكي على النساء اللي كانوا مؤثرين في الفترة ذيك وكانوا يؤثوا
0: النجمات اللي في الفترة ذيك.
1: أي في الفترة ذيك هو يحمل، والكتاب هو عبارة على بيوغرافيا نتاع 18 رائدة تونسية جمعت بين الطرب والرقص والمسرح والسينما.
0: نعم، اختيارك للنصف الأول من القرن العشرين هو قناعة يمكن عندك أنت سي فاخر، اللي هذيك فترة ذهبية أيضا في الفن التونسي بالنسبة للنجمات، وإلا على خاطر توفرت بعض المصادر اللي شجعتك حفزتك على البحث أكثر للفترة هذيك.
1: الحقيقة ذوما نساء ذوما وقع نسيانهم، وبينما كانوا هما المناضلات كانوا في الحقل الوطني وقع تنسيهم، وكانوا نجمات بزغوا في الفترة ذيك كفترة عتمة الظلام النصف الأول من القرن الماضي، وكانوا من المؤسسات اللي وكانوا من محررات للمرأة.
0: صحيح. كان عندهم دور نضالي زاد راهو.
1: صحيح. دور وطني وطني كبير ياسر. فقلنا قلت معناها أنه النضال النسوي في الفترة شائع أنه نضال سياسي ونضال يميني ويساري ووسطي معناها بينما هو النضال ما هوش الحقل السياسي فقط. وتحرير المرأة ما كانش من السياسيات النساء السياسيات وإلا رجال السياسة فقط بل هو معناها كذلك النساء الفنانات ساهمنا مساهمة فعالة ورئيسية في تحرير المرأة وإبراز قيمتها الثقافية ومساهمتها في تطوير المجتمع بحيث النصف الأول من القرن الماضي قبل وبعد الحربين ذي العالميتين سطعت المجالس الخاصة النساء هذوما سطعت معناها وطلعوا صعدوا على خشبات المسارح والكافيشانتا وكذلك عرضوا في مختلف قاعات السينما المنتشرة وقتها في الإيالة التونسية. أطربنا الشعب التونسي في فترة حرجة في فترة تعيسة في فترة معناها كان مغمور بالظلام وكان مغمور بالكبت وملأنا الحياة فرحة في الفترة ذيك وسرور. يعني النساء هذوما هما من العصر الذهبي نجم نقول أنا ساهموا في بداية التحديث في تونس إلى أن وصلت دولة الاستقلال واللي دعمت التوجه هذا في دولة الاستقلال في تلك الفترة ومرحلة اللي تعدوا بها شهدت المرحلة يعني هذيك الفترة الأولى معناها بداية من القرن العشرين السنوات الأولى من القرن العشرين شهدت بزوغ الأسماء هذه اللامعة اللي أصبحت لامعة في الساحة الفنية وفي مجالس الخاصة.
0: هي أسماء لامعة سي فاخر لكن كي تقرأ الأسماء وخذيت فكرة شوية يمكن على الشخصيات اللي خدمتها عليهم فما أسماء اللي يمكن مش معروفين جملة معناها تنساو وهذه أهمية يمكن الكتاب كوثيقة تاريخية وبالحق معناها مرجع من المراجع اللي تنجم تخلينا ناخذ فكرة على نجمات تونس في مجالات فنية مختلفة. وهنا نحب نسألك سي فاخر من بين 18 فنانة شكون الشخصية اللي أثرت فيك أكثر أثناء البحث؟
1: والله الشخصيات الكل أثروا فيها بكل صراحة وبكل تلقائية نقول لك رغم كلهم أثروا فيها. ليش؟ لأنهم جاءوا من من من أوساط من وسط هما زوز أوساط جاءوا منهم وسط تعيس بائس وطلعت النوارات طلع منه الوسط هذي الأوساط الوسط البائس والتعيس وكذلك من نجم نقولوا من من من الأفاق أفاقيين أفاقيات النساء هذوما جاءوا فقط ما جاءوا من حقول الكاف وجاءوا من ماطر وجاءوا من جربة وجاءوا من عديد من الجهات التونسية ومن صفاقس خرجوا من الربوع هذيك وجاءوا استوطنوا في العاصمة التونسية وبرزوا في الفترة هذيك وكذلك فما صنف آخر اللي هو صنف معناها من لابتيت برجوازي تونيزيان في الفترة هذيك من نعطيك مثل جميلة العرابي أو هايدي تمزالي بنت البير شمامة هذية هي أول تونسية
0: سينمائية
1: تونسية عملت السيناريو وأول واحدة ممثلة تونسية عربية نجم تقول اللي صورت في السينما وأول معناها مركبة أفلام معناها مونتاج
0: عملت فيلم زهرة ظهر اللي أول فيلم ألبير سمامة واللي هو فيلم تونسي يمكن برشا ناس يقول لك مصر يمكن سباقة في السينما وفي المجال هذا لكن لا تونس سباقة وعند أكثر من عام
1: تونسية كانت سباقة وتونس كانت سباقة في العديد من الفنون. هذا ما يمنعش اللي رأوا تأثرنا بالفن المصري في فترة من الفترات وتأثرنا بالمسرح المصري في فترة من الفترات وكان تأثير كبير جدا لكن احنا المستنيرين التوانس الوطنيين حبوا يعملوا مسرح تونسي بحت
0: هوية فنية تونسي
1: صحيح فرقش على هويتنا وحاولوا بشي أكدوها وحاولوا بشي برزوها فتونست يعني الأغنية صار في الفترة هذيك بعد الثلاثينات وتونست وحتى قبل الثلاثينات عن طريق اليهود التوانسة معناها خذوا طابع تونسي وحتى المسرح كيف زاد وقع تونسته بعد ما تعملت جمعية الأداب وجمعية الشهامة فمعناها خاضت نساء هذوما خذنا مغامرات كبيرة في وضع متردي، في وضع كان فيه المجتمع التونسي كان معناها كانوا مكبوتين
0: بالضبط. هنا باش نسألك سي فاخر زاد
1: في المجتمع التونسي
0: ولا في مجتمع محافظ في فترة نتاع استعمار، فترة صعيبة، تحديات كبيرة، لكن فما تحديات أخرى أكيد واجهت الفنانات التونسيات أهمها بعد البحث اللي قمت به سي فاخر.
1: والله هما راه وقفوا معاهم رجال مثقفون آمنوا بدور المرأة في الفن، لأنه مش وحدهم، هم راوا اقتحموا المجال هذا أو حتى المجالات الأخرى. قلت الرجال هذوم المثقفين آمنوا بدور المرأة في الفن وساهموا في تكوينها وتأطيرها، عملوا كذلك على تعليمها اللغة العربية الفصحى، لأنه النساء هذوم المسلمات اللي خرجوا في الفترة هذه ما همش بنات ذوات ولا بنات شخصيات معناها عامة معروفة، بل كانت وقتها كان عار أنه كان معناها ضرب من ضروب التحدي والمغامرة أنه النساء هذوما معناها غامروا ودخلوا المجال الفني، فكانوا يأخذوا فيهم حتى من المواخير. الرجال هذوما حسوا اللي فما مكانة المرأة، مكان المرأة مفقود، مش موجود المرأة، فجابوهم وصلوا جابوهم من المواخير ومن أماكن أخرى، وعلمهم العربية كما قلت لك الفصحى، وصحوا لهم النطق متاعهم، وصحوا لهم حتى الإلقاء متاعهم، ودربوهم على الوقوف على الأركاح، وتكفلوا بحمايتهم في فترة صعبة فترة عسيرة، وأمنوا لهم حتى عودتهم لمنازلهم كي كانوا يبردوا
0: من ضحايا الوقت. يعني من ضحايا في الظروف الاستعمار للتنكيل بهم في وقت ما. هنا جاء دور الرجل التونسي اللي حمى برشا من نساء تونس وخليهم يمكن يبدلوا ويغيروا الاختصاص متاعهم ويحميوهم في بعض الأمور، وخليهم يكونوا موجودين في يمكن حاجات أخرى كما الفن باش يتحميوا، وكانوا هما اللي ستروهم احنا نقولوا في فترة ما، خاصة في الفترة بين 1900 و 1956 كما قلت الفترة اللي خدمت عليها واكتشفنا فيها أسماء. فما أسماء أول مرة نسمع بها واللي كانوا نجمات في الفن في تونس نقاوم في الكتاب من 18 الاسم الموجودين، لكن فما أسماء أخرى معروفة الحقيقة وعندهم يمكن إنتاجاتهم وكانوا محظوظين أكثر يمكن على خاطر ظهروا وسمعنا أصواتهم وكانت عندهم تسجيلات، ويمكن عاشوا في الفترة متاع الخمسينات ظهرت الانتاجات متاعهم. لكن اللي في العشرين سنة الأولانيين في القرن العشرين يمكن النساء اللي يمكن خدموا على الجانب الفني تنساوا أكثر وما عندهمش خاصة انتاجات. هذوما اللي انت حاولت تركز عليهم في الكتاب متاعك سي فاخر الرويسي، وحسب رأيك علاش تم نسيان بعض هذه الأسماء رغم القيمة الفنية والتاريخية؟ اللي هو مشكلة متاع توثيق متاع مؤرخين اللي ما حكيوش عليهم وإلا شنو بالضبط؟
1: والله هي الفترة هذيك شهدت ولادة جمعيات وولادة المسرح التونسي وأحزاب سياسية، وكانت وقتها في بداية زادة كذلك الفترة ذيك تولدت بداية السينما الوطنية، ولكن الخطاب الاجتماعي المحافظ في الفترة ذيك هو اللي كان مهيمن، وكانت الرؤية الذكورية وكانت مسيطرة وعلى التدوين وعلى التوثيق في مجالات الفن والثقافة. كالزمان ذاك كان نفسه الفن موضع ريبة وكان ممارسته صعبة مع الرجال، فما بالك بالمرأة. فك الفترة الصعبة معناها كان من الضروري أنه تبرز المرأة من خلال معناها المواكبة الأعمال الثقافية من خلال مساهمتها. فيعني الفكرة الرجعية وكذلك زاد الاستعمار ما كانش يحب ياسر أنه المرأة تدخل المعترك الحياة وتدخل الحياة العملية وتساهم مساهمة حتى في الحركة الوطنية. فالنساء هذوما 18 هذوما فيهم عدد لا بأس به من النسوة من الفنانات اللي ساهمنا في الحياة السياسية وساهمنا في الكفاح الوطني التونسي. فكانت الرجعية التونسية فك الفترة ما كانتش تسمح أنه الأسماء هذه تبرز، ما كانت تسمح أنه معناها كانوا متوقينهم وكانوا معناها مغمورات النساء هذو. وهم كسروا القيود هذه بدعم من بعض المستنيرين كما قلت لسيادتك، وكسروا القيود هذه واقتحموا بقوة وبرصانة، وراه هو دائما منعش اللي ما تعذبوش، راه عذبات شديدة عانى معاناة كبيرة
0: صحيح.
1: بفك الفترة هذيك فترة معناها كيفاش وصلوا، وهذا كله دعم يعني التوجه النساء قبل حتى طاهر الحداد، قبل ما يخرج كتاب حتى قاسم أمين فك الفترة هذيك، ولا طاهر الحداد كامرأتنا في الشريعة، معناها كانت نضالات كبيرة بتاع نسوة اللي أدت للمنظرين، معناها أعطت فكرة أعطت قوة وأعطت شحنة للمنظرين هذم حتى سندوها وحتى ولت معناها كتابات لفائدتها، وحتى لين أرسلت النساء هذوما يوعي

0: كانوا نجم يوصلوا ووصلوا في وقت ما رسائل للتوانسة باش يقاوموا الاستعمار في الفترة هذه. وين نجموا لقاو الكتاب سي فخر؟
1: كتبت الكتاب ساعة في تونس، واللي يحب حتى أنا عندي معنا نجم
0: توفر
1: نوفر الكتاب شخصيا. أما بربي النساء هذوما ماذا بينا لو كنا نذكر بيهم. عرفت أن فما متسامة
0: في دقيقة بسرعة.
1: عائشة بنت شق العصبان، الأم بيا محرزية حب الملوك بهيجة، رشيدة لطف نسرية فراز حبيبة مسيكة، هايدي شمامة فضيلة ختمي فليف للشامية، وسيلة صبري شافي رشدي، فتحية خيري وداد حسيبة رشدي، زهرة فايزة دلند عبدو، وجميلة العربي.
0: يا يعطيك الصحة سي فاخر رويسي، كاتب كتاب نجمات تونس في الطرب والمسرح والسينما في الفترة بين 1900 و1956، مشكور إن شاء الله موفق، وإن شاء الله نحكيه على إصدارات جديدة إن شاء الله في المستقبل القريب. سي فاخر
1: بارك الله فيكم على الدعم.
0: مرحبا
1: المؤازرة، شكرا
0: لك. مرحبا بك، شكرا لطفي المكي في الإخراج التقني، هويدا بن ساسي في التنسيق، محمد وليد الجاموسي كان معكم في الإعداد العام، وفي التقديم أحمد موسى. خليكم مع بقية برامج إذاعة المنستير، نتلقى بكم غدوة إن شاء الله في بشائر الأربعاء كالعادة 6-9 متاع الصباح. يومكم سعيد، إلى اللقاء.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. حقق ميزان التجارة الخارجية لمنتجات الصيد البحري خلال السداسي الأول من سنة 2026 فائضا بقيمة 66 مليار، محققا بذلك نسبة تغطية بلغت 125% وفق معطيات إحصائية صادرة اليوم عن المرصد الوطني للفلاحة. وتوزعت صادرات منتجات الصيد البحري من حيث القيمة على أكثر من 37 دولة في العالم. كانت إيطاليا في المرتبة الأولى بنسبة 37%، ثم بنسب قليلة إسبانيا في المرتبة الثانية، ثم ليبيا، ثم الجزائر. احتفلت الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS اليوم بيوم العلم، وقد تم خلاله تكريم عدد من التلاميذ المتفوقين. وأكدت مديرة التسويق بالقرية ضحى العروسية، أكدت أن المنظمة تواصل للسنة الثالثة على التوالي تنظيم حفل لتكريم الأطفال والشبان المتفوقين في مساراتهم الدراسية. وأوضحت أن دورة هذا العام قد شهدت تكريم نحو 225 شابا وشابة من مختلف المراحل التعليمية، بداية من الابتدائية إلى التعليم الجامعي والتكوين المهني. في منطقة الشمال الغربي واصل أعوان الغابات والحماية المدنية وعدد من المتطوعين مجهوداتهم لليوم السادس على التوالي من أجل السيطرة على حريق جبل بولمان في منطقة في معتمدية برغو من ولاية سليانة، رغم تدخلات الطائرات العسكرية لإخماد بعض الجيوب النارية التي يصعب الوصول إليها بالوسائل البرية. ووفق المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشية الذي

0: قال أن العمل جار حاليا على فتح بعض الطرق النارية بوسط آلة كاسحة لمنع تسرب النيران إلى المنازل القريبة. سجل الدينار التونسي إلى موفى السداسي الأول من العام الحالي 2026 استقرارا إزاء العملة الأوروبية الموحدة الأورو مقابل تراجع طفيف أمام الدولار الأمريكي. ووفق نشرية الظرف الاقتصادي التي أصدرها البنك المركزي التونسي، فقد عرف الدينار التونسي تراجعا بنسبة 2% أمام الدولار، لكنه ارتفع مقابل الين الياباني بنسبة 1.8%. يكون الطقس هذا المساء مغيما جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيفة السحب بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد. درجة الحرارة هذه الليلة بين 32 و37 درجة قرب السواحل، وأكثر من 38 درجة بقليل في المناطق الداخلية. موعدنا القادم على الأنباء في الساعة 6 مع نشرة مفصلة، ويأتيكم الآن زميلي الأسعد العياري في برنامج عندما يأتي المساء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
3: عندما

0: عندما يأتي المساء مع الأسعد العياري.
1: مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في المتابعة والاستماع لحصة اليوم من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات ذات المنستير. أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا الرواق الأسبوعي الذي يجمع بين الثقافة والإفادة والترفيه. عندما يأتي المساء في موعد استثنائي هذا اليوم من الخامسة إلى السابعة مساء. عندما يأتي المساء، هذه التحية المسائية الجميلة المحلات بالمحبة والاحترام تأتيكم من فريق العمل. زميل لطفي المكي تحية لي في خرج الحصة تقنيا، هويدا بن ساسي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، وفي خدمتكم ميكروفونين أعدادا وتقديما الأسعد العير. في فقراتنا لعندما يأتي المساء هذا اليوم بعد قليل ركن خلف الغلاف. اليوم نعرف بكتاب صدر للأستاذة الكاتبة هالة جنيح التكالي. هذا الكتاب يتحدث عن سيرة ومسيرة الشاعر أبي القاسم الشابش. ركن كلمة وظلال مع الأستاذة أميرة كرم ستعرفنا بمفهوم مجتمع الوفر. ماذا نعني بمجتمع الوفر؟ أكثر التفاصيل مع الأستاذة أميرة كرم. في تمام السادسة النشرة الإخبارية الثالثة، ثم نعود لمواصلة الجزء الثاني من عندما يأتي المساء، فقرة حبر الأيام في هذا الأسبوع، قراءة في مقال يتحدث عن الموروث العلمي للحسن بن الهيثم، تفاصيل مع الأستاذ فؤاد النفطي. أصل الحكاية اليوم تتعلق بمثل مأثور الجار قبل الدار، التفاصيل مع الأستاذة مروى بن عبد الجليل. هذه أبرز لقاءاتنا وضيوفنا ومتابعاتنا، مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

0: عيشها
1: موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
2: أهلا بكم وسهلا مستمعينا الكرام في المتابعة والاستماع لحصة اليوم البرنامج عندما يأتي المساء مباشرة إلى الركن الأول خلف الغلاف.
3: خلف الغلاف.
4: خلف الغلاف.
2: ماذا يوجد خلف الغلاف؟ اليوم سنعرف بإصدار أدبي جديد. هذا الإصدار في نهاية الأمر هو إصدار طريف جدا، يتحدث عن سيرة ومسيرة الشاعر أبي القاسم الشابي للكاتبة الدكتورة هالة جنيح التكالي. أستاذة هالة، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنسير.
5: مساء الخير سيدة الأسعد، إن شاء الله تكون لقاء يكون شيق. أنا
2: مرحبا اهلا وسهلا، خليني نعرف ونحن اسعد
5: بهذا اللقاء. شكرا لكم وشكرا للاستضافه وشكرا للعاملين باذاعه المسير والمستمعين باذاعه المسير، وشكر خاص موجه الى السيد الاعلامي في توفيق عكرمي.
2: تحيه لي لانه نسق هذا اللقاء. نعم، نوجه له تحيه. ضيفتنا هي الاستاذه هالة جنيح التكالي، هي شاعره صوفيه، هي مؤلفه مسرحيات وروايات من تونس، هي استاذ لغه انجليزيه بكليه الحقوق والعلوم السياسيه بتونس، لها العديد من المؤلفات، يعني قرابه 12 كتاب حول التصوف والروحانيه والشعر الصوفي. اذكر او استعرض البعض منها: هالات من الضوء، البحث عن الحب، تحليق روحي، العين الصوفيه، اغنيه الطائر الظمآن، الميتافيزيقا مراه للتصوف، هو كتاب نقد ادبي، الكيمياء اسم اخر للحب، غوص في الأسرار شعر الفداء، المهمة الروحية، فراغ روحي، معاناة فلسطين. شاركت أيضا في تأليف كتاب حول الشعر الهندي شمال الإفريقي بعنوان أمطار أبدية، ظهرت في عدة مختارات دولية مثل قطرة حب، طيور السلام، أمبروسيا وأرشيف شعرنا. ضيفتنا الأستاذة هالة جنيح هي شاعرة، قلت صوفية أصيلة، تم تكريمها كأفضل شاعرة صوفية من قبل فيلسوفيك بويتيكا، منتدى دولي مخصص للشعر والفن والفلسفة بالهند، هو موقع افتراضي. تحصلت على جائزة سفيرة الأدب في ستريبس، هي بوابة دولية أخرى مخصصة للشعر. تم منح لقب أيقونة الأدب العالمية سنة 2018 من كازاخستان. تم نشر، ذكرتني بكازاخستان، ريما كازانوفا والشاعرة صفيفة، خاصة عندها ديوان شعر بعنوان فردوسي. تم نشر أعماله في المختارات الدولية امرأة ذات جوهر من تأليف أدي كاباريس مانيل. هي مديرة تنفيذية لاثنين من الأنطولوجيات الدولية، أصوات صوفية وشعر أخلاقي. ما شاء الله، يعني هي مسيرة أدبية وعلمية متميزة. هذا التميز يدفعني إلى الحديث عن هذا الكتاب الذي صدر والذي يتعلق بسيرة ومسيرة الشاعر أبي القاسم الشابي. أفسح لك المجال أستاذ هلا للتعريف بهذا الكتاب.
5: نعم، تفضل. الحقيقة في الأسعد، شكرا على هذا التقديم والمجهود الجبار الذي قمت به لتقديم مسيرتي الأدبية. أنا قمت بنشر ثلاثة روايات، ليست الرواية الأولى ولا السيرة الروائية الأولى، بيوغرافي رومانسي. أنا كتبت الرحمة الخطية في سنة 2021، والتي صدرت عن اتحاد الكتاب التونسيين مع حديد فلفول، قام تقديم حديد فلفول،
2: وتم ترجمة هذه الرواية، وقع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية.
5: نعم، إلى اللغة الفرنسية من طرف الأستاذة الجامعية الدكتورة درة عاصي المشكورة. كذلك الرواية الثانية لاكيت دو ليسبار سوفنيم، البحث عن الأمل الثاني، كذلك صدر بفرنسية، وأنا الذي كتبته ولم يقم أحد بترجمتها،
2: صدرت عن دار نقوش عربية.
5: نقوش عربية 2024. وهذا الرواية السيرة الروائية الثالثة بعنوان مسار شاعر مستشرف لتينيغير
2: دامبويت فيزيونير،
5: والتي تخص مسيرة مسار ومسيرة الشاعر الكبير التونسي، شعر التونسي الكبير القصيد.
2: طيب، أولا لماذا الاشتغال على الشعر أبي القاسم الشابي؟ لماذا الشابي تحديدا؟
5: أبو القاسم الشيبي هو حب هو أكبر شاعر تونسي وهو مختلف عن سائر الشعراء الآخرين لأنه شاعر نادى بالنهضة النهضة والحداثة كذلك والثورة وهو شاعر كذلك متمرد وشاعر سائر. وأنا حقيقة أشارك شبي في اتجاهه أنا كذلك أؤمن بالتمرد وبالثورة ولما لا ثورة جديدة ونهضة جديدة.
2: هذا الكتاب ليس دراسات نقدية بقدر ما هو سيرة روائية للشاعر أبي القاسم الشيبي. نعم.
5: وليست سيرة ذاتية.
2: نعم.
5: سيرة روائية مختلفة عن سيرة ذاتية لأني لم أقم بسرد الأحداث التاريخية والأحداث كما هي.
2: نعم.
5: الأحداث والمألوفة عن أبي القاسم الشيبي والكلاسيكية.
2: نعم.
5: أنا اخترت اتجاه آخر وهو هو بما يعرف بالتناصل المرئوي. التناصل المرئوي التناصل المرئوي سرد قصة داخل قصة.
2: صحيح.
5: وهو انعكاس وهي فكرة ذكية. فكرة ذكية ذكية لماذا؟
2: نعم.
5: لأن الشخصية المحورية وهي الرئيسية وهي هاجر
2: نعم.
5: من خلالها تعكس المرآة من خلالها هناك نظرة إلى عالم أبو القاسم الشيبي وحياة أبو القاسم الشيبي مذكراته ورسالاته عن طريق هاجر. فهي لا تكتب الشيبي أو تعيش الشيبي بل هي تدخل داخل عالم الشيبي وتضيف إليه من كيانها ومن روحها ومن أفكارها ومن تحليلها الخاص لأن الشخصية الرئيسية ليست كاتبة فقط هي صحفية وهي رسامة وكذلك ترسم ملامح الشيبي في الاستهلال أو بما يقال البرولوج. أردت أن تقديم الشيبي في صورة جديدة لأن الكاتبة أو الكاتبة وهي هاجر والكاتبة هلا
2: بطبيعة الحال المتكلمة
5: هي كاتبة هي بصدد كتابة مسار الشاعر المستشرق كذلك هي رسامة ترسم ملامح الشابي من الغير المكشوف إلى المكشوف من الانفيزيبل للفيزيبل
2: من اللامرئي إلى المرئي
5: من المرئي إلى المرئي حتى تكون الصورة أوضح وهي كذلك مناسبة للشباب اليوم والناشئة الذين لم يطلعوا على أدب الشيبي لقراءة هذا المسار وهذه السيرة الروائية ليكتشفوا الشيبي من خلال هاجر.
2: الشابي الذي كرس معظم أشعاره لاستنهاض همم الشعب كرس معظم أشعاره للتغني بالحرية وبالكرامة وبالقدرة وبالإرادة. إذن عوض أن نذهب إلى بعض المراجع التاريخية التي تسرد لنا أبرز وأهم محطات مسيرة أبي القاسم الشابي سواء الحياتية أو الأدبية يمكن أن نعود إلى هذه السيرة الروائية لضيفتنا الكاتبة الأستاذة هالة جنيع لكي نتعرف أكثر على أبي القاسم الشابي نتعرف أيضا على هذا الإنسان المتمرد هذا الإنسان الثائر الذي يتوق إلى حياة الكرامة وحياة الحرية هذا الإنسان الذي أو دعني أقول بين قوسين الشاعر النبي على حد عبارة جبران خليل جبران هذا الشاعر النبي الذي يدعونا إلى أن نتشبث أكثر بالأمل وبأن تكون لنا رغبة وطموحات في بناء مستقبل مشرق. سؤالي هنا الأكيد خاصة من يطلع على هذه وهي دعوة أن يكون هذا الكتاب بين يدي القراء والنقاد خاصة هذا الجانب دعني أقول
5: على فكرة في رفع سمحني قصيت عليك
2: تفضل.
5: على ذكر جبران خليل جبران
2: أي.
5: أنا كذلك في الرواية الرواية تتمثل في 20 فصل من أول فصل هو الاستهلال وآخر فصل هو إرادة الحياة أقسمته بإرادة الحياة وفي في في في الفصل التاسع تحدثت عن الأرواح المتبردة ليست كقصة قصة جبران
2: نعم.
5: بل هو فصل في الكتاب ذاته، وتحدثت عن مسار الشعر وقمت بترجمة مقتطفات من كتاب الأرواح المتمردة، وهي لا. التي تعيش على مأساة الشعر المتمرد.
2: نعم. أيضا الرغبة في تحرير تونس من كل أشكال المستعمر، أيضا بناء وطن يستحق منا، يليق بأن نموت من أجله. هذا يذكرني، والأكيد على وعي أنت على اطلاع بذلك، ألبير كامي في كتابه الإنسان المتمرد، ما وجه التشابه والقرابة بين، الأكيد أنه لهما نفس النفس النضالي في التحرر من كل القيود، والرغبة في يعني أن يتخلى عن كل القوانين التي تكبل إرادة الإنسان.
5: ألبير كامي كان عنصر فعال في الرواية، لأني في الاستهلال مقدمة، أول ما كتبت في مقدمة الكتاب أو الاستهلال اللي هو البرولوج، مختلف عن المقدمة اللي هي الانتروداكسيون، تحدثت عن ألبير كامي و قولته المشهورة التي يقول فيها في الكتاب الإنسان المتمرد، يقول لكي
2: يكون الإنسان إنسانا يجب عليه أن يتمرد.
5: وهي تمثل الموضوع الرواية، موضوع رواية سيرة روائية كلها تتحدث عن عن عن مسار هاجر ومسار صالح. صالح كذلك هو حبيب هاجر، وهو صحفي مصري، وكذلك مولع بقراءة جبران ومي زيادة وقراءة ميخائيل نعيمة وبأبو القاسم الشابي، والذي سيموت في آخر المشهد الدرامي، في آخر القصة، في إرادة الحياة، فصل إرادة الحياة، ويكون شهيدا وفداء لفلسطين. لذلك إرادة الحياة ليست إرادة تشمل تونس فقط، بل إرادة الحياة
2: تشمل الإنسان، يعني في أبعاده الكونية،
5: جانب إنساني. وأنا أتحدث عن مأساة غزة والإبادة الجماعية في غزة. أعود إلى ألبير كامي والشابي، ووجه التشابه بين الاثنين. الشابي وكامي صوتين من البحر المتوسط، جمعتهما الكرامة الإنسانية وثورة ضد الاستعمار والظلم. عند الشابي إرادة الحياة تبني، عند كامي سميد دو تيزيف هو تمرد يقاوم العبث. الشابي يؤمن بالأمل وتطويع القدر، كامي يؤمن بالمقاومة في وجه صمت القدر. مجاوزة عند الاثنين، عند الشابي تلهم وتثور، عند كامي تنير وتصبر. الشابي ينهض بالقصيدة إلى السمو، يثور بقصيدة ليرتقي بالإنسان، وكامي يتمرد بوعي يصالح الإنسان مع عبثه، وكليهما جعل من الإنسان قادر على النهوض رغم الجرح.
2: طيب، أبو القاسم الشابي لتينيرير دان بوات فيزيونير، أعتقد أنه أنت لك شرف السبق في توظيف شخصية الشاعر أبي القاسم الشابي، توظيفها توظيفا روائيا.
5: توظيف روائي، لأنه هذه القصة مختلف عن سائر الروايات التي تحدثت عن مسيرة أبو القاسم الشابي. أنا لم أقم بسرد أحداث التاريخية كما هي، بل مزجت بين الخيال والواقع. لماذا بين الخيال والواقع؟ لأني تحدثت عن شخصيات كفرحات حشيد، كطاهر القداد، كصالح بن يوسف، كسيد الزعيم الحبيب بورقيبة، كإيليا أبو ماضي، كشعراء المهجر، شخصيات واقعية. لذلك خلقت شخصيات من لمح الخيال، كهاجر، كصالح، كعز الدين، وكل هذه الأشخاص هي في تطور في الذات. لأن الشخص ليس بشخص يقول استجنوع ثابت، هو شخص يتطور في شخصيته،
2: متغير
5: ومتحول عبر سرد الأحداث، تطور للشخص. وهو في نفس ذاته هو التمرد. تمرد الإنسان يجعل منه إنسان متطور. إنسان أكسيون أكثر من الإيفينمون.
2: الحركة أكثر من الأحداث. نعم.
5: الهام كما هاجر كما زدين كما جهاد. الشخصيات كلها معناها لها معنى تمرد وثورة.
2: الآن صحيح يعني هذا الكتاب الذي يتحدث عن سيرة ومسيرة الشاعر التونسي الشهير الشابي والصادر عن مجمع الأطرش، وتحية لهذا المجمع. الآن سأتحدث يمكن على بشكل عام على التوجه العام لهذا الكتاب، في خصوصية خاصة ذكرت منذ قليل أنه يختص هذا الكتاب بأن يوظف يعني شخصية شاعر تونسي يوظف في نسق وفي سياق روائي. سأتحدث عن الأدوات التي تستعملها الكاتبة الأستاذة هالة أجنية. صراحة أنت تجمعين بين الفلسفة الروحية وبين هذه المعرفة الموسوعية، لأنه ثرية يعني هذه الرواية أو السيرة الروائية ثرية جدا لأنها مكتظة وممتلئة بالمرجعيات الفكرية، المرجعيات السياسية، المرجعيات التاريخية والمرجعيات الأدبية.
5: هو حقيقة الدكتور على ذكر أرسلين بن فرحات المذكور الذي كتب المقدمة في تحليله النقدي قال أن هذه الرواية السيرة الروائية هي سيرة ممزوجة لأنها في الآن ذاته تحمل أربع طابع التاريخي والطابع الاجتماعي والطابع الشعري وكذلك الطابع الانسيكلوبيدي
2: موسوعي.
5: C'est une biographie hybride. كلمة hybride ما لقيتهاش. كلمة hybride ممزوجة.
2: ممزوجة نعم. هي جمعت بين الثقافة والعلم والفلسفة والسياسة والاجتماع بشكل كبير يعني. أولا سؤال، هل فكرت في ترجمة هذا الكتاب؟ لماذا لم يأتي بلسان عربي مبين بلسان أبي القاسم الشابي وهي اللغة العربية الفصيحة؟
5: أنا هلا تكتيلي شاعرة أستاذة إنجليزية وتخصصي فرنسي، كذلك قرأت درست بكلية كلية الأدب في أفريل، وكذلك درست ترجمة من الإنجليزية فرنسية إنجليزية، لذلك هالة التي تكتب وليس
2: هل فكرت لا بلغة قلت بلغة أبي القاسم الشابي لأنه أبو القاسم الشابي كان يتحدث العربية فقط. طيب هل تفكرين في ترجمة تعريب هذا الكتاب نقله إلى العربية؟
5: ترجمته إلى العربية وأنا في صدد ترجمة الاستهلال والفصل الأول والثاني. إن شاء الله يكون هناك كذلك إن شاء الله في أوائل العام 2027
2: يكون
5: الكتاب جاهز.
2: واضح. استسمحك استاذ هلا، وامضى ثم نعود.
0: ملس خانة صاحبي، حلا هجل سيبيريا حتى في العشرين وشي برخا نحطها في 17.
3: شنية الفايدة من الكليماتيزور كيف الشبابك والبيبان محلولة، البرود داخل منا خارج منا، هكا تولي 26 درجة تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة. ربي يهديك يا عزيزي يا وليدي.
4: قبل ما تحل كليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتناقص من دخول أشعة الشمس، وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
6: إذاعة المنستير في الصيف تجمعنا وجديد تسمعنا.
7: أوه الدار سخونة، خي سكرتوا الكليماتيزور؟
0: كليماتيزور بايل.
3: لا يخدم لباس عليه، أما سي الشباب كان مخدمه حالة للشبابك.
8: الكليماتيزور اخترته على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
4: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعه اللي تلقاه في اللاتيكات انرجيتيك، وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة حصة اليوم من برنامج عندما يأتي المساء وتحديد الركن خلف الغلاف، ونحن نعرف بهذه السيرة الرومانسية الروائية، سيرة ومسيرة الشاعر الشابي مع الكاتبة الدكتورة هالة جنيح التكالي. دكتورة هالة، منذ قليل كنا نستمع في هذه الومضة إلى يمكن نداء إلى غلق الشبابيك والنوافذ لكي لا تدخل أشعة الشمس. هذه تختلف كليا مع ما ورد في هذه الرواية. هاجر تلك الصحفية الموهوبة التي كانت تسعى دائما وبكل جهدها إلى أن تجد طريق الحرية، طريق التحرر والانعتاق، وتجعل لصحيفتها يعني رونق خاص و
5: طريق الحريه
2: مكان يعني تحت الشمس. هذا يذكرني بألبير كاميل، يعتبر انه هذا الطريق، طريق الحريه، هو الطريق الذي يؤدي الى نور الشمس. يعني الناس تبحث عن طريق المؤدي الى نور الشمس وما يتعارض مع الدعوه الى غلق النوافذ. المهم صحه والسلامه ان شاء الله للجميع. سؤالي هنا بخصوص، اعود اذكر بهذه الروايه، او دعني اقول السيره الروائيه. قلت أنه الاشتغال عليها، قلت أنه الاشتغال على سيرة ومسيرة أبي القاسم الشابي ليس بالأمر الهين، خاصة وأن هذه الرواية ثرية وغنية بالمرجعيات. قبل هنا نتحدث عن ذلك، مرجعيات ثقافية، علمية، فلسفية، أنطولوجية، تاريخية، وأيضا سياسية واجتماعية. والأكيد يعني ضربنا وعد مع الأستاذة هالة جنيح أن تكون هذه الرواية مترجمة باللغة العربية لكي تنفتح أكثر على القارئ العربي. نعم. طيب نأتي الآن إلى الكتابة، يعني كتابة الرواية هل تختلف كثيرا عن كتابة الشعر وأنت أيضا تكتبين الشعر؟ هل استفدت كروائية، هل استفادت الروائية الأستاذة هالة من الروائية الشاعرة هالة؟
5: سؤال صعب الجواب عن هذا السؤال. هو الشعر كتابة الشعر أصعب من كتابة
2: الرواية.
5: الرواية لأن الشعر يتطلب صور جمالية ورموز، وليس بالسهل أن تكتب قصيدة أصعب من كتابة الرواية. الحاجة الخاصة هي أنا ككاتبة وكشاعرة أنا ألقى صعوبة في كتابة الرواية، لأن الرواية أكثرها هي مكتوبة نثرا. الكتابة النثرية ساعدتني لكتابة الرواية أكثر من الفصول التي كتبتها في الكتاب مكتوبا نثرا. ولذلك أرى أن كتابة الرواية بعد كتابة الشعر ليس بأمر عسير.
2: واضح. سؤالي الأخير أستاذ هالة، يعني سأتحدث هنا عن هذه النزعة الصوفية التي لاحظتها سواء في كتاب اليوم الذي نعرف به والمتعلق بسيرة ومسيرة أبي القاسم الشابي، أو فيما قرأت لك من بعض النصوص الشعرية. يعني هذه النزعة الصوفية، هل هو الأكيد هو يعني اختيار واعي وعن وعي؟ تعتقدين أنه هذا الزمن يمكن للصوفية أن تنتصر على العقلانية في هذه الفترة تحديدا؟ هل الصوفية هي الحل بعدما العقلانية قد تكون يعني أعلنت عن انهزامها في تحقيق سعادة الإنسان فوق أرض البسيطة؟
5: لا يمكن الفصل بين الكل من الاثنين، الصوفية والعقلانية. لأن بعض الأحيان نحن بحاجة إلى العقلانية وكذلك إلى التصوف والصوفية. ويمكن اليوم لأننا ابتعدنا كل البعد عن الصوفية وعن التصوف، نحن في حاجة أكيدة وملحة للعودة للصوفية.
2: واضح. الأكيد أنه الحل في العودة إلى هذه الروحانية.
5: لحظة
2: تفضل.
5: أنا كتبت عليش كتبت على أبو القاسم الشيبي لأن المقولة هذه المقولة التي كتبتها هي يمكن تكون تمهيد لكتابة رواية أبو القاسم الشيبي. إذا كان الحب هروب إلى الغاب إلى الطبيعة فإن الشعر عودة إلى الذات.
2: جميل.
5: أبو القاسم الشيبي هرب في قصيدة نبي المجهول. أردت أن أقرأ أبيات من
2: تفضلي لكذلك تفضلي. نعم.
5: من النبي المجهول هرب إلى الطبيعة، هرب إلى الغاب، وفي الطبيعة وجد الشعر، وجد عودة إلى الذات.
2: اقرأ الأبيات أستاذة هالة لكذلك.
5: أيها الشعب ليتني كنت خطابا فأهوي على الجذوع بفأسي، ليتني كنت كالسيول إذا سالت تهد القبور رمسا برمسي. أنت روحا غبية تكره النور وتقضي الدهور في ليل ملسي. إنني ذاهب إلى الغاب يا شعبي لأقضي الحياة وحدي بيأسي. إنني ذاهب إلى الغاب علي في صميم الغابات أدفن بؤسي.
2: جميل.
5: ثم أنساك ما استطعت ما استطعت وما أنت بأهل لخمرتي ولكأسي.
2: نعم.
5: خمرتي وكأسي تحس ثنية.
2: نعم.
5: معناتها التعبير المجازي وهو يحكي على التصوف.
2: صحيح.
5: هكذا قال شاعر فيلسوف عاش في شعبه الغبي بتعتي.
2: نعم.
5: جهل الناس روحه وأغانيها فساموا شعوره بسوم بخطي.
2: جهل. نعم.
5: هذه الأبيات هي التي دفعتني للكتاب عن الشابي، عن ثورته، عن تمرده على شعب لم يفقه لغة عواطفه ولم يدرك عمق أحاسيسه.
2: نعم.
5: أحاسيسه جعلته يختار الغاب ملاذا ليطفئ النار المتقدة في داخله، فأصبح الغاب مناجاة لبؤس هذا الشاعر الموهوب وتشاؤمه من عالم اختار أن يدفن روحه النقية قبل أن تولد.
2: نعم. واضح. شكرا لك دكتورة هالة جنيح تكالي، كنت سعيد جدا بهذه المصافحة وهذا التعريف بهذا الإصدار الأدبي الجديد.
5: على فكرة سمحني كنت نسميه الكتاب ومن بعد ما سميتش الكتاب.
2: نعم.
5: أنا كنت نسمى أبو القاسم الشيبي رجوع إلى قصيدة مسار النبي المجهول. أنا خطر حبيت تكون حاجة معناتها مختلفة
2: لتنرير دامبوات فيزيونير
5: تكون أكثر. نعم. الناس يمكن تخالفني في الرأي وتكون معناتها.
2: نعم.
5: ضد أفكاري كتبت معناتها حبيت مسار شعر مستشرف، وهي زادة مسار شعر مستشرف.
2: نعم.
5: هو استشرف رؤية رؤية رؤية إذا أراد الشعب يوما أراد
2: الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.
5: القدر وهي بمثابة رؤية ونبوة في حد ذاتها، نبوة مجازية.
2: نعم.
5: كما نبوة كما اسمه جبران خليل جبران الذي تحدث عن النبي وهو من أروع ما كتب. جبران خليل جبران.
2: نعم. يقول أنه أهم الرجل الشرقي هو أن يكون نبيا دائما على وجه المجاز. شكرا لك دكتورة هالة جنيح تكالي، كنت سعيد جدا بهذه المصافحة. أرجو أن يكون هذا الكتاب يعني بين يدي القراء والنقاد وأن يجد حظه من القراءة والنقد. شكرا جزيلا، والأكيد أننا سنلتقي في معيد إذاعية قادمة. شكرا جزيلا.
5: وشكرا لك الدكتور لسعد، وشكرا العاملين بالإذاعة.
2: شكرا جزيلا، إلى اللقاء، مع السلامة. إذن هكذا في ركن خلف الغلاف نذكر أصدقائنا المستمعين عرفنا بكتاب يتحدث عن سيرة ومسيرة الشاعر الشابي أبو القاسم الشابي لتنرير دامبوات فيزيونير للكاتبة الدكتورة هالة جنيح تكالي. بعد قليل مجتمع الوفرة، ماذا نعني بمجتمع الوفرة؟ التفاصيل مع الأستاذة أميرة كرم، كونوا معنا.

0: أنتم في المتابعة والاستماع لحصة اليوم من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات ذات المنستير، وفيها الساعة تشير إلى الدقيقة 45 بعد 5 مساء، مباشرة إلى ركن كلمة وظلال.
1: كلمة وظلال، كلمة وظلال،
0: كلمة وظلال. كلمة اليوم مجتمع الوفرة. ماذا نعني بمجتمع الوفرة؟ أكثر تفاصيل مع الأستاذة والشاعرة أميرة كرم. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك يا أستاذة أميرة.
2: مساء الخير صديقي الأسعد، ومساء النور لكافة مستمعي ومستمعات إذاعة المنسير.
0: كيف الحال؟
2: بخير
0: الحمد لله،
2: إلى حد ما الحمد لله. ما كما ذكرت مفهومنا اليوم هو مجتمع الوفرة.
0: مجتمع الوفرة الأكيد هو مجتمع يعني يقول إني بخير، هو المجتمع الذي يقول إني بخير.
2: في الظاهر هو مجتمع الوفرة لتظهر في كتابات عالم الاجتماع الألماني هيربرت ماركوز في 1964 في كتابه الإنسان ذو البعد الواحد. طبعا المفهوم في ظاهره قد يبدو ما عندوش علاقة باللي نعيشوه ظرفيا في الفترة الأخيرة من فقدان بعض الحاجيات الأساسية خاصة الماء والانقطاعات في الكهرباء اللي تزامنت مع موجات الحر الأخيرة. لكن شنو يصير وقت اللي تختفي الأشياء التي اعتدنا أنه ما نفكروش في وجودها؟ في العادة احنا ما نفكروش في الوفرة، نفكروا فيها فقط عندما تبدأ في التراجع. وربما هذا هو المدخل المناسب لكلمة اليوم الوفرة. لأننا نعيش صديقي في الوقت نفسه مفارقتين، عالم قادر على إنتاج أشياء أكثر من أي وقت مضى، وعالم يمكن أن نشعر فيه في لحظة معينة بأنه أشياء أساسية ما عادش مضمونة كما كنا نظنه. أما خلينا قبل ما نسأل شنو اللي صار للوفرة نفهم شنو معناها أصلا مجتمع الوفرة. الوفرة في معناها البسيط هي كثرة الشيء وتوافره. لكن مجتمع الوفرة ما هوش مجرد مجتمع توجد فيه سلع كثيرة. المصطلح يرتبط خصوصا بالمجتمعات الصناعية المتقدمة اللي استطاعت بفضل تطور الإنتاج والتكنولوجيا أنه توفر كميات هائلة من السلع والخدمات، وأنه تجعل الاستهلاك جزء أساسي من الحياة الاجتماعية. ولهنا يجي هيربرت،
0: ولكن هنا أتفاعل معك يا أستاذة. الاستهلاك الواسع، ما معنى الاستهلاك الواسع؟ هو الاستهلاك الذي تتعدد فيه الخيارات المتاحة أمام الأفراد، وتكون عندنا ثقافة الاستهلاك. لأنه لا أعتقد أنه مجتمع وفرة هذا المجتمع الذي تسوده الرفاهية وتكثر فيه السلع وأيضا تتوفر فيه الخدمات الأساسية والكماليات أيضا بغزارة لجميع أفراده، له حرية الاختيار، وهنا تدخل ما يسمى بثقافة الاستهلاك.
2: نعم بالضبط صديقي، انت حطيت يدك معناها على لب الموضوع. خاطر لهنايك باش نرجع باش نجي للنقطه هذه توا باش نحكي ساعه على هيربرت ماركوز. لهنا في كتابه الشهير الانسان ذو البعد الواحد ما كانش سؤال اللي يشغله فقط هو كيف اصبحنا اكثر رفاها، بل كان يشغله سؤال اساسي، وهو شنو اللي تعمله الوفره بالانسان وشنية تبعاتها. خاطر الوفرة في نظر ماركوز ما تقومش فقط بإشباع الحاجات الموجودة لهنا اللي انت توذكرته، بل بخلق رغبات واحتياجات متجددة. الشيء اللي خلينا ما عادش نجمو نميزو ما بين الحاجات الحقيقية اللي احنا في حاجة بيها والحاجات الزائفة. ولهنا الحاجات الزائفة كما يشرح ماركوز هي حاجات تفرض على الفرد من مصالح اجتماعية معينة فتدفع إلى أنماط من العمل والاستهلاك والسلوك تخدم استمرار المنظومة القائمة. وتفرض لهنا ما يقصدش بها ماركوز بالضرورة أنه ثم شكون يملي عليك شنو تحب، وإنما المسألة أكثر تعقيد. السوق، الإعلان، العمل، أنماط الحياة، كل ذلك يمكن أن يساهم في تشكيل رغباتنا. وقد نصل في النهاية المرحلة ما عادش نسألوا فيها احنا نحتاجه هذية ولا لا، بل كيف يمكنني الحصول عليه. ولهنا يبدأ مفهوم الإنسان ذو البعد الواحد. يعني صديقي لهنا المقصود هو أنه الإنسان قد يصبح مندمج لدرجة كبيرة في المنظومة اللي يعيش فيها، وتصبح رغبات وتصوراته للحياة محكومة بالمربع اللي تحدد هيلو المنظومة هذه. يعني كما قلت من بكري في الظاهر هو النجم يختار، هو حر، لكن اختياراته هي في الحقيقة تجري داخل حدود معينة. على هذيك قال ماركوز ديجا في الكتاب نتاعو إن مدى الاختيار المتاح للفرد ليس هو العامل الحاسم في تحديد درجة الحرية، وإنما ما الذي يستطيع أن يختاره وما الذي يختاره فعلا.
0: صحيح.
2: هذه مهمة برشا.
0: هذه من أبرز صحيح هذه من أبرز خصائص مجتمع الوفرة. تحدثت منذ قليل عن ما يسمى بالرفاهية المعيشية. مستويات المعيشة أكيد تكون مرتفعة، تتجاوز مرحلة مجرد الاكتفاء الذاتي البسيط، وتتجاوز ذلك إلى سهولة الحصول على السلع. يعني في مجتمع الوفرة أي سلعة تحب عليها تمشي تلقاها. ولذلك يعني أعتقد أن مجتمع الوفرة يكون مرتبط بما يسمى بالتطور الاقتصادي. عادة التقدم الصناعي والتكنولوجي، هذا التقدم اللي قلل من مشكلات الندرة والفقر، يعني فقدان الأشياء، أو دعني أقول يعني غياب الأشياء. تونس مثلا تنجم تكون من بين المجتمعات تنتمي لمجتمع الوفرة.
2: هذا السؤال اللي لازم نطرحوه، معنى الوفرة هذه اليوم لشكون متوفرة وبأي ثمن؟ خاطر حتى وقت اللي نتحدثوا لهنا باش نشير، حتى كي نتحدثوا على الحاجات الأساسية لهنا، مثال خاطر اختفاء بعض المواد الأساسية واللي قاعدين نعيشوا فيها تو في تونس، ما يعنيش بالضرورة أنه خرجنا تماما من منطق مجتمع الوفرة.
0: صحيح.
2: بل بالعكس تماما، خاطر الإنسان في مجتمع الوفرة غير قادر على تصور وجوده خارج دائرة الوفرة. هذيك علاش وقت اللي تتفقد بعض السلع ورجال كلنا كتوينسا نعيشوا فيها كل يوم يبداو في التخزين. مثل انا قبيليك راني سوسه كامله دورتها نلوج على دبوسه مي بالحق، ما
0: لقيت ولا ما لقيتش.
2: مي او ميم طون نلقى في سلوك اخر، ما نعرفش اكيد راك ريتو انت حتى في
0: موجود موجود لاحظنا موجود على مواقع التواصل الاجتماعي اللهفه
2: يفرقوا وكل واحد يتعدى يشري هو والعيله كامله.
0: نهم يعني حاله نهم صراحه غريبه جدا لاحظناها مؤخرا، وان شاء الله تكون ظرفيه ومؤقته ان شاء الله.
2: ان شاء الله اي. وهذاك علاش وقت اللي تتفقد السلع هذه نبداو في التخزين بطريقه معناها غريبه، وقت اللي ما نلقاوش الحاجه نوليو نلوجوا عليها، وفي حاجه ليها اكثر يعني ما عادش نجمو نستغناو عليها. لانه لهنا من ظلال مفهوم مجتمع الوفره اللي نجمو نتحدثوا عليها اليوم، هي انه التغييرات في وسائل وعلاقات الانتاج ما غيرتش عقيده الوفره بين ظفرين اللي ترافقت في المجتمعات الحديثه.
0: صحيح.
2: يعني صحيح العالم تغير عن ستينات القرن الماضي اللي جاي فيه المفهوم هذايا، والانتاج تغير والتكنولوجيا غيرت علاقتنا بالسلعه. مثال التليفون توا اليوم صار مش مجرد هاتف، هو سوق ومكتب.
0: صحيح.
2: ومصرف واعلان وشبكه اجتماعيه. لكن السؤال اللي طرحه ماركوز ما اختفاش، وانما تغير شكله فقط.
0: صحيح.
2: من يصنع رغباتنا؟ من يقرر من الذي نعتبره ضروريا؟ يعني هل كثره الاختيارات هذه تعني انه اصبحنا اكثر حريه؟ والا الحريه اصبحت معناها تقاس احيانا بعدد الاشياء اللي نستطيع شرائها؟ وسؤال اكثر ازعاج هو، ونرجع للامر الواقع اللي نعيش فيه في تونس، هو شنو يصير وقت اللي الانسان يعيش بين عالمين؟ عالم يشوف فيه على الشاشه وفرة لا حدود لها، وفي ما نعرفش انا في الجراند سورفاس وكل
0: الفضاءات العامة الكبرى،
2: يواجه فيه الحصول على متطلباته اليومية بمشقة. لهنا ما عادش مجتمع الوفرة مجرد وصف لمجتمع متمكن من تحصيل أسباب الرفاه. لهنا صار فما مفارقة، معناها يصير مفهوم متعلق الوفرة متعلق ولا بالوفرة في الصور والاختيارات والمعلومات والسلع من جهة، ومن جهة أخرى ندرة في أشياء أخرى
0: واضح
2: أكثر أساسية كما الوقت، الأمان، العدالة
0: واضح.
2: والقدرة على تخيل مستقبل مختلف. ولا
0: جميل. ماذا بينا مجتمع الوفرة أو حياة الوفرة تكون مقترنة بحياة القناعة؟ لا على الأقل نجم نتجاوز هذه الصعوبات. سؤال أخير ولكن أقدمه للأستاذة أميرة كرم باعتبارها شاعرة، هل المجتمع الوفرة يحقق أو يجيب عن مقدار السعادة التي يحتاجها الإنسان؟ هل مجتمع الوفرة هو مجتمع سعيد لأنه موجود عنده كل الأشياء التي يبتغيها أو يريدها؟ هل أن سعادة الإنسان تتحقق بوفرة حاجياته؟ أريد الإجابة كشاعرة.
2: يا سعد صديقي موضوع كبير برشا.
0: كشاعرة
2: شنو هو مفهوم السعادة أصلا؟ السعادة معناه أنك نمتلك الأشياء هذية ومعناه باش نكون سعيدة، معناه حسب المقياس اللي حطته لي المربع اللي حطوني فيه، معناه لازم نكون مثال عندي سيارة، عندي نجم ندخل لكونسيرفاس نقضي كيف ما نحب. مي
0: جميل. إجابة ذكية برش. إذا إجابة ذكية من شاعرة ذكية. شكرا لك أستاذة أميرة كرم. تحية لك. شكرا. شكرا على كل هذه التوضيحات والإيضاحات حول مفهوم مجتمع الوفرة. للمساء بقية بعد النشرة الإخبارية الثالثة نذكركم من أبرز فقراتنا حبر الأيام اليوم. مش نحكيه على مقال تتعلق بالموروث العلمي للحسن بن الهيثم. أصل الحكاية سننظر في قصة المثل المأثور الجار قبل الدار. نعود بعد الأخبار. كونوا معنا.

0: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7. إذاعة
1: المنستير 104.7. أيام تتعدى وتبقى الذكريات. عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك باللي كان. أما أحنا ولد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعليام
2: ليام مع ليام
1: مع ليام، كل خميس من 10 لنصف الليل وتبع الموجة.
3: تمام 6 مساء على موجاتنا. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، وفي عناوينها: مواطنون من عمادات الحكيمة بالمهدية يطلقون نداء استغاثة بسبب الانقطاعات اليومية للماء والكهرباء. سيطر على الحريق الذي اندلع أمس بجبل قيتون بالوسلتية بولاية القيروان. المجلس المحلي بقصيبة المديوني يدعو السلطة الجهوية إلى إعادة بناء المدرسة الابتدائية أبو القاسم الشابي ببوذر لتجاوزها العمر الافتراضي للبناء. إلى تفاصيل النشرة، نبدأها من المهدية، حيث أطلق عدد من مواطني عمادات الحكايمة تابعة لمعتمدية المهدية نداء استغاثة بسبب الانقطاعات المتواصلة واليومية للماء والكهرباء. متابعة للوضع مع الزميلة نادرة اسماعيل.
4: يتواصل مسلسل الانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء بمختلف المعتمديات بولاية المهدية وعلى غرار الولايات الأخرى، وهذه المرة جاء النداء من عمادات الحكيمة من معتمدية المهدية.
5: كانت المنطقة هذه من أكبر المناطق في الولاية في إنتاج ماء الحلي، أصبحت صحراء كاحلة لنوصلنا اليوم ده، كيف ما عاد في غياب الدولة في المرافق الحياتية. الضوء الماء، الناس تعذبت، الضوء الماء يومين قاعد

0: الناس ماتت من السخانة.
1: والله بالنسبة لحكاية الشرقية منطقة تعاني من قصان المياه وضو سيف كامل ضو ما عاش عليه شخص. بالنسبة للبارح برد الدنيا باردة سما الدنيا باية عليه شخص ما عاش عليه تصور نوت ما ثلاثة أصباح ندوش ونخطم ماكينة الغصيب وشرق حمولنا ما ثلاثة أصباح.
2: السيد مهدي المعوي عضو المجلس المحلي بمعتمدية المهدية أكد أن جملة من الإجراءات تم اتخاذها ستحل مشكل الماء والكهرباء بالمنطقة.
3: الحكايه الغربية ما يوصل لهاش الماء. تصلنا بمصالح الشركة الوطنية استغلال وتوزيع المياه بالمهدية. شاف ديستريكت معناها فما مواطن معناها تبرع معناها قطعة الأرض وعلى أساس مصير معينة وفما في بروجي تاع ستاسيون دو ريبريز وبالطريقة هذه يقع حل جذري للمشكلة الحمادة من عمارة الحكايه الغربية. كذلك عندنا مشكلة أخرى بولاد بن نصر فما شي تونسيون بيرمانون تعطيهم يعانوا عندهم الحق باش يحلوا كليماتيزيرات لا حتى شيء. الشركه نتاع الكهرباء والغاز اتصلنا بها قالت ربما فما امكانيه نعملوا في بروجي ا كونديسيون يتوفروا لنا لي ترانسفورماتور ان شاء الله. معناها باش نعاودوا نتصلوا بهم ونشوفوا معناها امكانيه معناها تحسين الوضعيه بالنسبه لولاد بن نصر من الحكايه الشرقيه.
2: نادر اسماعيل من ولايه المهديه لاذاعه المنستير.
4: تمكنت فرق الحماية المدنية وإدارة الغابات اليوم من السيطرة على الحريق الذي اندلع مساء أمس بجبل جيتون الواقع بمنطقة قصر اللمسة من مع تمدية الوسلاتية بولاية القيروان. ممكن 100 عائلة أجليت أمس احترازيا من العودة إلى منازلها حسب ما أفاد به معتمد الوسلاتية أحمد الحامدي في تصريح لوكالة سفريق للأنباء. ويذكر أن حريق جبل جيتون قد اندلع إثر امتداد نيران حريق بل بولمان بمعتمدية برغو من ولاية سليانة بفعل الرياح القوية في اتجاه جبل قصر اللمسة بولاية القيروان مما سرع بإجلاء 100 عائلة وإيوائها بالمدرسة الابتدائية بقصر اللمسة. وفي موضوع آخر طالب مهدي فرج عضو المجلس المحلي بقصيبة المديوني عن عمادة بوذر طالب سلطة الجهوية بإعادة بناء المدرسة الابتدائية أبو القاسم الشابي ببوذر نظرا لتجاوزها العمر الافتراضي للبناء وبها أقسام آيلة للسقوط. يشار إلى أن الإدارة الجهوية للتربية بالمنستير قد تعهدت بصيانة المدرسة في الأيام القليلة القادمة وذلك على إثر بيان أصدره المجلس المحلي بقصيبة المديوني أشار فيه أثر إلى سقوط سقف أحد ممرات المؤدية لأقسام المدرسة المذكورة ببوذر.
5: فيما يخص وضعية المدرسة الابتدائية أبو القاسم شابي بوذر، نحن كمجلس محلي معتمد قصيبة المديوني تحركنا علمنا بالفعل سولدت علمنا يعني المجلسية الجهوية للتربية بالمنسير وفعلا يعني تم تجاب وتم إقرار أنه تنطلق الأشغال إن شاء الله في غضون أيام. يعني هذا هو إجمالي، ولكن أحنا كمجلس محلي أنه الإشكال هذا يتنحى جذريا. شنو طالبين؟ أحنا طالبين يعني هدم وإعادة بناء الأقسام القديمة يعني التي توا الحقيقة آيلة للسقوط وتقريبا العمر الافتراضي متاع الأقسام متاعنا في بوذر 60 عام. احنا توا دخلنا فتنا 60 عام. إن شاء الله سلطة يعني الشهوية خاصة السيد وادي المنسير طالبين التسريع في الدراسات وفي إنجاز الأشغال.
4: وفي سياق المتصل انطلقت اليوم السنة الجامعية 26 و2027 بالنسبة للاختصاصات الطبية وطب الأسنان والصيدلة وغيرها والمراحل التحضيرية والهندسية في ولايتي المنستير وسوسة. كمال شرد رئيس جامعة المنستير أكد في هذا الإطار أنه تم تجهيز المخابر العلمية بهذه المؤسسات الجامعية بالمنستير بالإضافة إلى تهيئة وصيانة عدد من الأقسام مشيرا إلى تواصل أشغال الصيانة بها إلى اليوم من أجل توفير أحسن ظروف الدراسة لهذه السنة.
6: العودة الجامعية تشمل المعاهد التحضيرية ومعاهد المدارس المهندسين وطب الأسنان والصيدلة وكلية الطب. بالنسبة للبقية إن شاء الله تنطلق يوم 15 سبتمبر. ثم إجراءات وقعت من أجل تحضير مؤسساتنا وخاصة مركزنا على سلامة المستعملين في المخابر ومن حيث تدقعات التدريس. بعض الأشغال ما زالت إن شاء الله متواصلة. بعض الأسوار وقع مراجعتها ممكن يقع هدمها وإعادة بنائها. زاد حملة نظافة كبيرة وقعت تحول المؤسسات الجامعية كلها. وإن شاء الله إحنا حاضرين باش ننطلقوا سنة ونتمنى لكل أبنائنا وبناتنا الطالبات والطلبة باش يكون إن شاء الله سنة موفقة.
4: جددت يسرى ناجي ممثلة أصحاب الشهاد من طالت بطالة خلال وقفة احتجاجية بساحة القصبة بالعاصمة، جددت المطالبة بتفعيل قانون الانتداب الاستثنائي وبتوضيح رزنامة تنفيذ القانون والإجراءات العملية المرتبطة به.
7: نطالب رئيس الجمهورية بالإسراع في تطبيق القانون 18 والانتداب الفوري والآني لمن طالت بطالتهم اليوم. يعني نطالب بالدفعة أولى لا تقل عن 10,000 من المسجلين بالمنصة، وأيضا نطالب بأن لا تتجاوز الدفعة الأولى موفى شهر سبتمبر. اليوم من طالت بطالتهم يعني هم يطالبون بالتعجيل ولم يعد يطالبون بالمنصة والأمر الترتيبي فقط، هم يطالبون باستلام بطاقات التعيين وألا تتجاوز استلام هذه البطاقات موفى شهر سبتمبر. اليوم ملفنا لا تنقصه إلا الإرادة السياسية الحقيقية، فلو توفرت الإرادة السياسية الحقيقية الآنية الفورية لتفعل هذا القانون، وأيضا كان يعني انتداب من طالت بطالتهم بجر قلم فقط.
4: في موضوع اقتصادي، قالت منجية عمارة عضو المكتب التنفيذي الوطني لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت، أن التجارة الموازية انتشرت بشكل كبير في تونس، مشددة على أن الظاهرة بلغت أرقاما يدق لها ناقوس الخطر. أفادت عضو كونكت أن التجارة الموازية والاقتصاد غير المهيكل يمثل ما بين 35-45% من الناتج المحلي الإجمالي في تونس، مشددة على ضرورة إيجاد الحلول الجذرية لإدماج هذا الاقتصاد في الاقتصاد الوطني المنظم.
8: الاقتصاد الموازي يمثل ما بين 35-45% من الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة لتونس، يشغل في ما بين 40-45% من مواطن العمل في تونس. احنا كمنظمة أعراف كونكت هذاك علاش نقولوا لي فما ناقوس خطر. اولا بالنسبة للعباد اللي يخدموا هذوما الكل، معناتها فما أداءات ماهيش قاعدة تدخل للدولة، وفما زادة منافسة للقطاع المنظم اللي هي ماهيش عادلة، وفما عامل آخر زادة اللي هو السلع اللي تدخل بالتجارة الموازية ما تخضعش للتحاليل وللمصادقة من الهياكل المختصة للوجود متاحة فوق السوق، مواد غذائية وإلا حتى ألعاب وإلا حتى أدوات مدرسية، مواد شبه طبية. التجارة الموازية موجودة في برشا بلدان في العالم، نجم نحدوا منها بطرق اللي ما تحولش للناس هذوم باش ينجموا يلقاو شكون يبيعوا. يعني البلدان اللي لقات طريقة لتنقيص من التجارات الموازية هي اللي خلات كل المعاملات ما تتعملش نقدا، أما تتعمل بطريقة أخرى اللي تخلي البائع والشاري معروف شنو عمل وشنو شرى ومنين شرى.
4: نقطة ثانية هذه النشرة، أبرز ما جاء فيها من أخبار: مواطنون من عمادات الحكامة بالمهدية يطلقون نداء استغاثة بسبب الانقطاعات اليومية للماء والكهرباء. السيطرة على الحريق الذي اندلع أمس بجبل قيتون بالوسلاتية بولاية القيروان. وكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت تدق ناقوس الخطر حول ارتفاع نسب الاقتصاد الموازي في تونس. الموعد الإخباري القادم في تمام السابعة، إلى اللقاء.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الجزء الثاني من حصة اليوم من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير، والساعة تشير إلى الدقيقة 19 بعد السادسة مساء. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. نذكر أصدقائنا أن اليوم في ركن أصل الحكاية سنبحث في أصل قصة المثل المأثور الجار قبل الدار، لكن قبل ذلك نذهب إلى الموروث العلمي للحسن ابن الهيثم ضمن ركن حبر الأيام.
1: حبر الأيام، حبر الأيام،
0: حبر الأيام مع الأستاذ فؤاد النفطي. مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا.
2: مساء الخير أخي الأسعد، مرحبا بك وبمستمعي إذاعة المنستير.
0: اليوم في حبر الأيام نستعرض باختصار وبإيجاز قراءة في مقال يتحدث عن الموروث العلمي للحسن بن الهيثم، هكذا
2: هكذا. إذن هذا المقال هو باللغة الإنجليزية للكاتبة فاليري غونزاليس، وهو في الواقع يعني جزء من كتاب أو مقال في كتاب عن شابيتو دوفراج، عنوانه فاتيميد كوسموبوليتانيسم، يعني كونية الحقبة الفاطمية. ففي هذا المقال الذي نجده في الصفحة 171 إلى الصفحة 189 الصادر عن دار النشر إي بي تورس سنة 2025، تقول الكاتبة إن تأثير الحسن بن الهيثم في الذائقة الفنية في الحضارة الغربية هو يعني أمر واضح، وتدافع عن هذه الفكرة، وتذكر على لسان باحثة أخرى اسمها أولغا بوش أن البصمة الهندسية للحسن بن الهيثم نجدها مثلا في قصر الحمراء في الأندلس، وأن هذه البصمة تحدت شبه الجزيرة الإيبيرية، حيث نجدها أيضا في مغوليا وغيرها من البلدان الآسيوية والغربية.
0: الحسن بن الهيثم أعتقد أنه التاريخ أجمع على أن الحسن بن الهيثم هو أبو الفيزياء الحديثة ويلقب بمؤسس علم البصريات.
2: الحسن بن الهيثم هو أحد أعلام القرن العاشر الحادي عشر ميلادي، ولكن لو كان بيننا ربما لا أحرز على جائزة نوبل للفيزياء وأيضا على جائزة فيلدز للرياضيات أو ميداي فيلدز للرياضيات.
0: ولد تحديدا 965 ميلادي
2: و 1965 ميلادي، وتوفي 1040 ميلادي. هو عراقي المولد، يعني ولد بالبصرة وتوفي بمصر. سبب انتقاله إلى مصر كان عن طريق استدعاء الحاكم بأمر الله الفاطمي له، ونذكر هنا أن الدولة الفاطمية أسست في الواقع في تونس في مدينة المهدية، ثم انتقلت بعد ذلك إلى مصر. القاهرة وأسست مدينة القاهرة على يد جوهر الصقلي، وطلب منه الحاكم بأمر الله أن يجد له حلا لفيضان النيل. هكذا البداية، يعني تواجده في مصر، بداية تواجده في مصر. وحينما عاين الحسن بن الهيثم الأمر والمكان والإمكانيات، وجد أنه بإمكانيات زمانه لا يمكن أن يتم هذا الأمر، فادعى الجنون لأنه خاف من يعني
0: من ردة فعل
2: السلطان. فادعى الجنون، لكن السلطان ربما تفطن إلى حيلة الحسن بن الهيثم، فجعله في إقامة جبرية لمدة 10 سنين. في تلك الفترة الحسن بن الهيثم بدأ بتصنيف كتابه الفارق في تاريخ العلم، وهو كتاب المناظر. كتاب المناظر يعني الذي تم فيما بعد ترجمته إلى اللاتينية في القرن الثاني عشر ميلادي تحت عنوان دي أسبكتيبوس، وكان له أثر على علماء الغرب أمثال روجر بيكون وإسحاق نيوتن مثلا.
0: هو في البصريات والضوء يعني، وهذا الكتاب كان مرجع أساسي حتى لأوروبا في القرن السابع عشر.
2: بالطبع. تأثيره يعني امتد طويلا، وهو تأثيرات يعني كتب ابن الهيثم كلها في جميع الميادين كان لها أثر إلى يومنا هذا. يعني هذا الكتاب ربما نعطي بسطة عن كتاب المناظر لحسن بن الهيثم، يتكون من 7 مقالات. المقالة الأولى تتحدث عن طبيعة الضوء والرؤية، يتحدث فيها عن شروط الرؤية، الضوء والجسم والعين والمسافة والوقت، هذه شروط الضوء. وفي هذا في هذا في هذه المقالة تم نسف نظرية بطليموس الذي كان يعتقد أن العين ترسل شعاع عن ترابه الأشياء.
0: نظرية الانبعاث يعني.
2: فانتقلنا من نظرية الانبعاث إلى نظرية الإبصار. لدى حسن بن الهيثم عوضها بنظرية الإبصار. فنحن نرى الأشياء التي ينعكس عنها الضوء وليس العكس يعني. في المقالة الثانية يحدث عن بعض الأخطاء في الإبصار، لماذا نخطئ أحيانا، ويشرح مثلا السراب، ظاهرة السراب أو العصا المكسورة في الماء، يعني حينما نضع عصا في الماء نرى أنها وكأنها كسرت بسبب الديفراكسيون، يعني بسبب إن وجود الماء وانعكاس الضوء على الماء. في المقالة الثانية يقول كيف نرى الألوان، يطرح مسألة كيف نرى الألوان، الأشكال، الأحجام، المكان، الحركة، وفسر في هذه المقالة حوالي 24 خاصية بصرية. أما في الرابعة فتحدث عن انعكاس الضوء، زاوية السقوط وزاوية الانعكاس، ودرس فيها أيضا المرايا الكروية والمتوسطة والاستوانية والمستوية عفوا والاستوانية. وفي هذه المقالة الرابعة نجد ما يسمى بمسألة ابن الهيثم الشهيرة عن المرايا الكروية، يعني كيف ينعكس الضوء عن كرة. وهنا ليس اعتباطيا أن يختار الكرة، لأنه هو يدرس أيضا كيف مثلا ينير القمر، والقمر هو عبارة عن كرة، فانعكاس ضوء الشمس عن القمر هو كأنه انعكاس ضوء عن مرآة يعني كروية الشكل. في المقالة الخامسة يتحدث عن انكسار الضوء، لا ديفراكسيون، شرح فيه لماذا العصا تبدو مكسورة في الماء، ووضع أساس العدسات لونتي ذوما، العدسات يعني المقعرة والمكورة، يعني كونفيرجنت ديفيرجنت لغتنا توا، لي لونتي كي نستعملوها في النظارات.
0: صحيح. دراسة ظواهر الضوء، يعني عندما درس انعكاس الضوء وانكسار الضوء كانت دراسة بشكل رياضي، يعني بشكل رياضي ودقيق،
2: بشكل
0: يعني طريقة رياضية دقيقة،
2: حتى أنه في بعض يعني هو يخدم يشتغل بشكل موازي، يشتغل في الرياضيات وفي المناظر. مثلا هنا في هذه المقالة بالطبع حل معادلة من الدرجة الرابعة، وهذه المعادلات نجدها في كتابه في تصحيح الجبر، المسائل الجبرية بالهندسة، يعني نجد نفس الشيء هناك. في المقالة السادسة أتحدث عن انكسار الضوء في الكرات. والمقالة السابعة وهي مهمة جدا على المستوى العلمي والفلسفي، وضع فيها خاتمة ووضع فيها بعض التجارب، ومسألة القمرة وهي ما تسمى اليوم بالكاميرا، هي القمرة أو البيت المظلم، البيت المظلم، وتجربة الثقب الصغير الذي يقلب الصورة وإلى غير ذلك،
0: أو يسميها الخزانة المظلمة، ابتكر فكرة الغرفة ذات الثقب، يعني غرفة فيها ثقب، وتعتبر المبدأ الأول والأساسي لاختراع الكاميرا مثل ما أشرت.
2: هذه والقمرة هي نفسها هي الكاميرا، يعني هنا في الخاتمة تحدث عن منهج التجربة العلمية والذي يتمثل في الفرضية ثم التجربة ثم الاستنتاج. هذا مهم جدا. الأمر الآخر الذي يتعلق بابن الهيثم وهو على غاية من الأهمية كتبه الرياضية، من بين ما كتب في الرياضيات مقالة في الأعداد التامة، لنومبر بارفيه ذوما، الأعداد التامة هو في الواقع مثل عدد 6 مثلا، هو عدد تام لأنه مساو لمجموع قواسمه البحثة، يعني قواسم 6 هما 1 و2 و3 دونه، موجود 6 أيضا لكن نستثنيه، 1 و2 و3 حينما نجمع هذه القواسم نجدها 6، فتساوي ذلك العدد يسمى عدد بارفيه. هذا عدد بارفيه كان يستعمل قديما يعني في الميتافيزيقا، يستعمل في تقريب الأحبة القبول، ويكتب على الكؤوس ويكتب في أوراق ويوضع في الجيب مثلا لجلب الحبيب أو غير ذلك أو القبول أو. لكن ابن الهيثم طور هذه النظرية وأعطى العديد من الخصائص لهذه الأعداد، حتى أنه نجد في كتاب ابن هيثم هذا البذور الأولى للمبرهنة الصغرى لفيرما. فيرما هو عالم رياضيات فرنسي من القرن السابع عشر ميلادي، معروف له مبرهنتان هامتان، له أعمال أخرى ولكن أساسا الصغرى والكبرى. الصغرى هذه نجدها في مقالة في الأعداد التامة، حتى أنه الدكتور رشدي راشد وجد يقول من المستحيل أن نجد تطابقا في 50 كلمة بين عالمين، يعني انتجرال ما يعني 50 كلمة موجودة تطابقت في لدى ابن الهيثم وفيرما، ويقول أنه هذا الكلام، لكن فيرما لا يذكر ابن الهيثم في كتابه. له أيضا في الرياضيات مقالة في المصادرة الخامسة لإقليد. إقليد حينما بنى الهندسة بناها على 5 معني مصادرات بوستيلا لا يمكن برهنتها، قال هذه نقبلها ونبني عليها ما سيأتي في الهندسة. المبرهنة الخامسة، هنالك العديد من المحاولات من قبل الرياضيين العرب، حاولوا أن يبرهنوا هذه المبرهنة، قالوا بإمكاننا أن نبرهن عليها ولا نعتبرها مصادرة، من بينهم الحسن بن هيثم، ولكن في برهاني هنالك خطأ بسيط. ولكن في أثناء يعني برهاني عن المصادرة الخامسة ما استعمله من رياضيات يعني هذا كان هو لحظة، كانت بمثابة لحظة القدح الرياضي الألماني ريمان 600 سنة بعد الحسن بن الهيثم، وبذلك حصلنا على ما يسمى بالهندسة اللا إقليدية، يعني الجيومتري نو إقليدية.
0: واضح. طيب الأكيد خليني نذكر أنه بعض يمكن إنجازات يعني ابن الهيثم خاصة في مجال العلوم، يعني هو رفض أنه يجمع بين التنجيم وعلم الفلك وأسس لدراسة الحركة السماوية ولكن بنماذج هندسية. أيضا قدم مفاهيم أولية للقصور الذاتي وعلاقة السرعة بالمسافة والمكان الضوئي، تحدث وأثبت أن المكان هو فراغ ثلاثي الأبعاد يعاكس هنا ما ذهب إليه أرسطو قديما. نذكر أنه بالإضافة إلى كتاب المناظر اللي كنت تحكي عليه أستاذ فؤاد، هناك الشكوك على بطليموس وهو نقد الفلك التقليدي، عنده أيضا رسالة في الضوء ومقالة في المكان وتكوين العالم وحل شكوك إقليدس. طيب إن شاء الله أكون قد وصلت الفكرة للسادة المستمعين حول الموروث العلمي للحسن ابن الهيثم. نذكر اللي هو طلب منه مثل ما ذكرت منذ البداية، يعني أنه ينجز على الأقل دراسة هيدروليكية كاملة لبناء سد على نهر النيل بالقرب من أسوان لتنظيم الفيضانات هناك، وهي نفس فكرة السد العالي الموجودة حاليا في مصر،
2: هي
0: نفسها، ولكن هو قال أنه صعوبة تنفيذها بالإمكانيات اللي كانت موجودة في عصره آنذاك. نعم. شكرا لك.
2: هناك إضافة أخويا لسعد مهمة جدا فيما يخص ابن الهيثم، وهي مقولته الشهيرة في معرفة الحقيقة، يعني يقول تحديدا وكل مذهبين مختلفين إما أن يكون أحدهما صادقا والآخر كاذبا، وإما أن يكون جميعا كاذبين والحق غيرهما جميعا.
0: جميل.
2: وإما أن يكون جميعا يؤديان إلى معنى واحد هو الحقيقة.
0: جميل. شكرا لك أستاذ فؤاد النفطي. تعرف قصة الجار قبل الجار قبل الدار؟
2: لا حقيقة لا أعرف يعني.
0: بعد قليل أصل الحكاية حول قصة المثل المأثور الجار قبل الدار مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. شكرا لك أستاذ فؤاد، إلى اللقاء. مع السلامة.
2: مع السلامة.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: نواصل مستمعينا الكرام حصة اليوم من البرنامج عندما يأتي المساء. نذكر التوقيت الآن 49 دقيقة بعد السادسة مساء. ندخل مباشرة إلى ركن أصل الحكاية.
1: أصل الحكاية. أصل الحكاية.
0: أصل الحكاية تتعلق اليوم بحكمة تقول بتفضيل الجار على الدار، فيها قصة شهيرة الأكيد. أكثر التفاصيل مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. مساء الخير أستاذة مروة.
2: مساء النور سيلا سعد. مساء النور إلى كل مستمعي إلى المنسير.
0: مرحبا أهلا وسهلا. إذن المثل العربي الأكثر شهرة أعتقد ويضرب للتأكيد على أن قيمة السكن، هذه القيمة لا تكمن في الجدران وفي المباني، وإنما في أخلاق وطباع من يحيطون بك. يعني نتحدث هنا عن الجيران، وتحية لكل جيراننا في مختلف مناطق الجمهورية التونسية. تحية إلى كل جار أصيل. يلا، الجار قبل الدار. الجار قبل الدار.
2: تروى هذه القصة عن رجل كان يسكن بجوار أبو داف البغدادي منذ سنوات طويلة، ويقال أن أبو داف البغدادي هو القاسم ابن عيسى العجلي، هو قائد عسكري وشاعر من أعيان العصر العباسي فقط لمن يريد التوسع. ومع مرور الزمن تراكمت عليه الديون.
0: جاره هو جاره يعني وقع هو سعيد بن العاص،
2: جار البغدادي. نعم،
0: هو رجل صالح وكريم يسمى سعيد بن العاص. نعم
2: نعم. واشتدت حاجته فلم يجد أمامه سوى خيار واحد وهو بيع منزله.
0: نعم.
2: لكن قرر أن يبيع البيت بسعر أعلى من قيمته الحقيقية. مثال كان يقدر ب 500 دينار بينما عرضه للبيع ب 1000 دينار.
0: هو عرضه ب 100,000 درهم آنذاك.
2: نعم. لم يقبل أحد على شرائه بسبب غلاء الثمن، فقال له الجيران اخفض السعر فإن منزلك لا يساوي نصف ما تطلبه. لكن الرجل لم يقتنع. كرر أبو دلف البغدادي النصيحة ذاتها، فكان رد الرجل مفاجئا. قال أنا أبيع المنزل ب500 دينار والجيران ب500 دينار. ثم أضاف اشتريت هذا البيت قبل 20 عاما، لم أفكر قط في الجدران بل فكرت في أخلاق الجيران وطيبتهم. الآن حتى بعد زواج أولادي وابتعادهم عني لم أفكر يوما في أن أترك هذا المكان الذي جمعني بجيران طيبين. هنا تأثر البغدادي بكلمته ولم يستطع أن يمنع نفسه من مساعدته، فسدد عنه كل ديونه، ومن هنا ولد المثل الشعبي الجار
0: قبل الدار. نعم. هل يشترى الجار هكذا؟
2: لا لا لا. الأشياء الثمينة، هذه أشياء ثمينة قيمة لا تساوي بمال الدنيا. لا تشتري.
0: نحن عادة نشتري الجدران والبيوت وما إلى ذلك.
2: الأخلاق لا تباع.
0: صحيح صحيح.
2: الأخلاق أصيلة لا تباع.
0: نعم. طيب
2: في التعقيب أقول لسعد، في هذه الأزمات التي لو فتحنا القوسين لا تغلق القوسين.
0: صحيح.
2: فقط أريد أن أقول بعد أن عدنا إذن إلى أصل الحكاية وراء المثل الجميل الجار قبل الدار، ربما يجدر بنا أن نتوقف قليلا عند معنى الجيرة في حياتنا اليوم. في زمن أصبح فيه كل واحد منا منشغلا بهاتفه، بعمله، بمسؤولياته، قد نعيش سنوات إلى جانب أشخاص دون أن نعرف حتى أسمائهم، وهذا ما وصلنا إليه اليوم. لكن الجيرة الحقيقية ليست أن تجاور البيوت فقط، وإنما أن تتجاور القلوب. الجار هو أن تسأل عنه إذا غاب، وتطمئن عليه إذا مرض، وتشاركه فرحته، وتقف إلى جانبه في شدته. وقد تكون كلمة طيبة من جار أو مساعدة بسيطة سببا في أن يشعر الإنسان بأنه ليس وحده. قد أوصى الإسلام بالجار توصية عظيمة، فقال تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
0: نعم صحيح.
2: ولعل أجمل ما يمكن أن نفعله اليوم هو أن نعيد للجيرة شيئا من دفئها القديم، أن نلقي السلام، أن نسأل، أن نساعد، أن نحفظ للجار خصوصيته. صحيح. وراحته وكرامته. فقد لا نختار البيت الذي نسكن فيه، لكننا نستطيع أن نختار أي نوع من الجيران أن نكون نحن، يعني التغيير أن يكون من أنفسنا بدءا.
0: صحيح صحيح.
2: ولهذا لم يكن قول الأجداد الجار قبل الدار مجرد مثل يقال، بل كان درسا في الحياة. فجمال الدار لا يكتمل بجدرانها وإنما بمن يحيط بها من قلوب طيبة وجيرة صالحة، وأدعو الله أن نكون من
0: يا رب. شكرا لك أستاذ. أيضا ذكر أنه الحديث عن الجار والدار، هناك العديد من الأمثال العربية القديمة التي تدور حول حسن اختيار الجار والوفاء أيضا بحق هذا الجار. لو تذكرين يعني هناك مثل يقول اختر الجار قبل الطريق والرفيق قبل السفر. نعم. هنا أيضا ذكرت منذ قليل بأهمية الجار وللجار حقوق يعني في الثقافة العربية القديمة. من أهمها هي غض الطرف عن عورات الجار، ستر العيوب، وأيضا الصبر على الأذى. الاحتمال هو يقال أنه الاحتمال هو حسن الجوار عندما تصبر على أذى جارك. والتكافل الاجتماعي مثل ما أشرت منذ قليل، لا يشبع الرجل دون جاره. شكرا أستاذة مروة، تحية ليك. احنا في الواقع توا الواقع الآن أعتقد هو الواقع هو مختلف تماما. أحيانا يعني تكون جيرة لسنوات طويلة، ولكن يعني حتى تبادل التحية وتبادل السلام لدرجة أنه أنت لا تعرف حتى اسم جارك. يعني ساعات يجي يسألك يقول لك جارك فلان الفلاني، تقول والله، أو يبحث عن فلان الفلاني جارك تقول والله لا أعرفه للأسف الشديد يعني. طيب نسأل الله السلام. شكرا لك أستاذة مروة بن عبد الجليل، تحية لك، إلى اللقاء، مع السلامة. شكرا وشكرا لكل جيراننا الطيبين. هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذه الحصة من عندما يأتي المساء في توقيتها الاستثنائي. أذكر بأبرز فقراتنا لهذا اليوم. خلف الغلاف قدمنا إصدار جديد يتحدث عن سيرة ومسيرة الشاعر الشابي للكاتبة الدكتورة هالة جنيح التكالي. كلمة وظلال للأستاذة أميرة كرم معر قامت بتعريف مفهوم مجتمع الوفرة. في حبر الأيام قراءة في مقال عن الموروث العلمي للحسن بن الهيثم، أكثر تفاصيل كانت مع الدكتور فؤاد النفطي والدكتورة مروة بن عبد الجليل في أصل الحكاية الجار قبل الدار. أجمل تحيات فريق العمل في المكي، تحية لي في خرج الحصة تقنين، مش يسلم المخود زميلنا هيثم، وسهرة ليلية ممتعة على أثير موجات إذاعة المنستير. تحياتنا أيضا لهويدة بن ساسي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي. كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيري. دمتم بخير، في أمان الله، إلى اللقاء.

0: السابعة مساء في إذاعة المنستير. أكدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية صلاحية مياه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه صند صلاحيتها للشرب، وقالت أنها مطابقة للمواصفات العالمية الصحية المعتمدة وأنها سليمة من الناحية الجرثومية. وأكدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية أن نتائج التحاليل الرسمية المنجزة إلى حد الآن لمياه الشرب مياه الصند، وقد كانت موزعة عبر عدد كبير من الشبكات عمومية تابعة للصند، أثبتت أنها مطابقة للمواصفات الصحية المعتمدة وأن تلك المياه سليمة وصالحة للشرب. يواصل أعوان الغابات والحماية المدنية اليوم السادس على التوالي يواصلون مجهوداتهم من أجل السيطرة على حريق جبل بولمان في منطقة برقو من ولاية سليانة. تدخلات الطائرات العسكرية، حيث نفذت قوات الجيش الوطني 25 دورة إطفاء باستعمال الطائرات لمعاضدة مجهودات الحماية المدنية في مقاومة الحرائق يوم أمس واليوم. إلى ذلك تمكنت فرق الحماية المدنية وإدارة الغابات في منطقة قصر لمسة في معتمدية الوسلاتية في ولاية القيروان، وأن تمكنت من السيطرة نهائيا على حريق هناك، مما مكن مئات عائلة أجليت أمس احترازيا من العودة إلى منازلها، بما أفادنا به معتمد الوسلاتية. بلغت نسبة تقدم إنجاز أشغال طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي إلى غاية 1 سبتمبر نحو 94% بالنسبة إلى العناوين المنجزة والمقبولة بالمخزن المركزي. ونشرت وزارة التربية مقطع فيديو حول متابعة عملية توفير الكتب المدرسية استعدادا للعودة المدرسية التي أصبحت قريبة بعد أسبوعين. قالت أن نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية بلغت 71%، وقد تولى المركز الوطني البيداغوجي طباعة 314 عنوانا في نحو 15 مليون و600,000 نسخة. الليلة تتكون خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار في المناطق الغربية للوسط والجنوب، سحب قليلة بأغلب بقية المناطق وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، البحر قليل الاضطراب، ودرجات الحرارة هذه الليلة بين 27 و32 درجة وتصل إلى 35 درجة بالجنوب الغربي. ابقوا معنا الآن الأخبار الرياضية مع زميلي شوقي.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير،

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية على موجة إذاعة المنسي. بداية بالألعاب المتوسطية في رفع الأثقال، رباعنا الدولي البطل العالمي كرم بن هنية ابن الشباب الرياضية بالمكنين توج اليوم بزوز ميداليات بعد ما كان سابقا أعلن اعتزاله اللعب دوليا عن المنتخب الوطني التونسي لرفع الأثقال، لأنه يعود الميادين يعود للتمارين بأكثر عزيمة. كرم بن هنية كالعادة بهمة الأبطال من ذهب، لكن التتويج اليوم بزوز ميداليات في رفع الأثقال، زوز ميداليات، الميدالية الفضية لحركة النطر والميدالية البرونزية لحركة الخطف، زوز ميداليات ضمن منافسات وزن أقل من 75 كيلوغرام بعد ما كان حقق رفع 186 كيلوغرام في الخطف ورفع 151 كيلوغرام في النطر. مبروك لكرم بن هنية، تتويج بزوز ميداليات في الألعاب المتوسطية في رفع الأثقال. في التتويج كذلك تتويج الثنائي محمد وغتيجة الكريمي بالميدالية البرونزية لسباق التجديف زوجي مختلط وزن خفيف، مبروك للتتويج هذا لرياضة التجديف. في حين في كرة اليد منتخب السيدات يواجه الآن المنتخب الإيطالي في الدور النهائي انطلاقا من 7 أمتاع العشية. تنجموا تتابعوا المقابلة هذه على القناة الوطنية الثانية والقناة الرياضية، التلفزة الوطنية تنقل في المقابلة هذه كما قلنا تنطلق الآن في 7 أمتاع العشية. بالنسبة لرياضة الفروسية كذلك اليوم فما موعد مع الرباعي التونسي غازي اللوز شارل بن ميمون ومحمد القيزاني وعمر الطرابلسي، يشاركوا في منافسات القفز على الحواجز فردي. أيضا في ألعاب القوى الآن فما مشاركة تونسية تقريبا 4 رياضيين تونس في ألعاب القوى في السباقات العدو. عبد السلام عيوني يلعب نهائي 1500 متر، مروى بوزياني ورحاب الظاهري يلعبوا نهائي سباق 3000 متر موانع، وأيضا محمد أمين اللاجناوي يخوض نهائي سباق 5000 متر. يعني المنافسات هذه متاع 1500 و 3000 متر تقريبا قاعدة تتلعب الآن، ربما قد تنتهي في اللحظات هذه، في حين مسابقة 5000 متر اللي باش يكون حاضر فيها محمد أمين اللاجناوي فينا تنطلق الآن يعني تقريبا بعد 3 دقائق حسب التوقيت المحدد، هو 7:10 دقائق يعني 7 درجين، تنطلق بعد 3 دقائق تقريبا من الآن مسابقة ألعاب القوى في نهائي 5000 متر. إن شاء الله كل الحظ والتوفيق لرياضينا التونس، وبمزيد إن شاء الله الحصد دي الميداليات سواء كانت منها ذهبية فضية أو حتى منها برونزية، المهم يكونوا رياضينا التونس كالعادة في البوديوم والعلم التونسي ديما يرفرف في سماء إيطاليا في تورنتو بالتحديد في الألعاب المتوسطية. النادي الافريقي يواجه فريق جوليبا المالي يوم السبت القادم في ملعب احمد العقربي في رادس انطلاقا من 7 متاع العشيه باداره الحكم الكونغولي بيير جون نغوين في اطار ذهاب دور التمهيد الاول من مسابقه رابطه الابطال الافريقي لكره القدم. في المسابقه هذه مثلنا فريق الترجي الرياضي التونسي، ثاني طبعا من الفرق التونسيه اللي تشارك في المسابقه هذه رابطه الابطال الافريقي الى جانب النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي. الترجي مش باش يلعب منافسات الدور التمهيد الاول، مباريات متاع الدور التمهيد الاول يكون حاضر في الدور التمهيدي الثاني القادم. النادي الصفاقسي سافر اليوم العشية باتجاه نيجيريا في رحلة عادية عبر كازابلانكا دار البيضاء المغربية، ومنها باش يكون توجه إلى لاغوس النيجيرية اللي من المنتظر أن يوصلها غدوة في الفجر غدوة الأربعاء في حدود تقريبا 6 متاع الصباح باش يوصل وفد النادي الرياضي الصفاقسي في رحلة تقريبا تدوم 12 ساعة. النادي الصفاقسي باش يواجه فريق شوتينغ ستارز النيجيري يوم السبت القادم انطلاقا من الأربعاء متاع العشية توقيت تونس في ذهاب دورة التمهيد الأول لمسابقة كأس الكاف كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم. المباراة باش يحكمها الكاميروني يعني كانيس فودوب، في حين الوفد النادي الصفاقسي يضم 22 ملاعبي هما في كحراس مرمى اللي سافروا نلقاو دحمان الحلاوي والجميعي. في المدافعين نلقاو معلول المثلوث في مونديكو حبشية الدربالي المهذبي بن علي وعقيد، في حين في خط الوسط ودراغو موتي عباس صغيري أو الصغير موتي بي العبسي والطرابلسي، والهجوم نلقاو فما تقريبا بن صير بالوافي أقبولي لوليندو وديارا. وكان حذر لتوديع بعثة النادي الرياضي الصفاقسي اليوم اللي كانت سافرت من مطار تونس كارتاج، كان حذر كل من السيد وليد بن محمد رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترف، وأيضا كان معاه عضو مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة سيف الدين بوساع.
ترجي جرجيس يستضيف فريق ديان بيرس السنغالي نهار الجمعه القادم انطلاقا من 3:30 نتاع العشيه في ملعب الميري بي اس فاقص. مباراه باداره الحكم التوغولي اريما محمد مصطفى اكفو في اطار ذهاب الدور التمهيدي الاول لكاس الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم كاس الكاف. يعني زوج فرق تونسي يشارك في كاس الكاف ومن الصفاقسي وايضا الترجي الرياضي الجرجيسي. ان شاء الله كل الحظ والتوفيق لانديتنا التونسيه ومختلف مشاركتها في الكؤوس الافريقيه. إلى تعيينات الجولة الثالثة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم باش تلعب على 4 دفعات نهار السبت القادم 5 سبتمبر في 4:30 نتاع العشية. نادي البنزرتي يستضيف الأولمبي البيجي وتقدم ساقيت الدائري يستضيف نادي حمام الأنف. ثم نهار الأحد الدفعة الثانية نهار الأحد 6 سبتمبر في 4:30 نتاع العشية نلقاو فما 3 مقابلات. الترجي التونسي يستضيف مستقبل المرسى، النجم الساحلي يستضيف شبيبة العمران، والنجم المتلوي يستضيف أمل حمام سوسة. في حين الدفعة الثالثة باش تكون فيها مباراة وحيدة يوم الأربعاء القادم 16 سبتمبر في 4:00 متاع العشية، يعني يتغير التوقيت الجديد متاع المقابلات في بطولة الرابطة المحترفة، يصبح في 4:00 متاع العشية بداية من يوم الأربعاء القادم 16 سبتمبر. اتحاد بن قردان يستضيف النادي الأصفاقسي، والدفعة الرابعة والأخيرة فيها 2 مقابلات يوم الخميس القادم 17 سبتمبر ابتداء من 4:00 متاع العشية. كذلك الملعب التونسي يستضيف النادي الأفريقي ديربي عاصمي في ملعب الهدنيف في باردو، وترجي جريس كذلك نهار الخميس القادم 17 سبتمبر في 4:00 متاع العشية يستضيف الاتحاد الرياضي المنستيري. سبورتينغ المكنين باش يعقد جلسته العامة التقييمية للموسم الرياضي المنقضي 2025-2026 يوم الأربعاء القادم 30 سبتمبر انطلاقا من 5 متاع العشية في مقر النادي. سبورتينغ المكنين وهيئة المدير برئاسة السيد المدي الغربي كشفت عن قيمة المبيعات والعائدات من بيع الشركات السنوية والقميص الرسمي اللي بلغت تقريبا 10,350 دينار، والمداخيل فيها هي 9,550 دينار. وتواصل لجنة التسويق والإعلام في سبورتينغ المكنين بيع الاشتراكات 70 دينار اشتراك خاص بمقابلة كرة القدم، 70 دينار اشتراك خاص بمقابلة كرة اليد، في حين اشتراك موحد لمقابلة كرة القدم وكرة اليد معا سعره 100 دينار، والقميص هو سعره 50 دينار. ومن جهة أخرى فإنه سبورتينغ المكنين كان أعلن اليوم عن تعزيز فريق كبير كرة اليد بزوز انتدابات جديدة، وهما اللاعبين محمد المدمغ ووجيه مصبيع. شبيبة القيروان اللي دخلت اليوم في تربص مغلق بحمام سوسة بمشاركة 28 لاعب لمدة أسبوع بإشراف المدرب لطفي القادري، اللي واللي باش يعقد اجتماع مع الملاعبية بعد شوية في نزل الإقامة في 8 متاع الليل. عنده اجتماع لطفي القادري مع الملاعبية كذلك على هامش انطلاق لتربص هذايا اليوم في سوسة، في حمام سوسة بالتحديد. شبيبة القيروانية باش تلعب بعد غدور الخميس مباراة ودية في انتظار الكشف عن فريق المنافس. وشبيبة القيروانية أعلنت اليوم عن انتداب حارس المرمى ابن الجمعية يعود لفريق الأم علي الفريوي لمدة موسمين لغاية جوان 2028. آخر تجربة له كانت في فريق قوافل القبس، لعب في عدة فرق ومنها حتى الأولمبي البيجي وخير من الفرق في الرابطة الأولى في الرابطة الثانية، وكان علي الفريوي ديما حاضر في مختلف الأندية. في الكرة الطائرة منتخبنا التونسي للكرة الطائرة كبريات انهزم اليوم من المنتخب المصري في ربع النهائي بطولة افريقيا للأمم المقامة حاليا في العاصمة الكينية نيروبي. انسحاب وهزيمة منتخبنا اليوم كانت بنتيجة 3-0. تفاصيلهم 25-20 25-14 و25-9، واضح يعني تراجع النسق والمردود متاع المنتخب الوطني من شوط إلى آخر. يعني سجل 20 نقطة في الشوط الأول، ثم سجل 14 نقطة في الشوط الثاني، ثم سجل 9 نقاط في الشوط الثالث. واضح انهيار البدني والفني للمنتخبنا الوطني التونسي في ربع نهائي بطولة أفريقيا للأمم سيدات كما قلنا من المنتخب المصري، هزيمته اليوم ب3-0 في كأس أفريقيا للأمم لكرة الطائرة كبريات سيدات. الختام عالميا من خلال نادي برشلونة الإسباني، النادي الكاتالوني اللي كان أعلن انتداب المهاجم البرازيلي جابرييل خيسوس قادم من نادي أرسنال الإنجليزي بعقد لمدة 3 سنوات حتى 2029. وحسب وسائل الإعلام الإسبانية قيمة الصفقة بلغت حوالي 10 ملايين يورو أي حوالي 11.5 مليون دولار. نهاية الأخبار الرياضية، أجمل تحيات هيثم والناس في الإخراج للتقني، تحياتي مقدم من الميكرو شوقي الحمادي، خلكم صباح الخير نسكن.

0: الثامنة ليلا من إذاعة المونستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. تمكنت فرق الحماية المدنية وإدارة الغابات اليوم من السيطرة على حريق اندلع أمس بجبل الجيتون الواقع بمنطقة قصر اللمسة من معتمدية الوسلاتية بولاية القيروان، لتتمكن مئات عائلة أجليت أمس احترازيا من العودة إلى منازلها اليوم حسب ما أفاد به معتمد المكان أحمد الحمدي. أكدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية سلامة مياه الشرب الموزعة عبر الشبكات العمومية التابعة للشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المياه، وشددت على أنها مطابقة للمواصفات الصحية المعتمدة وصالحة للاستهلاك. وأوضحت في بلاغ أنها تواصل بشكل دوري مراقبة مياه الشرب، وذلك من خلال رفع عينات وإخضاعها للتحاليل الجرثومية والفيزيوكيميائية إلى جانب قياس نسبة الكلور المتبقي بهدف التثبت من نجاعة عمليات التطهير وضمان سلامة المياه. أصدر البنك المركزي بتاريخ غرة سبتمبر منشور إلى البنوك يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية التي يتعين على البنوك مراعاتها في إطار معالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف. ويهدف هذا المنشور وفق بلاغ صادر عن البنك المركزي إلى توحيد آلية تلقي مطالب الحرفاء من البنوك الخاضعة لأحكام الأمر المتعلق بإسناد قروض على الشرف، ويكرس مبدأ المساواة بينهم ويضمن ترتيب المطالب وفق أولوية إيداعها. ولهذا الغرض يلزم المنشور كل بنك بإحداث منصة رقمية يتم من خلالها وجوبا وبصفة حصرية إيداع مطالب الراغبين في الحصول على قرض أو تمويل على الشرف بداية من غرة أكتوبر. ويستوجب أيضا أن تؤمن كل منصة رقمية تاريخ وتوقيت إيداع المطلب وتسليم وصل في الغرض للحريف بكل وسيلة تترك أثرا كتابي بما يمكن من ترتيب المطالب حسب أسبقية تقديمها واحتساب الأجال المقررة للبت فيها. أعلنت وزارة التربية عن فتح منصة رقمية للتسجيل عن بعد للمبيتات والمطاعم الرقمية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي. وأفادت الوزارة في بلاغ أنه بإمكان كافة أولياء تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي الراغبين في الانتفاع بخدمات الإقامة والإعاشة بالمبيتات والمطاعم المدرسية التسجيل عن بعد عبر المنصة الرقمية بداية من 3 سبتمبر على العنوان vscolaire.education.tn. في أخبار الرياضة، توجت العداء التونسية مروة بوزياني اليوم بالميدالية الذهبية لسباق 3000 متر موانع سيدات ضمن منافسات ألعاب القوى للألعاب المتوسطية الجارية حاليا بمدينة تارانتو الإيطالية، فيما أحرزت التونسية رحاب الظهري الميدالية الفضية لنفس السباق. وبهاتين الميداليتين الجديدتين ارتفعت حصيلة المشاركة التونسية في ألعاب تارانتو إلى 22 ميدالية، 3 ذهبية و7 فضية و12 برونزية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: درر من الأرشيف.
1: إعداد وتقديم عبد الله زناد،
2: محمد البندالي،
0: محمود بوعلي،
3: تقديم علال الشريف،
4: محمد هادي الصغير،
5: أحمد وسته،
6: محمد زرقات،
7: الهدي بخير،
3: عبد القادر عجيب. برامج تميزت
0: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية.
8: قصة لحم
0: مع برجيبة الإنسان.
9: بين دور الشعب والثقافة.
10: بكل صراحة.
11: بين دور الشعب.
12: طريق السلامة.
3: في أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين. مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير. واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية. من أجل

0: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال،
1: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
0: من اقتراح
1: فتحية جلاد وخالد الشرفي.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رحبا أهلا وسهلا بكم في إذاعة المونستير عروس البحر، ومرحبا بكم في حصة جديدة من هذا اللقاء. تحية لكم جميعا، تحية صيفية، تحية فنية وأشياء أخرى نكتشفها مع بعض حتى ذلك الحين، يعني حتى انتهاء هذا اللقاء. تحياتنا لكم جميعا. فنان في البال بعد قليل سنستقبله هذه المرة وبصفة استثنائية عبر الهاتف. كما نعرفه في برنامج فنان على البال، ودائما في برامج إذاعة المونستير الفنية نحاولوا باش يكون ضيفنا موجود معنا في الاستوديو. لظروف ما ضيفنا اليوم عبر الهاتف، سنكتشف الصوت الذي سيكون إن شاء الله معنا بعد قليل، سنكتشفه من خلال التحية الأولى والأغنية الأولى لهذا الفنان، اللي أيضا باش ترجعنا إلى أيام زمان، أيام الأغنية الذهبية التونسية.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
3: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها، كالفن والغناء والموسيقى.
2: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
3: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
2: فنان في البال،
3: فنان في البال،
2: فنان في البال،
3: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
2: من اقتراح
3: فتحية جلاد وخالد الشرفي.

0: لأن الحياة بطاقة ورد وأشياء أخرى، نوجه تحية لكل من يمضي فيها ويبقى في الذاكرة وفي البال. كثيرون هم الذين يمضون، ولكن القليل منهم يبقى في البال وفي الذاكرة. مع هؤلاء القلة نأخذكم لتكون الحكاية وتكون الرواية والمسيرة. حول مسيرة فنان نلتقيكم في هذا اللقاء، والفنان أكيد عرفتوه من خلال الأغنية اللي قدمناها منذ قليل، لكن بقيت في الذاكرة أغنية أخرى سنواصل معها اللقاء بعد قليل، بعد أن نوجه تحية ورد وتحية تكريم إلى فناننا القدير محمد أحمد. صباح الخير.
1: أهلا وسهلا، نهاركم زين، مرحبا بكم.
0: أهلا وسهلا بك فنان الكريم. البداية باش تعرف هذه الأجيال اللي تسمع فينا الآن وربما ما تعرفش محمد أحمد، ما تعرفش بداية محمد أحمد، نحكيه شوية على هذه البداية سي محمد.
1: أهلا وسهلا. البداية كانت من عام 51 في الإذاعة اللي كانت مش هذية تو متاع نهج الحرية، كانت ساحة العملة اللي تو تسمى ساحة العملة كإذاعة القديمة. أنا بديت فيها من وقتها مع مجموعة من الفنانين مثل علي رياحي ونادي الجفيني والجاموسي، وأنا وقتها ذاك صغير اكتشفني للجمهور الأستاذ قدر الصارخي. هذا من جملة أنا بديت كتلميذ عنده نتعلم في آلة الفيولونسيل، وكان خويا يتعلم في الكمانجا في الرشيدية. عاد نزن قدامه ونغني قدامه، يا أخي قال لي علاش ما نخدلكش إذاعة أنا ونقدم في الجمهور. ولات فما حفلة كبيرة ياسر في الكازينو بالفيدير عام تقريب 49 هكاك.
0: نعم.
1: من جملة كانت مجموعة من الفنانين، كان علي الرياحي، فتحية خيري، صليحة، أصغرهم أنا. رحبوا بي وأنا كنت نغني في أغاني محمد عبد الوهاب، وقتها كنت نقلد في محمد عبد الوهاب. هذا ذاك السهرة كانت فيها مجموعة من الأغاني غنيتها، رحب بي الجمهور وحبني. ولا سيق الدور كون لي برنامج وقدمني للإذاعة. وقتها كان مصطفى بوشوشة مدير الإذاعة الموسيقية، من جملة قسم الموسيقى، ولا قالوا يشوي ولا قالوا خلينا نسمعوا، ولا سمعت وأنا بعض أغاني، ولا قالوا يشوي نعطيه إذاعة. أعطوني إذاعة، من جملة الإذاعة اللي أعطوني إذاعة يغني فيها علي الرياحي يوم الأربعاء، ويوم الأربعاء اللي بعدها نغني أنا. ولا سي قدور يلوش في الأغاني اللي بشي يقدمهم لي.
0: يعني بشي لحنهم لك في الفترة هذه.
1: إيه بشي لحنهم لي وبشي نعملوا بهم الإذاعة. عادة من جملة كانت أغنية يا صبايا تعالوا تعالوا للعين، كانت بعد ما شفيت كوليت. فما أغنية يقول غني لي وتربني بصوتك الحنون، رو حظي مواتيني والفنون جنون.
0: مازلت تذكرهم سي محمد ذيك الأغاني اللي لحنهم لك سي قدور إصرار في الله يرحمه؟
1: والله كنت ألحانهم ومازلت وقتها في البال وقدمتهم. ثم الأغاني هذوما يقول فيها غني لي وتربني صوتك الحنون، صوتك الحنون، صوتك الحنون، روح الظلم واتيني، روح الظلم واتيني، والفنون جنون، والفنون جنون، غني لي وتربني صوتك الحنون.
0: أكيد من الأغنية هذه كانت ضربة الحظ والانطلاقة متاع سي محمد أحمد.
1: فعلا والله
0: هذه يعني في الخمسينات كما قلت سي محمد أحمد.
1: أي هذا عام 51
0: أول ملحن قدور إصرار فيه.
1: أول ملحن قدور
0: إصرار فيه.
1: أي أستاذي وهو اللي قدمني للجمهور.
0: نعم.
1: تعلمت الموسيقى ثم انتقلت لعدة أساتذة، لأنه كان الفن ما يدخل الإنسان كفنان إلا لم يكون متكون عنده مجموعة من الموشحات والمدوف، يكون حافظ هذوما. وفي أن واحد فما النغمات الموسيقية والموسيقى يتعلم ثم يدخل الميدان الفني. وأنا كيف عرفت هالمجموعة هذه من الحاجات اللي تكمل الفنان، ورغم اللي صوته يكون باهي ويكون عنده حضور ركحي وعنده محبة للجمهور ليه، هذا ما يدخلش باش يكون نفسه. والحمد لله احنا كون نفسنا، وفي ان واحد عملت على نفسي باش لحنت روحي،
0: لحنت اغاني،
1: لحنت عدة اغاني لنفسي،
0: منها الاغاني اللي معروفة،
1: هذه اغنية كما نقولوا دلوني يا ناس دلوني حبيبي وتشوفوا عيوني كهجرني زادت تمحوني دلوني. وعملت من الاغاني مجموعة، اخ مني كهواء اخ منك يا غدار، ظنيتك جنة لقيتك نار، اغنية كل الحبايب سنين سنين وانت يا قلبي حبيبك فين.
0: معروفة الاغنية هذه كل الحبايب سنين سنين، نعرفش موجودة عنا ولا يا خالد؟
1: لا مش موجودة في الاذاعة هوني،
0: في الاذاعة الوطنية. اي عاد ما هو حتى احنا ناخذه من الاذاعة الوطنية.
1: عاد ومن جملة فما اعمل ما في بالك يشغلني بحيالك، فارح لدمعاتي وعذابي حلالك، أغنية معناها مجموعة من الأغاني اللي ألهمني الفن اللي أنا تعلمته ولحنت فيه وأقدم عليها الجمهور، واللي يغنيها الجمهور ويحبها. وولت عندي حفلات خاصة، أعراس، حفلات عمومية قدمت وكونت وقت أنا بعد قدر الصار فيه وفرقة المنار، كونت فرقة وحدي
0: اللي هي اسمها
1: فرقة باسمي أنا،
0: فرقة محمد أحمد.
1: محمد أحمد
0: وقتها كثروا كل فنان تقريبا ينسلخ من مجموعته اللي عرفت به ويعمل مجموعة وحده وفرقة وحده.
1: فعلا كنت فرقة الهادي الجويني، فرقة علي السريتي، فهمتي، كانت مجموعة من الفرق.
0: والفرقة هذه كنت فيها وحدك وإلا معك فنانين أخرين جدد هكا طالعين وقتها؟
1: لا، فما عدة فنانين كانوا معايا.
0: مثلا شكون اللي معك في فرقة؟
1: كان محمود بندقة اللي توا ولده العادل بندقة، كان يغني معايا ويضرب العود. كان محمد السحبي، كان
0: شكون هذا محمد السحبي؟
1: كان مطرب زادة، فهمتني، وعدة مطربين، حتى من مصطفى الشرفي شارك معايا في الفرقة. من جملة وقت اللي جاء حمد حمزة من الصفاق زاد شارك معايا في الفرقة، وكونا صالة قرطبة وقتها بجنب صالة الفتح. عملت عدة حاجات فنية وخدمت عدة مشاريع، مشاريع وطنية، مشاريع خيرية قدمتها لك اللي 27 يعملوا يطهروا، فما كل البنات الأيتام اللي يعملوا لهم لكات ولا حاجة. أنا نقدم نفسي ونهز الفرقة ونقول لهم أنتم خلصوا الفرقة، ما أنا راني يجيكم بلاش.
0: والحمد لله، يعني التضامن الموجود في الفنانين منذ القدم.
1: الحمد لله، أنا كنت ياسر من ناحية هذه
0: التضامن،
1: كنت ياسر نحب التضامن ونحب وخدمت حفلات في أيامات الاستقلال، خدمت برشا حفلات في الشوارع باش فرحنا الجمهور. وأيامات بنظرت في الجلاء عملت ياما نشيدات.
0: يعني شاركت في الكل تقريبا
1: جميع
0: المراحل التاريخية اللي عرفتها تونس،
1: ثلاثة مراحل في تونس.
0: على كل باش نرجع معك سي محمد أحمد، باش نتواصل المسيرة وباش نعرفوا كيفية خاصة الأغاني اللي كانت معاك وضربة الحظ إن صح التعبير، والأغنية اللي بقات في البال، زوز أغاني أهم العينين وقدك يسحر يا مسمية.
1: أما بينما أنا مسجل تقريب 300 وإيش أغنية في الإذاعة في الفلوتاك، ملحن عبارة عن جميع الأنواع، الأغاني الدينية، الأغاني المناسبة متاع الأعياد، الأغاني الوطنية، الأغاني الصباحية، أغاني الفنية، القصائد، الموشحات، عملت عدة أغاني لحنتهم التوى في الفونوتيك
0: موجودة في الخزينة الأغاني. نعم.
1: من جملة نقول لك من غير 320 أغنية ملحنهم.
0: 320 أغنية، لكن اللي بقت في البال أكثر من الأغنية هي قد كيسها يا مسمية، على خاطر ربه هلالية زعما قعدت في البال.
1: لا لا لا، فهم حاجة أخرى. أنا عندي أغاني كما أيامي في الحب معاك، أيام جميلة محلاها، كما عندي حبيت ياسر بهية مصرارة، أنا عمري ما شكيت، فما عدة أغاني،
0: فستانك زهر البنفسج،
1: فستانك زهر البنفسج، هالذوق شكون اللي اختاروا؟ أما اللي يختاروا المنشطين يجيوا لبالهم هذوك ياخذوهم
0: ينسون
1: لو يجوا ليش فقية الأغاني.
0: على كل حال، احنا في خلال الحصة هذه سي محمد أحمد باش أيوة. نحاولوا باش نعديوا قد كيسحر يا مسمية وبقية الأغاني اللي هي لا بأس بها في خزينة الأغاني وفي الريبورتوار الخاص بسي محمد أحمد.

في أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين، مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية.

0: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان.

0: قفتانك زهر البنفسج الأغنية هذه تحمل عنوان مسيرة متميزة في مسيرة الفنان محمد أحمد، باش نحكيوا عليها وسر الأغنية هذه. مرحبا، أهلا وسهلا بك فنان محمد أحمد من جديد في إذاعة المنستير وفي برنامج فنان في البال. أهلا
1: وسهلا.
0: مرحبا بك. الأغنية هذه اللي استمعنا إليها سي محمد،
1: هذه الأغنية من كلمات المرحوم محمد بوذينة، وهذه اتقالت في مهرجان الأغنية في عام 84 في كارتاج، وحازت على الريشة الذهبية.
0: 84
1: حيث شاركت بها في البرنامج كان عملوه وقت مهرجان الأغنية، وتعمل في مهرجان كارتاج. شاركوا فيه عدة أصوات
0: فنانين كبار،
1: اي عدة أصوات شاركوا فيه، حيث هذا كانت بصفة اللي عملتها في اللون التونسي وفي نغمة رصد الذيل، وفيها المحير عراق، وفيها مجموعة من النغمات التونسية، حتى من وزنها ونوعيتها تونسية. نقصد أن التونسي معناها التونسي كلي خارج من المالوف، من النغمات متاع المالوف. هذيك الأغاني اللي خرجتهم الرشيدية وغنتهم صليحة وغنتهم فتحية خيري وغنتهم شفية رشدي، ثم عدة أغاني اللي من ألحان الشيخ ميس طرلان ومن محمد التريكي، عدة ملحنين كانت في الرشيدية وعملوا أغاني تونسية للآن يغنيوا فيهم الناس، كما أغاني صليحة للآن تتغنى. وهذم كم من الأغاني اللي خارجين من نغمات الملوف.
0: نعم
1: سي محمد، احنا المزموم، المحير، سيك الرمل، رصد الذيل، الأصبعين، هذم يتسموا أغاني من الألحان التونسية.
0: نعم سي محمد، أكيد الرشيدية عندها دور كبير في صقل المواهب وفي الأصوات التونسية اللي بقات في الذاكرة، وخاصة تقديمنا للعديد من الفنانين الكبار.
1: فعلا فعلا كانت لنا مو ميخفكش المجموعة الصوتية. إيش معناها مجموعة صوتية اللي بيش تردد وفي أن واحد يقع شقل الأصوات، تو كما في أوروبا يعملوا الفوكاليز على البيانو، معناها كل الفوكاليز معناها التمارين الصوتية على البيانو. وإحنا بصفتنا النوعية العربية أما تتعلم موشح اللي فيه أمانيا للني وفيه حاجات طوالة، أو تتعلم المالوف كما نعورة الطبوع على يا مدير الراح ويا للني، فهمتني، تلقى الأصوات تطبع على كل النوع ذاك، وفي أنواع تركبلها ملكة صوتية اللي معناها تخليها تولي تغني.
0: نعم.
1: وانتي والصوت، فما صوت قابل ويتحسن ويولي يعطيك نوعية ويحب يولي يغني.
0: نعم.
1: صوته.
0: نعم.
1: وفما ناس تقعد مرض صوتية ما
0: يتحسنش الصوت،
1: أنواع ربي خلقها في أصوات الناس.
0: يعني في هي موهبة تزيد تزكيها الرشيدية
1: أو نعم. أو تتعلم الفن.
0: نعم. التمارين الصوتية إلى
1: معقول، لأن الحاجات هذية اللي باش تخلي الفنان يدوم.
0: نعم نعم،
1: لأن وقت اللي تشوف في الشرق مثل صوت عبد الوهاب ولا أم كلثوم، ومثل الأصوات اللي كانت تقدم الأغنية الشرقية مثل تو الهادي جوني، متعلم على أساسة تعلم الموسيقى. علي الرياحي موهوب، علي الرياحي كان يقلد في أم كلثوم وركب صوته على كالنوعية متاع كلثوم وكالفن متاع كلثوم، وقت اللي بدأ يلحن مجز الأغنية التونسية بالشرقية كما يلي ظلمني والروح معاك ولا قالت لي كلمة،
0: وغنيتهم السيدة عليا وأبدعت فيهم.
1: فما أغاني اللي حقيقة هذا نحكي لك الناس القدم اللي معناها جذور الفنانين في هالبلاد هذية، وكونوا أعطاو اللي يتطور يغنيوا في أغانيهم الشبان.
0: نعم، هذا سؤال باش نطرحوه بعد قليل، شنو رايك في الشبان خاصة اللي ياخذوا أغاني غيرهم، أغاني محمد أحمد، أغاني أحمد حمزة، أغاني سيدي علي الرياحي، الهادي جويني. بالنسبة لمحمد أحمد، ما جاوكش فنانين شبان يحبوا يغنيوا الأغاني متاعك سي محمد؟
1: أنا والله الأغاني متاعي موجودة، تبقى هما شي يعملوا يتشهروا بغنية ولا باثنين ويشوفوا في حفلة ميغنيوا الشرقي ويغنيوا الوحدة، وبعد يقولوا يا ما الله اسمر دوني
0: يرجعوا للتونسي
1: ويشدوا للأغاني الفولكلورية يبدأوا يغنيوا فيها. معناها أنا حضرت في حفلة، معناها فنان أغاني شهرت، أغاني شهرت، معناها بعد غنى غناية لنفسه وبقيها بدأ يغني لي في عبد الحليم حافظ، يغني في أغاني صباح فخري وأغاني
0: سي محمد. لكن أنت قلت وقت لكنت صغير كنت تغني محمد عبد الوهاب.
1: أنا ما قلت لهم ما قعدش نغني هكاك، أنا وريتهم اللي أنا نعرف نغني وعندي صوت. ثم كي أقبلوا علي قلت لهم لا راني باش أنا أدخلت لأجل الفن التونسي باش نقدم الأغنية التونسية باش نجم ندوم كتونسي ونغني، وشاركت في عدة مواكب وشاركت في عدة أغاني وفي حفلات، ولا واحد يقول لي غني لي غنية شرقية، يقول لي غني لي الغنية الفلانية متاع ذاك وقتها، عندي عدة أغاني شهرت.
0: على كل احنا مش نعملوا استراحة غنائية على خاطر فما ضيف بعدنا، بعد الاستراحة هذه باش ناخذوه وباش نكملوا نحكيوا التاريخ الأغنية التونسية خاصة مع محمد أحمد ومع المجموعة اللي كانت مع محمد أحمد. كيف نقولوا التاريخ، نقولوا اسم معروف جدا باش نستقبلوه بعد قليل. تبقى معنا سي محمد.

0: أحلى الأغاني التونسية ومن أحلى أغاني محمد أحمد. قدك يسحر يا مسمية يا لبس الروب هلالية. صلح لي سي طه المليجي، قال لي مش قدك يسحر، قدك يسحر يا مسمية. وهي في الحقيقة تحية لكل المستمعين والمستمعات، وخاصة المستمعات في قصر هلال. نعود من جديد لسي محمد أحمد. مرحبا بك سي محمد.
1: أهلا بالفتحية، بارك الله فيك والتقديم وهل الاعتناء بالفنانين وبارك الله فيك.
0: هي تحية لإذاعة المونستير ولإدارة إذاعة المونستير من خلال البرنامج هذا لأنها تهتم. نعم، شكرا لك سي محمد أحمد. توصل معنا في الطرف الآخر، هنالك صوت نعزه كثيرا، وكل ما نحكي على الأغنية مش التونسية فقط، الأغنية العربية نلتجئ ليه باش نصححه وباش ناخذه الصحيح في التاريخ. مرحبا، اهلا وسهلا سي طاهر المليجي.
2: عسلامة لله، مرحبا بكم سي محمد. عسلامة، انت راك مطرب الشباب على الدوام.
1: الله يبارك فيك.
2: وانا عملت عليك برنامج السنة وفما اغنيتين ياسر حلوين، انا نخاف لا انت كنت نسيتهم، نقولك عليهم.
1: اي تفضل.
2: قالك انا ليا قلب مش قلبين، في حبيب واحد مش اثنين على ايقاعات الرم، ما تتفكروش.
1: اي
2: انا ليا قلب مش اثنين، في واحد مش يا شيخ. وثم وحده والله زاد ريت ميك راكس، كنت وقت انت غنيت في صوت الفتح في تقفل بها. انت سمره ودمك غالي،
1: انت سمره ودمك غالي اللي بروحي نغني عليك.
2: ما قصرت.
0: اه ما نساهمش سي طاهر،
2: تفكر عشره كبيره عاد سي محمد احمد المعجبين بيه. انا اغنيتي المفضله اول ما سمعته وعجبت بيه عنده غنايه نار حبي تشعر، وانت تغني لي في غنايه القلب يرددها وعقلي يروح مش معايا. الشباب بنات راديو قوموا يشتحوا. اي هاو نقول لكم كيف يسمعوا الغنايه
0: هو بالاماره.
2: خرج بشيء جديد محمد عم تخرج بشيء جديد.
0: نعم،
2: توا فن، توا برشا فنانين يا ولدي علم بتكم ما عادش نجموا. الفن ما فيش شيرات انتريت، ما دام انسان نفس داخل خارج يجب يغني.
0: بلدي موجود الصوت توسي محمد احمد تبارك الله مازال صوته
2: خاتم حافظ على روحه. يعرف كيفاش يخدم ويعرف كيفاش. عمري ما ريت سي محمد احمد فيتو سيجارو ماله.
1: الحمد لله
0: على كل سي محمد.
2: برشا سي محمد احمد من ضعف والمغرومين بالفن. واول والله هو اظن اول مره غني جمهور قبل كازينو بالفيدير. فما بالاماره واحد عرس كان كورس نتاع السيكليزم باهي سي بوقاصع اظن في زنك في جيت ناجي الباشا زنك ذيخه وقتها انت والهادي المقراني هو غنى فرد اطرش وانت غنيت عبد الوهاب.
1: هكا
2: صحيح ملو بلا مرة زنك ضيقة نسيتها. أما يعطيك الصحة
1: في ناجي الباشا.
2: أي
1: اسمه سجيلاني.
2: أي كان في الكورس بايف. على كل أنا نعرف زاد بخلاف في الغناء تعرف تعزف على العود مش هكاكا هناني بناني. ثم خذيت دروس على سي عبد الرحمن المهدي بو موسيقارنا الكبير
0: صالح المهدي.
2: أي صالح المهدي و يظل زاد الصدفة اللي اكتشفك سي قدر اسرار فيه.
1: اي وقتها يعلم فيها في الفيلونسيل.
0: هذا اللي حكي عليه، حكي عليه في البدايه سي طاهر.
2: اخوك سي الصادق هو اللي قدمك لي عام 48.
1: اي عام 48.
2: وقتها مجدد عام في العودي. حسيلو غنيت انت اغنيه نتاع عبد الوهاب وكنت ديما الاغنيه هذيك اسمها قول لي يا نور العين اغاني افلامك اللي كانت تحفظ فيشه.
1: اي
2: كنت حفظت ولأول مرة بتبعت حتى كي غنيت لأول مرة بربي نرفع التباس كي غنيت لأول مرة للجمهور مش يقوموا ويألفوا لك ويرحمن لك وقتها ليه وقتها ظهر صوت كل الجمهور اللي فيه طاقات اللي مستقبل فيه وقتها يألفوا لك ولا انت تلاحظ وحدك ولا غير
1: مش
2: انت غنيت أربع أغنيات كاملين لمحمد عبد الوهاب واللي كانوا معاك مش جماعة هوات علي الريح في تمك وصليحة ومرحمة ما جاش أختها وفتحية خيري وسمان تونسية وصفية الشامية.
1: اي نعم
2: نتفكرهم
0: يعني هذا تصحيح للتاريخ سي محمد أحمد. شد لا لا لا شد بالك معنا سي طاهر المليجي المرجع مش المرجع الوحيد
1: أخو الفنانين ومؤرخ للفنانين.
2: نحبوا برشا فنانين خاصة سي محمد يعني الأخلاق الأخلاق الأخلاق ومغروم وفنان.
0: سي طاهر، سي طاهر توا انت تبارك الله عليك، تبارك الله عليك يعني تاريخ الفنانين خاصه القدم مغروم برشا. اكش مغروم بالفنانين الجدد وتحفظ لهم تاريخهم؟
2: المغروم انا الجدد بصراحه انا مو عندي برنامج باش يرجع في الشتاء ان شاء الله نجوم الاغنيه التونسيه باش نرجع. المغرومين الصغار مغروم المقام الأول بلطفي بوشناق.
0: أي
2: وأحلى غناية غناها لطفي بوشناق في نظري أنا، وقلتها للملحن نحبك وانت نساية، خاصة كيف هو يجيب الشغف ويقفوه المذهب جاي ويغني معها المذهب، حاجة حلوة برشا. وأول غناية اللي عجبتني متاع لطفي بوشناق يسميوها انتي شمسي ما تغيبيش.
0: انتي شمسي
2: يعجبني اختاره، ما عندوش ريبرتوار، وان كان عنده ما تشهروش ما تلاش بيه وما نعرفش. هو سي نور الدين باجي،
0: اي صوت ممتاز.
2: ثم عجبني مغني والله، رغم هو شعبي ويؤدي ويحب الجمهور ويحبوه، صرت له في ليله مره نشطته في رمضان في باب سويقه في فوق من العود، قال اي اش تحب نغنيكم قولوا لي، وعاد يقولوا نحب نغني الفنانه نتاع فريده، نقولوا نحب نغني كذا، ومعناها كان واجب غنيه. شكري بو زياد،
0: شكري بو زياد،
2: كيف بدا يغني غنيت على ريح يعني حاجه تونسيه. نحن عندنا اصوات حلوين برشا، اما يزلنا نستعفوا. طبعا فما مغني ما نحبش نسميه نجح، ما عندي حتى غنيه من الريبرتوار نتاعو اللي هي ناجحه، نعرفوا الا بغنيه على ريحي وبغنيه شنيا الدنيا نتاع سي صدق فريلي، موت عليه كمغني ممتاز. واحلى غنية تعجبني كيف لغت النهوان يلي انت بين عيني يا عيني.
0: على كل حال الحديث معك يطول، والحديث معك طريف وشيق، وأيضا يدخل باب التاريخ، وهذايا اللي نحبوه ويبقى في البال. تحياتنا ليك سي طاهر المليجي، ان شاء الله تكون ضيفنا.
2: انا راني نتفكر وقتي غنى بالأمارة في كاسر بالفداء، انا قلت غنى مع الريح وصليحه وفتحيه،
0: هذا سي محمد احمد،
2: لكن اربع اغنيات اللي غناهم سيدي ثبت معايا هو.
0: أي؟
2: ايه قرايه البي اي يا ناس يا وعدي، يا ناس يا وعدي فيها خانه الاولانيه
1: يا ناس يا وعدي
2: من محمد اي
1: وانتي وعزولي والزمان
2: القمح الليلة ليلة عيدو،
1: ايوه هو القمح الليلة،
2: وايه وايه انكتب لي يا روحي معاك،
0: هذا عام 48 سي طاهر.
2: ايه عمره 18 سنه
0: وقت عمره 18 سنه، وفي الزنقه الجويده الصغيره هذيك ليلتها ولا مش ليلتها؟
2: كنا ما نعرف الا هي يا رسول الله، نعرف فيها النهج والاسم وبالمره كي تمشي تخرجك في ناس التريبينال
0: يعني كل شيء بالتدقيق. شكرا لك سي طاهر، تحياتنا ليك وربي فضلك ان شاء الله.
2: تحياتنا مره اخرى ليك انت على الاعتناء. ثم حاجه اللي لاحظتها احنا في يوم من هذا، راهو التشجيع اللي قايمه به الصحافه المكتوبه والمسموعه
0: خاصه اذاعه المستير،
2: وخاصه اذاعه المستير، يعني ما كانوش فنانين مستنسين مشاهدة، معنا قايمين مش بوجبكم، قايمين بحاجة فوق طاقتكم
0: سي طاهر. لكن ساعات
2: كان يتكلم عليهم وحتى في الجرائد ما يخسرش عليهم تصويرة، ولا تخرج بوستير وتصور ألوان.
0: لكن سي طاهر في المقابل فما فنانين نقول لهم باش يجوا بحذان الإذاعة المنستير يشترطوا، يقول لك ما نجمش نجي وسخانة وحرارة.
2: المنستير مشهورة برشا بالحق نتاع ربي، زاد مسير تفرهد ياسر
0: هي مشهوره وقايمه بواجبها، لكن في المقابل فما برشا فنانين اللي هم يحسوا بروحهم كبار برشا.
2: علاش يخافوا منكم؟
0: الله اعلم علاش يخافوا منا، احنا نديوهم باش نكرموهم. راهو سي طاهر
2: تبارك الله عليكم، والله بارك الله فيكم، وانا ديما هالامنيه ما تحققش باش نجي لزاد
0: مسير. سيدي مرحبا بك وان شاء الله تكون ضيف في برنامجنا ان شاء الله.
2: وعجبتني وسحرتني وهبلتني مدينه المستير.
0: لما كيف تجي لاذاعه المسير نزيد نهبلوك اكثر سي طاهر. مرحبا بيك، شكرا لك سي طاهر، تحياتي.
2: ربي يوفق اعمالكم، شكرا على العنايه هذيا، وسي محمد يستحق كل خير وكل تشجيع، والى اللقاء.
0: ربي يشدك بصحتك سي
2: طاهر،
0: الى اللقاء.
3: ماضي الاذاعه ناس ابدعت،
4: درر من الارشيف،
5: اعداد وتقديم عبد الله زناد،
6: محمد البندالي،
7: محمود بوعلي،
8: تقديم علال الشريف،
9: محمد هادي الصغير،
10: احمد وسته،
11: محمد زرقات،
12: النادي بخري،
13: عبد القادر عقيل.
3: برامج تميزت
14: صفحات من تاريخ الحركه الوطنيه،
15: قصه لحم
16: مع بورقيبه، الانسان
17: بين دور الشعب والثقافه،
18: بكل صراحه
19: بين دور الشعب،
20: طريق السلامه
3: في أرشيف الإذاعة ذاكرة

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: التاسعة ليلا من إذاعة المنسير. أهلا بكم في موجز للأنباء. بلغت نسبة تقدم إنجاز أشغال طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي إلى غاية غرة شهر سبتمبر الجاري بنحو 94% بالنسبة إلى العناوين المنجزة والمقبولة بالمخزن المركزي لوزارة التربية. وبلغت نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية 71%، فيما بلغت نسبة المبيعات 66%، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية. أعلنت مؤسسة فيدا في بلاغ نشرته اليوم أنها ستتولى صرف المنح المدرسية والجامعية والتكوينية بعنوان السنة الدراسية الجديدة، وذلك في إطار مواكبة الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية. تم خلال هذه السنة التكوينية ترفيع في طاقة الإيواء بالمبيتات ب 1720 سرير، وفق ما تم الإعلان عنه اليوم خلال جلسة عمل انعقدت بمقر الوكالة التونسية للتكوين المهني، وخصصت للنظر في أبرز الاستعدادات المتعلقة بخدمات الإقامة والإعاشة لفائدة المتكونين خلال السنة التكوينية الجديدة. أكدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية سلامة مياه الشرب الموزعة عبر الشبكات العمومية التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وشددت على أنها مطابقة للمواصفات الصحية المعتمدة وصالحة للاستهلاك. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: ماضي الإذاعة ناس أبدعت.
3: درر من الأرشيف.
4: إعداد وتقديم عبد الله الزناد.
5: محمد البنبالي.
6: محمود بوعلي.
7: تقديم علالة الشريف.
8: محمد هادي الصغير.
9: أحمد بوستة.
10: محمد زرقات.
11: الهادي بخري.
12: عبد القادر عقيل.
13: برامج تميزت.
14: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية.
15: قصة لحم
16: مع بورقيبة.
17: الإنسان.

0: بين دور الشعب والثقافة
1: بكل صراحة
2: بين دور الشعب
3: طريق السلامة
4: في أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين. مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من أرشيف الإذاعة.

0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال،
1: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
0: من اقتراح
1: فتحية جلاد وخالد الشرفي.

0: مازلنا معكم مباشرة في إذاعة المونستير ومع الفنان محمد أحمد. مرحبا بك، أهلا وسهلا سي محمد.
1: مرحبا، أهلا وسهلا.
0: أحنا الآن مع زميلتنا كريم بن يوسف باش نخرجوا خارج الاستوديو في تسجيل خارجي باش نشوفوا المستمعين شنو مازال لهم في البال حول الفنان محمد أحمد، ونحلوا الخط أيضا لأصدقائنا المستمعين عبر 73 460 800 في استقبال مكالماتكم الهاتفية. زميلنا بشير بن يوسف نلتقي بعد دقائق من الآن للاستماع إلى التسجيل الخارجي. سي محمد تبقى معنا تسمع شو يقول المستمعين.
2: أني مواطنة عايش في الخارج، وأغاني محمد أحمد تعجبني ياسر،
0: وتذكرني
2: في ذكريات كبيرة في السبعينات. طلع
3: شنو ذكرك مدام؟
2: في حاجات بتاع صغر.
3: شنو يذكرك بشنو باش تذكرك بالضبط؟
2: بصغري كنت مغرومة بالأغاني ياسر، كنت نبدأ كنسمع ونفرح، نبدأ نتبانى في الغناية متاعه.
3: كيف شنو مثال الأغنية أحسن أغنية تعجبك عند محمد أحمد؟
2: أنا تعجبني برشا قدك يسحر يا مسمية، يحافظ على اللون التونسي وعلى أغاني التونسية والأغاني القديمة، ذوكم ينعيشوا بهم أكثر وأكثر، نشوفهم يعجبون أخير ونسمعهم.
4: والله يا أختي محمد أحمد من الفنانين الملتزمين، لأنه عنده ياسر أغاني قدك يسحر يا مزنية
3: يا
4: مسمية، عنده ياسر، بحيث إنسان ملتزم ويمثل أغنية تونسية صميمة، مشكل أغاني بتاعته فهمتني لي، أغاني إيقاعية و شبابية وكلمات ونعرفش كن هي، أما هو إنسان ملتزم باللغة التونسية، قدم عدة خدمات، كان من الفنانين الأوائل مع أحمد حمزة ويوسف تميمي ومحمد جموسي وهادي جويني، كانوا فنانين تسمع الأغنية تحس بها تونسية، تولت إيقاعات غربية وموسيقى أخرى المغنين هذوما نعديهم في الإذاعة وفي التلفزة وفي المهرجانات، ونعملوا لهم إشهار ونعرفوهم بالشباب متاع توا. صدقني شباب متاع توا ما يعرفش الأغاني القديمة وما يعرفش المغنيين والمغنيات القدم، يعرف كان جديد اللي متاع الإيقاع ومتاع الموسيقى، ولا تعدي ستار أكاديمي ولا تعدي الفضائيات. أما أغانينا توا التونسية، التونسي تونسي يعني، كي تسمع الموسيقى وتسمع الموسيقى الجزائرية يميزوهم موسيقتهم، دوما ما يضرب قولوا هذا جزائري، بعضهم ما يضرب الآخر مغربي، دوما الآخر ليبي معروف اللهجة الليبية. احنا علاش نقلدوا في الغرب في الشرق وفي في في لبنان وفي سوريا ونقلدوا؟ مع احتراماتي لهم هذوما فنانين باهين، بقينا مش في المستوى نتاع الفنانين نتاعنا احنا، هذوما التوانسه هذوما فنانين كيما نقولها ملتزمين. محمد أحمد نقول له ربي يطول في عمرك وما تنسناش، حتى هو عنده دور كبير في في في نسيان الناس، ما عندوش أغاني جديدة، ما عندوش كيما نقولوا مش قاعد يعني في مهرجانات، ما نشوفوش حتى في العروض
3: شوية.
4: اي حتى في العروض نتاع المهرجانات والإعلانات ما نسمعوش بيهم الفنانين هذوما، علاش ما يعرفوش برواحهم؟ عندهم يقولوا عندهم كيما يقولوا
3: يظهروا في الساحه
4: التونسيه، اي يظهروا في الساحه التونسيه، يظهروا في المهرجانات، المسؤولين في الاذاعه والتلفزيون يعديوا لهم اغانيهم.
5: بالرغم اللي اكيد ان الوسط نحكي على الوسط الفني ثري وغني وشباب واجيال يعني كثيره، الا انه يبقى بعض الاسماء الخالده اللي تبقى دائما في الذاب في التاريخ وفي اذهاننا اللي ما تتمحاش، كيف محمد احمد مثلا، ما حوجنا الى ايقاع بطيء هيك تقطوقات كما كانت قبل. نحن كلمة تونسية حلوة صحيح، يعني خارجة من العائلة التونسية، يعني بدينا نحق نشنف أسماعنا بكلمات وربما نقولش ألحان، إنما الكلمات اللي يعني الكلمات اللي تدخل اللي يعني اللي جاي من القلب الحق تدخل القلب مباشرة. معناها فنان أحمد حمزة ومحمد أحمد يعني على غرار يبقوا دائما في الذاكرة، والذاكرة البعيدة والقريبة والأجلة وكل الذاكرة الحق. محمد أحمد طبعا صوت قديم، صوت آتي من الجيل القديم، طبعا دائما نطرب لسماع أغانيه الجميلة، نريد سماعه ونتمنى أن نسمع الأغاني كما يتخذ حظها كما بقية الأغاني الشبابية، أغاني الفنان محمد أحمد يعني لما لا تقع برمجتها ونقولوش في برشا مناسبة، ولكن على الأقل يعني في من بين المواد الإذاعية اللي تذاع.
6: محمد أحمد هو فنان تونسي قدير، معناه معروف، عنده كفاءة كما قال فنية، وأغانيه مقبولة، ومعناها في جيل كنا الناس كل نحبوه ونسمو أغانيه. أكثر أغنية ذكرني في شبابي هما شي يقولوا زين كيس حرية مسمية، وأهم العينين هذيك زاد عنده، وبرشا برشا غاني عنده برشا ما نذكرهم شاني كما قال الواحد ذكرته تنجم تكون نقصت شوية.

0: دائما معكم في هذه البرامج المباشرة وفي برنامج فنان في البال. وفنان على البال دائما يبقى الفنان محمد أحمد معنا، ونوصل اللقاء معكم. كنا مع تسجيل الخارجي قامت به الزميلة كريمة، وتأكدنا كونه محمد أحمد مازال في الذاكرة. مرحبا من جديد سي محمد أحمد. ألو.
1: مرحبا بك.
0: مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا، أنا في استماع لكم معناها ومتشوق وعملتوا لي عدة ذكريات معناها أثرتهم لي.
0: احنا حبينا باش تكون مباشر في الاستوديو، لكن نظرا لظروف ان شاء الله في مناسبة قادمة.
1: ان شاء الله مرحبا.
0: نحكيوا شوية على المهرجانات سي محمد، عندك مشاركات يبعثوا لكم تول؟
1: عندي مشاركات خفيفة، مش
0: خفيفة.
1: ما زلت كيف عديت في مهرجان حمام الشط في شيخ حمام نلف، عديت مهرجان وإن شاء الله نهار 11 عندي في العبدلية أنا والأستاذ حمزة والمطربة سلاف، اسمها سهرة الحنين.
0: حنين؟
1: أي سهرة الحنين. عاد هذه الثلوث هذي باش نقدموا حفلة في العبدلية في المرسى.
0: أحمد حمزة سلاف ومحمد أحمد.
1: أيوة.
0: نعم.
1: عاد إن شاء الله نهار 11 هذي أود. ما عطونيش برشا مهرجانات، هذاك حاجتهم، وليت خذيت مهرجان وتكفيت، ما نحبش نجري ياسر، رغم اللي غيري خذا 11 مهرجان وخذا 16 وخذا 8، انا تكفيت بمهرجان يزي في البركه، هذا اللي حبوا يعطيوني.
0: علاش تكفيت بمهرجان هذا فقط؟
1: هو هكا ظهر لهم، بينما انا ما زلت
0: تحب تعطي
1: نعطي للجمهور، وحبهم يبعدوني على الجمهور وربي يهديهم وكا شو نقول لهم.
0: يعني من المنطلق كما قال ضيفنا منذ قليل طه الميليجي، كونوا الفنان ما عندوش عمر للاعتزال.
1: لا انا اخيرا في الالبوم تاعي في اللي شجعتني فيه الوزارة الثقافة، معناها عملت فيه 8 أغاني سنين قدم، عملت فيهم توزيع كيف أهم العينين ولو تسمعني.
0: توزيع جديد.
1: توزيع جديد معناها شبابي وبشيء تدخل، والبقية الكل 6 أغاني جديدة.
0: نعم سي محمد، ما تراش سي محمد اللي الفنان كيكون في عزه يعني في الأوج متاعه، صحيح هي ذيك الحياة تداول والحياة سلسلة، أجيال تجي وأجيال تنسحب، ما تراش اللي الفنان كيف يلزم يكون في الأوج متاعه وينسحب باش يخلي كل النظرة الطيبة وباش يخلي هكا الصداء الطيب، خير من اللي يكبر في العمر ويكبر في الصوت ويكبر إلى يولي حتى في الركح ما عندوش كل حضور الركحي الكبير.
1: فعلا انا والله لكن نقول لك حاجه تقعد والله لفتحيه تقعد باهته في حمام الشط، هذه الحفله الاخرانيه حمام الشط جاني المعتمد تاع الشيره وقال لي هالناس الجمهور اللي الداخل والبرة قال لي جاوا محمد احمد، قال لي نحبك اليوم تقدم له الشيء اللي يحبوه هو. وفعلا ما حبوش يخليوني نهبط من منصه، انا جي هابط هما يعاودوا باش نعاود لهم الاغاني اللي سمعوها واللي مازالوا ما سمعوهاش.
0: نعم
1: معناها من غير مبالغه قعدت ساعه ونص فوق الركح وانا نغني. هل انا كبرت على الجمهور او كبرت على الفن؟ اظن حبيت دائما نقول لهم انا راني موجود، ونحب الشبان ياخذوا على منوالنا على وقفتنا على تقديمنا على الأغاني بتاعنا الفنية اللي ما هاجرناش تونس وحبينا تونس وقعدنا نغنيه لتونس، كما مثل نعمة وانا وعدة ناس اللي
0: سليفة.
1: ما هاجرتش البلاد هذية وعطات الفن التونسي، ونقولهم يا جمهور احنا رانا اللحن والأغاني لكم انتوما، تو كما مثلا قد كشحر يا مسمية تلقاش في الشرق، ولا من العينين 3 عينين تلقاش في الشرق ولا اي في بقعل، معناها هذم أغاني تعملوا ولا أعمل ما في بالك، يشغلني بحيالك فارح اللمعات وعذاب يحلالك، نقول يكفيني لعباتك واللي عملته فيا، ما زالت ليعاتك لهبة في جواجية، جايتني بدمعاتك وتقول لي حن علي بعد ظلمتني.
0: الكلمات المزينة برشا اللي قدمتها منذ قليل سي محمد أحمد، التواصل مع الشباب، وإحنا معانا فنان مطرب شاب صالح أحمدات. صباح الخير.
2: صباح خير اخت الحياة.
0: اهلا وسهلا بك.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا سي محمد احمد.
1: اهلا وسهلا سعد.
2: مرحبا سي محمد.
1: الله يبارك فيك، عايشك، اتمنى لك كل
2: السعادة. يعيشك يا سي محمد، ربي يخليك. والله معناها فرصة سعيدة عطتني كانت المسير، مشكورة.
1: الله يبارك فيك.
2: ديما تربط الاجيال وتخلي ديما ثم تواصل كما قالت.
1: اي ما فيش شك، ما فيش شك، بارك الله فيك، وهذا عطينا كبير.
2: يعيشك. قلت سي محمد تبارك الله، راه ودنينا ملي احنا صغار تربيت على اغانيك وكنا معناها
1: الحمد لله على رواحنا، استحفظنا على رواحنا مش الأجيال عاشت معانا.
2: والله
1: الحمد لله.
0: سي محمد، شنو النصيحة اللي تقدمها لسي صالح حميدات قبل ما نواصلوا الحوار مع سي صالح؟
1: سي صالح حميداتو نقولوا له معناها إن شاء الله يثابر وما تديهش الدعاية متاع الناس، غني هذا وغنى هذا، لا، هو يشد صحيح باش يثبت وجوده بالأغنية التونسية ويثبت روحه من ناحية الكلمة والناحية اللحن والناحية الإعطاء لفن التونسي.
0: نعم،
1: هذه النصيحة لحميدات، وأنا شو نقول له، خاطر نحبه ودايما حقيقة عنده اعتناء بوجوده ويحب يقدم ما عنده في التونس.
0: هو صالح حميدات يحب يقدم نوع معين من الأغاني، وصل الفني يحب ما وصلش، ذلك هو السؤال اللي نقدموه لصالح.
2: والله يا فتاة يعطيك الصحة، سمحني ما حبيت نقول سي محمد ربي فضلك وربي طول في عمرك. حبيت نذكره سي محمد، معناها نفكر أنا وقتها كنت في دنيا الأطلال، سي محمد كنت أنت كنت عندك زيارات
1: وقتها،
2: نتفكر نتفكر وقتها منه زيارة من زيارات أنت وقتها، ومن بين وقتها أنا كنت عندي في فترة ما وقتها غد بعض أغاني في دنيا الأطفال، وكانت عندي أنشطة عدا وقتها، معناها كان وقت اللي ينزل ضيف سي محمد أحمد يكون هو موجود، فكل الهوس كانت ديما عنا بالنسبة لنا كل تقول أنت نشوة خاصة لخطر هو عنده حضوره، معناها روحي وعنده طريقته. وبعد سي محمد وقت اللي أعمال المسيرة شخصيا دخلت في ممكن دخلت في الجانب الفني، وليت ننظر سي محمد نظرة أخرى مختلفة، لأنه يعني سي محمد دخل ولا يحضر ولا عنده حضور، إنسان الموسيقي الفنان اللي عنده دور وكان عضو ياخذ عضوية في لجان تحكيم وكان عنده نظرته، معناها أصبح سي محمد عنده رؤية اللي نجم يحكم، يعرف الفنانين أخت فتحية ويعرف ينجم يقيم وينجم يقدر معناها حتى الموجود في الساحة. وأنا اليوم بتو قبيلة نسمع فيه يحكي كيفاش معناها مثلا حكاية العروض والمهرجانات والواحد هذه، معناها بصراحة هو هذا شيء الفنان يعيشه من اللي يبدا الى خاطر المسار ما فيش تقاعد ولا محاله الفن، اما المسيره تقعد ديما على اختلافها، ثم خصوصيه، صحيح كل فنان عنده رؤيته وعنده طريقته في التعامل في الساحه الفنيه، وسي محمد يعرف وبارك الله وفي يعرفني مثلا انه في الساحه شنو نعمل، اما هذا ما يعنيش انه يلزمنا زاد نحبوا بعضنا ويلزمنا نحترموا بعضنا ونقدروا بعضنا ونقولوا معنى كل انسان عنده رؤيته. انا اليوم نختلف مع فنان مثلا في توجه في كلام، وهذا ما يعنيش انه انا ندخل معاه معناها في عداء او ندخل
0: نعم.
2: معاه
0: هو الاختلاف باش يقدم النوعيه الجيده اخويا صالح. نعم،
2: يعطيك
0: الصحه. والسؤال المطروح ايضا، فما الشباب الفنانين الشباب اللي ما يستدعيوهمش المهرجانات، كما فما فنانين كبار كما سي محمد احمد، احمد حمزه الى غير ذلك، برشا مهرجانات ما تستدعيهمش باش يقوموا بالحفلات نتاعهم.
2: انا نقول انت يعطوك مهرجان سي محمد، انا ما خديت حتى مهرجان، مش يبدا في بالك، انا مثلا ما خديت حتى مهرجان السنه، علاش؟ على خاطر ربما خاطر يلزم ثم مش عارف يلزم ثم
0: أغاني معينة
2: ربما يلزم أنا كما مثلا كفنان عندي برنامج يلزمني نكون
1: عندك برنامجك أنت وأنت عندك متقدم ومن جملة الشبان يلزم يضموك للبرمجة المهرجانية هذه بتاع المهرجانات، علاش؟
2: وجودك
1: معناها قديم، مش قديم أنت، أنا شخصيا لكن نحس بروحي عجزت وما عادش عندي ما نقدم. لا نقول يا ناس ما عادش راوني انا توا باش كيما يقولوا الجوار يقولوا لي علق الصبات. انا
0: الفنان ما عندوش تعليق صبات سي محمد.
1: أنا نعلق العود متاعي.
0: لكن فما تشجيع شباب كفنان شاب كما صالح حميدات.
1: صالح حميدات ومعروف وعليه ما يخبش.
2: سؤال ربما
0: سؤال كبير سي صالح.
1: هذا معناه يأسف له الحقيقة. معناه شاب كيف حميداته معناه عنده برنامج وقدم من بكري قدم برامج وحب الجمهور وصفق له
0: على كل حال. مش نرجع سي صالح سي محمد أحمد. سي صالح تحفظ أغاني غيرك من الفنانين؟
1: أنا
0: لا سي صالح حميدات.
1: سي صالح
2: نحفظ نحفظ بالطبيعة نحفظ.
0: تحفظ سي محمد أحمد؟
2: إيه سي محمد مفكر أنا صغير تغرمت برشا بأغاني سي محمد.
0: مثلا شنو اللي ميزالو في الذاكرة ميزالو في البال من الأغاني سي محمد أحمد؟
2: العينين هذيك أغنية عاد تقول أنت اللي احنا صغار مفكر أنا ديما أنا صغير تقني وقت اللي هو يقول كحلة وسهلة وزرقة نقعد أنا فهمت
0: تتخيلهم
2: هذا ذيك ثم أهم العينين ثم قد يسحر زاد هكا موتاك سي محمد قد يسحر يا مسمية
1: هذا من الحاجات اللي قالوا شعبية وقالوا
0: ما تغنيهمش خويا صالح ما تغنيش محمد أحمد كنا نسمعوا صوتك هكا شوية وبعدها مش
2: لا عليش نغنيهم وهي بالعكس
0: تسمعنا في السباح هذايا ولا يزبك تسلطن كم الفنانين الكبار الساعة باش تغنينا
2: آه من العينين خلونا حيرين
0: سي محمد دعاون سي صالح
2: آه من العينين خلونا حيرين
1: آه من العينين اتلاس عينين
2: كحلة وزرقة وشهلة
1: خلونا حيرين
2: اشكح يقول لنا خلونا حيرين أشكون يقول لي أنا ما خير
1: ما خير
2: ما خير
1: ما خير
2: ما خير.
0: على كل شكرا ليك سي صالح حميدات إن شاء الله نشوفوك دائما متألق وحبينا باش نظهر للمستمعين الانتماء التوجه اللي اختاره صالح حميدات في مسيرته الفنية للمستمعين ولسي محمد أحمد. نستمعوا لصالح حميدات. تحياتنا ليك صالح حميدات إلى اللقاء.

0: نرجع مع سي محمد أحمد. سي محمد مرحبا بك.
1: أهلا
0: بك. أهلا وسهلا. هذا هو صالح حميدات وتوجه الخاص.
1: لازم أسجلها في مصر هذه؟
0: لا هي سجلها في تونس. أما أغنية مصرية صحيح مصرية في تونس.
1: محمد شكري ولا محمد أكا كلي غني برشا غني شعبية هكا.
0: زعم محمد نوح زعم؟
1: لا مش نوح. محمد كلي غني لا تقوم زلزال وكذا غني تاعو.
0: محمد العزبي؟
1: لا مش العزبي. لا
0: ولا محمد رشدي؟
1: محمد رشدي.
0: سي محمد نرجعوا نحكيوا شوية على الفنانين اللي تعاملت معهم، الملحنين والكتاب بصفة عامة، المؤلفين.
1: المؤلفين هذه المؤلفين أنا تعاملت من أول مرة مع شعراء كبار، كان بالحسن بدلي وكان سي أحمد خير الدين وسي جلال الدين النقاش ومحمود بورقيبة وعلي ابو جمعه احمد الغرايري حتى وبعدها بديت ناخذ في الشعراء اللي عندي والاغاني التونس الاذاعه ومن جمله عندي عده اغاني رضا الخويني شعر غنائي وخذيت القصائد عاد خذيت القاسم الشابي ثلاث اغاني لحنت له ثلاث قصائد من جمله اخيرا تو مده عامين سجلت له الحب شعلة من نور ساحرا هبطت من السماء عملتها له في نوع لحنتها في نوع موشح وبخلاف أراك فتح له لدي الحياة أسكتي جراح وسكني شجون مات عهد النواح وزمان الجنون وأطل الصباح من وراء القرون من أحاني الكل من أحاني
0: ألحنت. نعم.
1: ولحنت الغير زاد لحنولي ولحنت لحنت العليا يا ناسي متلوم علي محبوبي من كنت فراقه صفية الشمية أنا مبيع الحب للي راغب فيه لحنت الزهيرة لحنت يوسف تميمي لحنت عدة مطربين ولحنوا لي محمد رضا شادلي أنور العروسي البليري بعض محمد سعادة الحلي زادا انا وانا اللي يقصدني مش نغني له ما نقولوش لا رغم اللي انا ملحن وغنيت ياما لحنت ياما اغاني.
0: نعم سي محمد قلت لي اخر اغنيه سجلتها منذ عامين تقريبا
1: اي موشح ابو القاسم الشابي نقول فيها الحب شعله من نور ساحرا هبطت من السماء.
0: نعم
1: اي
0: في العصر هذايا يعني وفي الانترنت وكل التكنولوجيا الجديدة وكل نهار عنا حاجة جديدة، الأغاني هذه المتراكمة والأغاني اللي كل يوم تقريبا نسمعه اسم جديد، تحفظش أسامي فنانين جدد سي محمد؟
1: والله إيش باش نقول لك، أنا من الناس اللي نسمع وما نثبتش على الأسامي. أنا عندي أسامي بتاع تونس أولادنا نعرفهم مثل لطفي بوشناق وصبر جباعي فهمتني
0: عدنان الشواشي
1: ولطيفة وعدنان الشواشي ولدنا
0: سي محمد أهلا. على سعيد العربي شكون الأسماء اللي تواكبهم وتسمعهم الآن من الفنانين الشبان؟
1: والله الشبان هذوما طبعا فما هاني شاكر هو اللي رسخ من جملة
0: ليه مش شبان عاد هني شاكر فنان مخضرم
1: ولكن من الشبان هذوما تبعوا إيقاع أوروباوي وساعة ساعة تسمحهم في اللبناني وساعة ساعة تسمحهم في معنى حيث عدة مطربين هذوما يجريوا للكليب ويجريوا للمادة أكثر من اللي يجريوا للفن.
0: ما عملتش كليب سي محمد؟
1: أنا عملت كليب من العينين في حنا بعد.
0: شكون اللي أخرجوا الكليب هذا؟
1: الكليب محمد الكاتب.
0: الكليب كان على مكتوبك الخاص وإلا؟
1: لا هما صرفوا عليه وهما حبوا باش يعملوا لي من العينين
0: كتشجيع للفنان والفنانين التوانسة.
1: أنا أطلق بليك آخر لحن لحنته هو الكليب قصيد هواك دواء أي من هواك يروح دواء في الألبوم متاعي ما نعرفش وصلكم للألبوم متاعي ولا ما وصلكمش
0: الالبوم تاعك مازال ما وصلش، ان شاء الله ان شاء الله تبعثه لنا وينضاف.
1: لا ان شاء الله انا نجي ونعطيه لكم.
0: مرحبا بك.
1: فيه 6 اغاني جديده متنوعه من جمله فيهم في اخر الالبوم، ثم اغنيه يا محلى على العروسه والعروس.
0: تحفظها شوية سي محمد؟ هك نتحفوا بها المستمعين، خاصة اللي نعرفوا أجواء احتفالية كبيرة في العائلات التونسية
1: بتاع
0: العرايس، وخاصة التوانسة اللي يقيموا في الخارج.
1: يا مبروك الفرحة الليلة بعروستنا ذهات الليلة، فرحانة بعروسها الناها لحباب وجميع العيلة.
0: هل فما أغنية اسمها العروسة يا خالد؟ شوف مجموعة الأغاني بتاع سي محمد أحمد تقريب، فما أغنية اسمها العروسة؟
1: عندي العروسة
0: سمعنا منها شوية سي محمد.
1: يا مبرك هالفرحة الليلة بعروستنا زهات الليلة، يا مبرك هالفرحة الليلة بعروستنا زهات الليلة، فرحانة بعروس هناها، فرحانة بعروس هناها، فرحانة بعروس هناها لحباب وكل العيلة. يا مبرك مبرك هالليلة، يا مبرك هالفرحة الليلة بعروستنا زهات الليلة، يا مبرك هالفرحة.

0: هكذا ننهي هذا اللقاء سي محمد أحمد، إن شاء الله نلتقيك في فرصة لاحقة.
1: تحسن بالغنية العروسة رو
0: هي تحية لكل
1: حلوة ياسر.
0: تحية لكل العائلات اللي عندها أفراح، وتحية للعائلات التونسية،
1: كل العائلات ونقدموها هذه هدية ليهم وللعرايس نتاعهم، للعروس والعروسة إن شاء الله، وفرحين ديما إن شاء الله.
0: إن شاء الله دائما متألق. شكرا للفنان محمد أحمد، نلتقيك إن شاء الله في فرصة لاحقة.

سنين وسنين مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من أرشيف

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلايليست صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة.

0: العاشرة ليلا من إذاعة المونستير. أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. وزارة التجارة تواصل تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة وتدعو إلى عدم اللهفة، وهيئة السلامة الصحية تؤكد سلامة مياه شبكة السوناد وصلاحيتها للاستهلاك. انطلاق السنة الجامعية الجديدة اليوم، ووزارة التربية تستعد لفتح المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم والتمتع بالمنحة المدرسية. والبنك المركزي يضبط الشروط والإجراءات التنظيمية المتعلقة بإسناد القروض والتمويلات الصغرى على الشرف. أهلا بكم من جديد. أكد مدير المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي أن البرنامج الاستثنائي الذي نفذته مصالح الوزارة خلال الأيام الأربعة الأخيرة مكن من تحسين التزويد بالمياه المعدنية المعلبة، وذلك بالتوازي مع مواصلة الحملات الرقابية، وطمأن المستهلكين مشيرا إلى أن عملية التزود بدأت تستعيد نسقها العادي.
1: جمعة والسبت ولحد والاثنين عملنا برنامج استثنائي في عملية التوزيع كميات كبرى وقاع ضخها بمساحات التجارية الكبرى، رقم معناه من مساحة تجارية كبرى المبيعات متاعه اللي صارت معناه في المياه المعلبة جمعة والسبت وحد تقريبا 1,200,000 قارورة في نفس الفترة من السنة الفارطة 165,000. نحب نطمن المستهلكين، نطمن المواطنين، راهو نسق الانتاج والحمد لله عاد في حدود 30 وحدة تعب، رغم ناشطين بشكل عادي واكثر من العادي. احنا طلبنا منهم انهم يرفعوا اكثر ما يمكن في النسق نتاع الانتاج نتاعهم، وطلبنا منهم انهم حتى في الويكاند معناه سبت ولا حد يخدم في انتلاء ويحاول يوفر اكثر ما يمكن، متجندين بحول الله الناس الكل الى تحسين المشهد العام للتزويد. قمنا بحملات مراقبه كبيره في مجال معناها توزيع المياه المعلب، تقريبا معناها الاهم المخالفات اللي تم معناها تسجيلها 750 مخالفه في قطاع المياه المعلب.
0: وأكدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية سلامة مياه الشرب الموزعة عبر الشبكات العمومية التابعة لشركة استغلال وتوزيع المياه، وشددت على أن المياه مطابقة للمواصفات الصحية المعتمدة وصالحة للاستهلاك. الهيئة أوضحت في بلاغ أنها تواصل بشكل دوري مراقبة مياه الشرب، وذلك من خلال رفع عينات وإخضاعها للتحاليل الجرثومية والفيزيوكيميائية إلى جانب قياس نسبة الكلور المتبقي بهدف التثبت من نجاعة عملية التطهير وضمان سلامة المياه. وأفادت الهيئة بأن نتائج التحليل الرسمية المنجزة إلى حد الآن أثبتت بأن العينات مطابقة للمواصفات الصحية المعتمدة، كما أكدت الهيئة سلامة المياه من الناحية الجرثومية وصلاحيتها للشرب. وأضافت الهيئة أنها تواصل عمليات المراقبة الدورية لمياه الشبكة العمومية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء، وذلك في إطار حرصها على حماية صحة المستهلك وضمان سلامة المياه الموجهة للاستهلاك. إلى شأن وطني آخر، انطلقت اليوم السنة الجامعية الجديدة بالنسبة للاختصاصات الطبية وطب الأسنان والصيدلة والمراحل التحضيرية للهندسة في ولايتي المنستير وسوسة. كمال إشراد رئيس جامعة المنستير أكد في هذا الإطار أنه تم تجهيز المخابر العلمية بهذه المؤسسات الجامعية بالإضافة لتهيئة وصيانة عدد من الأقسام، وأشار إلى تواصل أشغال الصيانة بها إلى اليوم من أجل توفير أحسن الظروف الدراسة لهذه السنة.
2: تشمل المعاهد التحضيرية ومعاهد المدارس المهندسين وطب الأسنان والصيدلة وكلية الطب. بالنسبة للبقية إن شاء الله تنطلق يوم 15 نوفمبر. ثم إجراءات وقعت من أجل تحضير مؤسساتنا، وخاصة ركزنا على سلامة المستعملين في المخابر ومن حيث تدقعات التدريس. بعض الأشغال ما زالت إن شاء الله متواصلة، بعض الأسوار وقع مراجعتها ممكن يقع هدمها وإعادة بنائها. زاد حملة نظافة كبيرة وقعت حول المؤسسات الجامعية كلها، وإن شاء الله إحنا حاضرين باش ننطلقوا سنة، ونتمنى لكل أبنائنا وبناتنا الطالبات والطلبة باش يكون إن شاء الله سنة موفقة.
0: أعلنت وزارة التربية اليوم عن فتح المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ الإعدادية المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية 2026-2027. وأفادت الوزارة في بلاغ

0: استغلها بأنه بإمكان كافة أولياء تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي الراغبين في الانتفاع بخدمات الإقامة والإعاشة بالمبيتات والمطاعم المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 بإمكانهم التسجيل عن بعد عبر المنصة الرقمية بداية من 3 سبتمبر على العنوان vscolaire.education.tn. وبالنسبة للتلاميذ غير الممنوحين وأنصاف الممنوحين يتم استكمال إجراءات الخلاص بعد المصادقة على مطالبهم من قبل اللجان الجهوية، في حين يتم بالنسبة للتلاميذ الممنوحين سحب وصل الترسيم بعد المصادقة على مطالبهم من قبل اللجان الجهوية قصد تمكينهم من منحة كاملة. أصدر البنك المركزي اليوم غرة سبتمبر منشور موجه إلى البنوك يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية التي يتعين على البنوك مراعاتها في إطار معالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف. المنشور الجديد يلزم كل بنك بإحداث منصة رقمية يتم من خلالها وجوبا وبصفة حصرية إيداع مطالب الحرفاء الراغبين في الحصول على قرض أو تمويل على الشرف، وذلك بداية من غرة شهر أكتوبر القادم. ويستوجب على البنوك أن تؤمن كل منصة رقمية تاريخ وتوقيت إيداع المطلب وتسليم وصل في الغرض للحريف بكل وسيلة تترك أثرا كتابي بما يمكن من ترتيب المطالب حسب أسبقية تقديمها واحتساب الأجال المقررة للبت فيها. ويأتي هذا التوجه في إطار تطوير الخدمات البنكية وتبسيط إجراءاتها، فضلا عما ستوفر هذه المنصات من شفافية في الإجراءات وموثوقية في مسار معالجة المطالب المقدمة من الحرفاء مع مراعاة الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية ومتطلبات السلامة المعلوماتية. وستعمل البنوك قبل انطلاق العمل بالمنصات وتحت إشراف البنك المركزي على اتخاذ التدابير الاتصالية اللازمة للتعريف، خاصة بشروط وإجراءات تقديم المطالب ومراحل دراستها والبت فيها، وذلك من خلال ومضات إرشادية سيتم بثها عبر وسائل الاتصال المتاحة. إلى آخر تطورات الشرق الأوسط، حيث أعلن الجيش الأمريكي عن شن هجمات على مناطق على أهداف جنوب إيران، بينما دوت أصوات انفجارات في عدة في المنطقة. وتوعد الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة بالرد وسط تأكيد مسؤولين أمريكيين أن الضربات العسكرية على طهران لا تزال مستمرة. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تشن حاليا ضربات على إيران ردا على إطلاقها 8 صواريخ أسقطت جميعا قبل كانت في اتجاهها وكانت تستهدف قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن. وبعد الهجوم بنحو 3 ساعات أفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية ببدء ما وصفتها بالعملية الحاسمة للقوات المسلحة الإيرانية ردا على الهجوم الأمريكي. بدوره أكد التلفزيون الإيراني نقلا على الحرس الثوري أن معسكرا تابعا لمشاة البحرية الأمريكية في الأردن قد تعرض لهجوم بصواريخ باليستية أطلقت من إيران. وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. وزارة التجارة تواصل تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة وتدعو إلى عدم اللهفة، وهيئة السلامة الصحية تؤكد سلامة مياه شبكة السونات. والبنك المركزي يضبط الشروط والإجراءات التنظيمية المتعلقة بإسناد القروض والتمويلات الصغرى على الشرف. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: الصيف موسم السمر والسهر.
2: الصيف
1: الصيف
2: موسم السمر
1: والسهر. وفي إذاعة المنصير باقة برامج يحلى معها السهر. رحلة كلمة
2: معنا
1: ومغنى في السهر في سهرات إذاعة المنصير
2: وتتبع الموجة.
3: سمر مع النغم.

أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج سمر مع النغم. اليوم الثلاثاء غرة سبتمبر 2026 الموافق للتاسع عشر من ربيع الأول 1448 هجرية. تحياتنا لكل المستمعين، شكرا لكم على التفاعل وعلى متابعة كل الحصص اللي نقدموا فيها. الحقيقة الأسبوع الفارط كنا قدمنا حصة خاصة بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف مباشرة من الزاوية المدنية بقصيبة المديوني. نعود من جديد، نرجع لبرنامج سمر مع النغم. ظهر لي أسبوعين، حتى الأسبوع اللي قبل الفارط زاد كانت يعني حصة مباشرة لنقل حفل من مهرجان المنستير الدولي، يعني غبنا جمعتين. اليوم غيتو تفكرت، اليوم رجعنا من جديد لحصة سمر مع النغم. وكما تعودتوا بينا مدام حال يعني البرمجة الصيفية يعني على مشارف الانتهاء، وإن شاء الله باش نستقبلوا برمجة جديدة بعد أيام مع هذا الفصل، فصل الخريف والعودة، العودة المدرسية والجامعية وبشائر فصل الخريف. صحيح الفترة ذي فما ناس ما صعيب عليهم شوية يشعروا ببعض الوحشة، ولأنه ديما ترافقها العودة من مباهج الصيف والاستجمام والراحة. صحيح اليوم رجعنا للنظام الحصتين وهذا هو ميدوم حال. بطبيعة الصيف ثم الخريف الشتاء والربيع ثم نعود من جديد وهكذا دواليك، وتلك الأيام نداولها بين الناس. على كل باش ننطلق الليلة مع موضوع جديد في الحصة، موضوع العتاب، وإن شاء الله حضرنا بعض الأغاني اللي ورد فيها معنى العتاب. والعتاب هو لوم على فعل لا يكون إلا لشخص عزيز. يعني فرق بين اللوم والعتاب. اللوم نجم اللومه أي شخص، يعني ينجم ما عنديش به علاقة كبيرة ياسر لكن لومته على خطأ معين، نجم شخص اعترضني في الطريق يعني ما احترمش أدب الطريق، القاب الفضلات مثلا يعني ما احترمش إشارات المرور، نجم اللوم ذاك. بينما العتاب يكون لشخص معروف وتكن له محبة، هذا الفرق. والعتاب كما قلت هو فيه صفاء النفوس والعتاب على قدر المحبة، لكن العتاب لا يكون أسلوبا فعالا إلا إذا استخدم في الوقت المناسب ومع الشخص المناسب الذي يتقبل العتاب اللطيف بصدر رحب. فما الناس ما تقبلش العتاب، ينجم يكون صديقك، ينجم يكون قريبك، تعاتبه يتقلق شوية. هك علاش يلزم نختاروا الموقف والوقت المناسب لمعاتبة الشخص اللي أخطأ في حقنا. هناك فرق بين اللوم كما قل اللوم عفوا والعتاب كما ذكرت موضوعين. بالرغم من اقتران عبارتين ببعضهما، اللوم هو تنبيه الفاعل على خطأ أو الخطأ اللي قام به حتى وإن لم يكن بينكما علاقة أو مودة، وهو أشد من العتاب، لأن العتاب هو تنبيه الصديق والحبيب على تقصيره في المودة بشكل لطيف. ولكي يكون عتابك مقبول وله تأثير، يجب أولا أن لا يزيد على حد معين لكي لا يتحول لنوع من الهجوم. يلزم فما حدود زاد، حتى كيش تعاتب شخص صديق أو حبيب فما حد معين باش ما توليش كل هجوم على الشخص هذاك. ثانيا ميلزمناش زاد نتهاون، لأن الاستسهال يؤدي إلى التهاون والتمادي في عدم مراعاة ما يضايقك، لأنه فما بعض أشخاص ينجم يكون صديقك وانت يعني تخلي تقول أي مش مشكل، يولي يعاود هالمرة جاي نفس الخطأ. وزاد ما يزيدش من تهاونه، زاد لازم الموقف يكون محترم وفي الوقت المناسب. ثالثا يجب تحديد الأشياء اللي ضايقتك بكل دقة، تقول له الشخص راه قلقتني الحاجة الفلانية، فيما صراحة راه في العتاب مش هكا وبرا. ثم في الأخير محافظ على الهدوء دون انفعال، لازمنا زاد ما نفعلوش وقت نعاتبه، توريه تقول له راك أخطأت في حقي في الحاجة الفلانية وتتناقشوا وتحاول تقنعه. وخامسا وأخيرا يجب أن لا تستخدم كلمات خارجة عن الأدب واللياقة، لازم زاد
نخرج على الموضوع ونقوله في إطار العتاب، نولي نسمع في الكلام في الآخر ولي هكاك مش عتابي ولي قذف وسب وشتم. على كل حال احنا حسيتنا قلت حول العتاب، عتاب الأحبة خاصة النجم، عاتبك النجم قلقتني في موقف معين، أخو نكلمك خير أحسن ما نخلي في قلبي ونصارحك ونقول لك راك غلطت معايا في الموقف الفلاني، خير ما نقعد متقلق وحامل عليك يعني ضغينة. نشوفوا مواقفكم بعد حين مع السادة المستمعين مع العتاب، يعني أنت تعاتب ياسر الأصدقاء اللي تحبهم، فمشكون يقول لك لا أنا ما نعاتبش ما يهمنيش فيه أخطأ في حقي نتجاوز وننسى، فمشكون يقول لك لا ما عادش من الغلطة الأولى ما نسامحوش. على كل حال نجموا نتحدثوا على تجاربكم مع العتاب في الحصة. تحيات كل السادة المستمعين، شكرا لكم، إن شاء الله بعد حين نستقبل مكالماتكم على الرقم 73-460-800 مع التحية لفريق البث المباشر، صديقنا منير بعطي في استقبال المكالمات الهاتفية، هيثم والناس في الجانب التقني، وكذلك حاضر معنا صديقنا طارق الهلالي. تحية للجميع باش ننطلق مع نغام أول كل أنغام وأغاني الحصة الليلة موضوعها العتاب، إن شاء الله تقضي معنا سهرة رائقة على موجات إذاعة المنستير.

0: كنت هذه عزيزة جلال في غناية من حقك تعاتبني، وموضوع الحصة الليلة العتاب في سمر مع النغم، إلى جانب طبيعة مداخلات السادة المستمعين. أنغام تتحدث عن العتاب، إن شاء الله بعد شوي احنا تنشوفوا يعني طلبات السادة المستمعين مع الأغاني المبرمجة حول العتاب، لكن باش نحكيه على الموضوع هذا باش ننطلق على بركة الله مع المكالمة التي في الأولى. ألو، مساء الخير.
1: ألو، أسلم أخويا شكري.
0: اهلا وسهلا سيدي فوزي، مرحبا بك.
1: سيدي لاباس عليك؟
0: الحمد لله.
1: يرحم اخويا معاذ، يرحم
0: الله يرحمه وينعم ان شاء الله، من اهل الجنه ان شاء الله، ربي يرحمه ان شاء الله.
1: ربي ان شاء الله يرحمه وينعم ويرحمه وينعم، وربي يصبر عائلته ويصبر.
0: امين يا ربي. امين امين. والله العظيم هذاك حال الدنيا، هذاك حال الدنيا يا اخويا فوزي، هذاك حال الدنيا.
1: ربي يرحمه وينعمه.
0: الله يرحمه. يا سيدي خلينا ننطلقوا مع موضوع العتاب. انت في حياتك تعاتب ولا تعاتب، يعني عاتبوك ولا انت عاده؟
1: والله ماله العبد بشر يعاتب ويعاتبوه، ماله بشر، مش نقول لك ملاكة مشني ملاكة،
0: طبيعي.
1: مش نقول لك حاد مشني حاد. هانو
0: كي يعني عندك يعني العادة ذي تعاتب خاصة الأحبة والناس القراب، ولا تعاتب كل شخص، يعني تلوم على كل شخص في موقف معين؟
1: نلوم في بمحبة وبعزيزة،
0: بمحبة
1: نلوم، وكهو نلوم بمحبة وبعزيزة، ما مش ناكلين مجرح معناها، ولا اللوم بمحبة وبعزيزة.
0: يعني تلوم بمحبة، يعني هذاك هو العتاب، وتلوم كان الناس اللي تعرفها مقرب ليك.
1: اللي نحبه نلوم عليه، واللي معناها
0: ما عندكش علاقة بيه،
1: عنده قد قدم ما يهمنيش فيه.
0: يعني تلوم من الناس اللي عندك علاقة بيه مقرب ليك، يعني وباش تصلحهم مثلا.
1: مثلا شبيك ما طليتش، شبيك مثلا نسيتني، شنيا
0: صحيح،
1: يقول لي عندك والله يلا غالب، نقول له راني انا بدير ومش نوكلي مثلا وبمحبه، ذاك علاش
0: بالضبط
1: يحشك، ذاك علاش شنو هذيك.
0: وهذا هو يعني العتاب، يعني العتاب ما يلزمش يكون شديد ياسر، يعني ما يلزمش الانسان ياخذ مواقفه، وفي نفس الوقت زاد يعاتب كان إنسان اللي يحب ولا قريب ليه، ولا يحس يعني كي تجي الخطأ منه، يعني خاطر الإنسان إذا كان باش يعاتب كل الناس ونقولوا العتاب، ولا باش يلوم ويولي يلوم في الناس الكل هكا، يعني يولي حتى
1: لا اللي يحبه ومعناها ولوم على اللي مثلا تجي منه غلطة كبيرة. مثلا أقرب الناس ليلي كما نقولوا أحب صاحب وصديقي، تجي منه حاجة مش هي، ما كان ممكن تمشي شوية معناها.
0: هذا هو يعني ما حنقول ما توصلش البعيد يعني في العتاب.
1: لا كرتون انظرش فيه.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. إن شاء الله الإنسان ما يغلطش مع الغير وما يغلطش مع الأحبة، ما حتى وإن شاء الله زاد حتى يكون ديما قلبه نظيف، والحقيقة العتاب لازم يفوتش حد معين.
1: ما يجرحش العبد،
0: بالضبط. هو يختار العبارات المناسبة حتى في العتاب.
1: علاش يا حمام يقول لك أورك وخلي للصلح مكان؟
0: بالضبط. باي فوزي، فماش غنية معينة يعني تفكرك في الموضوع هذايا؟
1: بتاع الحليم بلاش عتاب.
0: بلاش عتاب، اي موجوده بلاش عتاب، برمجناها ان شاء الله في سهره الليل، وبعد شويه ان شاء الله نسمعوها مع بعضنا اخويا فوزي.
1: جيش مواسي معناها يا ناس يا وادي، ولا بفكر في اللي نسيني ولا
0: منسى اللي فكرني، هذيك في التذكر وفي النسيان، هذيك تجي في موضوع.
1: خليه بلاش عتاب.
0: مثالش
1: نهديوها صديقك السكلي من خنيس.
0: ايه شكون اسمه؟ المولدي، خونا المولدي بتبيع، يحب عبد الحليم. مولدي السكلي راهو في الاستماع صديقنا المولدي، صحيح، يحب حليم. باهي ان شاء الله التحيه وصلت، ان شاء الله يكون في الاستماع.
1: يرحم خويا معاذ ويرحم اللي توفى الكل، ويرحم الوالد،
0: تعيش
1: مع المدخرين الكل، ويرحم والدي. وان شاء الله كل ان شاء الله كي نحط روسنا على المخده، على الوسائل المعنيه، المخده الوساده،
0: هذاك اهم شيء، هذاك اهم شيء ان شاء الله يا ربي، وربي يحفظنا ان شاء الله.
1: تخلي واحد معناه قال اذي من اهل الجنه، معناها وقت يرفض، معناه مش ما نطولش عليكم، الكل وقت اللي يحط راسه في على المخده يقول يا ربي راني مسامح، معناها ما ظلمني، والكل
0: ان شاء الله. هو فما دعاء يقول ان شاء الله ما نكونوش من مظلومين ولا متظلمين ان شاء الله، وربي يحفظنا اجمعين.
1: وربي يبارك علينا، امين. وحشاكم اولاد هذوك.
0: امين امين. يعيشك سيدي فوزي، بارك الله فيك، مشكور جدا. يعيشك، ليلتك سعيده للقاء. نواصلوا مع المكالمات التي فيه المكالمه المواليه بعد صديقنا فوزي من القيروان. الو، مساء الخير.
2: مساء الخير اخويا شكري، تحيه لي
0: اختي هدى.
2: لا مبروكة من تونس.
0: مبروكة، سمحني خد صوت يشبل صوت هدى من خنيس. مرحبا بك اختي. مبروكة.
2: عايشك والبركة فيكم في
0: الله يرحمنا.
2: والله العظيم انا وقت اللي سمعت خبر من عندك 10 سنين ما سمعت اذاعه الموسيقى، روحت لدارنا سمعت تقول شعلي واحد موديما هو يجاوب على
0: جاوبني،
2: كل كان معنا شعلي واحد من العائله. حسيت عليه برشا.
0: الله يرحمه وينعمه ان شاء الله من اهل الجنه ونطلب له الرحمه. لا حادث يعني ضيق تنفس مع السخانه هذه وظروف خاصه يعني. على كل حال الله يرحمه وينعمه ان شاء الله في جنه النعيم. باهي ايه مبروك العتاب نحكيه والعتاب.
2: والله العتاب هذا انا ما نعاتبش الا اخواتي.
0: اخواتك الاقرب لي كذا هو
2: الاقرب لي على الاخر. كان اخواتي ما الاخرين نهز خشمي كي يقولوا لي علاش شبيكي هكا نلومهم معناها معناها الطريقه اللوم والعتاب مش كيف كيف
0: مش كيف كيف. وما قلنا احنا تو العتاب
2: طريقه
0: اللوم لوم تنجم تلوم اي كان.
2: العتاب اخوتي مثلا ما يطلبونيش انا نطلبهم، وبعد يطلبوني شبيك قعدت برشا ما تطلبنيش نلومهم كيفاش انا بعيده عليهم وهم ما يفكرونيش ما يطلبونيش.
0: اي
2: الاغلبيه مرتين ولا ثلاثه اللوم
0: ما يفوتش حد معين يعني في الاخير تلوم.
2: لا
0: تلوم غير يعني ما تقول الالفاظ تكون يعني خلينا نقول
2: وما نلومش الا وما نعاتبش الا اذا هما سالوني شبيكي ولا علاش. اما وحدي باش نمشي اللوم لا نطفي الضوء.
0: وكي يعاتبوا وهم يعاتبوكش في بعض الاحيان وتقبل بالطبيعه
2: تعاتبني مثلا لوسي ما حماتي معايا معناها في الساعة مثلا انا جيت ساعة معناها هاي تقول عبارة على امك وكذا وعمل لك حاجة وتحكي لها مثلا امك سبحان الله انا نحاول ديما الحق بها معايا وبها معاها اما سبحان الله ديني سوء تفاهم ولا
0: اي عادي عادي عادي
2: اي
0: ولا تعاتب كنت تقبل عتاب بالطبيعه ما عندها
2: نقبل بالعكس نفرح كي تعاتبني هيك خير من اللي تسوق في بيا ونفهمها انا علاش مثلا علاش تصرفتك التصرف هذاك
0: وخير وخير وخير وخير ملا مثلا يقعد الحديث كما يقولوا من وراك قبل. الصراحه هو العتاب فيه المصارحه يعني انه نتحدث قدامك ونعاتبك ونصفيه للقلوب خير
2: اي باش تفهم هي علاش بالك
0: تفهم
2: بالك فهمت بالغلط.
0: صحيح صحيح.
2: اما انا اي هكيك اما نحب تكون يلومني يعاتبني مثلا ولا يلومني باش نوضح الامور.
0: اما
2: انا
0: يا مبروكة في الواقع كما قلنا مضحين ميعات بكل اللي حبك راهو
2: اي القريب لك برشا برشا برشا يبدا واحد مش قريب لك يبدا حاطط في قلبه ويسوق بك الظن ولا يحكي من وراك وما
0: صحيح صحيح. باهي مبروك باهي مبروكة ربي يصفي القلوب لما حالة. فماش غنية يعني معينة ارتبطت بالعتاب عندك
2: والله تصدق ولا ما تصدقش اقسمي وبالله
0: صادقة
2: وفاة معاذ خلتني ننسى
0: تنسى الأغاني وتنسى كل شيء مش مشكلة لما حالة احنا
2: بقى قلت عليه واحد
0: لا لا لا, لا. الله يرحمه ونعمه يا يا يا مبروكة هذا يعني سؤال إضافي في الحصة كي نقول على الأغاني خط الأغاني برمجتهم أما هكا نسألكم باش يعني نعرف يعني خنقول أذواقكم الغنائية فقط. به على كل حال مبروكة مشكورة جدا ربي فضلك. مرحبا بيك دائما معنا في ذات المنسير، ليلتك سعيدة. المكالمة الموالية سعب التيف مرحبا بيك.
3: أهلا وسهلا
0: سيدي مرحبا. منين تكلم فينا سيدي عبد التيف؟
3: تكلم فيك من السويسني ولاية المهدية ونشكركم ياسر على البرنامج الطيب هذا الداهي معنا فيه في فادة.
0: يعيشك ربي فضلك سعب التيف.
3: يرحم اللي مات الكل ويرحم زميل
0: الله يرحمه نعم
3: أمة الإسلام الكل.
0: أمين يا رب. يا سيدي عبد اللطيف موضوعنا العتاب كما كنت تسمع بطبيعة العتاب قلنا احنا الناس الأقرب والأحبة اللي يعاتبوا بعضهم أكثر يعني. والحقيقة العتاب مش كما اللوم، أتر ساعات تلوم على شخص مثلا جار أساء لك ولا ما عندكش بيه علاقة كبيرة، ولا شخص في الطريق رمى حاجة يعني وسخ البيئة، تعدى على ملك عمومي، تنجم هكاك ومش أي كان ينجم يلوم. أما العتاب عادة في إطار مضيق شوية وتضيق، يعني نعاتبوا ناس معينين القراب لينا ولا يعني عن علاقة بهم.
3: لا يا سيدي، العتاب يوقع على الشخص القريب ليك واللي أساك بدوني ما نزلت عتبه.
0: إيه متفهمين؟ لا ما فهمتنيش. مو فما فرق بين العتاب واللوم. العتاب حتى اللي فسروه تو أهل اللغة يقولك العتاب للناس نعاتب القريب، ما نعاتبش البعيد، يتسمى اللوم عليه الشخص الآخر، يتسمى لوم. معني ناش على كل أهل، أنت عادة يعني تعاتب الغير أنت؟
3: لا، في نطاق معقول بلده، كان يبدأ غلط في حاجة وكذا، مش يجيب قوة وكذا، عايز من نستيس معه ونعرف باش نعاتب ونخلق له ضحكة في العتاب.
0: اه اي صحيح صحيح اي معقول،
3: ما انا نجي هكا بقوه وكذا نغشه ولا لا، نخلق له ضحكه يضحك ونضحك.
0: اي مهم جدا لا. يعني حتى الطريقه نتاع العتاب مهمه راهو، يعني ما تجيش قدام الناس زاده وتعاتبه وتنجم تولي معناه العتاب امام الملأ يولي نصيحه امام الملأ فضيحه، يعني كي تجي قدام الناس تولي كأنك تفضح فيه.
3: إذا كان مش تعاتب واحد تبدا انت وياه ما بعرفك براس راس، ثم حتى واحد معاك منها وتلومه وتعاتبه، لكن في نطاق معقول، ما تخليش يفاتنك ويبعد عليك.
0: اي صحيت، اي تعرف تحافظ عليه، يعني ما تجرحوش.
3: لا ما تجرحوش وتخليه يرجع لك، معناها موش يبعد عليك، معناها كتعاتبه معناها باللطف وراس راس ما بعرفك مزوز تحدث وتخلق بها بحثة ونكتة وكذا.
0: يعني يعني يعني يعني كأنك ساعات تصير مشكلة للسوء تفهم، كأنك تحط نقاط على الحروف، يعني علاش أنت فين غلطت وأنا فين غلطت باش نوضح الأمور أحسن هكا.
3: احنا ساعات نحطه في النقاط على الحروف،
0: هذا هو هذا هو، يعني باش ما نخسروش بعضنا الاثنين. خد فميت ياسر ناس يا عبد اللطيف على العلاقات، يسمع من غير كلام يقولوا فلان عمل ولا قال فيك الكلمه الفلانيه، يمشي ياخذها كما هي وما يتثبتش من الموضوع، ما يثبتش من الموضوع ويعني ويهز راسه على صديقه ويتبدل عليه. وذلك الحقيقه فما ناس عندهم الطريقه هذه، هو من الاحسن علاش العتاب تمشي له تقول له سمعت اللي انت قلت وقلت ولا عملت ولا عملت، ما فيها باس فسر لي شنو عملت لي ولا ما عملت ليش، ولا صحيح الكلام ولا مش صحيح.
3: اي او احنا معناها راهو ثم نوعين من الرجال، ثم اللي تعاتب ويمشي فرحان من حذاك وتعاتب ويتغشش منك ويزيد يبكي اكثر، معناها يزيد معناها يتغشش منك وراه غلط، هو غلط 100%. علاش معناها غلط؟ تجي انت معناها تخدم في والديك نصوح، ربي راضي عليك، والديك ردنا عليك، ربي عندك احسن تربيه من قون معناها ملك لله، معناها مكون رزقك ما عرقش بينك، معناها تعرف من زيرو واللي تبس عليك، هو ثم وين جيهك معناها الغيرة، معناها تعرف يبتش فيك بحديث اللي انت لا تعمله ولا شمتك. ولا متربي عليه ولا مربي صغارك عليه ولا مربي أي. عائلتك
0: هكاك
3: اي فهمت. لكن كيف تقول الحديث هذاي هو ثم نوعية متاع ناس تقول الحديث هذا وانت ما بعضكم وحدكم الزوز يقويل مجموعة متاع خطر عندها جماعة كيف هو
0: فهمتك
3: قواهم معناها باش يبتشكوك وباش معناها يقولوا فيك الحديث المشبه وانت راك انسان طيب انسان باهي
0: عيب يكري اتهام بالباطل يولي كاكي، يعني مش معقول هي.
3: اي وانسان طيب انسان مصلي انسان خفر اي خادم وديك نصوح خادم والديك ما تعرف ما ناديك ما نحكيلكش.
0: فما ناس من النوعيه ذي كما كنت تحكي، وفما العكس زاده، فما ناس يعني الحقيقه يجيك بالسياسه ويطلب منك التوضيح وما نغلطوش مع بعضنا من الخيان وش بيك عملت لي هكاك، احسن هكاك وما بعضكم راس راس ما غير ما يدخل الغير.
3: صحيح ما نمشي معك يعطيك الصحه ما انا حديثك طيب وصحيح، لكن من قلت لك ان الرجال نوعيين
0: فهمتك هي.
3: منك ويبدا فرحان وكذا ويمشي من حدك وكذا ويرجع لك ويرلي تقعد انت وياه تعملوا قهوه وكذا. اما نوعيه اخرى كنت تتعاتب تقول له اخوي وصلت لك نايم انا تبش فيا بباطل وكذا معناها وتكبر عليك معناها تعرف ونايم انسان نخاف ربي وانسان نضيف وانسان معناها على صدقتي وانت معناها تعرف علاش على خاطر ثم نوع حشاك من الحس معناها النوعيه اللي يراوك معناها بدراعك كونت كل شيء وربيت أولادك أحسن تربية وكونتهم
0: هكا عاد يولي يدخل فيه الحسد ذاك يولي والغيرة
3: الغيره معناها مو طبعا يدخل فد معناها اللي هو ما نجمش يوصل.
0: واضح واضح. لا هذو ما هذو ربي يحفظنا منهم الناس يعني الحسودين والناس اللي يغيروا من بعضهم والناس هذوكم يضمنوا شر هذاك ان شاء الله بعد. اما نحكي الناس القراب بالنسبه ليك اللي قلوبكم صافيه مع بعضكم لكن غلطتوا مع بعضكم تنجموا توضحوا الامور. اما الناس هذوما الله يبعدهم علينا سي عبد اللطيف.
3: حديثك طيب
0: ويعيشك سيدي.
3: احسن شيء من الباهيه وتبدا بالحسنات.
0: هذا هو هذا هو.
3: وتكلم بالمعقول وفي القاعدة يلزمها ضحكة ويلزمها نكتة
0: ويلزمها
3: كذا باش يمشي عليك وتستحق ويستحقك
0: ويقبل منك وتقبل منه وهذيك الحياة ونعديه لبعضنا وفي الأخير تقعد القلوب صافية. مشكور جدا سي عبد اللطيف يعطيك الصحة على المشاركة معنا. فماش غناية تفكرك في العتاب
3: يا أخويا. خليك الاختيار لك أنت.
0: خليك بلاش العتاب لعبد الحليم باهي حلوة.
3: طيب طيب يعطيك الصحة ونكروك ياسر وبالتوفيق.
0: يعيشك سي عبد اللطيف بارك الله فيك. مرحبا بك سيدي.
3: بالتوفيق سيدي.
0: هاي إلى اللقاء سيدي. ناخذ مكالمة فيه الموالية وهي قبل بلاش عتاب تنعدي وبقى. فما مكالمة أخرى ناخذ مكالمة أخرى قبل الأغنية لأنه المكالمة الموالية. ألو مساء الخير جميلة. مرحبا بك يا جميلة. جميلة تسمع فيه ولا؟ أهلا وسهلا. نقص شوي في الراديو واسمعنا من الهاتف. تفضل جميلة من المنسير كالعادة.
4: نمشي.
0: اش قلت لي؟
4: قلت لك ملون بس نمشي.
0: نمشي نمشي. مرحبا بك يا جميلة. مرحبا بأختي. تفضل يا جميلة نحكي على العتاب.
4: نحويلكم انتوما الساعة وتوحدكم.
0: ربي فضلك بارك الله وفيك يا جميلة.
4: يعيشك خليك وديما حتى كمان شارك شغني ديما نقول خلي المجال لك الغير.
0: لا مرحبا بك في كل وقت.
4: تحسني أكثر زاد.
0: إن شاء الله تكون بخير على كل حال. مرحبا بك.
4: لا لا لا زاد.
0: أي جميلة على العتاب اللي نحكيه والمعاتب يعني نعاتب الصديق نعاتب القريب مش أين كان نجم نعاتبه يعني البعيد ما عنديش معه مشكلة.
4: يجيني العتاب خويا شكري من أقرب الناس ليا.
0: بالضبط
4: كما يقولوا يحاسبوني على غلطة أنا ما عملتهاش ما عندي حتى دخل فيها وفهم لقاتك حتى نفس الشيء غلطة أنت ما ملك حتى سبب ما فماش معناه حاجة اللي باش تستاهل مثال بيجي
0: شد خوك يعاتبك ولا يقاطع. لا لا بص الناس المقاطعة هاتر المقاطعة تفوت العتاب شوية. أما نحكيه حدنا العتاب حدنا اللوم الخفيف يعني يجي يقول لك رأو ما حقش عملت لي هيك ولا يزيد يثبت منك.
4: نعرف معناه أنت إجا نقول لك يعاتبك في الأول في الثاني في الثالث تكون فما شوية صحة رأس إملي عندي أنا مثلا رأس صحيح رأخوي
0: اعترفت بان راسك صحيح هكا لا ما يجيش عادي يلزمك خاص الناس اللي يحبوك لازم تقبل منهم
4: راسي صحيح مش بكل شيء في حدود معقوله
0: فهمتك
4: في موضوع انا باش نعيشه ويجي يرغموا عليا مثلا
0: لا لا كلام ما خرك يرغموا
4: انا هذاك تقول لك لا انا مانيش نكش عليك اني نعاتب فيك مثلا نحبك تعملك الحاجه هذيك ونحبك ندير شنو وانت شنو انا لا انا ضد الحكايه اللي
0: ما تحبش كوني لاحظ لك انت جميله
4: ما نوصلش روحي حتى لاحظوا لي راه
0: لا سبحان الله انت ساعات على حسن نيه ساعات هو يسمع حديث من الغير
4: مثلا شو يقول لك انا موضوع صغير
0: تفضل
4: مثلا يجي اخويا يقول لي انت بنت صغيره وعاود تحياتك
0: هذا تحس يعني تحس انه دخلك في شؤون الخاصه يعني
4: اذا نقول لك انا راني مرتاح تلاقى ما هو شعيب وحاولت باش نعاود حياتي زاد نفس الشيء ما تحت معناه يعني حاجه عاديه لا يقول لك لي ما تقعد فيك يا اخوي فيني ما نقعد فيك هيك
0: فهمتك الانسان هو فما
4: حق نقول لهم اني سامحني وشكرا لكم هكا فرحانه بحياتي نحب نوفر حياتي لولدي ونعيش لولدي قولوا لي انت ولدك باش يعرس وتو يمشي عليك ويخليك وانت ما تراش وانت كذا وانت فهمتني
0: إيه لكن هذا خيار منك انت يعني انت اخترت هكاك يعني هذه حياتك
4: هم يقول لك احنا نعرفوا مصلحتك في نظرهم هم جميله ديما تبقى صغيره ما
0: بحكم تبيع في حال الوالدين ديما ولا الاخوات الكبار ديما يشوفوا اخواتهم صار ياخذوا صغار في عينيهم هذا ما لا شك فيه لكن
4: انا ما تواعدهمش بالرسمي قاطعوني ولا حد
0: يكلمني لا ما نوصلوش المقاطعه لا لا ما حقناش نوصل المقاطعه
4: لا قاطعوني
0: ممكن انت خاطر ما قاوش معاك في صله قاوك ماكش متفاهمه بالكل هكا
4: والله يا خويا شكري اذا قال لك فماش واحده ما تحبش تتهنى ولا اي موضوع لا لا هما فما كلمة دي ما تبقى لي أنا لازمي باش نجرح روحي بروحي.
0: واضح. هي هذه اختياراتك ومواقفك وكيفاش يقولوا حاجه تخصك هذه
4: ما هذا ما فهموش يقول لهم انا راهو ما نجمش ناخذ نعاود حياتي
0: فهمت
4: عاتبوا فيا عاود حياتك او اي اوكي الله يبارك عاود حياتك واحد ما يراش هو ما يراش وانا ما راش كيفاش باش نعيشوا وهو يرا وانا ما راش عيلته تقول له عارف تاخذ واحده مطلقه وما تراش يعني سلزني أنا سلز حما يغني أخوي شكري
0: فهمتك إنسان المحالة دي مكتوب والواحد كل واحد يشوف حياته كما يحبه هو وكما يعني اختياراته مسؤولة لا ما يفرضوش عليك حاجة أما تبقينا بصفة عامة حتى كي عاتبوك يا سمحني يا جميلة هما كي عاتبوك أخواتك ولا الأقارب بتاعك رغم خاطر يحبوك رغم يقول لك ما خاطر يتمنوا لك الاستقرار والسعادة
4: مش غادي الموضوع قولك احنا نحبوك علاش حبوني نعرف موكي عرس ولدك انت ما تقعدش مره لنا مره عنا
0: يوم ما يحبوا يتناوا عليك ما
4: يتمنوا هما خايفين ليه هما خايفين لان نمشي نعيش
0: تولي بين قصين سامحني العباره تولي عال عليهم هما انا شولي هما تعبهم ما يخموا في مصالحهم ولا
4: يعطيك الصحه هذيك هي
0: فهمتك.
4: والا يجي شكون يقول لي امك خلت شويه ملك الملك ربي رمشي شكي بخويتك خذ حقك
0: هذا يتولي
4: هذا
0: يولي هذا يولي لا هكا يولي كأنهم يعني الناس يحرضوا على الغير تولي فتنه
4: هكا من
0: فهمتك كيف في الاخر اختنا يختار يعني يتحمل مسؤولياته ويتحمل مسؤوليه اختياراته يا جميله وان شاء الله ربي يوفقك وربي يسعدك اما خلينا نختموا بالغنايه عندك غنايه معينه حول العتاب تفكرهاش
4: عبد الحليم حافظ
0: بلاش عتاب نسمعوها تو حالا باذن الله حبيت نشكرك ياسر يا جميل يعطيك الصحه المشاركه وان شاء الله في حصص قادمه باذن الله هذا العندلي بالاسمر في من اروع اغاني بلاش عتاب وموضوع الحصه الليله العتاب والالحان لكمال الطويل نواصل ان شاء الله بعد اخبار الحادي عشر ليلا باذن الله

حلوة والدنيا ملك ايديا. بصيت ولقيتك مش جنبي ولقيتني انا لوحدي.

0: أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك باللي كان. أما احنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعليام
1: ليام مع ليام
0: مع ليام، كل خميس من العشرة لنصف الليل وتبع الموجة.
2: الحادي عشر ليلا من إذاعة المونستير، أهلا بكم في موجز للأنباء.

الجبلية بولاية زغوان وتعزيز العمل الاستباقي لمجابهة مخاطر الفيضانات إلى جانب تكثيف الجهود لإنجاح الموسم الفلاحي المقبل. وجاء ذلك خلال زيارة أداها الوزير اليوم إلى ولاية زغوان. أصدر البنك المركزي بتاريخ اليوم منشورا وموجها إلى البنوك يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية التي يتعين على البنوك مراعاتها في إطار معالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف. وهذا المنشور يهدف إلى توحيد آلية تمكن الحرفاء من تقديم مطالبهم إلى البنوك للحصول على التمويلات. ويلزم المنشور البنوك بإحداث منصة رقمية يتم من خلالها وجوبا وبصفة حصرية إيداع مطالب الحرفاء، وذلك بداية من غرة أكتوبر. أعلنت وزارة التربية عن فتح منصة رقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية وللتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي، وذلك بداية من 3 سبتمبر على العنوان vscolaire.education.tn. إلى اللقاء.

0: نواصل سمر على النغم على موجات إذاعة المنسي. سمر مع النغم في هذا الموعد. بتبيع موضوعنا كما سمعتم موضوعين العتاب، وكنتوا في الاستماع لي قبل الأخبار لغنية بلاش عتاب اللي طلبوها العديد من الأصدقاء المستمعين. ثم دور العتاب للهادي جويني، دور معروف جدا من كلمات علي الدعاجي. الحقيقة فما صديقة اتصلت بينا وقالت بربي هل برمجتوا الدورة ذايا؟ فأجابها أخويا منير، قال لها راهو صحيح مبرمجين دور العتاب ويلزم يكون موجود لأنه موضوعنا العتاب في حصة ليلة. باش نواصلوا مع مكالمات سادة المستمعين، والمكالمة الخامسة الأخت هدى الدبابي من خميس. مرحبا يا هدى.
1: شكري، تحياتي
0: يعيشك.
1: على موسيقى شكمة هي حنين. نحييك وكل لك ربي يفضلك وكل عام وانت حي بخير
0: يعيشك.
1: ورانا فرحانين يعني انه نسموك وان شاء الله كل عام وانت حي بخير. وبربي نحب نقدم تعزية الحارة معاذ، والله اني ما سمعت
0: صوتك الله يرحمك
1: اللحظة هذه سمعت والله يتأسس والله تو سمعت ما قد لي حد ما تعرف يعني ما
0: فهمتك. هذاك حال الدنيا الله يرحمه وينعمه وإن شاء الله ربي يعني يغفر له.
1: والله التشويب معناه ولا يقول التشويب بصراحة خطر باي
0: والله الله يرحمه
1: يتكلم بالقدي ويعدي المكالمات محلي متر متربي ومتخلق وعنيها وذيك الحنين احنا نحنوا ليهم الناس هذوما ونحبوهم
0: يا هدى. تعرف نقولوا احنا لكل اجل كتاب، وهي ساعته حضرت الله يرحمه ونعمه ربي تقبله برضا وهم السابقون ونحن اللاحقون وذاك حال الدنيا
1: ان شاء الله. العتاب اني نقول لك العتاب مش كيف اللوم. العتاب اني مثلا نعتبره واحد يعاتبك خاطر يحبك. مثلا اني نجي نعاتب سمحني وانا نعاتب
0: حكي
1: مين وقول له شوف ما طلبتنيش اليوم
0: صحيح
1: غير نعاتب تشكري نقول له تشكري اليوم شوف ما عدتنيش الغنيه هذيك مثال فهمت. اني العتاب عندي اني كيف كيف هيك البصمه بكل حب معناها مش تتعارك ولا تتشنج ولا تجيب ما عندك خاطر فرق بين انك تتعارك وتلوم
0: تلوم.
1: فرق بين انك تعاتب
0: يعطيك صح. انت هذا هو يعني اللي فسرناه مضوحين واللي قلناه العتاب يعني يجي مع الاحبه والأصدقاء والأقارب يعني عكس اللوم. اللوم تنجم تلوم أي كان وما أنا يعني
1: تلوم وتتعارك وكذا ذيك اللوم والعرك حاجة أخرى. أما العتاب معناه أنا مثلا تعرف أنه كل مرة كلمني كي صديق معناه أستاذ قراني قبل عاتبني معناه قال لي فيك ما تسألش علي
0: أي صحيح هذاك عتاب.
1: طالت المدة قلت له وسامحني وانت ما عنديش نمروك ما عنديش تيصل بيك ولا يتأثرت برشا كيفاش عاتبني ولامني قال لي راني نكلمك بكل عتاب معناها علاش ما تسألش عليا رغم اني كنت باهي معاك.
0: والعتاب يا هدى يعني يكون اولا باسلوب زاد لايق، ما يجيش العتاب يعني فيه يعني شتم ولا فيه يعني قذف ولا فيه كلامه وفي ومن حاجة أخرى يعني ما يعني العتاب ما يدومش ياسر يعني نعاتبك وذي كان فسرت لي وقلت لي على أساس أنه مثلا أعطيتني الحجج يعني أنك معنا ما تكلمتنيش ولا نقبل العذر متاعك هذا هو يعني العتاب.
1: إيه العتاب أو قلت لك معناها مثلا بتعديليش غنية بتعديليش كل برنامج ذاك بتعديليش كل قصيدة هذيك نكلمك وقول لك علاش عديتليش علاش ما عملتليش علاش معناها مش هيك اللي ندجيبة ما عندي فهمت. نحب نسمع كلمة عتاب فريد الأطرش بصوت وردة ولا بصوت فريد مثالي
0: صح كلمة عتاب إن شاء الله مبرمجة معانا مبرمجة كل الأغاني هي اللي تحدثت على عتاب المحالة باجتهاد خاص حاولت نبحث عليها وكلمة عتاب هي بالأساس الفريدة ما غنتها وردة كذلك
1: كلمة عتاب يا حب معنا نحب نغني فيها نمت عليها إذا واحد أسمعني بالليه بش أقول لك حاجة إني نحب أقول لك راه إن شاء الله دمتها متألق ودمتها ناجح وربي يعطي كل ما تتمنى. اسمع باش نشكرك بربي على الحصه اللي عملتوها ثنائيات عبد الحليم وشادية اني استمتعت بالحلقه هذيك
0: بعد الخميس اللي فات
1: مع عديت لنا ليلى مراد محليها ليلى مراد، عندي ياسر ما سمعتهاش وسمعتها ألفة محليها ومتين بعضكم ماذا بيا حتى في برنامجكم ماذا مع بعضكم تخدموا
0: يعيشك دائما حسن ذوقك
1: مع بعضكم والله محليكم والله معناها
0: يعيشك
1: نحبين هيك معناها منشطين مع بعض ومكي خطر ميدوم راو أسمع انتم أصدقائنا وانتم أحبائنا وانتم أعزائنا نحبوكم ونحنوا ليكم ونحنوا لأصواتكم ورب يطول في أعماركم
0: أمين أجمعين إن شاء الله
1: صدقني وشكري من قلبي نتمنى لكم الخير والسعادة والصحة وربي يعطيكم كل ما تتمناه والله من
0: عايش. قلبي بارك الله فيك يا هدى على حسن أخلاقك وسلمنا على الوالد ياسر وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله. ناخذ المكالمة الهاتفية الموالية الأخت مينا. مساء الخير.
2: أهلا بك في شكري.
0: مرحبا أختي مينا من
2: سوكس. نحوالك
0: نحوالك أنت
2: كل عام وانت حي بخير. المولد النبوي الشريف
0: عايش كل عام وانت حي بخير وربي يحيك الأمثال وإن شاء الله. عايش أختي مينا.
2: كما قالت الركيب لهوش كما قالت له هدى تحية لهدى أين وقتها الله صدقني توكي بتذكر يجيني الضحك. احنا صحاب نحن يعني مش حيبيت باربعة ولا خمسة ما بعضنا نحن يا باقي عن مفهرية أي كيفاش كيفاش كيفاش يا مينا قلت له متعدي لي حدش بي فهمتي
0: فهمتك
2: يخيشيني
0: اي هو عادة بين الأصدقاء والناس القراب لبعضهم
2: والله اسمعني تعملت هكا شوية على الخاطر ما مشيتش معاه ولا ورجلي خلي نزك قلت لا مش يجيني معليها فهمتي
0: فهمتك
2: من بعدين ما تكلمت لي سلمت الغدوة كلمتني واحدة قلت لي هي شبيك خطنت وشبيك من دوما لي ما جيدونيش نسيتوني لنا تنساء
0: اي يعني بلطف على الاقل ما فماش يعني إيه هذا هو
2: معناها بمحبه
0: بمحبه صحيت هذا هو العتاب يعني وفهمني ونفهمك يعني مش لازم خنقول نتحدثوا بلغه قويه ولا نوصلوا للشتم ولا نوصلوا للخلاف. العتاب انه العتاب تفسر لي تقولي مثلا نحكي معاك نقول لك علاش عملت هكاك ولا علاش قلت فيا هكاك ولا علاش هاو قالوا لي هكاك نوضح الامور ونحط نقاط على الحروف والناس كل تمشي فرحانه في الاخير
2: مخيل وغدو خيل خاطر شاطر انسى يغلط غلط بك يا الحياه
0: وعادة العتاب بين الأحبة زاد الحبيب والحبيبة يعاتب يقول لك شبيك ما تسألش عليا كما الأغاني اللي قاعدين نسمعوا فيها يعني عبد الحليم منذ حين بلاش عتاب يا حبيبي ما تعاتبنيش يعني ظروف حكمت فيا
2: نعمة زيدة
0: أي
2: عاتبتك في التليفوني كزيدة
0: محليها أي أي أي فما ياسر أغاني صحيحة
2: نعمة ياسي شكري
0: صحيح أغاني موجودة على العتاب والموضوع يعني كتبوا فيه العديد من الشعراء دليلة قل دليلة مينا يعطيك صحة مشكورة جدا على الاتصال ومرحبا بيك ديما معنا ورب يعطيك الصحة إن شاء الله
2: الله يرحمه
0: نعم وإن شاء الله من أهل الجنة بإذن الله يعيشك يا مينا ربي فضلك ليلتك سعيدة. أخت دليلة من جمال مساء الخير يا دليلة.
3: مساء الخير سي شكري
0: ومرحبا بك
3: برشا رجعت لكم
0: بعد
3: تقريبا شهر
0: ان شاء الله كوعد مول احبه والاصدقاء والقيد
3: من ايطاليا وفرنسا والسهريات
0: لك ولم الشمل في الصيف ونرجعوا طول بعضنا ونرجعوا للاذاعه والاستماع الدائم
3: اي
0: ايوه دليلة عندك ما تقول في الموضوع هذا يعني العتاب
3: والله يعني احنا نختار اغنيه عبد الحليم ما غير ما سمعتش هو الاختيار
0: عديناها منذ حين
3: اي حبيت نختارها لكن لقيتها من برمجة
0: اي لكن هنا هنا عديناها لمحله وان شاء الله بطبيعه استمتعت بها الاغنيه كما صديقنا المودي السكلي اللي يحب زاد عبد الحليم نهديوا له الاغنيه. ايوه قلت لي دليلة تفضل.
3: والله اني صارت لي مشكله اني نعتبر روحي جريئه ومحبوبه من طرف زميلاتي خاطر ديما معناها نتكلم وما خليش في قلبي أيوة. ونواجه
0: به احسن مواجهه خير خير من اللي يخلي في قلبه يكتم
3: نقول لك راه قلت وعملت وعملت انا صارت لي 2018 حبيت نخرج لفرنسا عندي قابله في التيلس جبت زميلتي وقريبتي اللي غاض لانها من نفس اللقب نحمله وطلبت منها باش تعوضني قالت لي باه وافقتني اني نخدم مثلا من نهار التخميس تخدم الجمعه لاني حاسه وافقتني لكن اني خوفت منها قلت هاي نعمل وريقة ما بيناتنا
0: هي مهم جدا وانا ذا في الإدارة عادة يلزم أمور كتابية خطرة
3: أي هي صحتي واني صحته لكن هي في الموعد ما جاتش ما جات في الخدمة لكن أنا وعلمت القيمة قلت هي مدام فلانة رانا تفهمنا واني هي بنت عمي
0: وكتبنا يعني الاتفاقية
3: وعندي وريقة ديجا كيف قالوا ما انا طلبوها وما جاتش وكل طلبوني اني كامله اني مبدله مع فلانه. قالوا لي شنو اللي يسقط ما عندي دليل والسيده القايمه في بالها وقالوا لها فيدك معناها بعثوا لها برقيه يلزم تكون في الموعد
0: تلتحق بالعمل
3: ولكن ما جاتش
0: وهي عملتها متعمده
3: ولا غاضني انها مشات الباه الله يرحمه والدعم بابا هو ومعناه وحكات معناه حكايات غلطة عليا وحسدت علي أمها وخوها غلطت وكل لكن في الأخر يعني الله يرحمه معناها توفى ومشيت وما كلمتنيش والتو توصلي حتى كنت في المستشفى وكل توصلي تقولش عليا مش من الأقارب جملة ولا مناسبة أمها
0: إيه توا دليلة متفاهمين معلاش ما تمشي لهاش وتوضح الأمور وتحطوا نقاط على الحروف
3: في طار أنا قلت أنها عندك مشكلة مع القيمة هي قلت دليلة عملت مشكلة مع القيمة
0: قلت هي طالبة يعني
3: أي ومعناها حتى الإدارة المكتوبة لما بيناتنا
0: معاك متفاهمين هو طبعا نصيحة لكل الموظفين أنه يلزم يكتبوا ورقة بيناتهم ما يخليوها الشفوية الأمور خاطر تعرفش على الظروف أي
3: مصفر نمشي نلتحق بهلاك بالعمل
0: العمل
3: هي من أي مثلا قالوا لي كيما جاش هي قلت لهم أنا في الطريق وتساعدت
0: شفت كيف ضحيت يعني
3: كلمت بناتي قلت لهم يحلى يا ميرا ما تعملوش عليا أنا راني
0: باش نتعدى العمل
3: فعلا أي وخليت عائلتي ما غير دور والحق معناها روحت من غدوة تقريبا من تونس
0: وكلمت حبيت تعاتبها يعني في الموضوع ذا
3: والله ما بشتفه واني فرحانة شو الشيء اللي فرحني أن أبوها الله يرحمه لقبل يتوفى عرف الحقيقة هذيك الحاجة اللي مفرحت لي أنا
0: الله يرحمه لما حاله هو يا ربي يهديه أما من الأحسن هو الناس اللي نحبوهم ناس قراب لنا هي قلت قرب لك وقريبتك كنت نجم توضح لهم وتقول علاش تغلطت معايا فهمتك أما تقول لها علاش يعني تعاتبها تقول لها علاش عملت هيك علاش عملت هيك وتوضح لهم أمور خير
3: اي والله التو ما انا رغم 8 سنوات من 2018 ما تكلمنيش حتى نتلقاو في نفس معناها في الفرح في شو بالاخر هذيك الدور وش هذيك الحاجه اللي غاضتني
0: ربيتي ربي يادي والحقيقة احنا طول محالة انت حكيت لنا القصة اما في الاخير احنا خاطر موضوعنا العتاب يلزم
3: واني 35 سنة قضيت
0: فهمتك
3: واحد شكى مني واحد معنا
0: الحمد لله
3: وشبوني ويقضوا لي شورك ينمشي وهذيك الحاجة اللي كرهت
0: الحمد لله واحد يخلي سمعة الطيبة ذاك اهم شيء اما انت في طبيعتك تعاتب الغير تلوم هكا تجيك تبدا انسان تحبه وقريب لك
3: تقول قلت
0: غلطت ولا معايا وضح لي هي احسن
3: على بلاصه
0: احسن انسان ما يخليهاش في قلبه
3: انا غلطت مع هذا اللي قلنا ايه
0: وضح وهذاك هو العتاب وفي الاخير توضح الامور وترجع المياه الى مجاريها
3: كان ما جاش من قريبتي اني كان ما جاش من القريبه اني من غلطت
0: لي انا هلا قريبه هذاك هو والانسان من قريبه يحس اكثر الانسان خاصه اللي يبدا عنده علاقه بيهم حبة
3: وما نسيتهاش الحكاية
0: واضح ربي يهدي على كل حق وإن شاء الله بالزمن تنسى الحكاية دي
3: إن شاء الله تكون هي في الاستماع وتسمع فيها إن شاء الله نتمنى أنها تكون
0: دليل الغناية احنا مع حال جماعة احنا باش نبرمجوا كلمة عتاب بصوت وردة لانه جماعة كل اختاروها تعرفها الغناية بالطبيعة وغناها فريد بالاساس وبالتالي عودت غناتها وردة وموضوعنا العتاب عندكش غناية اخرى تتفكرها على العتاب ولا لا تو ما تستحضرش
3: بالنسبة لتول الوقت الحاضر
0: باهي مش مشكل نستمتعوا بالغناية ذي ونواصلوا برنامجنا حبيت نشكرك ياسر أختي دليلة وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله هذه وردة في غناية كلمة عتاب ونواصل سمر مع النغم على موجة إذاعة المنسير

0: كانت هذه وردة في أغنية كلمة عتاب، في الحقيقة الغنية لفريد الأطرش، لكن بعد وفاته كمل عملها يعني توزيع بليغ حمدي وقته متزوج وردة وغنتها وردة، وكان لاحظته فما بعض يعني عمل كينو مونتاج بليغ بذكاء المعهود لبعض أغاني فريد يعني من بعض الألحان باش عملها يعني الموسيقى المصاحبة لهذه الأغنية. باش نواصل مع المكالمات التي فيه، لكن باش نحصر شوية الوقت الحقيقة، وقت ضبطنا تقريبا 3 دقائق على أقصى تقدير لكل مشارك. هنا نشدوا يعني مع بعض 3 دقائق، ظهر لي بهين باش نحطوا 3 دقائق ونبدأ بخونا جمال الدماسي من قصر علال. مرحبا أخوي جمال.
1: مرحبا بك يا شكري ومنير وكافة الفريق.
0: يعيشك، مرحبا أخوي جمال.
1: الله يرحم معاذ، الله يرحم معاذ.
0: إن شاء الله منها للجنة بإذن الله.
1: يا عزيزي إن شاء الله في الجنة، محلها كلمتك إن شاء الله في الجنة
0: يا رب.
1: باهي يا أخوي،
0: تفضل سيدي. باش نبداو باش نظلموا حد يا جمال، نبداو وقتنا واضح والمعذرة لأن المكالمات نتوما لحقتوا في الأخر شوية وضبطنا شوية الغناية الوقت. هنا نبداو من توا 3 دقائق، خذ راحتك. هاي تفضل
1: نحكيو على الموضوع. في الموضوع
0: بطبيعة
1: نبداو بمعناتها بأحسن ما فما هو كلام ربي. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عبس وتولى وإن جي عبد الله ابن أم مكتوم، يقول رسول الله يا من عاتبني فيك ربي. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
0: أعطيك صحة، يعني مثال، أحسن مثال هذا، وبطبيعة لأنه المولى سبحانه وتعالى تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم حبيب الله، والعتاب لأنه ودليل هذا تأكيد على أنه العتاب هو لوم خفيف، يعني مش يعني هي إشارة فقط. أيوة،
1: وقته هو الرسول صلى الله عليه وسلم انشغل بأهل قريش تحب يجيبهم للدين الإسلامي، وقت جي سيدنا عبد الله بن مكتوم عبس وتولى، باش ما نطولوش من التفسير هذا اللي يفسروا أهل العلم. والحاجة الثانية أني شو نقول يا أخويا، نقول كثرة العتاب تنفر الأحباب.
0: صح،
1: تعاتبني مرة اثنين ثلاثة بس تجوين تراني تعاتبني ولي يهربوا منه، ها المعاتب جي.
0: أما حتى يلزم يختار زاد الألفاظ المناسبة والمكان المناسب والوقت المناسب.
1: يعطيك الصحة. واني كل ما قلت فما إنسان كثر لي بالعتاب، قلت أقسم بلا، قلت أنا ما قال أحد. قلت ألا كلام كلام ولا عتاب عتاب، تعس فاسفة جانبا ترقى بالنفس إلى السحاب.
0: يعطيك الصحة، كلمات موزونة.
1: واني الشاعر
0: لا حلوين الكلمات الحقيقة وفيهم معنى وموزونين.
1: ألا كلام كلام ولا عتاب ولا عتاب وعتاب،
0: زيد باش نتحدثوا معنا
1: تفازف جانب تلقى بالنفس إلى السحاب.
0: صحيح.
1: المهم هو فهم روحه، ولكن والله ما نحبش العتاب، ما نحبش نعاتب برشا، أنا نحب بقلبي ونقول ورا نحبك، والآخر نبعد عليه، أنأى عنه، أبتعد عنه.
0: أما التوضيح، أما التوضيح لازم بالنسبة للإنسان اللي قريب لك،
1: وتحب
0: وضحوا المسألة، نقول له يا فلان راك غلطت معايا في الحاجة الفنية، صحيح ولا لا، ولا نصلحه.
1: يا الصحن، نقولوا نحط النقاط على الفروق.
0: بالضبط
1: عاد ما نواصلوش باش ما نطولش، أنا ما نحبش العتاب برشا ومنش أصحاب العتاب، ولكن مثلا كيف ما نحبش الجدال والمجادلة نتيقهمش، ورغم أني على حق، والرسول يقول معناتها ما أحلاه الرجل في المعنى هذه، من ترك الجدال ولو كان محقا.
0: صح، كلامك الكل درر سيدي جمال.
1: العفو
0: ومشكور جدا على الاتصال وبارك الله فيك.
1: أكثر وخويا منير والمخرج
0: أخونا هيثم.
1: سلامتك من قصر أهلال سي حمدي الأحول باش يجي بحذاك.
0: مرحبا حمدي الأحول معنا باش يجي.
1: راجل طيب
0: بارك الله فيك، يعيشك سي جمال، مشكور جدا وإن شاء الله في لقاءات قادمة. أختنا السيدة من العيشك، أختنا السيدة من القيروان، مرحبا يا سيدة.
2: اهلا بك عطيمه، شكرا.
0: مرحبا بك، شنو احوالك انت؟ شنو الصحه؟ لاباس
2: الله يخليك، شنو احوالك؟
0: الحمد لله بخير، يعيشك يا سيده، تفضل.
2: عايشك، تحيه ليك، تحيه المنير، تحيه الهيثم والناس، وتحيه لكل المستمعين، وقل حمدي لحول يا حمدي، مرحبا بك في ذاك المنستير.
0: أنا اليوم قابلته في أروقة الإذاعة وريته قبل المحالة، ومرحبا بي ومرحبا بكل الأحب.
2: طيب محليب الحق في إذاعة الصفاقس، بالحق نفرحه كيبدأ وهو يخدم معنا، وكله محليب وفيصل وحمدي.
0: مرحبا بالجميع، مرحبا بهم الكل، وبيك يا سيدة.
2: يعيش.
0: هاي أختي سيدة.
2: العتاب، ساعة يعطيك الصحة لدور العتاب. بالحق شفت الحان تاع قبل الحقيقة،
0: حان
2: زمان كل شيء معناها دور في حقه. معناها الهادي جويني بالحق
0: ابدع فيها
2: طريقه حلوه برشا، ياسر ياسر أحلو الدور بصراحة، وده كان الدور الوحيد أو
0: دور العتاب.
2: دور العتاب والله لا كيف أنا عصبرة.
0: نعرفك تعاتب السيدة.
2: أيوة مش أقول لك وما
0: ما تحطش
2: مش أقول لك
0: ما معني ما تخبيهاش في قلبك تقول تقول
2: وبعد بطل
0: لا لا
2: ما خليهاش الحقيقة
0: لا وصراحة باهرة وصراحة راحة يعني الإنسان يقول أما بأسلوب على كل حال خير يحطني خطا الحروف أما يجرحش ماذا به الإنسان
2: لا ما نجرحش لا شكرا ما نجرحش لا بالحق ما نجرحش أما العاتب العاتب ساعات يلوموني كل لي بتيجي مثلهم أنا ملوك على الإنسان اللي يحبه عليه
0: وهذا هو وهذا هو
2: أنا نعرف نفسي نعمل حاجة مزيانة مع الناس هو أنا نحب الناس
0: أو يا سيدة مش اللوم العتاب خاطر اللوم يولي تلوم على أي كان
2: أي عتاب هي هذيك العتاب
0: فهمتك إيه
2: شانوا الناس كلها تقول لوم
0: فهمتك إيه
2: خيط على
0: كلمة لا لا لا توضيح فقط مش ليك توضيح للسادة المستمعين
2: هذيك حاجة أخرى من العتاب العتاب للناس اللي
0: للأحبة
2: اللي تحبوا مرة تلوموا كلا تعاتبهم أما الإنسان اللي ما عندكش بيها هكا خلطة كبيرة ولا كحاجة ما زيد باش تعاتبه
0: زيد باش تعاتبه صحيح أما أما أما وأنت تقبل العتاب يا سيدة
2: نقبل لا نقبل
0: في حدود يعني كيبدأ إنسان يعني
2: لا نقبل صدقني نقبل في حدود أي في حدود ما دمني أنا نعاتب علاش أنا ما نقبلش
0: معقول يس أما إنسان إنسان يختار زاد الوقت المناسب باش يعاتب
2: لا.
0: مش في كل وقت ينجم يعاتب في اختار الوقت المناسب والمكان المناسب
2: يختار يختار خويا عايز أقول لك الله غالب أنا صبيعة هي كاركتير أنا نعاتب حتى أخواتي يقول لي نقص نقص الحقيقة شوية أما نجم والله غالب
0: أما
2: صبيعة هذه مثلا أنا نعاتب شكري
0: أما تخرجش على الموضوع
2: مثلا وينك مثلا طلبتك أنا البارح ما زدتش عليا مثلا ما
0: وكي جاوبك ويقنعك تقتنع بالإجابة
2: لا لا نقبل لا أكاك لا لا أكاك نقبل أما نعرف أما نقبل
0: ما لك تقبل وقلبك صافي
2: والله أنت مزوطة تودي ما صاحبتي النوم في عنصة على ما مستوى أنا مستدعى في الجيمة أقول لك إيجا إيجا إيجا إيجا على ما جيت شرط بحذية قهوة على ما يعني دي
0: هاي بيه على كل حال يقعد قلبك كبيض بتبيع سيدة وما فيه بس واحد يعاتب الناس القراب لي ومهم جدا باش نوضح الأمور باش ما تقعدش كل واحد حامل يعني مشكلة على الآخر ولا فكرة خايبة بيه خلنا نمشيو للأغاني يا سيدة
2: الأغاني والله الأغاني كل قالوا كلمة عتاب بالحق غناء فريد وغناء وردة حتى فريد حلوة برشا ثم الكل
0: قالوا
2: أما ثم غنيت مثلا سليف اذا تشوفوه بالله الامور
0: تعلموا
2: مغنيت نعم كلمني وكلمته عاتبني في التليفون عاتبني وعاتبته وصارحني برقه وفنون
0: وفنون يعطيك صحه واحنا في الاخير اش نختموا بام كلثوم اللي صبر حدود فما مقطع الثاني تقريبا فيها كلمه فيها العتاب تقول من والله نسيت خد قدم التود نسمعوه بعد شوي حبيت تشكرك يا سيدة ديمة على المشاركة وعلى الوفاء ورب يفضلك ومرحبا بيك
2: ربي خليك وتحية للعائلة
0: يا عايشك يا سيدة بارك الناس كل تسلم عليك وجماعة كل يعني يقرئوك السلام يا عايشك يا سيدة مرحبا بيك وليلتك سعيدة إن شاء الله احنا باش نكملوا المكالمة الهاتفية الأخيرة مع أخونا فما شكون بعد أخونا خسعة أخونا المولدي سكلي مخنيز مرحبا يا مولدي
3: مرحبا سي شكري الله عينك
0: يعيشك مرحبا بيك شنو احوالك انت
3: لاباس
0: الحمد لله بخير يعيشك يا مولدي
3: نشكرك انت ونشكر اخويا منير والجماعه
0: واخونا هيثم والناس
3: هيثم والناس والله عايشك. يرحم صاحبي
0: معاذ الله يرحمه نعم
3: معاذ
0: ان شاء الله
3: الله يرحمني كلمتك من الجمعه اللي فاتت
0: ان شاء الله من اهل الجنه ان شاء الله يا ربي
3: ساعات العتاب مش باهي ولكن في حالات يولي باهي
0: في حالات
3: يعني
0: اي مثلا
3: نعاتب ونعاتب ونتعاتب و نقولوا ويقولون يلومونه ويلوموه
0: أما علاش ما نعرفش الإنسان ماذا به يعاتب في حدود يعني مش باش يخرج على الموضوع ما يقول له مثلا
3: العتاب سي شكري العتاب راه عتاب أنا مش باش تعارك ولا تشري لهم تعمل له مشكلة ولا تصير بيناتكم أنا قطيعة ثواني مثلا شن عاتب تعرفش علاش شن عاتب زملائك اللي في إذاعة المستير
0: أي
3: كيما يحطوا ليش كل يوم غناية تعمل حالي أقل شيء غناية هذا العتاب الوحيد اللي أقوله أني نحبهم كل خاصة من بالله على بعضهم.
0: والله فهمتك يا مولدي.
3: من اللي تعملت إذاعة المسير وأني نسمع فيها.
0: يعني
3: أنت إذا كان ظروف تحكم عليه بس ما أنا
0: يعني تقول عتاب بمحبة يعني على الأقل اقتراح.
3: عتاب بصراحة.
0: إيه مهم لك لما ذي.
3: نصارح مثلاً أو بس ما نقول في كل وقت مع الراديو خذ الراديو ديما معايا. حد كذا في القهوة الراديو معايا. في الكهرباء الراديو أنا معايا، في الكاميون الراديو أنا معايا. ثم حاجة برك، ثم حاجات كما يقولوا الوقت اللي شنغي فيه على الراديو هو ثم برامج ما يحطوا فيها مغنى.
0: أظنكم الحق. فهمتك.
3: بس نكون صادق معنا في عشرتي مع إذاعة المسجد.
0: واضح نعرف أكيد المولدي تحب الفن وفنان خويا المولدي.
3: سي فوزي هذالي الغناي الله يبارك له.
0: ايه بارك الله فيك خونا فوزي مخيروان.
3: خاطر نسمع فيه من الاول من اول أيه. واحد
0: أيه. يعطيك الصحه
3: وتمتعنا يعطيكم الصحه الكل.
0: ربي يبارك لك يا مولدي.
3: بارك الله فيكم خويا
0: دمتم
3: متعلقين
0: ومرحبا بك انت ودوم توافي لاذاعه المنسير تعيش يرحم الجميع
3: الله يرحم الامات الكل.
0: بارك الله فيك خويا مولدي وشكرا على اخلاقك العاليه وان شاء الله في لقاءات قادمه باذن الله. ليتك سعيد اخويا مولدي. تحيه كذلك لكل الاحبه والاصدقاء اللي يتابعوا فينا. سيلادي تريمش تحياتنا ليك، نعرف انك في الاستماع وربي يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله سيلادي وان شاء الله تكون بخير. نحييو كذلك السيده راضيه الهداجي مشكوره جدا. تقول سامحني خويا يا اخي التدوينه يقول زوبي معاذ الحداد توفى الله يرحمه ونعم الله يرحمه ان شاء الله من اهل الجنه باذن الله. معاذ السيدة رفيقة أبو سعادة تحياتنا ليك يعيشك بارك الله فيك. تقول تحياتي ما أحلى برامجك العتاب بدوم العشرة في نظري من يعاتبك يحبك ربي معك خويا شكري الباي. يعيشك السيدة رفيقة صحيح ما يعاتبك اللي يحبك احنا قلناها منذ حين. سيدة نفيسة مع معروف مساء الخير سي شكري تحياتي من ربوع الشمال الغربي يعطيك صحة أختي نفيسة. سي فاضل الهمامي مساءك سعيد وسلام عليكم تحية من القلب وشكرا لما قدمته الليلة في البرنامج. عايشك سفاد لدي من حسن ذوقك وأخلاقك ومشكور جدا ودامت علاقتنا إن شاء الله بإذن الله سي الفاضل إن شاء الله في لقاءات قادمة. تحية لكذلك الأخت مونيا برحاء دائما على المتابعة والوفاء لبرامج إذاعة المنسير شكرا لك يا مونيا مشكورة جدا. كذلك المونيا عبد الرحمن يعطيك صحة. أختنا دليلة كانت معنا مشكورة جدا. أختي آسيا الهرابي كذلك. راضية الهداجي وجهت لها التحية. فتحية سفينة منيرة حساني العويتي كل يعطيكم الصحة وربي يبارك لكم. وكذلك سي حاتم بن حمودة إن شاء الله ما نسينا حد ومشكورين على التفاعل محالة كل الأحبة. اللوم مش عتاب صحيح فماش فرق كبير بينه لا فما فرق منيرة كما قلنا مضوحين العتاب عادة للناس القراب. كذلك راضي تقول فريد عتاب كلمة عتاب يعني. عبد الحليم بلاش عتاب أغنية نصارى عايز تخصمني صحيح كنتش مبرمجها ما في آخر وقت بدلتها. محمد عبدو عتاب كذلك. ودي عصافي عنده أغنية في العتاب. شكرا لك على الكلمات يا راضية وتحية المونية كذلك وشكرا للجميع. حبيت نحيي صديقنا هيثم والناس إن شاء الله نهار الخميس مع زميلتي ألفة في برنامج مع الأيام. إلى هنا نصل نهاية هذا الموعد. هذا النغم الأخير للصبر حدود اخترنا منه مقطع فيه العتاب مع كوكب الشرق وأحسن من نختم به. تحية كذلك لمونير بوعطي وهيثم والناس تحياتي وإن شاء الله نلتقي في موعد قادم. إلى اللقاء وتصبحون على خير.

انتصف الليل في إذاعة المونستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. أفادت غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة بأن عمليات التوزيع المكثف للمياه المعلبة بهذه المساحات والتي تقتصر حاليا على ولاية تونس الكبرى ستعمم على بقية ولايات الجمهورية وستتواصل إلى حين انفراج أزمة نقص المياه المعلبة. وأفادت الغرفة بأن قبل الأزمة كانت المساحات التجارية تؤمن توزيع نحو 20% من الحاجيات.

0: ديوان الوطني للحماية المدنية المواطنين ومستعملي الطريق إلى توخي الحذر والالتزام بإرشادات السلامة على إثر إمكانية حدوث تقلبات جوية وتواصل نزول أمطار غزيرة مع احتمال جريان السيول. وأكد المتحدث في باسم الحماية المدنية بضرورة تجنب الوقوف في مجاري السيول أو محاولة عبورها وعدم الاقتراب من مجاري الأودية والسيول خشية الانجراف. شدد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على ضرورة التسريع في إنجاز برامج جهر الأودية وصيانة البحيرات الجبلية بولاية زغوان وتعزيز العمل الاستباقي لمجابهة مخاطر الفيضانات إلى جانب تكثيف الجهود لإنجاح الموسم الفلاحي المقبل. أصدر البنك المركزي بتاريخ غرة سبتمبر منشور موجه للبنوك يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية التي يتعين على البنوك مراعاتها في إطار معالجة مطالب الحصول على قروض على الشرف. وألزم البنك المركزي البنوك بإحداث منصة رقمية يتم من خلالها وجوبا وبصفة حصرية إيداع مطالب الحرفاء الراغبين في الحصول على قرض على الشرف بداية من غرة أكتوبر. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn إذاعة المنستير.

0: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
1: هي هي
0: هي هي الترحال في المجال،
1: هي هي
0: هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
1: هي هي
0: هي وهي وهي إلا لك.